0: صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثة الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. قناديل الخير والبرنامج بمن يرافقك فيه، أي من الشاب الليلة في رفقة طيبة. إن شاء الله باش نكونوا على موجاتنا لكم أنتم مستمعينا من توا إن شاء الله حتى لسوعتين أخرين من زمان. في قناديل الخير اليوم ضيفتنا الليلة إن شاء الله قنديل ذاوي، باش يجينا من مدينة بومرداس من ولاية المهدية. هي سيدة فاضلة، هي أم نجم نقول عليها توا أم ناجحة بامتياز، أم مناضلة بامتياز، تجربة حياتية مهمة جدا. تو إن شاء الله بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل عليها. علاش قلت؟ لأنه كلامي عنده أكثر من دليل، تجربة ناجحة فيها برشا معاناة، برشا كفاح، أما فيها برشا نجاحات وبرشا نجوم مضيئة في سماء هذه السيدة اللي باش تكون ضيفتنا، إلى جانب تجربة ثقافية سياسية اجتماعية رائدة. إن شاء الله بعد شوية ضيفتنا معنا في المباشر. أول نغم هدية لكل الأمهات ثم نلتقي.

0: مرحبا بكم مستمعينا، هذا النغم لأمي ولكل الأمهات كلكم، إن شاء الله ربي يفضلكم ربي يحفظكم جميعا. جدل السيدة شادلية الحاج مبروك اللي هي معانا الليلة في المباشر قنديل ضاو، يجينا من مدينة بومرداس بالمناسبة. تحية لكل من يسمع فينا في مدينة بومرداس. لا شادلية، أحكينا على تجربة حياة ناجحة، هي أم النجم نقولوا مثالية، لأنها وصلت أولادها لبر الأمان، لأنها كافحت من أجلهم، لأنها أعطاتهم عمرها الكل. يقول واحد أعطيت عمري الكل لأولادي، هي أعطت عمر كامل لأولادها، ورغم المسؤولية الكبيرة، مسؤولية جسيمة جدا، لأنه إنه الأم تقوم بالأدوار الكل، راهي المسؤولية كبيرة. مش الإمكانيات المتوفرة توا، نحكي على إمكانيات تقريبا بين متوسطة وبين منعدمة، وصلت أولادها البر الأمان والحمد لله على الذرية الصالحة. وبعد تحكي لكم على تجربة مساج الليلة نحب نحكي عليها، تجربة حياة ناجحة بامتياز. مع ذلك منساتش نصيب المجتمع والناس وبلادها من أنها تخدمهم، ومن أنها الأفكار اللي عندها حابة تتجسمهم، وأنها خاضت تجارب، إذا كان ما نقولوش تجارب نقول معارك في الحياة، كسبت البعض منها بالتأكيد، وهذيك هي الدنيا، خسائر هزائم فيها نجاحات موجة بموجة، هذيك هي الدنيا، ما نجموش نكونوا في صف واحد ولا في لون واحد. إلا شادلية مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير أخت حياة، تحية لكل مستمعي إذاعة المنصير. فرحانة برشا أني باش نكون معاكم الليلة، وإن شاء الله نعديو سهرية مع بعضنا ونتعرفوا على المزيد من مسيرتي في الحياة هذه، كما قلت اللي كانت بحلوها ومرها وتعديت والحمد لله، وتوجت بالنجاح الحمد لله.
0: الحمد لله. قلنا هي رحلة كفاح بامتياز، صحيح نحن برنامجنا كي نستضيفوا ضيوفنا نحكيوا على تجاربهم في المجتمع المدني، تجاربهم مع الجمعيات، أما مثالش كي تبدأ تجربة ناجحة نستفيدوا منها، نتعلموا منها، نستنيروا بها في الدنيا. اللي شادلية أنت امرأة من برشا نساء في تونس تكمل مسيرة حياتها مع أبنائها بمفردها وترافقها رعاية الرحمن بإذن الله. كيفاش تلخصنا تجربة الحياة مع تربية الأبناء؟
1: أخت حياة، صعبش نبدأ من اللول، أنه مسيرتي من اللول كانت في المجتمع المدني. دخلت المجتمع المدني وأنا في سن 18 سنة. تحملت العديد من المسؤوليات.
0: أول محطة للعمل الميداني، أول محطة
1: كنت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة، وأنا مازلت صغيرة.
0: مازلت صغيرة 18 سنة في مدينة خلينا نقول محافظة صراحة.
1: ولقيت برشا صعوبات، كما قلت انت، معناها مش سهل باش المرأة تخرج للشارع وتخدم والكل. انا تحديت هذاك الكل، تحملت برشا مسؤوليات في قطاع التربية والأسرة، المصايف والجوالات، المرأة والحاجيات الخصوصية، العمل الاجتماعي بصفتي للوقت الحاضر رئيس لجنة محلية للتضامن.
0: تونجيها هذه في حد ذاتها مسؤولية ثقيلة جدا.
1: مسؤولية ثقيلة صحيح. حاولت من الأول معناها نكسب ثقة في روحي. صح.
0: العائلة كانت موافقة، كانت داعمة العائلة لولا؟
1: العائلة لولا كانت موافقة، لأني وقتها ما عنديش ارتباطات من بعد الزواج دخلنا في حاجة أخرى.
0: أكيد.
1: يلزمني نوفق بين عائلتي وبين العمل الميداني في الجمعيات. والحمد لله ما قيتش صعوبة، معناها خطر نجمت نوفق، كنت المرأة الحديدية اللي تنجم توفق بين حاجتين، معناها ما نخليش من روحي.
0: ما فماش تقصير، يعني أنت أم لقديش من ابن وابنة؟
1: ثلاثة بنات ولي.
0: ما شاء الله
1: يعيش. من بعد توفى زوجي
0: الله يرحم،
1: وقتها كانت معناها الأمور بدأت تصعب شوية.
0: كتوفى وما زالوا الأولاد صغارة
1: تغاريت هدنا حتى كبروا شوية ولاو يعرفوا يتصرفوا وحدهم، وكل وقتها أنا رجعت للعمل الميداني.
0: علش رجعت؟
1: رجعت خاطر لقيت نعيش فراغ، حبيت نملى فراغي بحاجات أخرين، لكن حاولت بقدر الإمكان باش نتلهى بصغاري. معناتها حاولت باش نوفق بين حاجتين وديزون. من بعد بعد العمل الجمعي قعدت في العمل الجمعياتي حتى كسبت ثقة السلطات الجهوية والمحلية. وقتها دخلت للعمل السياسي.
0: العمل السياسي أي العمل السياسي شكون شجعك باش تدخله؟ لأنه العمل الاجتماعي حاجة، العمل السياسي راهو أصعب، مش سهل بالمرة. نحكيه في فترة التسعينات هذا كان
1: ثقة المسؤولية معناها كانوا يسميوني حتى وانا ما نقول لا، يقولوا لي لا انت معناها نجموا نثقوا فيك
0: ونعملوا عليك
1: ونعولوا عليك. سيسا دخلت للعمل السياسي لكن كنت نخدم من غير حسابات. كنت نخدم لاني نخدم في بلادي، ما يهمنيش معناتها بعد نلوج على منصب ولا نحب نوصل لحاجه، لا جامي عمري لحسبتها. بالطريقه هذه كنت كل حاجه نوصل لها واني نخدم وكهو نخدم.
0: العمل السياسي في التسعينات، ولو انه طوى نحن برشا فترات في بلادنا مش منحبوش نحكي وعليها، اما للاسف التونسي ذكرته قصيره ننساو فيسع. الناس اللي خدمت السياسه في التسعينات وحتى في الألفينات زادة برشا يقول لك دخلت السياسة نحب نضمن أني نكون صانع قرار لبلادي، أني نجيب حاجات لبلادي، نجيب إنجازات، أني نكون موجود معاهم وهما يخططوا للتنمية ويخططوا المستقبل لبلاد، نحب نفك نصيب لبلادي، ما مش نفك روحي ونفك للحزب متاعي. تقريبا كانت هذه العقلية،
1: هذه العقلية. لكن أنا وقت اللي دخلت للأحزاب دخلت راني ما من كما قلت أنت معناه هو ماضي ما ننكروشي، دخلت لبرشة أحزاب، دخلت للجامعة للشعب للكل، كنت حتى هي انتخابات وننجح بامتياز، حتى أنه فما مرة نجحت بامتياز في الشعبة وقلت لا، قالوا لي انت رئيسه، قلت لهم لا انا خفت من تحمل المسؤوليه وقتها، حضر من بنت عندي الرهبه من نحب نتواجد في جمعيه ولا في حاجه، اما ما نخلش
0: انا مش قياديه، مش في مركز قياده، خاطر على خاطر العبء الثقيل نتاع العائله ربما، هذا علاش، مش خاطر انت مكش قادره،
1: لا على خاطر العبء كبير وما نحبش المسؤوليه، يعني معناها واحد يقول قيادية ما نحبهاش هذيك. من بعد جات الفرصة نتاع الكريدي اللي هو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، هما اختاروني باش نكون من بين الناس في الولايات المهدية في الكريدي.
0: شنو مهمتك في الكريدي؟ قداش دامت من عام؟
1: دامت عامين.
0: عامين؟
1: كنا نتلاقاو دي تكوين، دورات تكوينية. الدورات هذيك خلاتنا الكل أنا ولا زميلاتي اللي معايا نكسبوا ثقة بأنفسنا وما نقفوش من حتى شيء، نحبوا معناها نوصلوا معناها كما الراجل قبل كل الفكر الذكوري الراجل هو الكل، لا احنا حاولنا باش نفكوا بلاصتنا. بعد السياسة يلزمني عملت الكريدي، يلزمني نفك بقعتي في مواقع القرار، يلزمني ولات عندي القدرة على تحمل المسؤولية، ما عادش نخاف مثلا نقول لا ما ناخذهاش المسؤولية هذيك. بعد الكريدي جاء دوري في مجلس المستشارين اللي هو خذيته من غير ما خممتش فيه بالكل، كنت نخدم نسمع الناس يقولوا هاو هذايا باش يوصل المجلس يلزمو شنو، حاسيلو برشا حكايات، انا لا كنت نخدم وكهو، حتى كيف معناها عطاو فيا الثقه ومشيت للمجلس كنت زادا خدمت بلادي، خدمت ولايتي، خدمت العديد. طوى يعرضني واحد ولا حاجه يقول لي مدام انت اللي تسببت لي في المكان هذايا، انت اللي عاونتني انت، وفرحانه برشا اني
0: الحمد لله
1: موجوده، غادي يلزمني نعاون الناس اللي هما عطاو فيا في
0: قصه. ايه هو الانسان يفرح كي يخلي الاثر الطيب، الحمد لله معناها
1: الحمد لله
0: حاجه تفرح صراحه. العمل السياسي كان يخوفك قبل؟ كان يخوف لأنه ما نعرفش، مش توا ماهيش أحزاب توا، نحكي العمل السياسي قبل راه
1: العمل السياسي من الأول كان يخوفني، بعد ما تلقيت التكوين في الكريديف ما عادش يخوفني، ما عادش نخاف، معناها ولات الأمور عندي عادية ونشوف في روحي قادرة مش نتحمل أي مسؤولية في أي مكان، والحمد لله ما كنت محل ثقة السلطة المحلية والجهوية، وهذا ما منعنيش باش نتلهاب ولادي. أهم حاجة، أهم
0: نقطة بالنسبة لشخصك أنت هي هذه، هي النقطة كما نقولوا فيها زوز طرق، وظائف مزدوجة، الأم اللي معاملة على روحها وحدها في غياب الزوج، والمسؤوليات الأخرى اللي هي تجاه المجتمع. بعد هذا النغم نلتقي وباش تقول لنا المرأة هذه اللي خدمت المجتمع وخدمة السياسة في وقت صعيب، واللي ما زالت لحد الآن هي توا خذيتها وهي في دورة تدريبية، يعني ما زالت تقول راني ما زلت حاجتي بالتكوين وما وصلتش لك المرحلة اللي نقول أني نملك فيها المعرفة الكل، ما زالت إلى الآن تتلقى دورات تدريبية، خذيناها الليلة معانا وهي في دورة تدريبية، وشكرا لها على رحبة صدرها باش تحكي لكم تجربتها مع أولادها. أولادها توا وين هم، هما وين واصلين، وشنو اللي حققته من نجاحات مع أبنائها. بعد النغم نلتقي.

مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة المنستير، زلتم معنا مشكورين. تبوا معكم منوعة قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا الشاذلية الحاج مبروك، قنديل خير ضاوي، يجينا من مدينة

0: ربي يفرح كل العائلات، ربي يوفق إن شاء الله وليداتنا الكل. دراسة الأبناء على عاتق واحد، ومش في الظروف هذه متاع الدروس الخصوصية والمنصات الرقمية. كيفاش مرت؟
1: وقت حياة صعب باش نبدأ أنهم أولادي في الوقت اللي توفى بهم كان عمرهم بين 11 سنة و 9 شهور.
0: 9 شهور يعني فيهم شكون ما يعرفوش بكل،
1: يعني فيهم شكون ما يعرفوش. أنا كنت معناها همي الوحيد هو تربية أولادي، ربيتهم أحسن تربية
0: الحمد لله.
1: معناتها قعدت لاهي بولادي أكاها، قلت لك خذيت هدنة متاع أنه نبعد على العمل المدني والسياسي باش نتلهى بيهم ساعة حتى يكبروا شوية ومن بعد نرجع.
0: وين هم الأولاد توا؟ ما شاء الله
1: سبيل الطرفة أخت حياة. كنت أنا نخدم معلمة، كنت لحد هما ما مش يفتحوا ما يقرأوش، وانا زادة ما عنديش باش نحضر جورنال ولا حاجة، نسمينها ليلة هذيك حلال المشاكل. شو معناها؟ ايه نقعدوا الكل مع بعضنا نعمل لهم حويجة هكا شوية جاتو حاجة، ونقول لهم اي كل واحد عنده مشكلة باش يقولها طو باش نحلوها مع بعضنا. انت مثلا باش تشري حاجة طو، انت شهر هذايا مثلا أختك شهر جاي، نتقاسموا الأدوار، علمتهم كيفاش يتقاسموا الأدوار، كيفاش يفهموني ويسمعوني.
0: أيوة ويراعيوا ظروفك، وأنك تشركهم أنهم يأخذوا القرار مع بعضهم، أنه مسؤولية أنهم يأخذوا القرار العيلة كل مع بعضنا.
1: التو قعدوا يأخذوا القرار مع بعضنا لأني أنا علمتهم كيكا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. كملوا قرايتهم، كنت نحفظ معاهم كيف دا فما امتحان ولا حاجة، نجي انت عندك امتحان يجي نحفظ معاك، يجي نحفظ معاك الدرس ونبدأ نفدك عليهم، نقول لهم كان نمشي يعني نعدي طو اني ناخو عدد به على التاريخ وعلى الجغرافيا ولا حاجة. الحمد لله طو الكبيرة تخدم متصرف مستشار في ليسي، الثانية شف داجون في بانك، الثالثة كملت قرايتها في فرنسا وتو تخدم في بنك في فرنسا زادة، الوليد اللي هو 9 شهور طبيب وحل كابينيت في بومرديس
0: اللي هو محمد أمين،
1: محمد
0: واللي هو معروف على الأخر خلينا نقوله عنده سمعة اجتماعية رائعة جدا. نفرحوا بارشا كيكونوا ولاد البلاد هما الموجودين في البلاد، راي حاجة تشرف، لأنه مش على خطر لا مرحبا باللي يجي الكل تونس بلادنا الناس كل، وينجم غدوة يكون عنده كابيني في قفصة في توزر في في في أي بلاصة ويخدم، كما ينجم زاد يكون في الخارج، أما يكون أنه جارهم والصغير اللي يشوف الكابيني متاعه ويقول هذا ولد بلادي وصل، حتى ينجم نوصل حتى يشوف النجاحات قدامه.
1: طلبوه برشا في فرنسا، يبعثوله ديما يبعثوله باش يمشي يخدم في مستشفى فرنسا، فما مره سايه حضر اموره وبعث لهم لي دوسيه وباش يمشي، جاني اخر لحظه قال لي انا مش باش نمشي، قلت له علاش؟ قال لي باش نخدم في بلادي، باش نعمل كابيني في بومرديس، باش نقعد في بومرديس.
0: شو قاعد يخدم غاد؟
1: باش يقعد يخدم في بومرديس.
0: قناعه باهيه، سمعته طيبه، وليد يعمل الكيف، الحمد لله على التربية الصالحة وربي يعطيه بالوقت الطيب. صحيح أنت تعدد فيها النجاحات، أما راهية تجاعيد في الوجه والشيبل في الشعر والعمر اللي تعدى مستاهل بالمرة. صحيح نحن نحكي وكينه صحيح في سهرة نحن وفيها هكا حبوا الناس ترتاح وهي تسمع فينا تسمع حاجات باهية، أما راهي مستاهلة بالمرة
1: مستاهلة. ما الحمد لله الواحد كيف يشوف أنه وصل الهدف به ينسى كل شيء، معناه يقول الحمد لله خدمت من أجل هدف ووصلت له وكهو. الحمد لله.
0: الحمد لله. نجاح العائلي مهم جدا، لأنه الإنسان اللي يمشي يخدم في المجتمع يقول له كان جا ناجح راه نجح في عائلته. الحمد لله أنه النجاح في العائلة مضمون. نمشي والمجال الآخر هو مجال الجمعيات، كي نحكي خلينا من السياسي لانه حكينا فيه، نحب نحكي على الاتحاد الوطني للمرأة، ولو انه فيه شوية سياسة، كان فيه شوية سياسة، اما فيه برشا برشا جانب اجتماعي وفيه برشا برشا اهتمام زادة بالمرأة اللي ديما في بلادنا للأسف نقوله مش باخذ حظها للأسف، معناها خاصة كي نحكيه على منطقة معناها تقريبا نقوله محافظة فيها برشا أرياف، معناها مازالت المرأة تعاني صراحة بعض الصعوبات. كيفاش كانت التجربة في الاتحاد الوطني للمرأة؟
1: بالنسبة للاتحاد الوطني للمرأة أنا مقارنة بتوا نقول قبل الخير،

0: الفترة اللي عديناها قبل، لأنه كانت عنا نوادي أصل نعملوا نوادي في المقر متاعنا، نعلموا المرات السطريز، نعلموا برشا حاجات، وكانوا صدقني يساهموا برشا حاجات معناها في المناسبات الدينية والمناسبات الثقافية والمناسبات الوطنية. كانت المرأة ديما موجودة، كنا ديما حتى نخرجوا المرأة بالحفلات، نعملوا حفلات وتخرج المرأة ونعملوا المعارض ونعملوا نعرضوا الأزيان تاعنا التقليدية ولبستنا والأكلات التقليدية والكل. معناها كان فما كانت فما حاجة بيها بالنسبة للاتحاد.
1: كان فما نقولوا لهوة بالمرأة، تكوين، كان فما بالحق اهتمام بالمرأة التونسية أنها تتعلم حرفة، تتعلم صنعة، تعمل مورد رزق على روحها، وهذا مهم. رأوا التمكين اللي هما توا يحكيوا عليه تمكين اقتصادي، كنتوا تعملوا فيه هذا.
0: وانا نحب بالمناسبة نوجه تحية شكر للمجمع التنمية الفلاحي الخير والبركة في بومرديت، لأنه المرة اللي فاتت ما جبتش عليهم.
1: أي تحية لهم،
0: فلاحات تحية لهم، ساهموا في تطوير الاقتصاد العائلي وحافظوا على التراث الغذائي التقليدي اللي ينتجوهم رغم الصعوبات اللي تعترضهم من ضعف الموارد من الإمكانيات ومن الدعم. المرأة قاعدة تنتج وقاعدة تقوم بعمل باهي وتطور في العمل متاعها.
1: والمجامع النسائية كنا مرة خدمنا عليهم سيف كامل، عديناها من مجمع المجمع، برشا مجامع ناجحة ناجحة ناجحة زادة صراحة يعني، وقاعدة تعمل في خطوات ثابتة. المصائف والجولات الكشافة، الحاجات هذية القريبة من من من تكوين الشباب، كيفاش عشت معاهم الأجواء هذية؟
0: عشت معاهم أجواء باهية برشا، والطوة معناها قعدنا معناتها رغم فما فرق سن وكل، لكن أنا نعتبرهم ولادي.
1: ما زالت موجودة المنظمات هذه في بومارديس؟
0: لا
1: للأسف. للأسف.
0: مصايف كنا حتى في الصيف معناتها تعرف بومارديس ما فيهاش بحر دام مش مشي نهزم حتى البنزرت، معناها كنا نعديه أوقات طيبة ونتعلموا، مش ماشيين باش نتفرهدوا برا، لا نعلموهم برشا حاجات. الأولاد يعولوا على رواحهم، أنت اغسل دبشك وحدك، أنت لم الطاولة بعد ما نفطر، وأنت الحق معناها تكوننا لهم شخصية.
1: أكيد المنظمات راي تكون را تكون الشخصية.
0: هذا يقبل تو حاليا مني رئيس لجنة محلية للتضامن. وما أدراك ما التضامن اللي هو يمثل فئات الهشة.
1: تقريبا قديش من عام انت وذي تطوعا راه
0: تطوعا
1: راهي ناس صراحة ثم مال عمومي، فما مسؤولية كبيرة على الحاجات اللي تجي وتتوزع زادة، تتعامل مع فئة زادة خليني نقول صعب التعامل معها،
0: صعيبة
1: على الاخر، لأنه اللي يجي والكل يعتبروا رواحهم أصحاب حق، وينجموا يكونوا أصحاب حق، لكن الملفات ساعات تبدأ ما تتماشاش، والوضعية اللي هو يقول عليها راهو مسهل بالمرة العمل في الخطة هذه اللي انت فيها صراحة.
0: بلا خاص مع الفئات الهشة راهو ما يلزمك تكون ديما تساندهم وديما، واحنا كما تعرف معناها الموارد ما هيش ديما، تبقى الموارد منقوصة
1: محدودة جدا.
0: دونك احنا المساعدات ديما يكون موجه للعائلات هذه والايتام عن طريق توزيع طرود غذائيه ولابس في المناسبات في العياد وفي الكل، والى جانب ان نساندوا حتى التلامذه معناها بالمستلزمات المدرسيه ساعات بالاشتراكات نتاع التنقل نتاعهم بمعلوم الاقامه، نظموا زاد كذلك حملات خيرية صحية. قمنا بختان أطفال متاع العائلات المعوزة العديد من المرات، وفرنا لهم كل ما يحتاجوه. كما قلت أخت حياة راهي صعيبة برشا التعامل مع الفئات هذوما، وإن شاء الله ربي يقدرنا وإحنا نعملوا إن شاء الله ما في وسعنا، وإن شاء الله ربي يقدرنا
1: إن شاء الله. ما تفرقوش علوش العيدة تنظم الاجتماع؟
0: كانت تقبل، باش نكون صادقة معناها
1: كانت تقبل
0: يعطيونا معناها يعطيو يسجلوا بعض العائلات اللي هي غير قادرة باش يشعلوا شلعين. مش برشا لما حالة، أما على الأقل يمثلوا بعض العائلات. توا ما عادش
1: توا مادام العلوش غالي صعيب إنه أي صعيب إنك توفروا للعائلة بالمبلغ هذاك توا المطروح. في الحقيقة هو التوانسة حتى اللي يبدأ إمكانياته لا تسمح يحب يشري، هكا المشكل معناه حتى الإمكانيات لا تسمح يحب يشري، واللي نشوفوه نحن إمكانياته تسمح يظهر لنا إمكانياته لا تسمح، هكا المشكل. إنه بالحق خاصة الموظفين والشهارة وأصحاب العائلات الكبير، وكي نحكيه في الظرف هذا بالذات وقت امتحانات وقت دروس خصوصية وقت راب ضغط تعيشوا العائلة ضغط كبير، فإن شاء الله ربي يكون في عونهم. التضامن الاجتماعي الترشح للخطة هذه كيفاش يجي سيدة شدي؟
0: ما هيش انتخابات خط حياتي
1: كيفاش
0: مش بالهم انتخابات بالتعيين تقع تعيين.
1: يعني انت تقولهم مثلا عندي رغبة عندي استعداد ان يكون موجودة في اللجنة، اللجنة فيها رئيس وفيها برشا أعضاء، كيفاش
0: أعضاء هذا قرار من السلطة الجهوية والمحلية والتضامن.
1: يعني الوالي يختار، المعتمد يختار، شكون يختار رئيس اللجنة؟
0: يختار رئيس اللجنة الجهوية.
1: واضح.
0: هو يختار، انا ما نسميش، ما مش لازم نسميش شكون هو، ما تعرفوا سعلي الكلابيه يا برا ما نبعدوش بعيد.
1: اي
0: هو رئيس اللجنه الجهويه. ثقته بحكم ثقته فيا كلمني قال لي راك باش تشد اللجنه المحليه. قلت لي راهو عندي التزامات وعندي ما نجمش. قال لي لا انت باش تشدها. جات التسمية.
1: وانت تختار الأعضاء الآخرين باش يخدموا معاك؟
0: يختاروهم هم.
1: هما زادة يختاروهم.
0: يختاروهم. جي القائمة نتاع الرئيس وأعضاء.
1: والأعضاء. وكيفاش يحصنك التوليفة؟ كيفاش تحصنوها؟ كيفاش يزنكم تكونوا متفقين مع بعضكم؟ خاطر فما خدمة باش تصير، كيفاش تجتمعوا الخدمة بمناسبات عندكم مكتب، فما ناس قارين معاكم، ليه كيفاش تصير الخدمة وانتم ناس متطوعين؟
0: مكتب وعنا إدارة. الخدمة متاع مثلا المساعدات والتوزيع والكل هذاك ما فيش حتى إشكالية، لأن نحصين مع السلطة المحلية مع سيدنا مع الشؤون الاجتماعية مع العمد، نجتمع الكل في المعتمدية. والعمد بصفتهم هما يعرفوا خطر العمادات، احنا فما 9 عمادات في بومرداس
1: معناها مش شوية.
0: كل عمدة يعرف شكون هما الناس اللي يستحقوا المساعدة في عيماته. جي قيمات، ننظروا في القيمات هذيك كلنا مع بعضنا، ومثلا ناخذوا القائمة اللي فيه الأسماء على حسب المساعدات اللي باش تجينا. 100 مساعدة 100 اسم، 50 مساعدة 50 اسم.
1: يعني للأولى فالأولى فالأولى معنى
0: الأولويات للأرامل للأيتام هكا معنا. معناش إشكالية بالنسبة للتوزيع، ما نختاروش وحدنا الناس اللي هما باش نساعدوهم، لا الاختيار يكون جماعي.
1: واللجنة كيفاش تتبدل؟ يعني وقتاش نقولوا باش نغيروها اللجنة، ولا باش يجي رئيس آخر، ولا
0: بعد 5 سنين؟
1: بعد 5 سنين
0: كان باش يغيروها. إذا كان ما همش باش يغيروها يعني تواصل. تمديد تواصل.
1: ونحكيه على ناس متطوعة لخدمة الناس،
0: متطوعة
1: بوقت
0: رملة، نخدموا فرحانين
1: وتيخدموا زادة فرحانين.
0: أي
1: أكيد أضافت لك كثير التجربة هذه.
0: أضافت لي كثير، خطر في بعض الأحيان راني نزور ناس في ديارهم، نمشي الناس نسمع بناس مثلا مستحقين ولا حاجة، نمشي لهم بديارهم ونشوف حالتهم الاجتماعية ونبلغ اللي شفتوا للشؤون الاجتماعية ونحاول باش نساعدوهم بقدر المستطاع.
1: التطوع في المجال الاجتماعي قد ما هو عمل إنساني نبيل تعاون غيرك، جربت شوية خدمت في البرامج الاجتماعية وتجربتك انت كبيرة قدام تجربتي الصغيرة، كان برنامج في أسبوع وإلا مجموعة من القوافل كل عام قافلة تنظمها إذاعة المنستير، كي نقول رانا ما عندناش خدمة كبيرة قدام اللي عملته انتوما، قد ما فيه حاجة باهية قد زاد ما فيه برشا برشا صعوبات. بعد النغم هذا باش نلتقي سيدة شادلية باش نحكي على صعوبات العمل الاجتماعي في بلادنا، وقت اللي تشوف الناس تقريبا أغلبيتها تحس روحها أن هي مستحقة أنها تتعاون وأنها ما وصلتهاش الإعانات. العمل الاجتماعي بين ما بين سلبياته وإيجابياته بعد هذا النغم.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك.

0: مرحبا بكم، نواصل معكم قناديل الخير من إذاعة المنسي ريمن الشابي معاذ الحداد حياة الكوني. كملوا معكم رحلتنا الليلة، رحلة ممتعة مع تجربة اجتماعية، تجربة كذلك في العمل المجتمعي، في السعي ما نقولوش لإرضاء الناس أما لخدمة الناس، وخدمة الناس راهي عند ربي بإذن الله، معناها لها من الأجر الكثير. سيدة شدلية الحاج مبروك قنديل ضاوي طلع علينا من مدينة بومارديس، على شغاني للأم لأنه صراحة تجربتها في الحياة مع أبنائها نجم نقول من التجارب الاستثنائية والناجحة. هنيئا لك من القلب للمرحلة هذه اللي أنت فيها، الحمد لله على تمام النعمة، وإن شاء الله كل أم تسمع فينا توصل مبتغاها كما لشدية وصلت مع وليداتها البر الأمان. لشدية، الخدمة في التضامن الاجتماعي ديما العمل الاجتماعي اللي فيها علاقة بالناس اللي هما يستنوا منك في خدمة قدر ما فيه من الإيجابيات الشيء الكثير، أكيد قد ما فيه من مواقف صعيبة ومن صعوبات.
1: مرحبا أخت حياة مرة أخرى. بالنسبة للعمل الاجتماعي خاصة في التضامن، تجربتي اللي عشتها في التضامن أنك على قد ما أنت تتعب على قد ما تحس أنك مرتاحة رغم معناتها المساعدات اللي يجيونا من الدولة، نقول من الدولة خاطر التضامن
0: تصرف عليه الدولة التونسية،
1: تصرف عليه الدولة التونسية. المساعدات اللي تجينا راهي غير كافية، غير كافية باش تمثل فئات الهشة خاصة في الوضع الحالي، وانت تعرف معناتها كيفاش طول غلاء المعيشة.
0: لا، والقائمة متاع الفقراء زادة كثرت وكبرت، راهي
1: كثرت وكبرت وأصبح المواطن غير قادر، حتى ولاده ساعات يقول لك مثلا بطلت بنتي ولا بطلت ولدي خاطر ما لقيتش باش نشري له أدوات. احنا نحاولوا باش نعطيوه معناتها نساعدوا بالاولويه يعني اللي هو يستحق اكثر، ونتجهوا في بعض الاحيان الى اصحاب الخير والمتطوعين ويعاونوا. الحقيقه احنا في بومرديس مازال عندنا روح التضامن بين الاهالي في كل المناسبات،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. أنا نتصور ذا في العيد ما الجار ما يخليش جاره، حتى لو كان ما نقوم نطلوش العلوش، أحنا فما ناس ما تلقاش غير قادر بشي حتى كيلو لحم.
0: صحيح، فما
1: الناس يحبوا بعضهم، مازال عنا في الروح هذيك وفي الحس التضامني، يعاونوا بعضهم وإن شاء الله يكون خير. إن شاء الله
0: إن شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي باش تفرح عائلة وتفرح الصغيرات. لا شدلية، كي نحكيه على العمل الاجتماعي نحكيه صراحة نفوتيكم كما نقولوا المناسبات الصعبة، يعني تقريبا المناسبات الكبيرة غادي وإن تكونوا بالحق عندكم خدمة كبيرة فيها.
1: المناسبات الكبيرة اللي هي بالحق نتعبوا فيها هي شهر رمضان، العودة المدرسية، هذوما معناتها أكثر حاجة نتعبوا فيها.
0: زوز مناسبات فيهم برشا تعب.
1: هذوما الأعياد كما قلت لك معناها الناس تعاون بعضها في العيد وكل معناها. في رمضان تلقاها من الناس كل يحبوا
0: المساعدات. كيفاش تعديه انت بين انك الالتزام هذا وبين الالتزام مع عائلتك، بين انه الناس تحضر ديارها رمضان، بين كيفاش تعديه بين هذا وذاك؟ وديما نحكيه على ناس متطوعرة ماهيش خدمتها.
1: الحمد لله نحاول باش نوفق ديما ملي انا من قبل، نحاول باش نوفق بين الاثنين معناها لبس الحمد لله وقيت روحي.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: صراحة تعرضتش المواقف ندمتك على العمل الاجتماعي؟
1: لا أخت حياة، أنا ما نندمش عليه لأني أنا كان في بالكش راني كنت رئيسة جمعية المعاقين متاع بومرديس 18 سنة راني قاعد 18 سنة، وكنت نحس بروحي نعمل في حاجة باهية، نحس بروحي العمل هذاك هو الصحيح، هذاك هو اللي يلزم يصير. يعني قد ما شاركت في برشا حاجات لكن العمل الاجتماعي هو الحاجة اللي أنا نحبها والحاجة اللي أنا نرتاح لها،
0: خاصة العمل مع الفئة هذه قديش خدمة نبيلة نبيلة نبيلة للغاية صراحة. علاش نقول هكا؟ خاطر نحسهم ما همش واخذين حظهم في بلادهم.
1: ما هم مش واخدين حظهم الجملة. والله
0: دي الحقيقة
1: بالحق صحيح.
0: كيفاش عديتم 18 سنة في
1: 18 سنة؟ أنا فكرت نلقى في بومرداس ودوير بومرداس ثم برشا مع حاملي الإعاقة
0: برشا.
1: اتصلت بالشؤون الاجتماعية قلت لهم بربي يعطيوني قائمة في مذاق بلا نعمل جمعية. واتصلت بسيد المعتمد مشكور ولا يرحمه هو توفى، عاوني برشا عاوني برشا، قال لي علاش ما تعملش جمعية؟ قلت له نعمل علاش لا. وعملت الجمعية واتصلت بشخدين المقر من طلعين هذوكم اللي في سوسيتي باكوفيل عطوهونا الحقيقة المقر، قالوا طونك اللي هو للمعاقين عطونا المقر. المقر كان يتكون من غرفة واحدة معناها من مكتب واحد. رديته فيه توا 4 أقسام فيه سيجته ما تعرفوش انت يا أخت حياة،
0: ما زرتوش في الحقيقة.
1: ايه الحقيقة رديته مدرسة بالحق.
0: قداش فيه من صغير؟
1: فيه انا بديت ب 15 صغير، توا فيه 50 ولا حتى اكثر معناها أكثر. أنا كي بديت من الأول مازال الناس ما عندهمش العقلية نتاع أنه كي تجيب صغيرك ويحشموا
0: بصغارهم ما يخرجوهمش البر،
1: يحشموا بيهم صغير واللي هو لبس عليه يتلهى بيه ويقريه ويصرف عليه، والآخر لا ما نخليه ما في الدار. وقت اللي جبناهم بشوي بشوية معناها خذينا الكار وبدينا نجيبوهم من ديارهم ونروحوا بيهم ونوكلوهم ومعناتها نحضروا لهم وجبة الغذاء، نلبسوهم إذا كان الزم في المناسبات، زادا نحاولوا باش نعاونوا الولي خاطر أكثر الأولياء وما في حاجة المساعدة
0: أكيد.
1: أي من بعد أنا لقيت لحمل الرزن عليا، وليت عندي التضامن وعندي الجمعية هاكي، دونك حاولت باش قلت لا ما نكونش آني في الاثنين. سلمتها بين أيدي أمينة والحمد لله قاعدة تتواصل
0: أما كتمر قدامها تقول هذا الأثر متاعي والحمد لله.
1: إيه هذا نقول لهم ديما نقول بنيتها بالحجرة الجمعية هذيك
0: الحمد لله. راهو خاصة مع الصغيرات هذوك وخاصة مع الفئة هذيك بالذات، لأنه قداش مستحقة لينا الناس الكل، راهو حتى نقول الإعلام التونسي رانا مقصرين في حق الصغيرات هذوكم. يظهر لي في بالي برنامج وحيد موجود في الإذاعة الوطنية تقدمه كوثر بن دلالة مشكورة اسمه أصحاب الهمم، أكثر من كيكة مع النشي برنامج كان في إذاعتنا برنامج، نتمنى أنه يعود معايا ولا مع أي حد من زملائنا، أنه ما عندناش برنامج لذوي الإعاقة للأسف صراحة.
1: إن شاء الله يكون فما في ذات المسير إن شاء الله.
0: إن شاء الله، لأنه لابد أن نحكي على المراكز ونحكي على صعوباتهم ونحسوا الناس، ولابد من دعمهم اجتماعيا وتربويا ونفسيا والإحاطة بهم ومساعدتهم وحل مشاكلهم، لأنه من حقهم الصغيرات ذوكم في بلادهم أنهم يعيشوا كيفهم كيف الأسوياء. الجمعية كما قلنا كي تتعدى تقول هذا الأثر متاعي، معناها إنسان بكل فخر هنيئا لك والله يقول الكلام هذايا. ما زلت مواصلة في التضامن الاجتماعي، مواقف عشتها صراحة لا تنسى في المسيرة هذه اللي إن شاء الله ما زلت مكملة فيها.
1: والله ما مريتش بحاجة معناتها
0: يعني تكريمات كلمة حق هكا في شأنك
1: مع كلمة حق ديما فما كلمة حق ديما رانا ديما نعاون الضعيف حتى لو كان ما عندناش موارد، حتى لو كان احنا يقصدك اي واحد تتصرف فماش هذه واحد نرجعه ولا نقوله لا انت ماكش موجود في القائمة ولا لا، نتصرفه باللي نجمه ونعاونه الناس كل والحمد لله.
0: الحمد لله. لا شدلية مكملة بإذن الله في المجال هذايا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: ربي يعطينا العمر
0: إن شاء الله وربي يعطيك الصحة زادة. الرغبة في أنه إنسان ديما يتكون، أنت الآن في دورة تدريبية، الرغبة في أنه إنسان ديما يتعلم وديما يتكون وديما يثري تجربته أكيد حاجة زادة مهمة.
1: أيوة كل دورة تدريبية نخرج منها بحاجة وما نحتكرش المعلومة الروحي، نحاول بكل المعطيات اللي خرجت بها نحولها لغيري، نعطيها لغيري، ننصح بها غيري، خطر فما تواصل فما نات بعدي باش تكمل المسيرة فما
0: أكيد.
1: أي في كل دورة نتعلم. أنا طول الدورة هذه هي 3 أيام لما حالة مع جمعيتي، أما تعلمت منها برشا حاجات بالحق معناها كل مرة تقول عمرك لا تقول أنا سيد كونت و... لا ديما تتعلم ديما تلقى حاجة جديدة ديما تلقى حاجة تفيد بها غيرك.
0: رغم المهنة شاقة ومتعبة جدا التعليم خاصة في الابتدائي وقت قريت انت هو حتى التو صعيب راهو للناس اللي ضميرها حية وتقرب ضمير راهو صعيب على الاخر التدريس ومشقة كبيرة ان شاء الله ربي يعاون الجميع. ورغم التزامات الام صراحة معناها خليت تحملت مسؤوليتك في المجتمع متاعك وهذه راهي ثلاثة مهام ثلاثة صعيبة
1: ثلاثة صعيبة.
0: هو صعيب الواحد بشي يحكي على روحه ما بالحق راهي ثلاثة مهمات صعيبة في القسم في العائلة وفي المجتمع انك تجمع بيناتهم من نجم ممكن نقولوا لك ربي يبارك لك ان شاء الله تركت الاثر الطيب والحمد لله انسان هاكا يشوفوا في نجاحاته في عائلته يشوفوا في صحته زادة وقدام ربي ان شاء الله زادة يلقى الجزاء متاعه. شكرا ليك الله شديه يعطيك صحة. كلمة الختام للأمهات اللي يسمعوا فينا للناس اللي يسمعوا فينا قديش مهم انه الانسان يحاول انه يقدم ولو القليل للمجتمع هذايا وانه ما يجبدش روحه وانه ما يفكرش كان في روحه فقط وفي عائلته الصغيره بركه
1: ويخلي الاثر الطيب. انا نقول طوكي نبدا نمشي في طريق ونلقى حد قري عندي ونلقاه في منصب باهي نفرح نلقاه يقول لي أنيسي أنا قريت عندك صدقني ما تصورش قديش نحس بروحي فرحانة. ولا حتى في مركز المعاقين فما وليدات جاونا ما يعرفش حتى كيفاش يلبس دبشه ما يعرفش كيفاش يأكل تو تشوفهم معناه
0: الحمد لله
1: يعني ولا كما الأسوية أنا على الأقل وصل الدرجة أنه تحسن تشوفوا تحسن تشوفوا ولا يتكلم تشوفوا
0: الحمد لله
1: يعرف يتعامل مع الناس تقول الحمد لله
0: الحمد لله
1: من الحاجات اللي فرحوني معناتها الواحد ان شاء الله نقول لقيته في صغيراتي نعمل مع الناس ونلقى في صغيراتي والحمد لله
0: الحمد لله ربي يبارك لك في صحتك فيما عندك. فرحانه اني حاورتك اللي شاد لي الحاج مبروك من العلامات النسائيه الناجحه في تونس الكل مش كان في ولايه المهديه فقط انت فخر المراه في بومارديس الكل لانه في ظروف صعيبه تنجم انها تحقق نجاح مهني عائلي مجتمعي. هنيئا لك شكرا لك على حضورك الليلة معنا تحياتنا ليك. مازلنا مواصلين معاكم مع روائع الفن هذه غناية من أحلى ما غنت أم كلثوم.

طبيعي جدا عندما تلتقي الكلمة الجميلة مع الأداء الرائع مع الإحساس القوي مع اللحن الجميل تكون الروائع الموسيقية هذه. إن شاء الله المستمعين تكونوا مستمتعين بمختلف الأغاني اللي اخترناها. شكرا لاختياركم موجة إذاعة اللامنسير. تحياتي من الشابي، حياة تكوني ليلتكم زينة إن شاء الله. نسمع

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنة، حيث نشعل معكم سراج الغيم ونتلقف نسائم الحنين على مفرق السهر. أهلا بكم.

السماء بلا ظلال، وشجر الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة، فالنهايات لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعدا لا يجيء. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأيديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف. تعرفين يا سيدتي، قلت يوما، الشعر نزف الليالي حين نعزفه، إن لم يكن عزفه نزف القلوب فلا.

هنا تمشي أطيح وضحكة الجهال من حولي كلام كبار مخاوف من بقى شايف ظلام الصبح غير الدرب ومن يقدر يجي له قلب يحب وضحكة الجهال من حوله تصير غبار مخاوف والشفق واقف على باب المسابوات دموع الليل في المنديل كحل جنونها فيني أنا ويني تركت الشمس تنفيني ورا صوتي وفي موتي عزا واصحاب ما يدرون منه مات وعدنا فات باقي فاخر الساعة دقايق كبت وبكرة السبت دوام المدرسة والشارع الكذاب.

آهن يا سيدتي، آهن يا سيدتي من مساء كهذا، منذ نصوص كثيرة ما تلفت إلا والتقيتك سيدة الشجن الطامح والطريق المؤدي إلى القصيدة، ألقاك الآن، ألقاك الآن مجهدا كآخر ظلال هذا النهار، حينما يقبل الليل بأصدقاء يقطفون ثمر الصبر من شجرة الحياة التي لا تؤوب عصافيرها مساء إلا لقلبي. يا الله، يا الله، كم أنت كثيرة. بإصبعك افقئي عين الشمس وتخلقي نجمة في جبين الشعراء. حاولي دائما ألا تنظري إلا لداخلك كي لا تري لونا آخر غير البياض.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلنا

لك أنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا واحنا في عز الهنا يا ما

الاول، لا من الاول صعب.

في لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي.

رميت الورد بخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد بخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد بخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

نامت الورد طفي بالشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.

في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحج يوسف ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد الأحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله محمدا رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري وعليك توكلت وبك آمنت يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وقنا عذاب النار. اللهم لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم ارفع غضبك وسخطك عنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم إذا جاء منكر ونكير وألقيا علينا السؤال، اللهم ألهمنا الجواب، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأمتي أمة محمد يا غفار يا رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: إلى عرفات، إلى روعة المشهد والتناغم الذي يحيط بالحياة من كل مكان، رب واحد تتجه إليه هذه القلوب بآمالها وآلامها. نداء واحد هو نداء الإيمان الذي لا يختلف، وإن تعددت الألسن وتباينت اللغات، غاية واحدة تصطفو لها هذه الجموع في هذا اليوم المشهود. مكان واحد يضم هذا الشتات من آفاق الدنيا. روعة موقف عرفات، مواكب الحج، فيها أيام دول الإسلام. يصفها ابن جبير الأندلسي في القرن السادس الهجري. لا أنسى منظر عرفات ليلا، فهو من أبهج ما ارتسم في خاطري من مناظر هذه الدنيا الفانية، مع كثرة ما شاهدت في حياتي وما تقلبت في الأمصار والعواصم. فقد أقبلنا عليها آتين من منى، فكانت أشبه بسماء في كواكبها وطرائقها منها بسهول وهطاب في خيامها وقبابها المطروبة ومصابيحها المعلقة ونيرانها المشبوبة. فكان منظرا قيد النواظر، لا يشبع منه الرائي تطلعا ولا يزداد به الابتهاجا. وليست عرفات في النهار بأقل حسنا وجلالا في تموج جموعها وتراصي قبابها، ولا سيما في مناظرها الخشوع التي تأخذ بالألباب ومسامع الأدعية التي ليس بينها وبين الله حجاب. عرفات يا رمز الأمة والرسالة، عرفات كم وقفت بساحتك جموع وسالت على ثراك دموع، وتعرف على راحتيك الناس وذابت في محيطك الأجناس، وبورك منكسر ورد شديد المراس. كم تعانقت فوقك قلوب وفرجت على ثراك كروب، ومحيت أوزار وذنوب، كم امتزجت فيك دموع المذنبين، وتعانقت أصوات المستغفرين، وتوحدت رغبات الراغبين. كم تجردت فيك النيات وسالت على جنباتك العبرات، وخشع أهل الأرض لخالق الأرض والسماوات. في كل سنة يصطفي الله ثلة من عباده ليحجوا بيته الحرام، منهم التقي ومنهم العاصي، ومنهم الشباب ومنهم الشيوخ، ومنهم حفظة القرآن، ومنهم لا ينطق حرفا من لغة القرآن، منهم المشايخ والفقهاء، ومنهم حديثو العهد بالإسلام، منهم من يحج كل سنة، ومنهم من لم يتمتع من قبل بالنظر للبيت الحرام، منهم من يخطط للحج ويدبر منذ سنين، ومنهم من لم يفكر يوما في الحج حتى وجد نفسه من المصطفين. مهما فكر الإنسان وحلل، يبقى عقله قاصرا على فهم أسرار ذلك الاصطفاء. ولكني كنت أحب أن أستمع إلى قصص الحجاج الذين ألتقي بهم، أتأمل فيها وأحاول أن أخمن الحكمة من اصطفاء الله لهم ليكونوا من ضيوفه دون باقي العباد. فهذه شابة قدمت لتحج شهورا بعد وفاة والدها، لابد أن الله أراد بذلك أن يواسيها ويخفف عن كربتها. وهذا رجل تقي ورع، يبدو أن الله يجازيه على حسن عبادته. وهذه امرأة متكبرة ذميمة الأخلاق، ربما أرادها الله أن تعيش تجربة الحج وتتعلم بذلك قيمة التواضع والرفق بالآخرين. وهذان زوجان لم يرزقهما الله الذرية، فاستضافهما لتطيب خاطرهما، وليجعل دعاءهما في يوم عرفة فاتحة خير عليهما. وذاك الكهل وزوجته أراد الله أن يكلل قصة حبهما بحجة لبيته في آخر أيامهما. وهذا الرجل يحج كل سنة، سخره الله لخدمة الحجاج وإرشادهم. وذلك الشاب الذي يحب الحياة والسفر في أنحاء العالم ولم تخطر على باله يوما فكرة الحج، أحب الله أن يقربه إليه وينشئه في طاعته. وتلك المرأة التي وجدت نفسها وحيدة في رحلة الحج العصيبة ابتلاها الله بالوحدة لتعلم أنه تعالى معها أينما حلت وارتحلت، حتى لو تخلى عنها كل البشر. الحج تجربة فريدة وعبادة مميزة لم نعتد عليها، تعلمنا كيف نعبد الله في حركاتنا وسكناتنا، في سعينا وقعودنا، في خلوتنا وتجمعاتنا. اعتدنا إن أردنا التقرب من الله عز وجل أن نكثر من الصلاة والصيام، كما هو الحال في رمضان والأيام العشر من ذي الحجة ونحن في بلد إقامتنا. أما في الحج فالأمر مختلف تماما. يمضي الحجاج 5 أيام في خيام منى، ليس هناك من شغل يشغلهم بعد أداء المناسك سوى ذكر الله، أن تجلس في مكانك تذكر الله لساعات طوال. من الأمور التي لم نعتد عليها، ففي خضم حياتنا اليومية السريعة المشحونة قد نختلس دقائق نردد فيها أذكار الصباح، قد نذكر الله عند طول انتظار لملء الفراغ. أما هنا فأنت ترابط من أجل ذكر الله، تسبحه وتكبره وتحمده وتتلو آياته وتدعوه بكرة وعشية، تتأمل في ملايين خلقه الذين حجوا إليه، ترمي طرفك نحو الخيام البيضاء اللامتناهية فتشعر برهبة كبيرة من هول المشهد، تتدبر في ملكوته فتنطق الله أكبر فيخشع بها قلبك، تدمع لها عينك. هنا تذكر أشهد أن لا إله إلا الله فيقشعر بدنك وكأنك تنطقها لأول مرة. هنا عندما تردد حسبي الله ونعم الوكيل، فأنت تعلم يقينا أنك لن تؤدي المناسك بقوتك ولا بمساعدة قريبك، ولكن بتوفيق الله وعونه لك. هنا تحمد الله بكل جوارحك حمدا كثيرا مباركا فيه أنه استضافك عنده. هنا لذكر الله طعم آخر، هنا تتعلم أن تتفرغ من أجل ذكر الله عوض أن تملأ فراغك. لكل منسك من مناسك الحج معان وشجون تحفر في القلب آثارا عميقة، فيض من المشاعر تشحن القلوب من حمد ورضا إلى بكاء ثم حب ورجاء. لكل منسك عظمته وأثره، ولكل حاج قصصه وخواطره. والمبيت في مزدلفة كان له وقع خاص، في مزدلفة تقضي ليلة العيد في العراء، تفترش التراب وتلتحف السماء. تلك الليلة التي اعتدت على قضائها وسط الأحباب وبين أكناف الثوب الجديد. في مزدلفة قد تنام ولا تعرف هوية من يستلقي بجانبك، وتجهل من تتقاسم معه مسند رأسك. في مزدلفة تطمئن نفسك وتخلد للنوم وسط أصوات الحجاج وحركتهم. في مزدلفة تتذكر اللاجئين وتدعو مع المنكوبين وتذوق القليل من عيش المشردين. في مزدلفة تذوب الفوارق ولا ينفعك مالك ولا سلطانك، لتظفر بظروف أفضل. في مزدلفة تتأمل وتتفكر وتتذلل للكبير المتعال. ويبقى المبيت في مزدلفة من أعظم التجارب التي قد يعيشها الإنسان في حياته، والتي لن تتاح له إلا هناك في أرض مزدلفة في ذلك اليوم في تلك السويعات. يكمل ابن جبير الأندلسي في حديثه ووصفه لتلك المشاعر ويتحدث ويقول أن المفلح من ترفع عن التزاحم وغلب خلق التراحم. يقول: عندما أتوضأ بكوب من الماء وأقتصر على الفرائض تفاديا للازدحام فهذا تراحم، عندما أتنازل عن القيام بطواف التطوع حتى لا أعيق على الحجاج طواف الواجب فهذا تراحم، عندما أطوف وقلبي متشوق لتقبيل الحجر الأسود والوقوف بالملتزم ولكني أترفع عن التدافع للوصول إليه فهذا تراحم، عندما أكتفي بالصلاة بساحة الحرم لامتلاء داخله فهذا تراحم، عندما أكتفي بزيارة واحدة للروضة الشريفة حتى أترك المجال للآخرين للقيام بالزيارة فهذا تراحم، عندما أؤجل القيام ببعض المناسك في أفضل أوقاتها وأعمل بالتراخيص التي أفتى بها العلماء تفاديا للازدحام فهذا تراحم. مواقف كثيرة تمتحن فيها صبرك ورحمتك، ومشاهد عظيمة تهذب روحك، ومن أكثر المشاهد رحمة تلك اللحظات التي عايشناها مع تلك الأسرة التي قل نظيرها. رجل في الثمانين من عمره يأتي ليحج برفقة زوجته المقعدة رغم حالتها الصحية الحرجة، يرافقها للقيام بجميع المناسك، يصر أن يدفع عربتها بنفسه رغم بعض المسالك الوعرة، يحملها على ظهره رافضا مساعدة الحجاج الشباب، يحمل حقيبتها الثقيلة وهي تنغرس في ظهره، يحدثها ويمازحها ويداعبها كالطفلة الصغيرة. أسابيع قليلة بعد عودتهما من الحج أخذ الله روحها، تارك وراءها رجلا عظيما أبى إلا أن يوفيها حقها قبل الفراق. ما أجمل تلك المشاعر وما أجمل تلك الخاتمة، رزقنا الله تلك الخاتمة. كنت معكم مبارك الكبيسي، وهذا برنامج مواسم في الذاكرة، تعده زهرة السيد.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
3: بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم. الكعبة قبل الإسلام.

0: الكعبة أول بيت وضع في الأرض ليكون مكانا لعبادة الله تعالى. يقول عز وجل:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.

0: الكعبة أول بيت وضع في الأرض ليكون مكانا لعبادة الله تعالى. يقول عز وجل:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.
0: فهذا البيت مع الإنسان الأول، مع آدم عليه السلام، لأنه كلف بعبادة الله قبل أن يهبط إلى الأرض وبعد أن هبط إلى الأرض أيضا. وكما طاف حول البيت المعمور مع الملائكة قبل أن يهبطه الله تعالى، فقد طاف حول الأرض بعد أن هبط إلى الأرض.
1: روى مسلم أن أبا ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما.
0: ويروي القرطبي في تفسيره قول مجاهد:
1: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا في الأرض 2000 سنة، وإن قواعده لفي الأرض السفلى.
0: ولقد أقام إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام البنيان بعد أن أرشدهما الله إلى مكانه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة. الكعبة قبل الإسلام.
0: طه خليل،
3: رنا عبد العباس،
0: المخرج قتيبة إبراهيم.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: أرأيت يا آزر؟
3: وماذا رأيت؟
2: ألم أقل لك إن الذي سيغير دين أهل الأرض هو ابنك إبراهيم؟
3: وكيف عرفت ذلك؟
2: جاءني صباح اليوم فقال لي: يا أماه، من ربي؟
3: وبماذا أجبته؟
2: قلت له: أنا ربك. فقال لي: ومن ربك أنت؟
3: وماذا قلت له؟
2: قلت له: أبوك ربي. فقال: ومن رب أبي؟ فقلت له: النمرود رب أبيك، أتعلم ماذا سألني؟
3: ماذا سألك؟
2: قال لي: ومن هو رب النمرود؟ عفو الآلهة.
3: وبماذا أجبت؟
2: وماذا تريدني أن أجيب؟ أسكت.
3: حيرني هذا الولد.
2: أسمعت منه شيئا؟
3: عرفت كل ما أخبرتني به.
2: وممن عرفته؟
3: عرفته منه، سألني نفس الأسئلة.
2: ماذا قلت له؟
3: كما قلت له أنت، وصفعته وأسكت.
2: وماذا فعل؟
3: طلب مني أن أخرجه إلى البراري.
2: ذهب منذ الصباح ولم يرجع.
3: ذهب مع الرعاة.
2: عسى ألا يكون أصابه حادث.
3: حيرني هذا الغلام بجرأته وأسئلته الغريبة.
2: إنه من سيغير دين أهل الأرض.
3: اخرسي وإلك. إذا وصل هذا الخبر إلى النمرود قتله وقتلنا.
2: أيقتل ولدا في الثامنة من عمره لم يجن ذنبا؟
3: قتل الألوف في المهد خوفا من نبوءة العرافين.
2: عسى ألا يحدث أحدا غيرنا بهذه المواضيع.
3: عندما خرجت معه صباحا رأى الإبل والغنم والبقر فقال لي: لابد أن يكون لهذه المواشي رب خالق. من هناك؟ ادخل يا عيلام.
4: طاب مساؤكم يا مولاي.
3: أين إبراهيم؟
4: عفوك يا مولاي.
3: أين ولدي؟
4: لا لا، لم يحدث له شيء.
3: أين هو؟
4: هربت منه يا مولاي.
3: أين تركته؟
4: تركته في الوادي.
3: وحده؟
4: وحده.
3: وماذا يفعل في الوادي؟
4: يرقب النجوم والكواكب والقمر.
3: وكيف تتركه وحيدا هناك؟
4: لم أجرؤ على البقاء معه.
3: ما الذي أخافك؟
4: أقواله يا سيدي، أقواله، إنها غريبة مخيفة.
3: ماذا كان يقول؟
4: وصلنا صباحا إلى المراعي فراح يتلفت حوله ويقول: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني ليس النمرود.
3: عفو الآلهة، عفو الآلهة.
4: وسمعته يقول: لقد ولد إبراهيم رغما عن النمرود، ولو استطاع النمرود لقتل إبراهيم، فلا يمكن أن يكون النمرود رب إبراهيم.
3: كم قلت لك يا صدوق أن لا تخبري إبراهيم عن قصة ولادته.
2: كان الأمر عاديا يا آزر، حدثته به دون قصد.
3: يا للفضيحة، سيقضي على نفسه وعلينا.
4: وبعد قليل التفت إبراهيم نحو السماء وقال: هذه الشمس العظيمة بنورها وحرها لا يمكن أن يكون النمرود خالقها وربها، فقد وجدت قبله.
3: أكل هذا قاله إبراهيم؟
4: بل قال أكثر.
3: وماذا قال أكثر من ذلك؟
4: عندما غربت الشمس اكتئب وقال: أفلت أفلت، لو كانت ربا لما أفلت، يجب أن أجد الخالق الرب العظيم، يجب أن أجده.
3: أكان يحدثك بكل هذه الأمور؟
4: كان يحدث نفسه بصوت مرتفع.
3: كيف العمل وكيف الخلاص؟
4: عندما سمعت هذه الأقوال خفت أن يدركني غضب الآلهة أو يراني أحد معه ويسمع حديثه، فتكون نهايتي.
3: ونهايته؟
4: لا، إنه ولد لا يؤاخذ على ما يقول، وسيظنون أنكم تلقنونه هذه الأقوال في البيت.
3: اخرس يا عيلام، أنرضى نحن بهذه الأقوال؟
4: مولاي، أرى أن يؤخذ بالحسنة، علّه يعود إلى طريق الصواب.
3: عليك يا عيلام أن تكتم هذه الأمور عن كل الناس.
0: أقطع لساني قبل أن تفلت منه كلمة.
3: هيا بنا إلى الوادي لنعود بإبراهيم.
2: ترفق به يا آزر، إنه طفل لا يدري ما يقول.

0: هذه نتيجة الرفق والترفق بابنك إبراهيم.
1: ليتني أموت لأرتاح.
0: كدنا نجوع، قطع رزقنا.
1: حاول أن تضع حدا لهذا الأمر يا آزر.
0: كنت أعيش في بحبوحة من صناعة الأصنام عندما كنت أبيعها بنفسي، ومنذ أن بدأ يأخذها هو إلى السوق كسدت صناعتي واختفت.
1: وماذا يفعل بالأصنام؟
0: إما أنه يبيعها ويصرف ثمنها أو يرمي بها.
1: لا أظنه يحتفظ بثمنها، فهو صادق أمين.
0: أرسلت عيلام وراءه اليوم ليراقبه ويأتي فيخبرنا ماذا يصنع بالأصنام.
2: مولاي.
0: ها.
2: مولاي،
0: ما بك يا عيلام؟
2: اقتلني أو اعتقني.
0: قل ما بك.
1: قل.
2: رأيت ما يقف له شعر رأسي رعبا وعجبا.
0: ماذا رأيت؟
2: تبعت إبراهيم كما أمرتني.
0: ها.
2: وراقبته طول النهار.
0: ها.
2: فرأيت ما أرعبني.
0: قل أسرع أسرع.
2: تبعته عندما خرج من البيت يحمل الأصنام ليبيعها.
0: هل رآك تتبعه؟
2: لا أدري، لا أدري يا مولاي، ولكن لو رآني لما منعه ذلك من فعل ما فعل.
0: وماذا فعل؟
2: بقي سائرا حتى وصل إلى السوق.
0: ها.
2: وراح ينادي على الأصنام. اعفني يا مولاي.
0: قل يا عيلام، قل.
2: اعطني الأمان.
0: قل لن يصيبك مكروه.
3: سمعته يقول بصوت عال:
4: من يشتري هذه الأصنام؟ من يشتري ما يضر ولا ينفع؟
0: ماذا تقول ويحك؟
4: كان يقول: من يشتري ما يضر ولا ينفع،
0: بصوت مرتفع.
4: كان يسمعه كل من في السوق.
0: وسمعه الناس؟
4: ولم يكن لهم حديث سواه.
0: أعرفوه؟
4: عرفوه، عرفوه يا مولاي. سمعتهم يقولون إن ابن آزر مجنون. فيقول غيرهم إنه سيوقع البلاء بنفسه وبأهله.
0: يا للمصاب، وقعت الواقعة، قربت نهايتنا.
4: ولما يسمع الناس ذلك منه يبتعدون عنه ولا يشتري منه أحد.
0: وماذا يفعل بالأصنام؟
4: تبعته.
0: ها.
4: تبعته، فرأيته يتابع طريقه دون أن يتوقف حتى يصل إلى النهر
0: ويرميها فيه.
4: يا ليت يا ليت يا مولاي، يا ليت.
2: يفعل ما هو أقبح من ذلك.
0: وماذا يفعل؟
4: يصل إلى ضفة النهر.
0: ها.
4: فيضرب رؤوس الأصنام على الصخرة ويقول لها مستهزئا: كسدتي فاشربي، كسدتي فاشربي. ثم يكسرها ويرميها في النهر.
0: كفى كفى، قربت نهايتنا.
1: أمتأكد من كل ما قلته يا عيلان؟
4: كل سكان هذه الناحية يعرفونه يا مولاتي ويتحدثون به.
1: ألاحظ منذ أيام أن جارات انقطعن عن زيارتي وأصبحن يتجنبن محادثتي.
0: وأنا ألاحظ ذلك.
1: يجب أن نجد حلا سريعا، وإلا وقعت الكارثة وذهبنا ضحية جهل هذا الغلام.
0: أول ما علينا أن نعمله هو أن نغادر المدينة.
1: نعود إلى الورطة، إلى بيت أهلي.
0: هذا ما فكرت فيه.
1: سأبدأ بجمع حاجياتنا،
0: وسأخرج مع عيلام لشراء زاد الطريق.

0: تقولي لي يا صدوق؟ لماذا تركتم بيتكم ومدينتكم وجئتم إلينا؟
1: إننا هاربون يا أمي.
0: أهناك خطر يهددكم يا ابنتي؟
1: خطر عظيم يا أمي.
0: أفعل زوجك ما يغضب الحكام؟
1: بل ابني الذي فعل ذلك.
0: ابنك إبراهيم؟
1: إبراهيم.
0: أتضحكين علي يا صدوق؟
1: تأكدي يا أمي أنه إبراهيم.
0: هذا الطفل بماذا يغضب الحكام؟
1: إنه يجدف على الآلهة ويكفر بالنمرود.
0: لا لا تقولي يا صدوق.
1: ويكسر الأصنام.
0: لترحمنا الآلهة.
1: وانتشر الخبر في المدينة فهربنا قبل أن يصل الخبر إلى النمرود فتكون نهايتنا.
0: ألم تفعلوا له شيئا؟
1: مثلا
0: استشيروا الكهنة والسحرة والمنجمين.
1: لا نجرؤ أن نخبر أحدا يا أمه خوفا من أن يعرف النمرود.
0: احبسوه احجروا عليه.
1: حاولنا ذلك فكاد يموت.
0: اكتبوا له حجابا. اذبحوا للآلهة.
1: فعلنا كل ما ذكرت يا أمه فلم نستفد شيئا.
0: مشكلتكم صعبة يا ابنتي.
1: إننا نعيش في خوف دائم منه وعليه.
2: أهناك من ينقذني؟ أنقذونا أنقذونا.
1: ماذا بك؟
2: أنقذونا.
0: ما بك يا أبا إبراهيم؟
2: ليتني لم أكن أبا إبراهيم.
1: أمصيبة جديدة يا آزر؟
2: بل أمر غريب مخيف.
1: أخبرني.
2: أخذت إبراهيم اليوم إلى الهيكل لعله يعتبر عندما يرى خشوع الناس وصلاتهم وتعبدهم.
1: وماذا كانت النتيجة؟
2: وقف أمام الهيكل ونظر إلى تماثيل آلهتنا وقال لي: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟
0: يا للهول
1: يا للهول.
2: وقال لي: لماذا لا تعبد من يراك ويسمعك ومن خلقك ويميتك؟ فقلت له: أتعني النمرود؟ فأجاب إبراهيم: بل أعني الذي خلقك وخلقني وخلق النمرود.
0: حملتم مصيبتكم وجئتم بها إلينا؟ هذا الولد يسكنه الشيطان.
1: ما رأيك يا أمي؟
0: أرى أن يفسد دمه ويكوى في رأسه وتعلق له تعويذة مكتوبة بدم أسد.
2: ليته اكتفى بذلك.
1: أفعل شيئا آخر؟
2: أنكرت عليه هذا القول وأفهمته أنه مخطئ.
1: ولكنه لم يقتنع طبعا.
2: حتى دخلنا الهيكل فرأى الناس ركعا أمام تماثيل الآلهة فقال لهم بصوت مرتفع: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
1: هكذا لكل الناس؟
2: لكل الناس. فقال له أحدهم: ومن تعبد أنت؟ فأجاب إبراهيم: أعبد رب العالمين. فقالوا له: أتعني النمرود؟ فأجاب: لا، بل أعبد من خلق النمرود ومن يميت النمرود.
1: يا ويلي، وماذا فعلوا به؟
2: راحوا يهزؤون منه ويسألون: من والد هذا الغلام المجنون؟ فابتعدت عنه وأشرت إليه أن يتبعني ولم أقترب منه حتى ابتعد عن الهيكل.
1: وأين هو الآن؟
2: إنه جالس في الحديقة يتأمل.
1: انصحينا يا أمي، أرأيت في أية بلية نحن؟
0: ابن 8 سنوات يقول ذلك دون أن يعلمه إياه أحد.
1: بل يقول أكثر، ستصدق نبوءة المنجمين، إنه من سيغير دين أهل الأرض.
0: ولكن إبراهيم يا صدوق ما زال ولدا صغيرا.
1: إنه إبراهيم يا أمه.

0: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: الإذاعة العربية السعودية،
2: البيت الأول،
1: قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. أهلا بكم. مواقيت العمرة والحج.
1: موسوعة الحج.
2: المواقيت نوعان، النوع الأول المواقيت الزمانية، فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء، لا تختص بوقت ولا يختص إحرامها بوقت، فيعتمر المرء متى شاء في شعبان أو رمضان أو شوال أو غير ذلك من الشهور.
1: موسوعة الحج.
2: والنوع الثاني المواقيت المكانية، وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وتعرف الآن بأبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وتعرف الآن برابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم، ويعرف الآن بقرية السعدية، ولأهل العراق ذات عرق، وتسمى الآن الضريبة، وتبعد عن مكة 100 كيلومتر. وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. والواجب على من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عن طريق البر أو البحر أو الجو. ومن تجاوزها دون إحرام فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات أو حاذاه لبس إزاره ورداءه ثم لبى بما يريد من حج أو عمرة، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يشرع في التلبية إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان جدة وبحرة والشرائع وغيرها، فمسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة. أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، وإنما أراد التجارة أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره أو لزيارة أقربائه أو غيرهم ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، وحينئذ يحرم بالحج أو العمرة من حيث أنشأ النية لذلك، ولا يلزمه العودة إلى الميقات. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.
3: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يا رب الوجود سبحانك، كريم رحيم، لطيف خبير، تسبحه الطيور في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام تغريده. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يا رب، يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها.

يا ربي سبحانك، تباركت وتعاليت، قوي قادر، رؤوف رحيم. سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسان. سبحان من لا شيء يحجب علمه، فالسر أجمع عنده إعلان. سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا، وليس لغيره السبحان. سبحان من تجري قضاياه على ما شاء منها، غائب وعيان. سبحان من هو لا يزال، ورزقه للعالمين به عليه ضمان. سبحان من في ذكره طرق الرضا منه، وفيه الروح والريحان. ملك عزيز لا يفارق عزه، يعصى ويرجى عنده الغفران. يبلى لكل مسلط سلطانه، والله لا يبلى له سلطان.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الحياة مزيج من انتصار وانكسار، من نجاح وفشل، من فرح وترح، وكلنا في هذه الحياة نمر بهذه المواقف، ننتصر وننكسر. تتخضب أيامنا بالفرح آونة، وتتكحل ليالينا بالترح آونة أخرى. ننجح أحيانا ونفشل أحيانا أخرى، ولو لم تمر على كل واحد منا هذه المعادلة لما كان للنجاح طعم، ولا للانتصار نكهة، ولا للفرح مذاق. إن الحياة سفين، إن حوت بها نحو الفضيلة تبلغ ساحل الظفر، وإن قصدت الهوى الخلاب تلقى على سيف يصيبك فيه فادح الضرر. وما الحياة سوى رؤيا فآونة فيها الهناء، وطورا حادث الغير. من سره زمن ساءته أزمنة، فالمرء ما بين صفو العيش والكدر. والسعيد المرتاح هو القادر على أن يتعامل مع كل ألوان الطيف في هذه الدنيا، سواء أكانت فاتحة مشرقة أم قاتمة معتمة. خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الشوك والأزهار متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجوم. لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة مزيجا من العذوبة والعذاب، لنعرف قيمة الأشياء الجميلة بها، لنستمتع بها ونسعد بأريج عبقها. إننا عندما ندرك أن كل ما ينالنا في هذه الدنيا من هزائم ومصائب مقدرة في الكتاب من قبل أن يبرأها الله تعالى، فذلك لكي لا نأسى على ما فات، ولا نبالغ بالفرح بما هو آت.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: إن الحياة نهار أو سحابته، فعش نهارك من دنياك إنسانا. إن كل شيء محدد ونافذ في هذه الحياة بالدقة والقدر والزمان والمكان. ومهما عمل الإنسان فالمقدر كائن عليه، وهذا يريح كل إنسان عاقل، فما بالك المؤمن الذي يعرف ويؤمن أن ما قدره الله تعالى كائن ومتحقق. لكن هذا لا يعني ألا نحس بالألم أبدا. ومن عارض الله في مشيئته فما لديه من بطشه خبر، لا يقدر الخلق باجتهادهم إلا على ما جرى به القدر. إنه مع كل هذا التسليم فالإنسان مطلوب منه الأخذ بالأسباب التي تجنبه الهزائم والفشل والمصائب. والإنسان لا يعلم الغيب، وهو بفعل الأسباب يفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. اسمع يا صاحبي، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا بما حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك المروءة والوفاء. وحسب الإنسان راحة واقتناعا أنه عندما يعمل بالأسباب يرتاح مهما كانت النتائج، لأنه عمل ما عليه، والباقي على ربه سبحانه وتعالى الذي توكل عليه، وهو أدرى بما يسعده وينفعه، فهو جل في علاه مالك روحه التي هي سر حياته وبقائه. فكيف بشؤون الحياة الأخرى ونجاحاتها وانتصاراتها الخزفية؟ وصدق من قال: في قبضة الحق هذا الكون أجمعه، جل المهيمن إن أعطى وإن منع، قد سبحت باسمه الأشياء عارفة بأن ذكر اسمه أمن لمن فزع، وملكه واسع تطويه قدرته، من شاء ينفذ من أقطاره رجع. إنني أتوقف هنا عند أنموذج مشاهد محسوس، وتتبدى فيه مظاهر الفرح والطرح. ذلك هو الميدان الرياضي. إنه عندما تنتهي المباراة لابد أن يكون هناك فريق منتصر وآخر مهزوم. ولهذا تعلو رايات الفرح، وتغرد عصافير السعادة، وتشرق أقمار السرور في قلوب هذا الفريق وجماهيره. ولو لم يكن هناك انتصار وهزيمة لما فرح هذا وتألم ذاك. وإذا ما فرح هذا الفريق مرة فإنه سوف يهزم مرة أخرى، لينتصر ويفرح الفريق الآخر، ولا بد من هذه المعادلة لكي يتحقق مفهوم الفرح والطرح. ولكن المطلوب بكل استطاعة الإنسان أن يكون الفرح بحدود والألم بحدود ولوقت معلوم. فالدنيا وليس الكرة وحدها هي التي تدور. ألم يقل الشاعر الحكيم المجرب: ألا إنما الدنيا دولاب يدور، فلا حزن يبقى ولا سرور. أجل، الدنيا كلها تدور تماما مثل الكرة بين مربعات الملعب، والكرة أنموذج جلي من نماذج معادلة الفرح والألم في هذه الدنيا. من هنا فإن علينا أن نفرح ونحمد الله تعالى عندما نحقق نجاحا أو انتصارا، لكن علينا ألا نفرح فرحا طاغيا عندما نظفر بهذا النجاح أو هذا الانتصار، لأننا عندها قد لا نستطيع أن نوطن أنفسنا عندما نواجه هزيمة أو انكسارا في قادم الأيام.

حياة ما نريد لها زيالة، ودنيا لا نود لها انتقالا، وأيام تطير بنا سحابا، وإن خيلت تدب بنا كسالا، نريها في الضمير هوى وحبا، ونسمعها التبرم والملال، قصار حين نجري اللهو فيها، طوال حين نقطعها فعالا، ولم تضق الحياة بنا، ولكن زحام السوء ضيقها مجالا، ولم تقتل براحتها بنيها، ولكن سابق الموت اقتتالا. ولو زاد الحياة الناس سعيا وإخلاصا لزادتهم جمالا. إن الحقيقة التي يجب أن نصطحبها ونصطفيها في كل لحظة من لحظات حياتنا أن الفشل في طموح أو حلم أو صفقة أو حتى مباراة ليس هو نهاية الدنيا، وإذا فشلنا اليوم فلنؤمن أننا سوف ننجح غدا بإذن الله تعالى. والرضا هو بلسم الارتياح، وهو أيضا اليد السحرية والفاعلة التي تنفي الألم والندم بعون الله تعالى. ولنتذكر دائما أننا إذا لم نرضى لن نستطيع أن نغير شيئا أو نبدل الألم والسرور. لنتذكر الحقيقة الباقية الخالدة: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما جاء على لسان حكيم الأمة وطبيبها. ولنجعل عصفور الفأل الجميل يغرد على شجرات قلوبنا وهو يتلو هذا النغم الجميل: وإن جرحتنا أكف الحياة، سكبنا الرضا في شفاه الجراح. وليكن شعارنا: إن القادم أحلى بإذن الله تعالى. وربك سبحانه وتعالى كريم رحيم، يبدل العسر يسرا والحزن فرحا، وهو أرحم بعباده من الأم بولدها. ولله در من قال: غمرتني نعماؤه وتبدت لضميري في قلب أنسي وبؤسي، وتجلت آلاؤه في حياتي، واطمأنت في كنه عقلي وحسي، أتلقى سراءه في صباحي، وأوقى ضراءه حين أمسي، وأراني أسمو بسعي ووعي عن جزاء من معدن الأرض بخسي، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي.

رأيت في أول ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له يقول فيها: إذا كان ترك الشر يكفيك فدعه، ومعناه إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه فحسبه ذلك. محبة الخير للناس موهبة ربانية وعطاء مبارك من الفتاح العليم. يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله تعالى: قال: في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله تعالى وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له وليس عنده لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله تعالى إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. إنه يا صاحبي حب الخير للناس وإشاعة الفضيلة بينهم وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. يقول الشاعر: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليست تنتظم البلاد. المعنى: إذا لم تكن الغمامة عامة والغيث عاما في الناس فلا أريدها أن تكون خاصة بي أنا، فلست أنانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. وقد جادت قرائح الشعراء بكلام جميل في الخير وأصحابه: الخير زرع والفتى حاصد، وغاية المزروع أن يحصدا، وأسعد العالم من قدم الإحسان في الدنيا لينجو غدا. الخير خير وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. وقيل أيضا: من ساس خيرا رأى خيرا، ومن ولدت أفعاله الشر لاقى شر ما تلد. ما الخير صوم يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على الجسد، وإنما هو ترك الشر مضطرحا، ونفضك الصدر من غل ومن حسد.

من داخل النفس يأتي التغيير، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، من تفاءل بالخير وجده، ومن استفتح بالشر لقيه. السعادة من النفس، لأنها مشاعر وعواطف حملتها هذه النفس فأبصرت الجانب المشرق في الحياة. والشقاء من النفس، لماذا؟ لأنها نظرت إلى الجانب المظلم في الحياة. حب الناس من النفس، إذا تفكرت في صفات النبل فيهم والوفاء والطيبة. وبغض الناس من النفس أيضا، إذا لمحت مكرهم وغدرهم وقلة وفائهم وجحودهم.

صاحبي هي النفس، ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل. ولا عار إن زلت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. وللخير أهل يسعدون بفعله، وللناس أحوال بهم تتنقل. ولله فينا علم غيب، وإنما يؤمن منا من يشاء ويخذل. السرور أيضا من النفس، إذا هي أفعمت بالأمل والتفاؤل، وحسن الظن، وكريم الرجاء، وانتظار الفرج، والرضا بالقضاء. والحزن من النفس أيضا، إذا ملئت باليأس والقنوط والإحباط، والفشل وسوء الظن، وتوقع الشر، وانتظار المكروه. من غير ما بنفسه من سوء فتاب وأناب وأقبل، فتح له الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العظيم. ومن أعرض عن الله تعالى ورفض الهدى جاءه الزيغ، وهذا أيضا واضح جلي في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صدق الله العظيم. من شعر بدنو العافية من سقمه والشفاء من مرضه، جاءته رحمة الله تعالى ورعايته. ومن تشاءم وانتظر المكروه هجم عليه البلاء. زار النبي عليه الصلاة والسلام أعرابيا به حمى، فقال مواسيا: لا بأس، طهور إن شاء الله. فلم يقبل الأعرابي هذا الفأل الحسن، بل قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذن، فما دام أراد لنفسه هذا فهذا نصيبه. سجن شاعران متفائل ومتشائم، فأطل من نافذة السجن، فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وأما المتشائم فنظر في طين في الطريق فبكى. وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بما فيه يرشح. إن من أعظم ما قيل في الأمثال: حياتك من صنع أفكارك. فما الحياة إلا حكمة على هذا الشيء، حبا أو بغضا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية.

علم الله ما في قلوب الصحابة من الإيمان فأنزل السكينة عليهم، وعلم ما في قلوب المنافقين فزادهم رجسا إلى رجسهم. أولئك جعلوا قلوبهم منارات تتلقى نور السماء، وهؤلاء جعلوها مزابل يطرح عليها كل خبيث. إن الضال لا يهتدي حتى يبدأ بخطوة من نفسه ويقبل على الهدى ويتطلع إلى النور، ويتجلى هذا المعنى في قوله تعالى في حديث قدسي جليل: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وإن المهتدي لا يضل حتى يبدأ هو في نية الانحراف واعتقاد السوء. إن صاحب النعمة تدوم عليه نعمته ما لم يغيرها بكفران ويبدلها بجحود. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله العظيم. وإن النقمة باقية على صاحبها حتى يتوب من إعراضه ويعود عن غيه. وهنا يقول المولى تبارك وتعالى: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. وهذه سنة ماضية ولن تجد لسنة الله تبديلا، فلن يتغير شيء في ذاتك حتى تغيره أنت في نفسك. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. قرر مجلس مزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد الرقابة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. في العالم، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، وأضافت أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، موضحة أن المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأكدت الصحيفة أن أي اتفاق سيتضمن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة والإعلان عن اتفاق اليوم. وكشف أكسيوس عن مستشارين لترامب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لإعادة ضبط العلاقات مع إيران إذا لبت مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة بجنوب لبنان أمس. بعد قليل، مروى زيدي وحسام قدرية يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

بسم الله نبدأ ومشوار نهار جديد صباح جديد إن شاء الله يا ربي يهل علينا وعليكم بالصحة والخير والعافية. أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما أنتم موجودين إن شاء الله بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع لحد 24 مايو 2026 اللي وافق 7 ذو الحجة من عام 1447 هجري. في أيام فضيلة ومباركة ساعات هالكل أكيد باش تكون ساعات خاصة للدعاء للتضرع للمولى عز وجل، وإن شاء الله يا ربي في هالأيام هذية ربي متعنا ويمتعكم جميعا بالصحة والعافية بالأمن وراحة البال لبلادنا العزيزة الغالية. وأكيد نتمنى لكم الصحة جميعا أنتم اللي تسمعوا فينا في بداية الصباح، نتمنى لكم يوم سعيد وموفق لكل من اختار أنه يبدأ بشائر الصباح معنا اليوم لحد مع مروة من قدم الميكرو، حسام قدرية من قدم الكونسولات. نتمنى لكم يوم موفق للجميع.

نهاركم مزين وطيب، مرحبا بكم من الناس الكل في الاستماع علينا لبشائر صباح، وان شاء الله تكونوا في طبعا متابعة متواصلة لمختلف برامجنا وين ما انتم موجودين في بداية هذا اليوم الجديد. يا ربي ان شاء الله يهل علينا بالخير والصحة والعافية وين ما انتم كما قلنا موجودين، وان شاء الله اكيد البشائر اترفقكم في بداية هذا اليوم من مجموعة من الفقرات اللي تسنى فيكم في هذا الصباح وفي بشائر الصباح. ما تنسوش تتابعوا معنا فقرة صباح بلا حدود، قبلها حدث في مثل هذا اليوم حلم يوم جديد، موعد متجدد معها ومع البداية تكون أو الانطلاقة في البداية تكون مع معلومة الطقس. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي لحد 24 مايو 2026 طقسنا باش يتميز بانه قليل السحب باغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحراره، ديما نحكيو مقارنه بالبارح، وفما الحراره القصوى تتراوح بين 23 و 28 درجه قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجه ببقيه الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفه في معتدلها ثم تتقوى نسبيا اخر النهار بالجنوب والبحر، ان شاء الله باش يكون قليل الاضطراب بالنسبه لليوم، واكيد الايام القليله القادمه باش تشهد ارتفاع طفيف في درجه الحراره. ايضا باش نعيشوا على ايقاعها مع ايام العيد مع نهار الوقفه، كل النهار تقريبا فما ارتفاع نسبي في درجه الحراره حتى نحسوا انه الطقس مختلف شويه على اللي متعودين به، يعني نجم نقولوا انها اجواء صيفيه وحراره معتدله في المعادلات العاديه نتاعها، وحتى اذا كان مش تتجاوز المعادلات فراهي بدرجة ولا بدرجتين، يعني ما نجموش نحسوها برشا. التفاصيل كل ناخذوها مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مداخلة مباشرة صباحية كل نهار معاكم في 8 غير درجين. تابعونا وخليكم معنا في طبعا بشائر الصباح حتى للتسعة. مرحبا بالجميع.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس أخبار أخبار متنوعة متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كن نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير 97.3.

زينك حلاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك والقلب هواك مشتاق لزينك وبهاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك.

تكلية ياخدوا دلور الدرباني مكتولة ليا نفدك بروحي وعيني.

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: تحية أيتها الطالعة من وراء جبالنا لتلقي علينا ابتسامتها المحيية، ابتسامة الأم لطفلها. داست أقدام الأجيال رؤوس السنين، واضمحلت الدهور، وسحقت شعوبا لا تحصى، وأنت لا يزال شبابك يتجدد. هرمت الآثار وانسحقت تحت حوافر خيل الزمان الجامحة، وأنت ما تزالين ضاحكة مبتسمة، ضاحكة من عظمة الإنسان وسرعة فنائه، ضاحكة من كبريائه وعجرفته، هازئة بعظائمه الزائلة كالظل. في العصور الغابرة نازعت الخالق الألوهية، واغتر بجمالك الإنسان فتأطأ لك الرأس وعفر الجبين بالتراب. حسب في جمالك الباهر قوة الخالق، ظن في ابتسامتك حياة وجود. ولا بدعة أن عبدك، فكثيرون هم اليوم من يعبدون الجمال ويسجدون للابتسامة. إن رفع الإنسان الضعيف الهياكل على الأعمدة القوية ليناجي تحت سمائها بهاءك الأبدي وجمالك الأزلي، فاليوم يشيدون القصور المزخرفة والبيوت الجامعة لشتات الرونق والبهاء ليعبدوا في داخلها جمالا زائلا. هذه البيوت لو قيست بهيكلك العظيم لما كانت دونه قوة بالنظر إلى حالة الإنسان. فاليوم يدرك المرء الشباب في سن الصبا والشيخوخة في الشباب، وهذا ما يجعل الأثمار غير ناضجة وشهية، هذا ما يفقدها بعض معاني اللذة والجمال. ينتظر الفقير طلوعك على الوجود ليجد في سبيل اكتساب لقمة يسد بها رمقه. الجاهل يراك حملا ثقيلا على البشرية، لأنه ينقطع عن اللهو إلى العمل، عن الملذات إلى الحياة الحقيقية، إلى الجد والنشاط. والعاشق يصبو إلى غيابك ليخفي بين أحشاء الظلام وحشته وحزنه، والليل أخفى للويل. أيتها الشمس، كم شهدت من الحروب الطاحنة، وكم اصفر وجهك حين وقعت عينك على متاعب البشرية المعذبة. كم غطيت وجهك بالغيوم كي لا تري ما نراه، وكم كسفت من الأنوار، فمثلت بأدوارك هذه ما يطرأ على الإنسان، هذا المخلوق القوي والضعيف كلا شيء. أيتها الشمس، كم شاهدت من فظائع البشر، فكنت وما زلت تضحكين لكل شيء وتهزئين بكل شيء، للموت والحياة، للخراب والعمران، للعلم والجهل، فكأنك عالمة سرا لا تفشينه لمخلوق، عارفة أن كل شيء صائر إلى الزوال، كأنك شاعرة بضعف الإنسان الذي يدعي الألوهية ولا يخجل، يتدرع بالقوة ولا يستحي. إنك تمثلين في كل يوم أطوار الحياة، فأنت في الصباح لطيفة، وفي الظهر فتاة قوية، وفي المساء عجوز هرمة رسمت يد الشيخوخة خطوط اصفرارها على جبينك. في الظهر تمثلين المرأة في أيام عزه وجبروته، حين لا تستطيع أن تتفرس به النواظر ولا تمتلئ العين من النظر إليه. وفي المساء تمثلين دور سقوطه، حين ينظر الجميع إليه بعين المزدر الضاحك من الزوال، غير المفكر بهذا السر العظيم، سر الانقلاب والإضمحلال. أيتها الشمس، أنت أصدق مؤرخ لو نطقت، أنت رافقت الإنسانية من المهد، وسترافقينا إلى اللحد. شاهدت مآتمها وأعراسها، شبابها وشيخوختها.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: بشائر الصباح.

0: معكم مكملين صباح ومساء ان شاء الله يا ربي صباح وعشيه وفي كل وقت انتم معنا تسمعوا فينا مستمتعين بوقتكم وببشائر الصباح. ان شاء الله نهاركم زين وطيب. نمشي معكم الفقره حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبه قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: برشا أحداث صارت في نهار كيما نهار اليوم وبرشا شخصيات إذا باش نحكيو عليهم. نبداو بعام 1841 السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمان مصر اللي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيا، وبقى الفرمان هذايا مراعي في مصر كدستور أو مراعى في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية. في مثل هذا اليوم عام 1844 مخترع التلغراف سامويل موريس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها هذا ما عمل الله. كما اليوم زاد في عام 1883 تم افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عام من البناء. تاريخ اليوم زاد في عام 1960 بداية العمل في مشروع ميداس الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ. 1991 إرتوريا تعلن استقلالها من إثيوبيا وإثيوبيا تصبح دولة مغلقة بحريا. كما اليوم عام 2004 كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة. تاريخ اليوم زاد عام 2014 فيه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يغادر قصر بعبدة الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية دون أن يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب اللبناني وانتخاب رئيس جديد للبلاد. نكمل مع مختلف الشخصيات. خليني نحكي على شخصية مميزة في تاريخ اليوم من مواليدها وإلا من وفيتها. نحكي على تاريخ 24 ماي اللي فيه مجموعة كبيرة من الأسماء. خلنا نبدأ بعلي بومنيجل المحامي والمناضل الوطني الجزائري اللي تولد في نهار كيما نهار اليوم واستشهد في 23 مارس من عام 1957 وهو محامي عرف بدفاعه المستميت عن أبناء بلاده ووصف وصفه المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا بأنه رجل ذو شجاعة استثنائية. في تاريخ اليوم زاد وفي 24 ماي فما أسماء عديدة طبعا اقترن يومها أو تاريخها بهذا التاريخ ب 24 ماي. نحكي على مصطفى لطفي المنفلوطي الأديب المصري اللي توفى كما اليوم عام 1924 وهو أديب وشاعر مصري نابغ في الإنشاء والأدب وكان عنده أسلوب متفرد نقي في مقالاته وشعر جيد فيه الكثير من الرقة. المنصف لازعر الممثل التلفزي الكاتب سيناريو والمسرحي التونسي اللي تولد كيما اليوم في 24 ماي واللي الحقيقة عنده في رصيده عدد كبير برشا من الأعمال وكان من الجيل الأول اللي أسس للدراما التونسية وقت اللي انطلق بث التلفزة التونسية اللي كانت تبث تمثيليات مباشرة على الهواء وقدم وقتها الزورق الصغير ومن أشهر أعماله في تلك الفترة القرية المتوقع. وفي السنوات الأخيرة من ناحيته قلل ظهوره واكتفى بإنتاج بعض الأعمال المسرحية لكن يبقى دائما من المنصف لازعر واحد من أبناء الجيل الذهبي للدراما التونسية اللي حملوا شغف المسرح والتلفزة بإخلاص وتركوا أثر راسخ في الذاكرة الثقافية التونسية.
5: يجعله هو يسمحني مش أنا اللي سمحته. خرجوه على خطر اتهامك ليه باطل كذب. بهذلته هو ومن بعد بهذلتني أنا قدام الشرطة.
6: سيادي رجل رزيني في سياغتي وتقول اتهامك ليه باطلة
5: سياغتك. أنا هي سيارتك اللي بعتها بعشرين مليون للقدور الصاغي. هذه سيارتك ألا راضية يا شريفة يا بنت الوصول.
0: كما المنصف لازعر اسم لامع في الدراما التونسية واسم ذهبي، فما اسم ذهبي ثاني وثالث ورابع وخامس، لكنه الأول في الإعلام من مواليد اليوم عام 1953. نحكيه على الإعلام التونسي اللي تولد في أسرة متوسطة الحال، ولكنه المع نجمه في فترات عديدة في الإذاعة وفي التلفزة التونسية. طبعا كان من أسماء الكبيرة ياسر، اللي قدم مجموعة كبيرة من البرامج على غرار 5 على 5 ولو سمحتم في السنوات ما بين 1985 و1990 وسهرية على الفضائية بين 1997 و1998، وقدم على أمواج الإذاعة الوطنية عدد كبير برشا من البرامج الإذاعية يعني المنفردة وحده في التنشيط، وإلا مع العمل المشترك مع المرحوم صالح جغام. يعتبر اسم لامع رمز للعصر الذهبي للإعلام التونسي، مثال الإعلامي اللي لم يكتفي فقط بتقديم البرامج وإنما دخل البيوت بصدفة وعفوية وروح إنسانية لا تزال ذكرى حية في قلوب التونسيين. أكيد نحكي على نجيب الخطاب.
7: قلت كلام مرتجل وقت زملائي كل يقرأوا بالورقة وكذا، عملت أنا كلام مرتجل، كي كملت معاه الكلمة عيط لي مد لي كارت فيزيت نتاعو، قال لي خذ جيني لحداش الحال الشهر الجمعة وقت صبحت ستمتع صباح خذ ملي ذا كاو تسلفت كسبة وقتها ما عنديش الأمور بزال تابع شعر كان هابط لهنا، مشيت لعمك الناس هذا الحجم قبل إذا عملت عنده استشوار قرش كتين داري بيلد شوية من الأمام والأمام، قعدت نستنى حتى لحداش غير بقى، قلت قيد جيت داخل الباب كان يدخل على شارع الحرية، فما أخ حاجب لتوم بزال حاجب هو السلام عليكم تفضل، قلت عندي موعد مع المدير العام بزال لي قال لك خرج لي قال لي لبس عليك نعم قلت له احترم نفسك اشتب غادي قلت له عندي خرج علي قال خرجني بدزين بالحق انا مشيت لعمك الناس وقتها قلت له تسلفني تليفون بربي زيد كنت حريف
8: حجم
7: اي حجم 150 خليته 50 بربوار معناها 200 فرنك اي كان كلمت الكاتبه يظهر لي صوتي عنده كواهره كي في التليفون كلمت وقتها الكاتبه مع السلامه نظن وقتها فاطمه الجورجي توفى الدافئ تقريبا قلت لها بربي انا فلوف قلت لها نجيب نستنى فيك قلت لها راه تعطلت شويه ما قربي تكلم الشيوخ وفي قوه تردي نلتقي ان شاء الله في سهره 25 افريل على قناه 7 الفضائيه التونسيه. شكرا مره اخرى لما تزهروني تصبحون على خير احلى بلديك.
0: ذكريات لا تنسى وعلى طبعا نجيب الخطاب. ونمشيو لي واحد من الأسماء اللامعة في الدراما، لكن مش في تونس في مصر، وقديش ضحكنا الملايين ضحكوا خلف وراء ابتسامته. قصة فنان أنهكه الزمن ولم ينصفه آخر العمر، نحكيو على واحد من رموز الكوميديا العربية بالأسود والأبيض وحتى بالألوان. يعني هو من الأسماء اللي خليت بصمة كبيرة برشا في قلوب الناس الكل. عام 1961 حسرت الأضواء عنه تدريجيا، ولكن هو توفى في نهار كيما نهار اليوم عام 1972. نحكيه على الممثل المصري إسماعيل ياسين.
9: والأولاد
10: فوق بيلعب.
9: الله انت بتكلميني بصوت واطي ليه؟ انت عندك برد؟
10: عندي مصيبة.
9: ايش انت خضتيني؟ مصيبة؟ مصيبة ايه؟
10: دلوقتي حقول لك. استنى تعال عليا فين؟
9: رايح اشوف العيال فوق.
10: خليك انا عندهم لك.
9: ليه بس؟
11: العلامه دي محطوطه فين يا فندم؟ اللوحه. واللوحه محطوطه فين؟ الحيطه عسكري. يا نهار اسود وهو كمان في حيطه.
12: طب استعمى ولا ايه؟
11: لا يا فندم هتبص ولا
12: حضر فندم
11: هتروح منين؟
12: اللوحات والدقيه مفتوحه منين؟
11: بص قدامك وانت شوفها
12: هتروح منين دي
11: فندم؟ خلاص انا شايفهم كلهم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: نسمع علينا الهوس وتفيروز يوصلنا ل 56 دقيقة. صباح النور والنوار, صباح الصحة والعافية, صباح الخير, صباح الأخبار الزينة للناس الكل اللي تبع فيها وتلوج عليها, وإن شاء الله يا ربي ترافقكم مين ما انتم موجودين. احنا إطلالتنا باش تكون على العالم من خلال صباح بلا حدود وأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية بمقال في صحيفة روسية إزفيزيتيا التي تعنون الاتحاد الأوروبي يقفز إلى آخر عربة في القطار الأمريكي, ويتحدث عن سبب موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية مثيرة للجدل مع واشنطن. في الصحافة الروسية أيضا نقرأ في الفيزجلياد العنوان التالي عن أهمية خط أنابيب الغاز بالنسبة للصين, شريان عظيم يربط الصين بروسيا. في ناشونال انترست نقرأ هذا الصباح الدول العربية التي تنظر الآن إلى الصين باعتبارها جهة أكثر مسؤولية في تطبيق القانون الدولي من الولايات المتحدة. العنوان في هذه الصحيفة: الولايات المتحدة تخسر شعبيتها في العالم العربي. من المقالات اللي نجمو نحكيو عليها أيضا في الجارديان: لا أحد يمثل الطبقة السياسية والمجتمع الإسرائيلي أفضل من بن غفير. في الفيغارو نقرأ في الخان الأحمر: البدو في مواجهة جرافات الوزير سموتريتش. ونختم عفوا مع صحيفة القدس العربي في مقال رأي عنوانه: من ترامب إلى مالدينوف, كيف اختفت الدولة الفلسطينية. كانت هذه أبرز العناوين اللي تنجموا تطلعوا عليها في الصحافة العربية والعالمية هذا الصباح في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. سجل اليوم الوطني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، سجل إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين بمختلف ولايات البلاد وفقا لما أعلنته وزارة الصحة. أفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة بأن نسبة الشباب الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين بفضل فضاءات صديق الشباب للإقلاع عن التدخين من خلال عياداتها الموجودة في سوسة وولاية أخرى تتراوح هذه النسبة بين 7 و8%، وهي نسبة قريبة من المعدلات العالمية وفق تقديره. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ. واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب، وكذلك تم تناول عديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات، وتم تأكيد ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركة الاقتصادية لفائدة المتعاملين من إدارتي الجمارك بالبلدين. في أخبار الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتفاق مع إيران دخل إلى مرحلة وضع اللمسات النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، وأشار في هذا السياق بأن هذا الاتفاق يشمل عودة الملاحة في مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
2: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: زكي نصيف اشتقنا كتير يا حبيبي، توحشنا الناس الكل اللي بتبيع بشترجع ان شاء الله في العيد وهكا بشتر تلم مع عائلتها كلكو سوا في الغربة ولا انتم بعاد على دياركم. اذا كان من الغربة نويرة فما حتى اللي يبدأ في تونس ما يحس روحه بعيد على عائلته، فهك اللمة هذيك ولم الشم الحقيقة عنده قيمته الكبيرة، ولو انه اثناء فما استثناء اللي هو الامتحانات اللي حالت دون ذلك نوعا ما. خاطر برشا الناس تقولك كيفاش باش نروح وانا ولدي يعدي قبل بنهار ويعدي بعد بنهار، معناها مثلا عيد. فان شاء الله ربي قدر الخير، ربي يستر في الكياسات للناس اللي بتبيع باش تقصد ربي وتروح لديارها، ونعرفوا الضغط الكبير اللي يصير في المناسبات وفي الاعياد. ان شاء الله ربي يستر وان شاء الله ربي يحفظ الجميع، وسيسوا على رواحكم ان شاء الله ربي يوصلكم سلمين لكل مكان انتم قاصدين تمشوا فيه. ان شاء الله تلموا مع عائلتكم بالخير والصحه والعافيه. انتم اللي تسمعوا فينا كملوا معنا المشوار باش نحكيوا في موضوع على غايه من الاهميه في فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: باش نكملوا مع التمارين الصباحية ومنهج تفكير يومي نخدموا عليه باش نجاوبوا على السؤال الآتي: كيف نجعل يومنا داخل نطاق سيطرتنا؟ أي نعم، قولك أنا نجري نجري نجري نجري مانيش لقي لوقت روحي لوقت هكا نتنفس فيه لغيره، خارج على سيطرة نهار راهو مضغوط ومربوط برشا حاجات أخرين، قضية أشوار خدمة صغار دار ماشي جاي، تلقى روحك خارج السيطرة. باش نحكيه في الوقت هذية مع الكوتش ألفا بقاني اللي باش تقدم لكم مجموعة من نصائح باش ما نخرجوش على السيطرة كما يقولوها، ونعود نرتب الأمور ونستعيد السيطرة هذية وتكون بزمام الأمور بين يدينا احنا. مرحبا، صباح النور والنوار ألفا.
2: اهلا، صباح الخيرات والبركات والارزاق وحب الحياه
0: ان شاء الله يا ربي يعيشك. مرحبا بيك ألفا، اهلا وسهلا بيك انت والمستمعين الكل. كيفاش باش يكون هالتمرين اليومي هذايا اللي باش نحاولوا هكا نقدموه للناس في اطار الموضوع هذا؟
2: به مروه ثم قاعده تقول: قل لي كيف تبدا صباحك اقول لك كيف هي حياتك.
0: نعم،
2: وصدقني مروة هذايا كلام ماهوش متاع تنمية بشرية فقط، هو واقعي وعن تجربة شخصية.
0: النهار على صباحه المثل التونسي يقول راهو، تجارب الناس الكل تقول نفس الكلام. صحيح. نعم،
2: عادة الصباح والطريقة تبدأ بها صباحك فعلا تحدد يومك، وإذا صالح يومك تصلح أكيد حياتك.
0: نعم.
2: كلنا وبلا استثناء في لحظة الاستيقاظ نكون مثل الصفحة البيضاء المستقبلة لأي برمجة جديدة. ليه؟ شنو اللي يمنع هذا الاستقبال ويجعل نهارنا ملخبط وخالي من الإنجاز أو ننجز لكن بتعب وأحنا على أعصابنا وستريسي وخاصة فاقدين للمتعة؟ أول خطأ نحب الناس ينتبهوا ليه هو القصد من السرير حين سماع صوت المنبه.
0: نعم.
2: يعني تتنفض بسرعة وعجلة وكأنه ثم خطر وكأنه ثم حالة استعجالية.
0: نعم.
2: اللحظة هذه شنو

0: صار في اللحظة هذه أنت عطيت العقلك وبدنك إشارة أنت في عقلة، أنت في خطر، الوقت يلفت سريعا، المهام كثيرة. وفعلا فعلا هذا اللي يصير، تعدي نهارك كما قلت تجري ما تلحق على عقل متوترة ومش عارفة أصلا السبب. أيضا من السهل استفزازك وتتعشش على السهل أسباء هذا شو يصير، هذا اللي يخرج يومك على السيطرة، تشعر بالخطر في كل شيء وفي كل كلمة وفي كل موقف. وهذا تبني على شنو؟ على اللحظة الأولى اللي أنت جيت بها نهارك، وقت اللي يقوم تلك اللحظة هذيك وبك السرعة هذيك.
1: نعم.
0: شنو الحل؟
1: هيت الحل، أعطينا الحل.
0: بسيط جدا، خذ دقيقة ولا اثنين قبل ما تقوم الفرش. احمد ربي على اليوم الجديد، حليت عويناتك، احمد ربي على اليوم الجديد ونعمة الصح. تنفس بعمق، علاش؟ خاطر كيك تحس ببدنك وتبعث له إشارات أمان وهدوء.
1: نعم.
0: كيف كيف تمدد تمدد، حاول كون بدنك تخليه مطمئن، وقول كلمات اطمن بها من روحك. مثال: كل شيء على ما يرام، يومي مبارك، يومي جميل، كل الأحوال تحصل، الخير قادم بإذن الله. وكيف نقول زادة يومنا تحت السيطرة، هذا ما يعنيش كونه فقط نحكيه مهام منجزة وأداء أدوار بجدية، لا، لازم لازم تنتبه لحاجة أخرى، كونه يكون في تخطيطك اليومي مساحة ليك، مساحة لصحة لنفسك، هواية إذا عندك هواية،
1: المي تايم هكا يسميوه بالإنجليزية، الوقت اللي هو ليا. نعم
0: صحيح. مثلا تلتقي بأشخاص ترتاح معهم، وإلا تنجم حتى تكون وحدك مستلقية تقرأ كتاب إذا تحب القراية، وإلا تبدأ تعمل جولة مشي باهي برشا في المساحات المفتوحة، خاصة الأشخاص اللي طبيعة الخدمة متاعهم في الأماكن المغلقة كما في بيرو نهار كامل وتلقاش إدارة باهي. عليش هذا الكل نفهمه يلزم كونه الراحة وكونك تمارس هواية، وكما قلت أنت المي تايم الوقت الشخصي متاعك تلقى فيه روحك تتصالح معه وخاصة تفهمها، وعمره ما كان مضيع الوقت، ما هوش اختيار، ما هوش اختيار، هو أولوية، يساعدك ترجع أنفسك تهدى، تكون أكثر استعداد وقوة لاستقبال يوم جديد من حياتك. يعني أنت عملت ريجينيراسيون، معناتها عملت جديد لأفكارك ومشاعرك وطبيعة نمط الحياة اليومية بتاعك.
1: نعم.
0: حاجة أخرى مروة نحب نأكد عليها،
1: أي
0: صمت، كلمة سحرية وممتازة وحاجة معناتها
1: عود هنا شنية ألفة؟
0: الصمت.
1: الصمت. سمعتيش. نعم.
0: يعني حاول في أول دقائق من الصباح متاعك تكون فيها صامتة، لا حوارات ولا نقاشات. شنو تعمل بالصمت هذي في الدقائق الأولى نقوله معناتها؟ مساحات هادئة في داخلك تتواصل فيها مع روحك وتنظم أفكارك.
1: نعم.
0: احكي وناقش قد ما تحب. شنو تلاحظ؟ تلاحظ كون حواراتك أصبحت أكثر هدوء، معاش معتها من السهل استفزازك، وبالك تحس كون الكلام نتاعك والأحداث اللي تصير في يومك هي فعلا تحت السيطرة.
1: نعم. وإحنا هذا المطلوب، أنك تسيطر، أنك أنت تكون هو أنت بيديك أنك تسيطر على روحك وعلى يومك. إن شاء الله يوم سعيد للجميع. تحياتنا ليك ألفة، شكرا جزيلا على كل هالمعطيات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله يا رب نسيطر على نهارنا وعلى حياتنا الحقيقة بتفاصيلها الكل وبضغطها الكل، لما لازم تكون زمام الأمور كما قلنا بين إيدينا. تحياتنا ليك ألفة بغاني، شكرا جزيلا، نتلقاو لحد القادم إن شاء الله مع موضوع جديد.
0: حول الله يا مروة،
1: تحياتنا لك ألفة، نهارك زين وطيب، وإن شاء الله عيدك مبروك من توا ألفة. نتمنى لك إن شاء الله يعيشك، نتمنى لك الصحة والعافية أنت والناس اللي تسمع فينا. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة لبشائر الصباح.

0: بغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي أسيل. باش نحكيكم على أخواتي، عندي خو كبير يقرأ سنة سادسة اسمه أيوب، وعندي خو صغير هو عامير يقرأ في الروضة اسمه محمد حسن. هما زادة باهين معايا ونفبركوا مع بعضنا ونلعبوا مع بعضنا، ويخلينيش وحدي يعني حتى ما يسالش. انا اما حبيت يكون عندي اخت بنيه، اما ما يسالش حتى هما يعني يلعبوا معايا ويعطيوني اللي حب علي. وزادة هما وخويا يهدي لي حاجات في عيد ميلادي، يهدي لي يعني براسلي وفي عيد ميلادي، ويهدي لي حاجات اخرى. هما باهين معايا يعني لطيفين معايا.

0: المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير، مؤنسة إفادة وخدمات، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
3: كل ما يهمكم.
2: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير،
2: كونوا معنا، كونوا معنا.
5: دقيقة صحة.
6: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم، بما ينجم يكونوا بكتيريا، فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة، وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية، كيما الماء، كيما شربة، كيما عصير ليمون، لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
5: دقيقة صحة.
7: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: مجلس وزاري مضيق يتابع موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يكشف أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار. وزارة الصحة تصف ما تم تأمينه من تدخلات جراحية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالإنجاز الصحي والإنساني غير المسبوق. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
8: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.8.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بكرة القدم، تتلعب اليوم مقابلتي دور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس مع مدة 3.5 انطلاقا لزوز مقابلات نادي صفاق في وجهة ترج جرجيس، مباراة تزفرها وليد المنصري ومجدي بلاغة باش يكون في غرفة الفار. في المقابل شبيبة العمران تستقبل الترجي الراضي التونسي، مباراة تزفرها حسن النيلي وفي الفار باش يكون هيثم الطرابلسي. بعد أسبوع واحد فقط من تتويجه بلقب الدور المحلي، واصل لاعب الدوري التونسي سيباستيان تونيكتي تألقه مع فريقه السلتيك، حيث نجح في تحقيق الثنائية هذا الموسم بعد التتويج بكأس اسكتلندا. تتويج جاء بعد الفوز في النهائي البارح على فريق نادي دون فلاي ماين بتيشت 3-1 في مباراة أكد خلالها الفريق تفوق وحسم اللقب بجدارة، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة في مسيرة تونيكتي مع النادي الاسكتلندي بعد موسم نجح احتوج خلاله بلقب الدوري والكاس. وأيضا نذكر أنه كان تم دعوته مع المنتخب وبيش يشارك في المونديال القادم. في كرة اليد تعرفنا على طرفي الدور النهائي بالنسبة للأكابر والكبريات. ساقية الزيت لتحق بالترجي في النهائي متاع الأكابر البارح كان الانتصار على جمعية الحمامات بنتيجة 27-26، وهي نفس النتيجة اللي كان حق بها ترشح النادي الإفريقي ترجي على حساب النادي الإفريقي 27-26. إذا لافيش النهائي هي تجمع ترجي الرياضي بساقية الزيت يوم 31 مايو. في المقابل في السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين النادي الإفريقي هو النهائي متاع الكبريات، ونذكروا أنه في البطولة إعادة لنفس النهائي بين نادي الرياضة النسائية بالمقنين لتحصل على البطولة قدام النادي الإفريقي. كيفاش كان ترشح نتاعهم البارح؟ النادي الإفريقي ترشح على حساب الجمعية النسائية بالمهدية بعد انتصار 27-16، وبنات المقنين فازوا على جمعية الساحل وترشحوا بعد الانتصار بنتيجة 27-22. كرة السلة نادي الصفاقس يضيف البطولة للكأس بحكم الكأس كانت تفكروا كان تحصل على قبل الكأس بعد الانتصار على الجمعية النسائية بجميل. البارحة في لقاء العودة في البطولة في قاعة بيرشالوف بنابل حقق الفوز الثاني على التوالي على الأمل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 58-45، وهكا يتوج بالثنائي. نختم أيضا بكرة السلة، النادي الإفريقي ينهزم ضد أهلي بنغازي في المواجهة الأولى من ربع النهائي بنتيجة 88-87، مواجهة الأولى من ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة البال. النادي الإفريقي مطالب بتحقيق الانتصار بفارق نقطتين على الأقل في المواجهة الثانية من أجل ضمان التأهل إلى الدور النصف النهائي. نذكر أن المواجهة الثانية بتجرى يوم الاثنين 25 مايو بداية من الساعة 3 بعد الظهر. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين بشائر الصباح، تتواصل مع مروة وحسام متابعتين.

0: معكم مكملين هذا الصوت العشي جانس وصلنا لسبعة 51 دقيقة. صباح النور، صباح الفل، صباح الصحة، صباح الطقس الصيفي المزيان. ما نعرفش ربيعي صيفي، ربيعي بأجواء صيفية. تنخذوا تفاصيل ولا توصيف متاع الطقس بالنسبة لليوم مع أنيسة توري عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور ونور.
1: صباح الفل والياسمين مدام مروة، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنستير.
0: كي نقولك أعطينا عنوان الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة شنو تقول؟
1: أجواء ربيعية مستقرة.
0: مستقرة به إن شاء الله، ديما هكا الدنيا ربيع والجو جميل كما يقولها كما يقول المصري. وأما في بالي باش نعيشوا على إيقاع أيام هكا صيفية سخونة الأيام الجاية.
1: صحيح صحيح صحيح، نعطيو بالتفصيل. هو في الحقيقة اليوم طقس مشمس إجمالا، يعني سماء صافية إلى قليل السحب مع درجات حرارة مسخرة، يعني تعتبر في المعادلات العادية لشهر ماي وللعشر أيام الأخرى من شهر ماي. تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و33 درجة ببقية المناطق. مع العلم من المنستير يوم أمس سجلنا 27 درجة كحرارة قصوى، وكان ناخذ بعض الأرقام المنستير مثال المعدل في العشر أيام الأخرى هو 26.5. تونس العاصمة 28 درجة، جندوبة 30، في الوسط المهدية وتالا وحتى قليبية 25 درجة، جنوبا جربة 28 درجة، الجنوب الغربي قبلي وتوزر 33 درجة، قصة 32. هذه بعض الأرقام. حتى ليلا يعني النجم نعتبر درجة حرارة معتدلة، يعني درجة الحرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر تكون بين 17 و22 درجة على كامل مناطق البلاد، مع هذه المرتفعات الغربية تكون في حدود 15 درجة. عنصر الريح اليوم تكون ضعيفة فمعتدلة، تكون شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب وين تتقوى نسبيا آخر النهار. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. يوم الغد استقرار تام في العناصر الجوية مع ارتفاع ممكن بدرجة في الحرارة. اللي يميز نهار الثلاث فما إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن وارد لتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية في فترات ما بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل، مش يكون فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، خاصة ثاني عيد نهار الخميس، يعني مش يكون فما فارق تقريب 3 إلى 4 درجات مقارنة باليوم. إجمالا يعني الأسبوع القادم نجم نحكيه على أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة، تكون مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية. هذه نشرتنا مروة، شكرا على حضورك.
0: شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، إن شاء الله بالتوفيق، إلى اللقاء وسلامة، ونهارك زين وطيب أنيسة زاتوري. شكرا للناس اللي تسمع فينا وتتواصل معنا، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بكم، مكملين معكم المشوار. باش يكون سبيسيال شوية بعد 8 إن شاء الله، باش نحكيو بريسكا في اغلب التفاصيل باش تكون على اجواء العيد، عيد الاضحى، هكا بدينا نكلم الطقس من توا. اما بعدها نحكيو ان شاء الله على الاكله في باره اليوم. ضيفنا ايضا باش يكون في علاقه بالجانب البيطري واختيار العلوش، نعرفوا نهار الاحد واخر احد قبل العيد وايام قبل العيد. باش يكون معنا حاضر الاستاذ الاستشفائي الجامعي احمد رجب وعميد البياطره سابقا، باش يحكي لنا على طريقه اختيار العلوش من الجانب الصحي. نحكيو بالطبيعه هنا لقدر الله في أمراض ولا ليك كيفاش نفيقوا بها وكيفاش نعرفوها، هذا الكل باش نحكيوا فيه إن شاء الله مع ضيفنا. وأيضا باش تكونوا على موعد من مساكن مع وحيدة خصيبة لتقديم تفاصيل الأسعار، والناس الكلها برانشي على سعر اللحم وعلى سعر الخضرة وغير وغير وغير، وهذا الكل حاضر معاكم إن شاء الله الساعة القادمة. أنتم اللي تسمعوا فينا، نهاركم أحلى نهار وصباحكم أحلى صباح. نكملوا معايا محسونة، يلا تحياتنا لكم مع لقاعات التونسية، مازلنا مواصلين.

العجلة وصوابة يا جلابة ما تخالي عم الصابة ترد جوابة سلبت لا عجلة وصوابة يا جلابة ولا ينهش فيه بنيابة هوش الغابة ولا ينهش فيه بنيابة هوش الغابة.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: مجلس وزاري مضيق يتابع موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يكشف أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنسير وحمايته وتثمينه حددت ب2,000,000,000 دينار. وزارة الصحة تصف ما تم تأمينه من تدخلات جراحية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالإنجاز الصحي والإنساني غير المسبوق. إلى تفاصيل الأنباء. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقة الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. وفي سوسة، وعملا على تأمين موسم الحصاد، تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي يجيزها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب الفحل.
1: بالنسبة للاستعداد والوقاية من الحرائق الصابة هذه، قمنا بجلسات متعددة لفئة الفلاحين بحرث حواشي ممتلكات المتواجدة بجانب الطرقات والمسالك الفلاحية، كما أصدرت زادة كيف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغ حول تنظيف المسالك الفلاحية لضمان وصول شاحنات الإطفاء عند التدخل وتعهد أسطول الإطفاء وفرض مراقبة صارمة خاصة على آلات الحصاد من آلات الإطفاء نتاعهم من الأسلاك الكهربائية ساعة تلقاها البرة ويمكن بالاحتكاك يمكن تولي تجرح وتعطي ببعض الإشارات نتاع النيران، ومشتاق إعداد لجنة للمتابعة تاع آلات الحصاد هذه في موسم الحصاد إن شاء الله. موسم الافتتاح إن شاء الله احنا نترقبه تو في نضج الحبوب. كما تم دعوة المواطنين زاد كيف توخي سلوك حذاري وخاصة سائقي سيارات بعدم إلقاء عقاب السجائر على الطرقات أثناء السياقة. هذا تم تنسيق هذا كيف مع الحماية المدنية في عدد رزنامة للتحسيس بالفئة المواطنين والفلاحين بالتنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي على مستوى المعتمديات.
0: وفي زغوان، وخلال جلسة التأمت بإشراف والي الجهة، تم التأكيد على جملة من التوصيات الأساسية تتمثل بالخصوص في إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والمصالح الجهوية والمحلية المتدخلة ورفع درجة الاستعداد للتدخل السريع عند الاقتضاء. إلى المنسير، حيث أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد أمس خلال زيارة أداها إلى المدينة أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنسير وحمايته وتثمينه حددت ب2,000,000,000 دينار، وأضاف في تصريح للزميلة كريمة بن يوسف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة تتراوح بين 400 و500 مليون قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة بمساهمة وزارات البيئة والصناعة والتجهيز.
2: المشروع الكبير هو حماية خليج منستير وتهيئته وتثمينه، وهذه اشتغلنا عليها، الدراسة جاهزة، قرابة 2,000,000,000 دينار. ولكن أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، وإحنا حاليا قرابة ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، وذي مش نطلقوا فيها أولا، مش نعملوا دراسة كاملة لإزالة التلوث على غرار ما وقع في بحيرة بنزرت وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخله لتهيئة الخليج.
0: الوزير كشف بالمناسبة عن استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأشغال مشروع حماية الشريط الساحلي انطلاقا من شاطئ سيدي عبد الحميد وصولا إلى شاطئ القرعية، مضيفا أن الإنجاز سينطلق مباشرة بعد انتهاء الموسم السياحي.
2: مشروع مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا فيها على 3 أقساط، سيدي عبد الحميد حتى القرعية، 3 مناطق سيتم معناتها إصلاحها وتهيئتها بالنسبة للشريط الساحلي. إن شاء الله بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه، وإحنا نجم نقول الانطلاق موجود، معناتها أدمينستراتيفمون الانطلاق بدأ.
0: وتم على هامش تظاهرة بيئية انتظمت بذات المناسبة اقتراح مشروع مبادرة الموانئ النظيفة انطلاقا من المنستير في انتظار تعميمها على بقية الموانئ التونسية والإفريقية. حسام الخشين المتصرف المفوض بالشركة العربية للسياحة:
3: حبينا نعمل على بال حاجة خاصية تونسية تعطى للموانئ الملتزمة بيئيا. استحسنوا الفكرة وإن شاء الله نحن نبرروا الفكرة في وثيقة عن طريق زادة كيف كيف المجتمع المدني، نزوها للشريك الأساسي لبال وإلى الوزارة ونبنيه عليها، تنجم حتى تكون هي تبدأ من تونس وتصير انتشار متاعها إفريقيا. إن شاء الله هو مازال عام بروجي وإن شاء الله إن شاء الله يرى النور إن شاء الله.
4: يبدو أنه حد سيد الوزير تفاعل مع هذا المقترح.
3: والله هو تفاعل إيجابيا خاطر مع الناس توا اكتوالمو حاجة تشجع الموانئ اللي هي ملتزمة بيئيا واللي هي تعمل التقسيم متاع النفايات اللي عندها وكل شيء، فما حتى الموانئ فيهم نفايات خطيرة، إذا كان نحن نعطيهم الإمكانية باش يكونوا ملتزمين بيئيا فهي حبذا، ونجم يكونوا معناتها تعمم على الموانئ الكل اللي موجودة في تونس، وتنجم الفكرة ياخذوها حتى موانئ إفريقية خاطر النورم اللي موجودين في الأوروب ممكن شوية ريستورانت على اللي موجود عندنا، نحن نبداو نورم محلية تونسية خالصة وبعد نجم نمشي لأكثر انتشار.
0: في بقية أنبائنا، أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيجة التونسيين الدكتور محمد السوسي أن البعثة الصحية بالبقاع المقدسة تعمل حاليا على مدار 24 ساعة من أجل إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف على صعيد عرفة وهم بصحة جيدة.
5: تحذيرات مستمرة لتصعيدهم إن شاء الله إلى صعيد عرفات، ثم باش يتوجهوا إن شاء الله في ليلة التاسع من ذي الحجة اللي هي ليلة العيد إلى مزدلفة ثم منها إلى ميناء. حاليا نحن الاجتماعات مستمرة في مكتب شؤون حجاج تونس وكلنا قاعدين نحضروا باش نوصل الحجيج في ظروف مريحة وكذلك

0: قدوم أو طواف العمرة أدوا مناسكهم في المرحلة المتعلقة بمكة المكرمة.
1: سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوقة، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. الوزارة أكدت في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. دوليا الآن، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، وأضافت أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، موضحة أن المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها. وأكدت الصحيفة أن أي اتفاق سيتضمن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية مجمدة في الخارج. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة والإعلان عن الاتفاق اليوم. وكشف أكسيوس عن مستشارين لترامب أن الرئيس الأمريكي مستعد لإعادة ضبط العلاقات مع إيران إذا لبت مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مجلس وزاري مضايق يتابع موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يكشف أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت بألفي مليون دينار. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، مؤنسة
4: مؤنسة،
5: إفادة
4: إفادة،
5: خدمات
4: خدمات،
5: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
4: كل ما يهمكم.
5: مواعيد مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
4: أمسيات.
5: إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير.

0: ميل على بلدي معاكم مكملين 8:17 دقيقة. هي البلاد الكل هتوينس الكل برانشي على موضوع واحد باش نحكيو عليه في الساعة هذية اللي هو العلوش وما أدراك. اليوم باش نحكيو على العلوش والحقيقة نقولك نشريه بكل حسبة وبعد ناكلش الحيمة بنينة. الشيف باش يجاوبكم كيفاش تكون الحيمة بنينة في دبارت اليوم.
1: دبارت اليوم
2: دبارت اليوم
0: يلا شيف. صباح الورد والنوار. صباح الصحة والعافية. شنو حوالك؟
3: صباح خير مروة. صباح خير لي كل كيب كل كافة متابعين إذاعة مونة الثير.
0: العرك باش يبدا يكثر توا في الديار التونسي.
3: ان شاء الله عيدك مبروك. خاطر رحنا في التوانسة وخلينا حتى في المسير دخلنا في الأجواء الشهر التالي معاد.
0: بالضبط.
3: ديما دوبا يخرج العيد الصغير رمضان. شميزة على العيد الكبير وتكثر البريسيون وتكثر كذا والتجاذبات والباهي والكاليتي
0: الباهي. وطلعت الأسعار شعلت فيها النار واليوم يظهر لي أسعار اللحوم الحمراء في العلالي والناس قاعدة تتشكى. والحقيقة هي معناها الناس كلها تتشكى عندها مدة من الأسعار العلالش وتقولك تو يطيحوا شوية تو ينقصوا ليام الجاية ولكن يظهر لي لا مفر من نفس الأسعار
3: اللي كيبيدها. لا مفر خاطر شو كد مواقع التواصل الاجتماعي والبورتابل هو اللي خلى التقارب جدا في الأسوام. بل نحن نذكر نمشي للجنوب أو للشمال باش ناخذ رخيص مثالنا في الساحل تولى نفس السوم. خاطر هو الفلاح اللي تلقاه في سيدي بوزيد يغزل الأسوام يشوف في المكنية قداش الأسوام وفي المستير ويعرفك منين جاي يبيع لك نفس السوم. معناتها شو ليك ديبلاسمون زايد. معناتها كي نقول خليني نقول تونس الكل بنفس غلاء المعيشة فما قل حاجة 300 كما قولش 500 ألف زايد على عمنا.
0: خلينا نقول 300 علوش سنة مقارنة مع عمنا وزايد 300 أكثر يظهر شيء.
3: قلت لك خليني
0: اللي مليون و100 سنة مليون 700 مليون 800 زوز ملايين معناها اللي هو أسعار خيالية.
3: هذا كل موجود هذا كل الناس تحكي فيه ولكن التونسي ديما عندك الغريزة الصغيرات واحد اثنين زاد فما كل لما زاد فما كشار متاع العيد الكبير ومش كيما تاخو سقيطة كي تاخو الحمد كيما تاخو معناتها علوش اللي ما نستطاع إليه سبيل. أنا شفت اللي
0: هو الحق معناها ميساج حسام خلينا نسمعوه هلا سيكونس خلينا نسمعوا السيكونس اللي اي حذر هنا في علاقه بهالتجاذبات اللي صارت ما بين القشار والفلاح وما بين التونسي اللي قعد ضحيه في الوسط. معناها باش نسمعكم شويه اكسري بعد شويه حسام يكون حذر هنا. الحقيقه شيء وجع القلب يقول الواحد معناها توا هو التونسي يشفق ما يلحق وديجا هك تعرف الظروف في كل شيء ويخرج من ازمه لجهه ازمه اخرى ومن مصاريف تجي مصاريف أخرى ولكن مع ذلك فما ضغط كبير على القدرة الشرائية متاع التونسي. فما ضغط كبير على رغبته واحتياجاته أنه يحب يعيد كما قلت أنت يحب يضحي ما عندوش معناها هي صحيح سنة مؤكدة ولكن يحب التونسي يحب الماكل ويحب الجو يحب هاك المشوي وغيره. اليوم يلقى روحه بالنارين زادة حتى كان مشيش علوش رب شيش للحم بسويم خيالية زادة
3: صحيح. ما احنا ساعات يقولوا راكم ها وجات بريود وجيج ما فماش وحارة العظم ب 1500 وبالفين و فهمتني هاو جات بريود كيلو السردين ب 7000 و 8000 ولكن هذاك انت امام تشري ولا ما تشريش عادي تنجم تعمل المقاطعه ولكن هذا انت مربوط بظرف ديني يعني اوبليجي عليك باش تاخذ وانت يا مواطن راك بين المطرقه والسنان. عندك القشار تو وعندك الجزائر السنة فيك تحب تقول ناخذ الحم كيف كيف هاك شفت انت الاسوام الحم كيفاش عم
0: هذا هو هذا هو
3: نهار اثنين قداش ونهار ثلاثه شوف اذا قداش تطلع
0: اكيد باش تكون باسعار اكبر برشا. اللي غيظك انت حكيت على مواقع التواصل الاجتماعي هذاك علاش فهمت انا وحسام علاش على عرفش فصلك علاش على خاطر فما عقلية انه يا تخو يا لا واحنا ربحين ربحين واحنا في الاخر مانيش خاسرين حتى شيء بالضبط.
3: هذا هو معناته هو ممكن زادك يبيع الجزار يربح القشار.
0: خلينا نسمع شوي حسام باي مازال مش حاضر. خلينا نحكيوا على الحم حاضر
3: خلينا
0: بي خاطر خليتك هكا مضغوط حسين نجمو نعديو توا تفضل.
4: اول عام بيعوا ريوسنا عالين بس يوم نحبوا بها احنا الحمد لله هذا يخدم ب 450 دينار اللي السنه ذاك تو وصل 11% هو يوصل 11% وانا نفرح وجيش الحمد لله يا رب شبيه ما تربحش شارك هذاك صارف حكايه 200 دينار خاطر مازال عمره صغير هذاك حكايه 800 900 سمد دينار والله والله نحكيك بصدق شنو امر انت ثابت فارس اهو ها لا لا مو عملوا هزوا لنا فلوس عملوا خسرنا 400 لا عملوا خسرنا 400 السنه ربحوا 400 دوب بلا تجي ولا ما تجيش هذه الربح 100% انت شايف اللي حكيك هذا والله ربح لنا والله يا ابو الحاج ارخص الاف بالحق سنه واغلى علوش سنه يوما عليكم ويوما عليكم
3: ولا هذا هو لخص اليوم نعطيك
0: هذيك علاش قلت لك نسمعوها على فرخيص احنا نبيعوا في العلوش غالي الربح 100%
3: مليش قداش ربي يعطي خير وسنه معناتها فما دنيا خضرة معناتها شنو هي
0: فما استفزاز للمواطنين فما عقليه اكهو هذيك هو تفرضت الامور
3: انت حوات هك جات بريود والكره عندك انت وغليت لي في الحوت وهك جات بريود وانت غليت لي في الجيش وهك جات بريود وانت قطعت عليا الفرينه والسميد ولا تكاك بحسيتها معناتها الحكايه
0: للاسف شديدة اللي هي معناها في بعضنا احنا كتوينسا مازمش تكون موجوده للاسف بي انا شريته تو العلوش وشريته بك الاسعار الغاليه وانا شفت اللحم هاي شكرا ربي يخليك ما عندك شريته ولا شريت اللحم غالي معناها في الحالات الكل لازمني نطيبه بنين ما يجينيش يابس الحين ما كيفاش زعما تكون هك التفاصيل هذيك كلها شايف تفضل قدم هنا لنهار العيد
3: نهار العيد انت اول حاجه اكيد تعرف كيفاش تاخذ العلوش تزسه تشوفه فيه كذا وكذا ديما احنا نقولوا واحد ديما العلوش وحده يعني ما تذبحوش قدام علوش اخر علاش خاطر اللحم تاعو يباس هو كي راه الدم وراء علوش اخر تذبح قدامه ونشوفوا هذا حتى الابشي نصحوهم على الجماعه اللي باش ياخذوا اللحم كي يمشيو يشريوا الجزار هك شوف يذبح قدام المزرعه نتاعو ديجا تلقى ذابح زوز وثلاثة علالش قدامه بربك العلوش يبدأ لحمه يباس رغم بعد تحبله باش يطرى يقعد كريسبي خليني يقول هكا معناتها يزمك ديما العلوش واحد تذبحه وحده معناتها فهمني أليس يرتاح الحم فهمني أكيد يزمه يرتاح ومن بعد تولي تمشي إذا كان احنا نهار العيد ديما نقوله عنا المشوى هذيك الدبدة الكانون يشعل ملول وتو نحكيه على الليزاستيس متاع الكانون والفحم كيفاش يزمك تشعله تمضي سكاكل نتاعك قبل بنهار بنهارين مهم جدا خاطر المراه ديما تتقلق سواء في الدواره في العصبان خلي سكاكل الخضره اكوتي خاطر المعدنوس قص السكينه تقص بها السكينه تقص بها تذبح بها خلي اكوتي تمس بها حتى شيء اذبح بها اكاهو اوكي ومن بعد عندك سكاكل سيرتو البصل حتى الطماطم اذا كان باش تعمل سلطه وحتى المعدنوس قلنا البصل يحفي شويه السكينه معناتها فهمني اذا ما تستعملش السكينه كالذبحان الور الكانون بتاعنا
0: حتى يشعل بعد في اللحم في قصن اللحم وكل ذيك خاصة لوحدها
3: خلينا نبدأ الطاولة بتاع التونسي في نهار العيد بسرعة ديما السلطة مشوية تلقاها موجودة والخبز القمح والخبز الطابون علاش حتى تعرف ديما كثلاثة أيام الكوش تلقاها مسكر إذا أنت قبل بنهار تلقاكش تمشي تشري خمسة ولا عشر خبزات وتحطها في الكونجيلاتير اشري حط كل واحدة مش مشكل بابي سيرفان وغلفها وحطها أكوتي الطابون خاطر تصبر أكثر من خبز الباجيت ولا كذا خبز الشعير وأبن زيت وأبن والهريسة العربي وفوقها زيت زيتون فهمتني تبدا موجودين على الطاوله مهم جدا شويه خضره يعني كي سلطه تونسيه تتقص وكي سلطه مشويه اول ما تبدا تشعل كانون قبل ما تبدا تذبح اعمل السلطه نتاعك مشويه
0: فما اللي حضرها قبل من هذا
3: حضرها لافي فوالا اما ما يحط لهاش طماطم ماذا بيك وحطها في كذا اما في نهارتها الطماطم زيده خاطر تقرص لك الطماطم السلطه مشويه نتاعنا خلي لها كان الثوم والطماطم والفلفل هكا زيد البصل راهي تمسات لك المهم جدا معناتها ايه فما شكون يشوي البصل معاه تحب تشوي اللي جيم غري باذنجان
0: هذيك يولي سلطه غري على روحها فيها باذنجان قرع كورجيت وبصل وفلفل
3: فوالا زيد اشوي انت شويه اللي جيم غري شويه باذنجان وكورجيت وكذا وحطهم معناتها اذا نحكي ديما مهم جدا ما ناكلوش برشا لحم لازم ديما نحكي على الخضره اذا اول حاجه ديما صغيرات احنا ماشي نفرحوا صغيرات وكذا ديما كصغيرتك وتقعد تشري لك الكانون الصغير
0: مشوى صغيره وكانون
3: اكل مشوى صغيره وكانون صغير ومروحه يبداو زوز ثلاثه قاعدين وانت شايخ عليهم تعلق العلوش فما الزوق جديد هذه اللي هي اكشلافه اللي بشي تلوح ولا تلقاهم شادين في الجلد بشي تلوح ولا هما ما يجيو حتى شيء ممكن تفوحش بهم انت العصبان هما الزوق جديد هذيك تعطيها لك صغيرات خلي يبداو يترنوا هاكا سنه اولى تحضيري مشوى علوش اذا عندنا الزوق جديد هذيك اول حاجه نمشيو للحاجه اللي
0: على فكره ريحتها بنينه الزوق جديد هذيك تطلع ريحه بنينه تشهيك باش تاكل معناها دونك باهي الصغيرات
3: الور واول حاجه بربي كي نشعلوا الفحم ماذا بيك ما تشعلوش الكانون بشويه الكول ولا بشويه ايسونس ديما حط بابي شويه زيت وهو خير خاطر تقعد لك الريحه نتاع ليسونس فالواح المشوى كي نحطوها على الكانون من بعدوها شويه على الفحم ما تبداش لاصقه ديريكت في الفحم المشوى نتاعك الكبيره شعل شطرها هو على اليمين بار اكزومبل تروا كار خليني نقول تشعل بالباهي وكل لانكار خليه طافي شويه معناتها فهمني تنقول لك علاش نعملوا بيه
0: من بعد
3: لا تنقول لك شنو نعملوا بيه علاش خاطر هاش نقول لك علاش خاطر انت ساعات عندك علوش وعندك العائله برشا خمسه سته باش تشوي لهم تشوي لهم بعد تخلي تجي تعمل رميه اخرى ورميه ثانيه مادام وصلت الرميه الثالثه والرابعه الاولى تبردت
0: الاخرى رحمت
3: فوق فوق المشوي نتاعك فوق الفحم نتاعك فوق الحديده اللي يلزمها تسخن ويلزمك تعمل لها ضربه بالقارص ولا ضربه بالبصل فهمتني قبل ما تحط اللحم ديريكت على الحديده ذيك تحط شويه حتى اوراق نتاع اكلي فهمتني ايش في تشويت حط اللحم اكوتي على اليسار في البقعه الدافئة باش تقعد سخونه باش من بعدك تقعدوا على الطاوله يبدا الجرياد الكل نتاعك سخون اوكي خلي اذا كان تشوي كبده خلي ديما الكبده في الاخر خاطر فيش عاد تشيح
0: والكبده دي بريفيرونس تكون معناها ناكلوها بدمها يقولوا
3: لك ناكلوها بدمها هاو على كيفاش الفرقه لا ساعات تجي من اللحم شايح مهم جدا اللحم الشايح ساعات بتقاه بفرشيته ولا بالبيك عمرك ما تعمل فرشيته في وسط اللحم راهو تسيبك الجو نتاعها الجو تاعها تشيح لك فهمتني تخسر توليك بلاستيكا واحد يلزمك اللحم يرتاح الساعة واحده واحده مش مشكل اذبح انت مع السبعه مع واحد وابدا مشي اللي قريب نتاعك مع
0: عادية مشوي مشوي
3: لا هو مشي طوب نجمش تاكل اعمل قاوتك وكذا واسمع الكبش يدور وكالجو وكذا ومن بعد اقصد ربي مع 11 ابدا اشوي على نص النهار يجيك الفطور حاضر
0: اوكي شوف فما فازه قلتها انت دور حب نرجع على شنو قارص وبصل تحطهم على
3: الحديده اللي في شعلت الفحم نتاعك المشوي نتاعك حطيت الحديده يلزمها تسخن ناخذ شطر كعبه قارص او شطر كعبه بصل ونحكم على الحديده قبل ما نحط عليه اللحم فمش كون يعمل حتى البطاطا شطر كعبه بطاطا ويحك على الحديده واحد باش تعطيه جو خاطر كلام يدوم يخليكش حتى اللحم يلصق فهمتني اللحم مهم جدا ما يقعد ما يلصقلكش في الوقت. فما حتى شكون يفوح مع الفحم نتاعو عندك احنا الفحم ما ناخذوه هو الفحم نتاع الزيتون ولا يرمي معاه شويه كليل فهمني مع الفحم يرمي معاه شويه كليل باش تعطيك فوالا الريحه هذيك فوالا نتاع الكليل وكذا فما شكون حتى فوق الكليل يحطوا حتى فوق الحديده فهمني كيف كيف
0: ورقة ما تشوي ورقه ورقه هذيك
3: مش اي ورقه معناتها عاديه يبدا موجود تو كذا فهمني والفحم كيما قلت مهم جدا اللحم ما تعملوش بفرشيطه باش ما يشيحلكش تو فبار اكزومبل
0: حتى ما تمسوش اللحم تخليه تشوي على روحه وبعد
3: تقلبه بباس فهمني ولا حتى بمغرفه زوز مغرف تقلب اللحم نتاعك وتخليه اكوتي مهم جدا احنا مع اللحم ديما شويه صوص عندنا الخبز وكذا وكذا
0: صوص باربيكيو
3: فوالا فما مثال في طبولبه او حتى في ديما يعملوا الكمونيه او القلايه فما المشروله هذيا يعملوها في طبولبه حلوه برشا يعملوها بالكرويه هي قلايه يعملوها بالكرويه تو سامبلومون يخدموا في البارد ياخذوا الميلونج ما بين شويه من لحمه الكتف علاش خاطر احنا جيكم تاع العلوش باش نعملوا مشوى احنا نوين المشوى نعملوا ديما اللحم طوندر يا يعني نعملوا كتلات والا ناخذوا شويه من جيكو هو تلقى فيه اللحم والكتف خليه يمشي في القلايه او يمشي بعدها في الكسكسي الغدوه اذا كان ولا في الليل ولا كذا الور الستيكات هذوك كيما قلنا ما نشرحوهمش برشا نتاع المشوى اعمل لهم مارينات يعني بزيد فح مش بزيد يعني شويه ملح وفلفل اكحل عسره قارص وخليهم يشبعوا في الفح نتاعهم بعد شويه ناخذ شويه من اللحم الكتف وشويه من الكبده وشويه من الكلوه ونحطوها في ماء فهمتني بارد وخليوها تغلي ومن بعد نفوحوا يصير في طابتك نصيف ساعه حط على روحك شويه كركم شويه ملح في الفكحل وزيده شويه كرويه وطف عليها شويه ريسه عربي وطف عليها هذيك زادا نحطوها مع المشوى مشروله نحطوها مع المشوى في معناتها
0: في فطور العيد
3: في الفطور العيد تونس كل بلاد ورطالها كل
0: مشافه
3: نخدموا بسرعه اطباق معناتها نعملوهم خاصه
0: شهيتنا لمحل
3: في النهار الاولاني قلنا لك صغيرات هذوكم ديما عندنا سيدي في المرسى القناويه وما ادراك يعملوها مرقه علوش هذاك في العشيه ياكلوها لحمه الكليل والفتات نلقاوهم يعملوها في باجه المشلوط معروف في الحمامات يعني اختصاص مدينه الحمامات فهمتوا ياخذوها اللحمه زاده من العصفوره او برشا جيلاتين فيها او من لحمه الكرومه تلموها عاقدا بعد يخدموا افرواز هذا جي مزيانه برشا وفما الملفوف فما طاجين البولار ودون معناتها الحلو اللي نعملوا
0: احنا في المسيح
3: طاجين البولار قوي وحتى الملفوف هي بروشيت ويعملوها برداء فهمتني نتاع العلوش هذوك اطباق زمنيه خليني نقول فهمتني اما ديما الناس الكل واحد في النهار الاول في النهار تمشي المشوى والقلاء في الليل اذا كان فما كسكسي النهار الثاني العصبان والنهار الثالث راس العلوش ما نرجعوا لها الرابع نخدم على راحتي
0: اما عجب اي يا وي بابا ان شاء الله يخلطوا عليه توينسا والله ان شاء الله
3: ما كسروش برشا اللحم احنا هاش نقولوا في النهارين هذوما خبي
0: الحلو انت قلتها ما نجمش ما قلت لك اختمام على غالب لازمنا نحكيوا على مجامع اللي ما يعرفوش في اطار توسيع الثقافه التونسيه الاصيله الثقافه الكولينير الغذائيه بتاع التوانسه المجامع باش يكونوا مجموعين هكاك باش كل عيد نتجمعوا ربي يرحم اللي توفى واللي فارقونا في الـ في الـ في العيد هذايا اما ان شاء الله بالحق ديما مجموعين هي نيه نيت الانسان كي باش يعمل لك المجامع عظيمه في الوسط
3: عظيمه في الوسط واحد هي تبدا في شكل جامع ورقة عود قرم في الورقه وواحده عود قرم في الفوق المجامع هو اللي يجمع هو اللي يبدا في شكل الجامع توا الناس تبدا تحضر فيه المراه المستيريه توا تحضر فيه
0: هذا البشكوت هو كي خبز البشكوت وتحط شويه بسبيس
3: وتنجم حتى توسع عليه عندنا زوز بريسك ولا واحد برك مازال يعملوا
0: في المستير
3: ولا في باب الغربي زاد ونمشي يحضروا المجامع عندك خمسه في وراء في العائله تلقى يعمل خمسه ويبدا يخرج حتى المتوفي يعملوا له الكعبه نتاعو يا ولاد امشي عايد على عمك هز المجامع امشي عايد على خالك هز المجامع وهذيك سيت الرحم
0: معنا سيت الرحم وربط اواصر الاسره التونسيه شكرا لك شيف ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائما كل عام تحي بخير عايشين اجواء خاصه وسبيسيال بالحق ان شاء الله يا رب تعيشوها في كل دار تونسيه في الايامات هذيه بعد شويه راجعين خليكم معنا

0: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت ترامب والإهانة الإيرانية، وكتبت: أخذت الحرب على إيران تتحول بالنسبة للرئيس الأمريكي تدريجيا إلى مستنقع معقد يهدد صورة الرئيس المنتصر التي سعى إلى ترسيخها منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية وانطلاق مغامرته لإحداث تغيير في الواقع الجيوسياسي الدولي، والتي بدأها من فنزويلا وسقطت على شواطئ إيران. وأضافت الصحيفة: لكن ما حدث كان أقرب إلى العكس، حيث أظهرت إيران رغم ما تعرضت له من خسائر عسكرية وضربات موجعة، أظهرت قدرة فائقة على امتصاص الصدمة وإعادة التموضع، مستندة إلى أدوات نفوذ جيوسياسي حساسة أبرزها التحكم غير المباشر في شرايين الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. نواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: في اجتماع مجلس وزاري مضيق، متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. وعضو بالجامعة الوطنية للطماطم يصرح للصباح: الصابة هذه السنة تغطي احتياجات السوق، وسعر القبول يجب أن لا يقل عن 330 مليما، و30% من بذور الحبوب ممتازة. دعم منظومة إكثار البذور وتجويدها شرط أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: في نصف نهائي كأس تونس، إثارة بين شبيبة العمران والترجي، وتشويق بين النادي الصفاقسي والجرجيسي. وفي أخبار النادي الصفاقسي: إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة لهذا السبب. والمنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته لمونديال 2026، التحاق الصخيري وسعد والثلاثاء اكتمال النصاب. وفي الرابطة الإفريقية لكرة السلة بال، الإفريقي ينهزم أمام أهلي بنغازي، وضرورة التدارك في مباراة الغد. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تونس على موعد مع موسم حبوب واعد، إنتاج يرتفع بنسبة 20% وتراجع في الواردات، ومجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من الإجراءات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعداد للموسم الفلاحي. ووزير الصحة يؤكد الرقمنة الصحية آلية لتقريب الخدمات من المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات. والناطق الرسمي باسم الحرس الوطني يصرح: الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة ملف الهجرة غير النظامية. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحافة: اليوم في نصف نهائي الكأس، الترجي والصفاقسي في مهام صعبة ضد شبيبة العمران وترجي جرجيس. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بعد السعيدة، نقطة رادس تغلق أبوابها، والصحيفة تتساءل: نقاط البيع بالميزان لا أضاحي فيها. وعقوبات سجنية وخطايا مالية في الانتظار، التيك توك والإنستغرام أوكار مشبوهة. ووزير الشؤون الثقافية ووزيرة الشؤون الثقافية في سوسة، زيارة استعراضية أغضبت النخبة الثقافية. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: اليوم نصف نهائي الكأس، ثأر بين العمران والترجي، وجرجيس يتحدث فاقسي. وفي أخبار العالم: خلافات حادة وتباين كبير في الحسابات حول إيران، ترامب ينقلب على نتنياهو، والعدالة المتأخرة في ليبيا، البراءة لرموز نظام الرئيس أو العقيد معمر القذافي. كانت هذه جولة في أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: هاو الأجواء العيدية كما يقولوها، إن شاء الله يا ربي أجواء الخير والصحة والعافية، وأجواء إن شاء الله متواصلة في كل دار تونسية على إيقاع العيد وعلى إيقاع أيام فضيلة ومباركة إن شاء الله يا ربي. كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. سعيدة باش يكون معنا الأستاذ أحمد رجب، الأستاذ الاستشفائي الجامعي المكلف بالأعلام في عمادة الأطباء البيطريين في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: صباح الورد والفل اللي سبقين. سيد أحمد شنحويلك؟
2: صباح الخير. صباح النور. صباح النور ليك ولكل الفريق العريق اللي عامل معاك، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله الناس كل عيدهم مبروك وسنين دائما
0: إن شاء الله يا رب. اختيار الأضاحي في الأيامات هذية، فما برشا الناس خليت للآخر، تقولك تترخص توطيح شوية، أكيد فما مقومات وعوامل أساسية لازمنا نركز عليهم اللي يمشي وهو يفهم في العلالش، وخاصة في الجانب الصحي نحبوا ديما نقدموا المعلومة الدقيقة والواضحة للمستمعين. نحبوا ننصحوهم زادا سيد أحمد كيفاش يختاروا العلوش لا قدر الله فيها مراض، كيفاش يفيق به اذا كان فما اي خلل صحي، من اللي يشريه ومن قبل ما يشريه ويدفع فيه فلوسه، شنو من الحاجات اللي لازم نردوا بالنا منها.
2: يعطيك الصحة. هو كيما كل كائن حي باش يكون لاباس لازم يكون ناشط، معناها كي نوقفوا في جنب الرحبة ولا ماذا بينا ان شاء الله تكون تم هكتولك العلاقة تنفيقة ونعرفوا منين نشروا، ماذا بينا إن شاء الله يبدأ من هيك متوفر عند الفلاحة ويرجع القطيع وتكون تم وفرة. بس لما طول علاقة ثيقة بس لا قدر الله حتى مواطن كريم كي يلقى في العلوش حاجة ينجم يبدله. إن شاء الله هنوصله للحاجة هذيك. أما يلزم يكون ناشط العلوش كما أي كائن حي، معناها لاباس ناشط نشوفوه كي يبدأ قدام القرط ولا الشعير يطبس ياكل يتحرك يمشي. كيما أيضا كل كائن حي ما يلزمش يكون ثم إفرازات على مستوى الأنف ولا الفم ولا العينيه، دونك ما ثماش إفرازات خارجة، ما ثماش علامات إسهال، تبدو ما ثماش علامات إسهال، ما يلزمش يكون ثم انتفاخ على مستوى البطن. ما يلزم يكون صوفه نظيف، ما هواش ناسل ولا طايح، على خطر كي يبدأ صوفه ناسل ولا بديتي هذاك علامة من علامات بعض الطفيليات كيما الجرب ولا حاجة اللي هي راهي تنجم تنتقل للإنسان، ولا تنجم تكون حتى سوء التغذية، دونك لحمة ما يكونش باهي، دونك تبدو خاصة في الحاجات هذون الكل. هذون حاجات ظاهرة، أما الله غالب علاش قلت لك إن شاء الله تكون ثم علاقة ثيقة ونبدأ العلوش متوفر إن شاء الله بوفرة عند الفلاحة، باش حتى كتصير مشكلة نجم مبدل ولا الرجع ولا نعوضه، خاطر ثم حاجات أخرى ثانية تنجم يكون باطنية تنجم ما تظهرش، أما نسبق الخير كيف كيف نثبت ثماش علامات انتفاخ خاصة على مستوى الولاسيس في تحت الرأس هكا ولا قدام الأكتاف، هذوكم ثم نجم يكون ثم نوع نتاع جراثيم يعملوا دمال في الولاسيس، نردوا بالنا.
0: هذيك اختيره معناها سيد احمد اللي كان قاو التيسه ولا حاجه،
2: ياكل المناه احنا كي نشرو اضحيه لازم تكون صافيه ونظيفه، ما لازمش تكون فيها دماله وماده وكذا، هي راي كي البحر يتنحت الولسيس هذاك يطيش، وهنا العماده مشكوره وان شاء الله وزاره الفلاحه ثانا ثم قائمه تاع اطباء بياترا ثم باش تهبط اليوم وغدوه باش المواطنين الكل اي استفسار اي اشكاليه اي افه يطلبوا الاطباء البياترا ويستفسروا شنو نجموا نعملوا وشنو نحوا وشنو نخلوا، وتو التواصل فيه اللي يصور ويبعثوا لهم باش يفهم
0: بالضبط. هذا هو معناها فما امكانيه اني انا اليوم اذا كان لا قدر الله خذيت معناها علوش ولقيت فيه اي اشكال الو الدكتور البيطري
2: نجم نبعث لكم اليوم القائمه ولا غدوه نتاع الاطباء البياطره نتاع العمادات الوطنيه، العماده الوطنيه والعمادات الجهويه.
0: نعم.
2: هذه القائمه موجوده حاضره.
0: نعم.
2: تهبط اليوم ولا غدوه وزاره الفلاحه ثانا باش تهبط القائمه نتاعها وزاره الصحه، دونك باش نسهلوا على المواطن، ويلزم كيما كل عام رام المواطنين يستفسروا وتو ساهل بالواتساب بأي حاجة يصور ويعطيه بالضبط من غير حتى تنقل ومن غير حتى إشكالية، دونك هذه حاجة باهية الأطباء البياطرة مواظبين عليها باش الناس كل تكون في مأمن، خاطر ثم ناس يدخلهم الشك يرد ماله ولا حاجة نجم وقت نعرف شنو نحو وشنو باش نخلو ويكون كل شيء لباس ان شاء الله.
0: باي اذا كان اي اذا كان خذي العلوش وشاف اي اشكال باش يتصل بالبيطري، اذا كان لاحظ مثلا عليه في 3 ايام اللي ما زالت هذية فشله والا حاجه معناه ما عنده حتى شيء لبرا اما من داخل بوتيتخ فما حاجه باطنيه، وقتها يتوجه به مباشره لطبيب البيطري.
2: هو المذا بينا احنا في المده هذه يعني باش ناخذ علوش صحيح ناشط وما يلزمش يمرض. قول لي عليه شمعنا هو راه كل شيء بيدربي اما احنا نحافظوا عليه في ماكلته، ما يلزمش ما نقولوش راه نبدو فرحانين بيه ننزلوا عليه بالشعير ولا بالعلف المركز ولا بالخبز، راه ينجم يبش ونجم يزيد يمرض حتى بأمراض جرثومية،
0: خاصة كان خليه بين الجين الصغار. صغار ساعات يبدأ يوكلوا فرحانين بكل علوش نجم يعمل برشا
2: هذيك خلطة كبيرة ما لا قدر الله ينجم يموت ولا ينجم يمرض. وراو يلزمنا نتفادوا استعمال الأدوية في المدة هذه.
0: نعم.
2: راكم تعرفوا ليك له الحيوان بصفة عامة باش نلقوه في المنتوج الغذائي من أصل حيواني كان الحم ولا الحليب ولا بيض ولا سمك.
0: صحيح.
2: دوك لهنا وخاصة خاصة ما نستعملوش كالمغذيات الحيوية.
0: نعم.
2: خاطر باش تبقى فراوسبها في الحم نعرفوا مخاطرها على البشر، خاطر اللي هنا راي المنظمه العالميه للصحه تاكد اللي انا عافانا عافاكم الله بريسك 2025 700,000 شخص توفوا من جراء هيك الجراثيم المقاومه للمضادات الحيويه، كي يبدا تم سوء استعمال للمضادات الحيويه. وهذاك ليش ردوا بالنا والمضادات الحيويه يلزم يستعملها كان الطبيب البيطري على الخطر هو ليحترم قواعد استعمالها، مدة الاستعمال والجرعة وفترة الانتظار. ما هي فترة الانتظار؟ مثلا يقول يبدأ مضاد حيوي نستعملوه اليوم ويتنح من بدن العلوش ولا البقرة بعد شهر.
0: نعم سيد أحمد
2: نعم
0: نسمع فيك تفضل وصلنا المعلومة.
2: دونك اللي هنا فترة الانتظار يلزم نحترموها، والقادر الوحيد والمؤهل الوحيد باش يحترم
0: هو الطبيب البيطري
2: ولا الجرعة ولا مدة المدوات هو الطبيب البيطري، خاطر نشوفوا في برشا أدوية تتباع خاصة المضادات الحيوية بلاش أوردونونس، والقانون راه واضح وصريح راهي تتباع كان بالأوردونونس. دونك لهنا باش نحافظوا على رواحنا، خاطر خطير جدا هاك الإفراز الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. خطيرة برشا برشا ناس قبل تمرض تعمل أونجين ولا حاجة بنان الدواء ترتاح تور ويستعمل ويعاود يستعمل وما يرتاحش خاطر ثم جراثيم ولات مقاومه للمضادات الحيويه. وذاك خطر كبير برشا خاطر المضادات الحيويه وقت صنعوها بالثقب البشريه لو سوء استعمالها ولا باش يضر الثروه الحيوانيه والبشريه. دونك يلزمنا نحافظوا عليها.
0: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك صحه. الاستاذ الاستشفائي الجامعي المكلف بالاعلام في عماده الاطباء البيطريين، تحياتنا لك والى اللقاء سيد احمد رجب، ان شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمه. الأسعار من نار حسب بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى كي تحكي مع الناس يقولوا لك نفس الكلام للأسف شديد. تحياتنا ليك وصباح النور والنوار. وحيدة خصيبة أكيد باش عشنا المعلومة الدقيقة والصحيحة. نهارك زين.
3: صباح الفل والياسمين مروة، وإن شاء الله تكون بخير أنت والسادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للناس كل
0: إن شاء الله
3: في انتظار العيد. إن شاء الله
0: إن شاء الله في انتظار العيد نهار الأربعاء بقدرة ربي، إن شاء الله يا ربي نعيدوا فرحانين وصغار كلها تعيد فرحانة مستمتعة، شري وعلوش ما شريوش المهم فما فرحة هكا في فرحة العيد كما يقولوها بالأسعار اللي قاعدين نسمعوا فيها للأسف شديد. فما برشا ناس مش تضحي، إن شاء الله يا ربي ما تنسيوش بعضكم، التونسي لتونسي رحمة، بسجارك ما تشويش انت وتخلي جارك يشم كيكة بجنبك، ان شاء الله نرحموا بعضنا ونرحموا اللي ما عندهمش. وحيد الاسعار كيف نيه تو التركيز الكل على اسعار خاصه الخضر.
3: هو تحب نعطيه الخضر ولا نمشيو للعلالش؟ الخضر
0: نبداو بالعلالش، نبداو بالعلالش خلينا نقعدوا في نفس التيم.
3: بالنسبه للعلالش راه هو تو الحاجه الوحيده الباهيه الموجوده في العلالش هو العرض موجود. راهو تو وين تمشي تقول مثلا تقول ما عندناش غنم وما عندناش غنم، مش صحيحه المعلومه هذه. الغنم راهي موجوده وما شاء الله تبارك الله في كل ولايه من الولايات، الناس كل اللي كان ناصبه بالغنم وتبيع في الغنم.
0: نعم.
3: والعرض اكثر معناها من الطلب. نمشيو للطلب. اللي تبعته مره تقريبا في حدود 25% من العلوش.
0: نعم.
3: راهو اللي ما تبيعش على خاطر غالي شويه، واللي تباع هو في السوم المعقول ما بين 14% حتى 16%. لو نشوف كما قلت انت في وسائل التواصل الاجتماعي زوج ملايين وثلاثة ملايين، ما ريتش واحد شريبه السوم هذا يعني. تو تسمع في الفيسبوك ترى الكتيبه ترى الجرون ترى كذا هكا معناها ثم معناها كلام برشا ولكن الصحيح ما فماش.
0: ما بعيد برشا على المقدرة الشراء على جيب التونسي معنى زوز وثلاثة راهو ما هيش قريبة معناها.
3: ما نستنسين بها مروة ما نعرفوهاش هذه ثلاثة ملايين علوش جوز ملايين علوش.
0: بالضبط.
3: سواء احنا حتى معناها التونسي في حياته اليومية ما يعرفش علوش بثلاثة ملايين وثلاثة ملايين ونص. وتعرف قبل العيد بشهر هبطونا علوش وصوروه وقالوا ستة ملايين وخمسة مئة. فجعة هذيك فجعة للناس.
0: أي.
3: فجعة للتجار، فجعة للمواطنين، فجعة للناس كل كيت تتسمى فجعة مصحيح سوما ذاك وما فهمش منه الحديث هذا.
0: به 75% الأخرين قاعدين يستنوا في سعر العلوش يطيح.
3: ماهوش باش يطيح هو العلوش هو الحقيقة حصل لما في الصدور السوم هذاك هو ماهوش باش يطيح بال 11% ولا 12% ماهوش موجود أما شنو الناس قاعدة تنتظر آخر نهار يقول لك بالك تيرخص بالك القشار ما يحبش يروح بهم بالك الفلاح ما يحبش يروح بهم يمشي من البلاصة هذه أو كما قلت في الفيسبوك أو اسمع في البلاصة هذه في البلاصة هذه في البلاصة قاعد التونسي يعمل في التنقل تو في برشا بلايص وربما يمس كيصبوا الشهريات تحركت شوية ثم شوية باع
0: نعم
3: يمس ولمس يقعد حتى لنهار الوقفة اللي هو النهار ثلاثة في انتظار إن شاء الله يشريوا العباد إن شاء الله يشريوا وإذا كما قلت أنت اللي ما شراش يأخذ شوية لحم وماليه وعيلته يأخذوا
0: عنديش الحم اليوم وحيد
3: 65
0: فما اللي يحكي على 80 راهو فما في
3: مساكن في المرش الايطالي 65 وفما في بلايص اخرى 70 و75 والجزاره يتهدوا قالوا في ماهوش باش يطيح تحت 75 في نهار الوقفه ونهار العيد.
0: باهي اعطينا اسعار الخضار لان الوقت بدا يزرب فينا خلينا ناخذ فكره على تسلق المعدنوس الخال خاصين بالدواره زاد باش يطلعوا شويه يظل حتى هذوكم والبصل اي
3: اي بطاطا 15% بصل 15% زاد طماطم 3000 توسلق المعدنوس يمشيوا ب 500 وب 700 في السوم العادي ان شاء الله ما يطلعوش بالنسبه للسوم هذا الفقوس ب 2000 ثم الفريز 4500 و5000 التوت 5000 مشمش 4000 الدلاع 15% الكيلو البطيخ ب 3000 الكيلو الاسعار نجم نقولوا نتاع الخضره والغله ماهيش مرتفعه تو تعرف وقتاش ترتفع
0: نهار الوقفه
3: بعد العيد
0: بعد العيد
3: حتى الناس كل كابش
0: صحيح خضره ماعادش موجودين
3: ما عادش السيركوي هذاك نتاع التزود هذاك مش ينقطع مشكل وقت ارتفع الأسوام من نهار الوقفة حتى الجمعة ولا خمسة ستة أيام بعدين دونك اللي يحب يشري يشري شوية شوية ويخلي روحه ثلاثة أيام أربع أيام عنده ما يتزود ما يتلزش باش يقضي حاجة غالية من برا سلقوا المعدنوس برشا نساء ينجموا يشريوه اليوم ولا غدوة حطوه يقطعوه وحطوه في الفرجيدير وقت حاجتهم يستعملوه ما تجيش نهار الوقفة وتقول لي مش نشري معناها بس نورمال تنجم تلقاها كل وقتها حتى ب 900 مليم الحزمة خذ من اليوم هذا هو الدجاج 4900 موجود دجاج زاد ملقري العيد وملقري العلوش لكن الدجاج الحقيقة داعم رسمي للعائلة التونسية الناس قاعدة تخو فيه العظم تاتو 7500 حاجة ممتازة في الصيف هذا رخص شوية ترجينا 4800 لوراتا 19000 سكومبري 11000 وثم 17000 مرجانا زاد 16800
0: شكرا وحيد يعطيك الصحة الوقت وفي تحياتنا ليك عيدك مبروك وسنين دايما كل عام تحيي بخير إن شاء الله يا ربي نعيشوا أجواء العيد أجواء مزينة في كل دار تونسية تحياتنا ليكم الكل شكرا حسام قدرية يعطيك ألف صحة شكرا هويدا مروة متسلم عليكم الناس الكل وتعطيكم موعد إن شاء الله في الأيام الجاية في بقية برامج دعف من أستيلة للقاء بسلامة.

0: إشهار
1: 10 على رجل الربح من عند جودة. ألعب على السيت علو جودة.com واخلط عليه.
2: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء. قرر مجلس وزاري مضيق عقد أمس وخصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية للتوقي من الحرائق، كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وتجديد المراقبة على مراكز التجميع. أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد خلال زيارة أداها إلى المدينة المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار، وأضاف بأن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة تتراوح بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. كما أشار الوزير إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمساهمة وزارات البيئة والصناعة والتجهيز. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم أمس إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ. أفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية بسوسة حاتم الهويمل بأن نسبة الشباب الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين بفضل الفضاءات الخاصة بالإقلاع والتي موجودة في بعض الولايات الأخرى وفي ولاية سوسة أيضا، نسبة النجاح في ترك التدخين تتراوح بين 7 و8%، وهي نسب قريبة من المعدلات العالمية وفق تقديره. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية المنعقدة في تونس على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة.

الصغار غناء عزف شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح الخير يا أطفال.
1: صباح الخير.
0: والله مصبيح وانا فما كرسي ناقص. اللوج عليه اللوج عليه اللوج عليه. أخيرا ظهر هذا الفتى الخفي.
2: ماما
0: اقرب لنا ايش اقول لك. اعطينا الميكرو هذيك. صحيت حسام شكرا جزيلا.
2: ماما كيفاش لقيت؟
0: انا اشم رائحتك. انا كالقطة اشم رائحتك وابحث عنك.
2: بشوي
0: بشوي الميكرو وبالريحة نطلعك.
3: اي بالريحة
0: ما تقربش الميكرو برشا. يلا خسرنا الساعة خلنا صبحوا على الناس هكا. دخلنا طول باش نقولوا صباح خير. باش نقولوا صباح خير لحسام قدرية مهندس الصوت نتاعنا. شوفوا محلي حسام باهي ولا لا. صباح النور يا حسام. باش نقولوا صباح الخير لهويدا سيسي منسقة الحصة نتاعنا زادة. صباح النور يا هويدا. قولوا صباح النور لكل الفريق التقني اللي معنا في الحصة. خلينا شوية موسيقى حسام باش نعملوا جولة في الاستوديو لأن اليوم عندنا ثلاثة أحداث مهمة جدا جدا جدا
2: جدا
0: جدا. نبداو بالحدث الاوليني. شنو هو الحدث
2: جدا جدا؟
0: شنو الحدث الاوليني؟ ليه مش الفقرات. شنو عندنا احداث هذا الاسبوع؟
4: عيد الامهات.
0: عيد الامهات احسنت.
4: عيد الاضحى.
0: عيد الاضحى برافو. عندنا حدث واحد اخر زيدا.
4: من اعجبك في نسيت.
0: لا باش نكملوا الامتحانات.
2: اي
0: باش نكملوا سنه
2: دراسيه.
0: نكملوا سنه دراسيه وهي ثلاثه احداث.
4: ثلاثه وهما ثلاثه احداث.
0: احنا ثلاثه؟
2: لا احنا اربعه. يس
4: لا وخمسه.
0: وين معاكم؟ احنا خمسه. خمسه وحسين سته وهويده سبعه وهذي لي غير من قبل ما نجي واحنا معانا سبعه. باهي يلا نبداو. ترى نحب نعمل معاكم جوله في الاستوديو. افضل ما حصل لكم هذا الاسبوع وتجربه مهمه عشتوها. ترى نبداو. انا نعرف اللي ياسين عاش تجربه متميزه متميزه متميزه متميزه عمرها ما صارت عليه. اول مره تصير له في حياته وكان تصرف معها بذكاء وحكمه شديدين ومازال يتذكر كل التفاصيل اللي صارت لهذه الحادثه. يلا نبدا ياسون. ما هي التجربه التي عشتها؟
2: ما نجيش باش نقول

0: الاخراني
1: الاخراني. اوكي نبداو باسيل. يلا اسيل نحكيو على تجربه هكا كي تا ماركي معناتها حاجه عشتها واثرت فيك.
2: انا في المدرسه في الراحه سقطت على الارض فساعدتني صديقتي.
1: اي كيف شنو حسيت انت كي سقطت؟
2: حسيت بالالم
1: تحت هكا تعثرت ولا شنو اللي صار؟
2: تعثرت.
1: اي اخي شكون ساعدك؟
2: صديقتي.
1: اي وساقك قاعد توجع من بعد ولا بيس رجعت تمشي عادي؟
2: لا بيس.
1: باهي المساعده حاجه امر طيب وسعيد جدا.
0: ماما
1: اي
0: بعد هي خاطر هي قريبه مني.
1: شكون
0: الميكرو؟
1: انت قاعد تقرب له وقعد على الكرسي بالكدي.
0: امي انا انا بعدته شويه الكرسي.
1: بلاش قربنا الكرسي هكا توك المسافه مناسبه بينك وبين الميكرو. يلا خليل احكي لي. خليل
0: اعطيني مناسبه بالمسافه.
3: انا اسمي خليل بوزقرو عمري 9 سنين وسنه الرابعه. الحاجه اللي اليوم الحاجه اللي اعجبتني اللي هي اني عملت مجامعة مع جدتي وزاد مشيت مع ابا باش نراو علوش باش نراو سوق العلاش. اما نحن شرينا على برشا.
1: عاود لي عاود لي ما كنتش مركزه معك سامحني. كنت مركزه مع الموسيقى مع حسين.
0: عاود لي
1: مانيش مركزه والله انت مو حق. عاود لي
0: يا سيدي ماكش مركزه.
1: عاود لي.
3: اوكي
1: ايوه
3: اسمي خالد بزكر وعمري 9 سنين سنه الرابعه.
1: اي
3: اليوم الحاجه اللي اعجبتني اللي هي اني انا سمعت جمعه مع جدتي.
1: استنى هذه مهم موضوع مهم جدا جدا جدا. الموضوع هذا عجبني وعجبني برشا نحب نحكي فيه بالتفاصيل. اذا خليل عشت تجربة مميزة خلال هذه الفترة اللي انت صنعت مجامع العيد مع جدتك.
3: اي
1: استنيت
3: ومع اخواتي
1: وانت تسخيل. هذه حاجة يعرفوها الناس الكل. هذه حاجة جد مميزة. اي دوا الموسيقى عالية برشا بالحق حسين. استنيني خليل يلا نبدأ واحدة واحدة. ما هي مجامع العيد؟
3: مجمع العيد
1: شكون يعرف ما هي مجمع العيد؟
3: مجمع العيد نحط عظمة في حاجة.
1: شنو ساعة كلمة مجمع العيد معناها؟ تعرف شي اس استاذ تعرف شي اسيل معناها مجمع؟
0: لا
1: مجمع.
3: لا
1: وانت يا يوسف تعرف شي معناها مجمع؟ لا. لا انت اسيل اي ولاية يا يوسف؟ ماما وبابا من اي جهة؟
0: مكنين.
1: وانت تولدت هوني في المستير؟
0: مكنين.
1: في مكنين. وانت يا اسيل؟
0: انا ماما من البلاد وبابا من البلاد.
1: منين؟
0: ماما من صفاقس وبابا من المستير.
1: وانت تولدت هوني؟
0: اي.
1: عمرك ما سمعت بمجامع العيد؟
0: عمرك.
1: وانت يا سين تعرف المجامع العيد ولا لا؟
0: حتى هولي هو جامع.
1: ينجم يكون شكلا شكل من الكلمه يتسمى فيها جيناس. هي مجامع وجامع قريب لبعضهم. حتى شكلا يظهر لي قريب للجامع شكله ولا ليه خليل؟ شكلهم ما يجيوش كيشبهوا للسمعة.
3: شبهوا
1: للسمعة.
0: اتنعف هما هكا.
1: وريت انت ذكي برشا. اذا هما في الاسم قريب لكلمة جامع وشكلا في الصورة قريب للجامع لكن في الحقيقة هما مش جامع. خاطر قال صنعهم هو وجدته. يا اخي الجامع نصنعوها احنا؟
3: لا
1: ما يلا نشوفوا شنو هي المجامع. عرفنا بالمجامع شنو هي. المجامع هي أكلة.
3: هي أكلة.
1: اي اقرب ميكرو. اي
3: هي أكلة بونك كالسمعة.
1: شكلها كالسمعة.
3: على
1: تتكون من بشكوتو. في وسطو.
3: في وسطو عظمة. بعدك انا
1: قاعده نتخيل في السيده المستمعين كيفاش يتخيلوا توا في بشكوتو في وسطو عظمة على شكل سمعة. تخيلها التصويره انت. هو بشكوتو نعملوا بشكوتو نعملوا عجينة ونحطوا في وسطو عظمة والعظمة نزينوها من جنبيت نطلعوا لها هكا كيما الخيوط باش نشدوها في وسطو باش تولي على شكل قبة ولا سمعة. اي ونسميهم مجامع. والمجامع هذوما وقتاش نعملوهم يا خليل؟
0: في المجامع.
3: لا
1: نعملوهم
3: قبل عيد الاضحى.
1: نعملوهم قبل العيد. قبل العيد في المطلق. يلا احكي لي كيفاش مشيت لجدتك كيفاش عملتوهم. اي
3: عملناهم وسد
1: كيفاش احكي لي شنو عملتوا شنو حطيتوا فارينه سكر شنو عملت؟
3: حطينا كل بسكوت اللي هيك بعد كده دخلنا في العظمة وعملنا زوز بشكوطات كما
1: قطع ومقطوع
3: قطع ومقطوع
1: علامة في
3: اي علامة في
1: اي
3: علامة في
1: اقرب الميكرو اقرب الميكرو
3: علامة في عادة زي انها كان علامة في معطى هذه العظمة هنا هيك ولا هنا هيك معطى زوز اللات نردهم علامة في
1: كما علامة في باش نشدوا بهم العظمة من فوق
3: اي
1: اي ومن بعد
3: بعد نحطوها في الفور وزروا عليك
1: حطيتهم في الكوشة حطيتهم في الكوف في الفور ولا هزيتهم للكوشة
3: دقيقة ما تبعتش الحلقة هذه
1: انتهيت المهمة متاعك في عجلين حتى العظمة
3: بيه مزلت نسيت زادة سقلة ليش مع با
1: اي
3: ماشيين الرعب مش
1: عنا باشر اي شيتوا سقلة عليلش
3: اي
1: اول مرة تمشي سقلة عليلش ولا مشيت تقبل ثاني مرة
3: تقريبا ثاني ولا ثالث ولا رابع
1: أحكي ولا رابع ولا خامس قلت قداش عمرك انت باهي احكي لها احكي لها السوق العليلش كيف نو كي تدخل شنو تلقى تلقى مرحبا بكم في سوق العليلش
3: هكا بالكبيره ما لقى حد شيء
1: ما تلقاش هكا مغازيت مغازيت هذا علوش ابيض هذا علوش اسود هذا كبير هذا صغير
3: ريت ريت ريت
1: اي كيفاش تدخل احكي لي على المحلات كيفاش تبدا مقسومه في سوق العليلش
3: اما مش مقسومه
1: بشويه يسير
3: مخلوظين
1: مخلوظين في سوق العليلش مش منظمين جمله
3: مش
1: ما فهميش شوية إضاءة شوية إنارة
3: الأكحل مش واحد البني مش واحد والأبيض مش واحد
1: مخلطين مع بعضهم كيكا
3: بس, بس الناس ما يعرفوش شنو العلوش اللي حبوه ولا لا
1: أيوة كيفاش دونك أحكي لي تدخلوا تدخلوا للسوق كي على شكل شنو السوق هو
3: على شكل
0: بنندا
3: شنو
1: بطحة
3: لا على شكل خشب طويل يعملوه هكا يعملوه هكا مو صغير شويه هو
1: اي
3: ليه الزم لهنا وهكا بعدك هكا وهكا وهكا تقريبا ما نعرفش وهكا هو وفما لهنا
1: وشنو فيه
3: وفما لهنا العساسين
1: فيه عساسين وفيه علالش ومن بعد كيفاش يتم اختيار العلوش كيفاش اخترتوا الكبش نتاعك
3: دقيقه ما اخترناش اخترناها مو با ما حبش يشنينا اما شفما اما جينا قبل ما نمشي للسوق العلالش
1: دونك تكون في شريت ولا ما شريتوش
3: شرينا عنا برشا اما مش كي مشينا للسوق العلالش
1: وعلى اي نوع على اي حسب معيار يا اخي طار واخترتوا الكبش
3: ما اخترناش ما قلتلك
1: شنو قلت الكبش كيفاش يختاروه يختاروه بسومه يختاروه بشكله يختاروه بلونه يختاروه بقرونه
3: يختاروه
1: بأي حال لا علينا أي يعطيك الصحة دونك التجربة المميزة اللي عشتها اللي انت مسيت تسوق الأكباش واضح ثم يوسف مرحبا يوسف
0: السلام اسمي يوسف وعمري 7 سنوات ونقرا سنة ثانية
1: بيه شنو هو الحاجة المميزة اللي عشتها خلال هذا الأسبوع
0: اني مشيت لمدرسة مامي
1: مدرسة مامي هي مامي عندها مدرسة
0: تقري فيها المدرسة
1: واو مامي معلمة
0: اي
1: بالحق
0: اي
1: شنو تقري
0: تقري
1: عربية رياضيات فرنسية خياطة فلاحة
3: جغرافيا
1: اعلامية
3: جغرافيا
1: يظهر لي عربية وفرنسية
3: عربية
0: وفرنسية
1: عربية وفرنسية ممتاز جدا وي وحكي لي كيفاش مشيت معاها هي قالت لك يا جماعة القسمي
0: على خاطر على خاطر أختي ياسمين
1: ايه؟
0: مشيت باش تتصور
1: ايه؟
0: وبابا يخدم وماما هزت ياسمين ما يا اخي ما لقيتش ماما وينش تخليني يا اخي مامتي قالت لي اجا معايا القسم
1: اه وكيف كيفاش كانت شعورك وانت مع جدتك اللي هي في نفس الوقت معلمه وعندها تلاميذ وانت تلميذكم في يوم من الايام شنو حسيت
0: وفرح
1: فرحت حسيت بالفخر خاطر زي جدتك هي معلمة
0: أي.
1: أمر رائع جميل جدا
0: وقريت مع السنة الرابعة
1: قريت معها عرفت تقرأ مع السنة الرابعة
0: وقريت النص خير منهم
1: وصفق عليك. برافو برافو برافو ريت. علاش؟ على خاطرك انت ممتاز جدا في القرايه، وعلى خاطرك تجي للاذاعه وتحضر النصوص نتاعك وتعدي ساعات وانت تحفظ في نص، خاطرك انت تقدم فقره الاخبار نتاع الصغار هكا ولا لا؟ ممتاز، احسنت. يلا يسونا، كيف كان اسبوعك؟
0: جيدا.
1: نحكي لنا التجربة اللي عشتها. قلت لي دخلت لك شوكة، كيفاش الحكاية صارت؟
0: لأنه بابا قعدنا يا أخي، أنا ما ديت يجي البابا يا أخي، دخلت شوكة الصبح يا أخي. بابا مشي للدار،
1: إيه
0: مشي الكهرباء ومشي للدار، وبعدها جيب صندوق الإسعاف، وبعدها خذ ماء صب لهنا، وبعدها نحش الشوكة، وبعدها صب الماء وحط لي الزيمة، وبعدها بعد شوية أيام تنحت
1: الزيمة ده، ولا تنحت الشوكة؟ ولا الوجيعة؟
0: تنحت الوجيعة، ما زلت كنازية الثقبة.
1: تراها نشوف. اوه والله ما زلت كنازية الثقبة، ما يوجعش توا؟
0: اي ما يوجعش.
1: وهي الشوكة منين جيتك هذية؟
0: من كرسي قديم.
1: فين؟ في الحديقة؟
0: أي لونه أخضر.
1: كرسي قديم لونه أخضر في الحديقة؟
0: أي.
1: وكيف كانت هذه التجربة؟ شنو حسيت أنت؟ نبدأ فما برشا أحاسيس، نبدأ بالإحساس الأوليني وقت ما دخلت لك الشوكة في إيدك، شنو حسيت؟
0: بالألم.
1: ووقت ما اللي بابا حب يساعدك شنو حسيت؟
0: بالسعادة
1: والحب. به وقت ما برات يدك وتنحات شوكة شنو حسيت؟
0: بسعادة.
1: حسيت بالسعادة. نجمو نحسو برشا أحاسيس وقت ونحسو بالامتنان، لأنه كنا في مأزق، كنا متألمين، وبعد انفرجت الأمور وتنحى الألم متاعنا، ففقنا اللي المأزق والألم اللي عشناه هو أمر وقتي ومع الوقت،
0: وأمر طبيعي،
1: أمر طبيعي ووقتي، ومع الوقت نجم يتنحى الألم والنجم نتحسنه.
0: أي.
1: فهذه تجربة مهمة في الحياة.
0: أخذ أنا قعدت في تونس شوية أيام، بعدها جيت أنت وهزيتني، وهي وليت أصغر شوية،
1: وليت شوكة أصغر. لك شنو نفهم من التجربة؟
0: زاد لليوم صغرت الضربة هذه،
1: النقبة اللي في صبعك بلاصة الشوكة قاعدة تمشي وتصغر بمرور الوقت. دونك شنو نفهموا بالتجربة هذه؟ نفهموا في التجربة هذه اللي في الحياة نجم نتعرضوا إلى حوادث نجم تكون مؤلمة، ونفرحوا برشا،
0: أمر طبيعي،
1: أمر طبيعي نجم يحدث. والأمر اللي يسعدنا ويطمننا كونه نجم نلقاه في الحياة شكون يساعدنا، يا إما نعمله على أنفسنا، وإلا نجم نعمله على الناس قريبين لنا برشا باش يعاونونا. والأمر الآخر اللي لازم نتعلموه من هذه التجربة، أنه بعد ما ثقب إصبعك بالشوكة وساعدك أباك، بعد مرور الوقت تحسنت المكان متاع الجرح وبرا، وتنحى مصدر الألم متاعك. يعني الوقت نجم يداوي. شفت الثلاث حاجات اللي تعلمناهما؟ يعني الإحساس بالألم أمر وارد.
0: عندي سؤال. أنت شنو صارك؟
1: سؤال مهم جدا هذا. بشوي خنكملوا التجربة الحياتية فيها الدرس. قلنا الدرس الأولاني اللي هو الإنسان ينجم يقع يصير له حادث أو يشعر بالألم، هذا أمر وارد وممكن. الحاجة الثانية اللي تعلمناها من هذا الدرس، كونه هناك دائما في الحياة ناس نجم نعملوا عليهم ويحبونا، ونحن محظوظون لعنا أمنا وعنا أبونا وعنا أصدقائنا وعنا عائلتنا وعنا معلمتنا وعنا طبيب وعنا ناس في الحياة ينجم يعاونونا، سواء بقراب وإلا المهنة متاعهم أنه بش يعاونونا، محظوظين أنه نجم نتعاونوا. والحاجة الثالثة كون الوقت نجم يداوي الألم ونجم يداوي الجروح، فبالتالي وقت ما يصير لنا أمر مؤلم ما يلزمش ندخل في حالة من الهستيريا، ونعرف أنه سنمر بهذه التجربة وسنخرج منها بكل شجاعة، وسوف ننجح في تخطيها. واضح؟ أحسنت. والله سؤال مهم جدا هذا، شنو اللي صار لي أنا؟ شنو أحسن حاجة صارت لي الأسبوع هذي؟ أنا أقول لك أنا الأسبوع هذي شنو عندي تخمام في زوز حاجات. عندي تخمام كبير في إلى جانب اهتمامات عديدة، ما نحكي على الأحداث الزايدة. عندي حدث العيد، باش نستقبلوا فيه هذا حسين قاعد يخدم على الاورديناتور. عندنا حدث العيد، قاعده نخمم في حدث العيد لانه عندنا يومين من العيد وباش نتلموا عائله، باش يقع الاجتماع نتاع عائله كبيره، وفما حدث استثنائي في المنزل، وفما ضيفين، وفما ملازم استقبال العائله الى اخره. ثم عندنا الحدث واحد يخلي عيد الامهات، عيد الامهات دونك باش نحتفلوا بعيد الامهات.
2: ما قلتليش
1: شنو
2: انت، ما قلتليش شنو
1: صار. هاني قاعده نحكي لك تو، قلت لك عندي غنحضر في زوز احداث مهمه الى جانب حياتي العامه، اللي هي حدث عيد الامهات وحدث العيد خلال هذا الاسبوع.
4: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
5: إشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة، انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 على الربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أعربت الوزيرة المعتمدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس، خاصة فيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للطفل وحماية الطفولة، وإدماج الأطفال المصابين بطيف التوحد إلى جانب تهيئة مؤسسات الرعاية ومراكز الإيواء بما يستجيب لإحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: الأخبار تصغى.
1: أعلنت الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسواس افتتاح مكتب جديد لتنمية الموارد وتدشين متجر تضامني بجهة سهلون من ولاية سوسة بهدف تسويق المنتوجات اليدوية للعائلات المكفولة وتطوير آليات دعم المالي لمشروع يوفر منصة لتسويق منتوجات الأمهات والعائلات التي تكفلها الجمعية بسوسة، والبالغ عدد أبنائها أكثر من 1500 طفلا. المكتب جهز لاستقبال الداعمين عبر البطاقات والشيكات البنكية حصرا، مؤكدا عدم قبول المساعدات النقدية المباشرة أو العينات
2: العينية
1: في هذا المقر بهدف تحديث طرق تمويل الجمعية.
0: الأخبار تصغى.
1: من المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتكون بعض السحب بأغلب المناطق، والبحر يكون متموجا، أما الريح فتكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر.
0: الأخبار تصغى.

0: تعرفوا يا الأولاد خليني نقول لكم حاجة. قديش عمري أنا توفقت فت العشر سنين هكا ولا ليه؟ فت العشر سنين. هذه أجمل أغنية عيد أمهات سمعتها في حياتي، علما كوني الفونوتيك يعني خزينة الأغاني بتاع إذاعة المنستير تقريبا نعرف 99% منها، وهي فيها آلاف مش ما نقولوش أكثر من الأغاني، نعرف 99% من الأغاني الموجودة في خزينة الأغاني، ونعرف نسبة مهمة من الأغاني العربية اللي تتغنى بالأم اللي موجودة على اليوتيوب في العالم العربي ككل. ونأكد لكم اللي هذه أجمل أغنية متاع عيد أمهات سمعتها طول حياتي وأنا مش صغيرة لأني فت 10 سنوات. يسمع الغنية تقول تعرفوش يعيد شكون، يا لولاد ويا لبنات، عيد اللي ضويت الكون وكل الدنيا بها بهات، هو عيد الأمهات. ييسر إبداع ييسرك، عرفتك سهل ممتناعك الأغاني الكلمة سلسة المحليها المزيينة، وزيد اللحن المزيين معناها كي تسمع اللحن فيه الفرحة فيه اللي بتيه جاني غالمو. أغاني الأم تقول تلقاهم أغاني حزينة، يا أمي يا بكيو، تسمع أغنية الأم تحس بروحك تولي تبكي قليل، وانت تسمع أغنية متاع أم تبعث على الانشراح والسعادة كيما الأغنية هذه، وزيدها الصوت المزيين. تعرف الأغنية هذه اللي تغني تونسية محليني بيك. دونك قليل اللي تلقى أغاني مزيانة تونسية، زيد البنية اللي تغني هذه تونسية اسمها مريم الشيب، هي من صفاقس. وقت اللي أنا كنت وقت اللي كنت أقل شوية معناتها كي كنت قدك أنت هكا أسيل، وقتها هي البنية ذيك كانت مشهورة برشا وكانت عندها كاسيت. تعرفوا شو معناه كاسيت؟
1: لا.
0: لا تعرف خليل شو معناه كاسيت؟ قولي شنية الكاسيت ترى؟
1: كي تسمع الراديو في الكهرباء ولا في اي حاجه
0: اقرا الميكرو الميكرو الميكرو
1: تجيك كاسيت مثلا مكتوب عليها وجه مريم الشابي ومكتوب عليها اسمها مريم الشابي، تحطها في الراديو وتسمعها.
0: كيفيه هي شنية الكاسيت؟ هي شنية الكاسيت
2: هي هكا دورة نحطوها في الواحد باش نحطها في المذيع ولا حاجه باش هو
0: شكلها شنو شكلها الكاسيت؟ دائره. وانت خلي شنو شكلها الكاسيت؟ دائره. وانت يا يوسف الكاسيت الكاسيت دائره. تسمع يا حسام تسمع ولا لا؟ الكاسيت دائره. لا ذيك اسمه سي دي الدائره، اسمه سي
1: الكاسيت هي اللي تبدا هيك
0: مربع صحيح، وتنعطيك انديس فيها زوز نقبات هكا من الوسط وتنجم تحط فيها قلم وانت تدور القلم من هنا والشيره الاخرى نتاع الدائره تدور. تعرف هذه ولا لا ياسين؟ انت تعرف الكاسيت؟ شفت في الدار كاسيت سالتني عليها قلت لك هذيك نحطو في كاستيلو هي تبدا تدور فيها كل قرص المغناطيسي مش مغناطيسي مش قرص شنو يتسمى بوند مانيتيك شريط مغناطيسي من لوطه. ليه ما عرفتوهاش؟ لازم نحطها لكم في جوجل باش تعرفوا الكاسيت شنية. هي آلات ليست اللي قبل كانوا يسجلوا فيها الموسيقى، كنا نسمع فيها الموسيقى
2: نتاع الراديو
0: شريط نتاع موسيقى شريط نتاع موسيقى. قدوا معايا خلوني نوريكم كاسيت شال عندي كونيكسيون كاسيت. هاويه هاويه راح نشوف الشكل هذا. تعرفوا شكله؟
2: نعم
0: تعرفوا
2: نعم
0: عرفت. هذه اسمها كاسيت قبل ما يجي سي دي والكل يو اس بي الى اخره. كانت الاله هذه نسجلوا فيها الاصوات وكنا نمشيو نشريو نمشيو للبيئه نقولوا له اعطيني كاسيت نتاع فيروز نتاع ام كلثوم نتاع عبد الحليم. ضحك الامر هذايا.
2: اي لا نقولك شنو ضحكني الاسماء
0: الاسماء ضحكوك ام كلثوم فيروز وام كلثوم ضحكوك ما عندكمش في الاسامي ذو محليا. دونك انا حبيت نقول لكم لاخر عهدي بالكاسيت وصلت لألف ونص. وقت اللي انا نثبت على الدنيا كان سوما دينار نمشيو لبائع الكاسيتات نقول له اعطيني كاسيت نتاع مريم الشابي وكان يعطينا الكاسيت وفيها الاغنيه هذه نتاع عيد الامهات. اوكي دونك هو عيد الام. وقتاش عيد الامهات؟
2: نهار الاحد الجاي.
0: لحد الجاي واللي ناوي باش يهدي لبسة ولا سابو الأم ماذا بيه يهديه لحد ذي باش تعيد بيهم في العيد هانو جي دوزونا. حضرت كادو عيد الأمهات ولا مازلت؟ مازلت وانت أسيل؟ مازلت خليل؟ مازلت يوسف؟ عندكمش برشا وقت، مازلكم أسبوع وحيد فريد شريد باش تخموا فيه هدية.
2: أنا باش خاصتي كان بورقة. أنا باش نتفق أنا وبابا وخيتي
3: شنو نعملوا لها كادو.
2: أنا حاجتي كان بورقة
0: وستير. ورقة حاجتك بورقة وستير العيد يا أمهات يا فرحتي يا سعدي يا هنايا.
2: ليه؟ أقلام.
0: أقلام زيدة يا فرحتي يا فرحتي. صح عليا ولدي باش يهدي لي حاجة فيها ورقة وأقلام وستيلو. باهي. كيما سمعنا عطيتكم فكرة على الكاسيت في عهد الكاسيت كين فما شخصية باش نتعرف نحاولوا نتعرفوا عليها اليوم عندها علاقة وطيدة بالكاسيت. نعدوا الإشهار قبل ولا نسمع الشخصية قبل؟ الإشهار قبل نكملوا معنا وخمسين دقيقة يلا دونك باش نشوفوا نسمعوا نص السؤال وبعدكش نحاولوا نبحثوا على الشخصية. يلا باش نشوفوا شكون شخصية الأسبوع.

0: تفقد الشخصية هافي.
1: صباح الخيرات والبركات أصدقاء الأطفال. في فقرتنا شخصية الأسبوع اليوم شخصيتنا تنتمي لعالم الفن في تونس، وإليكم كالعادة المؤشرات فانتبهوا جيدا. ولد في 17 مارس سنة 1975 بتونس، هو أحد أبرز قامات الموسيقى التونسية، فهو موسيقار وملحن ومغني تونسي. نشأ في عائلة فنية عريقة جدا، وعرف والده بشيخ المالوف التونسي. حصل على دبلوم الموسيقى العربية في السنة الرابعة عشر من عمره. بلع في العزف على عدة آلات أبرزها الكمان والعود. أخذ على عاتقه قيادة الفرقة الرشيدية، يمتلك خامة صوتية قوية قادرة على الانتقال بسلاسة بين مختلف الطبوع التونسية. يمتلك رصيدا من الأغاني منها عزيز قلبك المقياس،
2: عزيز قلبك مصابني المقياس نغني،
1: تعليلات تونسية أصبر وطمان يا قلبي حتى يفرجها الحنان ترهويجة.
2: وترهويجة من هو صاحبه؟ من هو شخصية هذا الأسبوع؟ دونك نعاودو الجينيريك، شكون الشخصية هذه؟ ثم سنمر للبحث عن شخصية الحصة.

0: وجود الشخصية هافي.
1: إشهار، مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: وتراويجة نقرا ذهب وحرام وتراويجة. هي تعطيني عاودين لك النص شنو قلنا الاغاني نتاع وتراه مغني دونك
1: قلبك
0: عزيز قلبك تعرفوها كيفاش ولا ثلاثه فمين واحد يلا عزيز قلبك ما صابني عزيز قلب مش تعزف كمانجه انت
1: لا
0: ما تعزفش كمانجه
1: نعزف
0: ما تعزفش عزيز قلبك ما صابني
1: نعزف فما نعزف
0: ما صار ميجي يعجب ما صار اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع برافو يعطيك الصحة يا حسام. يظهر لي بدينا نقرب يوسف ايش نقول لك حاسة انت المشاكل جاية من راسك يا يوسف اوقد غادي ما تحلش فمك ما تكلمش خاطر عارف الإجابة الصحيحة. ياسين شكون حسب رايك المغني اللي نبحثوا عنه هذا اليوم؟
2: البطاطا
0: لا بطاطا لا بنانا يا طمطومة انت يا طمطومة خليل
1: زياد غرسة
0: كيف هل الإجابة صحيحة ام خاطئة؟
1: صحيح
0: برافو تصويت على خليل
1: هيا
0: صورته اه هو تصويت وين يظهر صاحب الإجابة الصحيحة مش خليل هو في الحقيقة يوسف يوسف إذن يوسف
1: الثاني خليل
0: لما صاحب الإجابة الصحيحة للأمانة هو يوسف فبرافو. كيفاش عرفت يوسف الإجابة؟
2: الإجابة خطر عرفتها
0: كيفاش عرفت؟
2: خطر سهلة
0: تعرفوا أنت زيد غرسة؟ شفتوا في التلفزة؟
2: ما شفتوش أما نعرف
0: تسمع بتسمع به بالاسم أحسنت برافو خليل ممتاز جدا
2: دونك سيد غرسة؟
0: استنى يوسف ممتاز جدا يوسف وشوش الخليل أنا شلقت ليوسف وشوش الخليل قلت له يا يوسف أسكت يا أخي خليل ديجا طلع استمع الإجابة الصحيحة
1: ما طلعين أنت وياسين
0: كان أنا وياسين طلعنا ما طلعنيش الحكاية ياسين قال اسمه بطاطا أنا قلت اسمه طمطومة انت قلت زياد غرسة فانت كنت صاحب الاجابه الصحيحه لكن الحقيقه هو خليل باهي برافو يعطيك الصحه يا اسيل على المعلومات الرائعه وعلى الركن الهي اللي قلتوا لنا وتوجه الوقت باش نعطيو الميكرو لخليل باش يقدم لكم شويه تشنشينات وباش تكون حسب موضوع الاسبوع اللي هو عنا عيد الاضحى فباش نختبروا الذكاء نتاعكم
1: اسئله دينيه
0: حول عيد الاضحى
2: تكونوا
0: جنري ليك الخليل يلا خلينا ننطلقوا
2: ما
1: هو الركن الخامس من أركان الإسلام
0: ما هو الركن الخامس من أركان الإسلام
1: والذي يرتبط بعيد الأضحى
0: الركن الخامس من أركان الإسلام والذي يرتبط بعيد الأضحى أي نذكروا أركان الإسلام الخمسة شنو ما؟
1: عشر ثواني للتفكير
0: إسيل ترى ذكرنا بأركان الإسلام أركان الإسلام شنو هي؟
1: وفي الوقت توا ترد تابل
0: وفي الوقت أركان الإسلام الخمسة
1: ترد تابل
2: باي باي
1: ترد تابل
0: شهادتين
1: تختار الركن الخامس راه
0: مش الكل شهادتي
2: نسيتهم
0: يلا خليل
1: استسلموا
0: يظهر لي يوسف عرفت الاجابه ولا لا استسلمت تزد رابو الابيض استسلمت ياسين عرفت الاجابه ولا لا نبحثوا على ركن الاسلام الخامس اللي عنده علاقه بعيد بعيد الاضحى
1: والاجابه هي
0: الحج لما نستطاع إليه سبيلا هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة وهو عنده علاقة بعيد الإضحى
1: نعطيك ثلاثة مثلا استنى
0: ستي أعطيني مازالك زوز دقائق أعطيني تشنشينة لي من بعدها أو نص السؤال الموالي
1: ما اسم المدينة التي توجد فيها الكعبة الشريفة
0: المدينة اللي توجد فيها الكعبة الشريفة
1: هل هي
0: باش يعطيكم اختراحات استنى خليل واحدة
1: هل هي
0: بشويه يا خليل باش تحاولوا تجيبوا نتوما والا تحتاجوا الاقتراحات
1: هل هي مكة المكرمة المدينة ام الرياض عشر ثواني للتفكير.
2: انت عشر ثواني.
0: اسمع يعجبني في خليل.
2: انت عشر ثواني.
1: انت هالوقت طلع
0: شوي شوي شوي. يا خليل شوي. خليل جيب الفكرة متاع جيب الفكرة متاع البرنامج. حضر الأسئلة متاعه. اقترح الجينيريك. نظم الخطة.
2: يا ماما.
0: نظم الخطة بس بالأسئلة بالاقتراحات. باه اوكي دونك اعطينا نفس السؤال مره اخرى.
2: اسمك برشا يا ماما.
1: يا ياسين. ما اسم المدينه التي توجد فيها الكعبه
0: الشريفه؟ ما اسم المدينه التي توجد فيها الكعبه الشريفه؟ يلا ترى
2: فهمتكم يا جماعه.
0: مكه
1: المكرمه ام الرياض؟
0: مكه المكرمه ام المدينه؟
1: ام الرياض. انا مكه. باه ثواني للتفكير. ما
0: نقولش مكة
2: المكرمة.
0: وانت شنو تقول؟ مكة المكرمة. وانت شنو تقول ياسين؟ مكة المكرمة ام المدينة؟ ما يعرفش ياسين. اذا الاجابة الصحيحة خليل.
2: خليل يا خليل.
3: حتى انا قلت
2: مكة المكرمة.
3: حتى قلت
2: شنو قلت؟
3: حتى انا قلت
1: انت في بالي. اسمع قلت في بالي بدي قلت المدينة. قلت المدينة. سمعت
2: ليه؟ قلت المكرمة.
0: سمعت هي قالت نفس الإجابة معك. لا نزلي نمشي للمباشرة للسؤال الوالي.
1: باه هاتو مزبوط صح. هاي باه. ما اسم النبي الذي أراد ذبح ابنه؟
2: شنو قلتوا يا جماعة؟
1: هل هو سيدنا إسماعيل أم سيدنا إبراهيم أم سيدنا موسى؟ 10 ثواني للتفكير. انتهى الوقت.
0: تقول ابراهيم. وانت ياسين شكون تقول؟ سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، ام سيدنا شكون الاقتراح الثالث؟
1: موسى.
0: ام سيدنا موسى؟
2: موسى.
0: تقول سيدنا موسى. وانت يوسف شنو تقول؟
2: فهمتكم.
0: سيدنا اسماعيل. دونك عندنا ثلاثة اقتراحات. سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم، سيدنا
1: ابراهيم
0: عليه السلام. احسنت. هذه مره
1: قريتو ابراهيم عليه السلام.
0: احسنت، برافو. اذا هذه الاجابه الصحيحه. وهذه تقراو في التربيه الاسلاميه. قريتو؟ مازلتو ما قريتوش؟ مازلتو تقراو الانبياء وتقراو القصص الانبياء وكل اللي صار معهم من معجزات. اوكي واضح. اذا بمناسبه العيد نتاع الاضحى وعيد الامهات، لازم نتمنيو للساده المستمعين او اعياد طيبه وسليمه. ان شاء الله يمشيوا الاماكن الاقامه نتاعهم في صحه جيده، ما تسرعوش في الطرقات باش توصلوا سيد مين وامنين. عندنا عيد اضحى ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس. تقراو نهار الثلاثاء ولا عطله؟
3: ثلاثاء
0: واربعاء
3: وخميس
0: الجمعه. ما تقراوش نهار الثلاثاء انت في التعليم العمومي؟ خاطر التعليم على خاطر الادارات العموميه تخدم.
1: انت عملنا الكتاب اثنين جمعة، اثنين ثلاثة اربعة.
3: احنا ثلاثة واربعة وخميس وجمعة ما نقراوش.
0: ثلاثة واربعة وخميس وجمعة ما تقراوش. وسبت واحد جمعة كاملة معي.
3: سبت نقراو.
0: سبت تقراو.
3: ايه.
0: وانتي خليل
3: حطهن
1: بسنين.
0: ميكرو.
1: ايه اثنين وجمعة واثنين وثلاثة واربعة.
0: واضح. وانتي يوسف؟
3: كتابي. وانتي يوسف؟
0: وانت يوسف
2: كيف اسيل؟
0: كيف اسيل؟ واضح.
1: يلا
0: نتمنى لكم بالمسبق عيد اضحى سعيد، طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. ان شاء الله تمشيو تجيو سالمين. يوم طيب وسعيد. ما تنسيش باش تحضروا هدايا عيد الامهات يوم الاحد المقبل. باهي
3: باهي.

0: من إذاعة المناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المناسير، صوت البلد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة وخصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. أعلن وزير البيئة خلال زيارة ميدانية أدها أمس إلى مدينة المناسير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المناسير وحمايته وتثمينه حددت ب 2000 مليون دينار، وأضاف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و 500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمساهمة وزارة البيئة والصناعة والتجهيز. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس السبت تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة السبت حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته على مواصلة العمل بآليات الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم دائما على موجاتنا تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
3: ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكاية سنين
2: إريتروفيزور،
1: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين برشة حنين
2: إريتروفيزور إريتروفيزور مع لذيلين فتني.
3: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين. لحد 24 ماي 2026، مرحبا بكم في موعد جديد من الروتروفيزور اللي كالعادة من توا حتى نصف النهار باش نرجعوا معاكم العام جديد في برشا حكايات وفي برشا أحداث باش نرجعوا لها بالتفصيل ونرجعوا لها بالتحليل والنقد، خاصة باش نرجعوا برشا ضمار وبرشا طرايف صاروا في العام هذا. معليكم كان تشاركوا معانا وتحبوا تفوزوا علاش لا، بوصة شراء بقيمة 100 دينار من هدايا مزالي جي اس ام الحي سلسل المنسير. معليكم كان تكلمونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800، طريقه المشاركه كيما تعودتوا. معليكم كان تركزوا مع المعلومات والمعطيات على عام خاص واستثنائي اللي باش نحكيوا عليه الحصه هذه، هو عام نرجعوا بكم للزمن 71 عام التاليه، تحديدا لسنه 1955. 55 في برشا معلومات، في برشا حكايات، ممكن سنة فاصلة في تاريخ بلادنا باش نرجعوا لها بعد شوية بأكثر تفاصيل مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو للبث. كالعادة نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في التقديم. اليوم النمبر وان أيمن الشابي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. بعد شوية نبدأ معاكم أول فقراتنا مع الجمعية اللي حاضرة ومحضرة خاصة عام 1955 اللي بيش يحكيون حكايات ممكن أول مرة بيش تسمعوها مستمعينا الكرام. عليكم كان تركزوا مليح وتقيدوا مشاركتكم على 73 460 800. مرحبا بالناس كل هذه إذاعة المنستير كالعادة في حصتنا نسمعوا كان الأغاني اللي خرجت وقال تغنيت في عام 1955. كنقولوا تونس في الأربعينات والخمسينات هي وحتى التوى لليوم هي نجمة تونس الأولى، أفضل صوت يعتبروه النقاد والمحللي الأصوات في تاريخ تونس. أحكيه على السيدة صالحة، هذه ذات منسين إن شاء الله لكم زينة.

0: رجعنا لكم مستمعينا، تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع في موعد جديد من الروتروفيزور كالعادة مع الحكايات والأجواء تخص عام جديد، هو عام 1955 كالعادة. فرحان برشا وبكل حب باستقبال كافة أفراد الجمعية اليوم حاضرين بقيادة صاحبة الموجات الإيجابية، حضورها مقترن كان بالضحكة والتبسيمة إنها السنديانة مدام أمال البحوري.
1: أحلى الصباحات تهديلي، أحلى صباحات السادة المستمعين، صباح ميسر ميسر لما بداخلنا يا رب. إن شاء الله صباح القلوب الطيبة من أمواج إذاعة المونستير، إن شاء الله نعتعدي معنا وقت رائق وجميل يا الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه، وهذا مؤكد خاصة مع ضيفنا الموالي وصديقنا اللي بعد أيامات يستنى فيه برشة تنبير كيفاش يبرمج ضيفنا حاجة لا فيها لا مزود ولا بندير. نهارك سعيد سيد المدير.
2: بندير الكافة الكيب اللي موجودين معنا مال أنور ومحمد، كافة الفريق التقني اللي صاحبنا، ومعنا وتحية خاصة للمستمعين الأوفياء اللي قاعدين يتابعوا في برنامج روتروفيزر.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حاضر روحك للتنبير ولا؟ أكرهتك.
2: بديد.
0: من الدكتورة عنده اثنين ضحك وقلب حنين، دكتور نهارك زين.
3: نهارك زين الهديلي سنديانا ملا افتتاحية، يعطيك الصحة خويا المدير وخويا محمد الفريق التقني اللي مصاحبنا اليوم. خويا تحياتي لك مستمعاتنا ومستمعينا اللي قاعدين اليوم راهو في التحضير في الكوجينة وكذا، وبدأت تحضيرات العيد، وتحية إلى كافة يعني الناس اللي قاعدين على الموجات الإيجابية لهذا البرنامج. وخاصة أنا مش نحب تحية إلى كافة أهالي منزل فارسي بلادي العزيزة، ولكن عندهم طلب هاي. إلى كافة معناتها سواء الرئيس المدير العام للستاج أو كذلك الناس اللي على مشاريع توسيعة وربط شبكة نقل غاز طبيعي في إطار تحديث البنية التحتية الطاقية في منزل فارسي. الناس راهو معناتها بابس الغاز على ناس كبار ما عادش ينجموا، وخاصة اللي يكونوا قربة مد الغاز على طريق موجود الغديكة، لما لا السلطة

0: ربي منزل فارسي في حاجة إلى البنية التحتية في الغاز الطبيعي ويعملونا استاسيون ويحطونا في البرنامج. وتحية إلى كافة مستمعين ومستمعاتنا. شكرا.
1: إن شاء الله على قريب. مشروع.
2: إن شاء الله على قريب. وهي تيجي نقول لك بلادنا مشروع كبير إن شاء الله نمشي حتى فيه بالباي. عام 55 تفكروش العلوش بقداش. بعد شوية جاوبوني. هو عاشق الروايات والأشعار. من راغب عليه ما طلع مغيار. سي محمد البوابنا سعيد
3: سعيد احنا نقول معناتها مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين. ان شاء الله نعديو امسيه نعديو صبحيه عفوا راقيه وراقيه يعني في خضم ما نقدمهم معلومات. وديما نقول ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. اذا كان وليدات الثانوي ديما ناكد كملوا امتحانات مرتاحوا الابتدائي ان شاء الله ربي يعينهم. وعلى بالكم يا ماتر ويا استاذ ويا دكتور قداش باش يغيبوا على امتحانات الابتدائيه. نعم فما أربعة وخمس لأنه باش يروحوا. فما اللي باش يجيك نهار اثنين فما نهار الجمعة يقول لك نكمل الجمعة كاملة باش نروح لبلادي. برشا لخبطة والله يهدي كان سبب وربي قلت كانوا ينجموا يكملوا اليوم والناس كل ترتاح
1: اختيار
3: موعد موعد راهو برشا ناس يقرر يقول لك بربي باش نروح راهو ما روحتش ولا يقول لك نهار اثنين باش نزم توا باش نجيك نهار قبل نهار الجمعة. يا والله لخبطة كبيرة وربي يهدي الجميع
2: ان شاء الله ما عادش تتعب.
4: والله في معنى وصلت اللي قلته محمد. والله مش شوف الناس راي الامتحانات الوطنية وامتحانات نهاية السنة الدراسية راي العائلات الكل تتجند والعائلات الكل تبدأ معنا على أعصابها. احنا الناس ماذا بينا الناس اللي قاعدة تبرمج كسوا في الامتحانات متاعنا في وزارة التربية كسوا زادة في وزارة الرياضة زادة عنا الناس اللي في الرياضة يعملوا في المسابقات الرياضية في وقت امتحانات يعني قاعدين يشجعوا العباد مش باش يجيوا يلعبوا الرياضة باش يغيبوا على الرياضة اللي هي متنفس واللي هي زادة أعطتنا بعد في جينا على برشا برشا أشياء. إن شاء الله مراجعة المنظومة متاع الامتحانات تكون مراجعة جذرية لمصلحة الجميع
2: إن شاء الله. هذا ما نتمناه. يعطيكم الصحة. بعد شوية باش نرجعوا للعام نتاعنا عام 1955 تبارك الله ما حضرتوش عليه من صور سمعتوا عليهم برشا حكايات وحضرتوا لهم بالباقي خاصة على الأحداث الوطنية. هي أكثر تفاصيل من خلال فقرة شنو اللي صار.
5: شنو اللي صار.
2: نبدأ مع الأخبار. نبدأ مع الأخبار وأهم ما صار نسمعوا النشرة الإخبارية.
6: هذه الباخرة الفرنسية فيل دالجي تقترب من ميناء حلق الوادي متهادية في مسيرها حاملة على متنها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة الذي قاد سفينة المفاوضات الفرنسية التونسية إلى شاطئ السلامة والأمل محاطة بعشرات الزوارق ومخفورة برعاية الله. وخارج الميناء وداخلها تجمهرت خلائق غفيرة لا تحصى ولا تعد متواردة من العاصمة ومن كافة آفاق البلاد التونسية. وفيها الفرسان وفيها راكبو المهاري الوافدون من أقصى الجنوب عبر مئات الكيلومترات. الأبصار شاخصة إلى الباخرة تبحث عن طلعة الزعيم الكبير الذي يعود إلى أرض الوطن بعد غياب طويل. أمة بأكملها ترنو إلى المنديل الأبيض الذي يلوح به الزعيم من أعلى طيقان الباخرة.
2: نهار 1 جوان 1955 عودة الزعيم الحبيب بورقيبة إلى تونس بعد ما نجح في قيادة المفاوضات الوطنية مع فرنسا وعودته من المنفى وعد 3 سنوات في المنفى من طبرقل الجنوب التونسي جزيرة جالطة إلى جزيرة الكروة الفرنسية. عودة أطلق عليها فيما بعد بعيد النصر 1 جوان 1955. نبدأ معك مدير.
4: هو تاريخ مفصلي في الحركة الوطنية التونسية هو استقلال داخلي يعني عودة زعيم رحل حبيب بورقيبة يوم 1 جوان والاتفاقية تم إبرامها يوم 3 جوان بين إدغار فور وزعيم حبيب بورقيبة. لكن النصر اللي اعتبره برشا عباد ثم زاد خلف انقسامات داخل الحزب الواحد ثم شكون رافض للاستقلال الداخلي وثم شكون قابل وتقسمت البلاد بين شقين. الاستقلال الداخلي أدى بعد عام الاستقلال التام معناها لتونس وهذه رؤية كان زعيم حبيب بورقيبة معناها كما قال في خطابه في أريحة يعني معناها حب على أساس سياسة المراحل ولكن معناها ثم معناها بعد الاستقلال الداخلي هذا اللي خذيناه في 3 جوان أدى إلى انقسام كبير وألقى بظلاله حتى ما بعد الاستقلال.
5: بعد شوية باش نرجع على الانقسام. سنديانا، 1 جوان تعتبر لحظة مفصلية في ولادة زعيم وطني شامل عليه إجماع من قبل كل الحركات الوطنية والقوى الوطنية في الفترة ذيك، هو الزعيم الحبيب بورقيبة.
7: عاد الحبيب بورقيبة من منفاه في 1 جوان 1955 بعد سنوات من السجن. الحبيب بورقيبة استقبل استقبالا شعبيا، وكان مدروس هذا الاستقبال من طرف الحزب، يعني حزب آنذاك، يعني
5: حزب الحر الدستوري الجديد
7: بالضبط، يعني وكان مدروس، وحتى دخلته على الحصان كانت مدروسة، وحتى ما نحت فيما بعد كان يعني كانت رمزية متاعه القائد المظفر عائد، يعني هذا كان الهدف أساسي. وكما قال المدير، قال إنه انعكاسات دخلت بورقيبة القوية هذه لتونس ورجعته كانت عبر سنوات، خصوصا مع اليوسفيين. يعني عاد كيف كيف بن يوسف كيف كيف، لكن كان رافضا لهذا الاستقبال الشعبي، ومع ذاك جاءوا عدد غفير لاستقباله، لكن الانشقاق والتصدع كان في فحوى الاتفاقية هذه. الاتفاقية هذه هي إدارة تونسية داخلية المبدأ متاعها، بقى بعض الملفات بين فرنسا مثل الدفاع والخارجية مؤقتا، وقد اعتبرت خطوة أولى نحو الاستقلال اللي تحقق بطبيعها عام 56. لكن هنا إذا كان بورقيبة اعتبرها خطوة إلى الأمام، فبن يوسف اعتبرها خطوة إلى الوراء. هذا هو الانقسام اللي صار في الحركة الوطنية. مع بورقيبة مشى اتحاد الصناعة والتجارة، الحزب الشيوعي في البداية كان معارضه بعد انضم ليه، اتحاد الشغل كان معارضه بعد انضم ليه، يعني اعتبروا إلى حد ما قوى عصرية حداثية. بالنسبة لبن يوسف رغم أنه حداثي، وبورقيبة قرا في صدقية، هو قرا في ليسي كارنو، لكن رغم أنه حداثي إلا أنه انضمت له طلبة الزيتونيين، اتحاد الفلاحين، الحزب القديم في شكله القديم،
5: وذيك الاتيكات اللي لصقت في صالح بن يوسف. معناتها انتم تعرفوا اكثر مني، معناتها صالح بن يوسف انسان حداثي، انسان زاد يرن الحريه، المجتمع، التعليم، تعليم المراه، عنده نفس المبادئ اللي الزعيم الراحل حبيب بورقيبه، وكانوا اصحاب برشا، والحبيب بورقيبه كان يحبه بطريقه كبيره برشا. البلاغه والخطابه في الخطابات نتاعو صالح بن يوسف زعيم لا يشق له غبار، محبته غيرته على تونس ما فيها الشك. الحاجه اللي لصقت فيه انه رجعي، لا هو خاطر جات فتره ما بعد الثوره اللي حبوا يرجعوا يقسموا البلاد، لا ها هو كان صديق الزعيم راح الحبيب بورقيبة. صار اختلاف حول النقطة هذه بالذات، ونحب نأكدوا راه صلاح بن يوسف إنسان حداثي للغاية،
7: كان يسموه لو غران بروفيسور
5: للغاية،
7: أي كان محامي مشهور في فرنسا، معناها لو غران بروفيسور. بورقيبة المجاهد الأكبر هو لو غران بروفيسور. لكن الطريف في الأمر أنه العائلة البيات يعني في القصر الحسيني جزء منها زكية باي مشيت مع بورقيبة، والبقية أغلبهم كانوا مع صالح بن يوسف. صالح بن يوسف عمل الخطبة متاعه في جامع الزيتونة، لرمزية جامع الزيتونة هذه، يعني لبس بها جبة قومية عربية نوعا ما. الخطبة هذه اللي ألقاها، يعني هنا كانت فما قوة عصرية، قوة تقليدية، صراع، وتطور هذا الصراع عبر الزمن. معناها ولحد الآن ما زال معناها فما، وأحنا نعرف في التاريخ عموما ما نجموش نحكيه ديما على قائد واحد يكون الجو صافي تماما. راه إذا أردت أن يستتب لك الأمر في دولة بشكل أو بآخر يلزم تصفية الأوضاع، والتصفية هي لها عدة اعتبار،
5: يعني نحكي على تصفية سلمية وأنه الأوضاع بها. والدكتور توعد خبيرنا في المجال الجيوسياسي وكل شيء في الفترة هذيك. خلينا نرجع بالتاريخ، نقدم شوية في التاريخ. الحبيب بورقيبة تحدث على اتفاقية 3 جوان 1955، وعلاش خاصة نروح من حلق الواد نسمعه.
8: اليوم المشهود اللي برزت فيه الأمة التونسية متكتلة لحمة واحدة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، في ميناء حلق الواد، والمناضلين والفلاقة اللي كانوا يضربوا بالرصاص تحصل معناهم في مقدمة المهنئين. وعلاش هبط في حلق الواد ما هبطش في تونس؟ لأن ذاك تحصل معناها على أنه أخذ بخاطر تحصل معناها الجالية الفرنسوية باش منشقش شارع جول فري ذاك، وتكون فيها كلا تحدي هكا، وربما تحصل كذا. طيب معليش نمشوف نهبطوا حلق الواد. حتى من الوزراء متل حصلوا كذا قالوا لي متل حصلت هو ربما متل حصل الفرنساويين متل حصل يغتاظوا يقتلوك كذا متل حصل شو يقعدوا يقتلوني ملا ننتصروا من روحوش البلاد لابد أن نروح ومهما كان التكاليف وروحت متل حصل ورجعت هذه خطوة متل حصل راهي هذه خطوة لبس بها مهمة كبيرة لكن خطوة في طريق الاستقلال.
2: امضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي بعد مفاوضات بدأت في عام 54 مع حكومة بيير مانديس فرانس وصول للحظة الامضاء مع حكومة إدغار فور مع رئيس الحكومة وقتها طاهر بن عمار لحظة انتصار دبلوماسي كبير للحزب الحر الجديد والحركة الوطنية وهي خطوة للاستقلال التام. للأسف يوم 13 سبتمبر 55 بعد عودته لتونس الكاتب العام للحزب صالح بن يوسف اعتبرها خطوة للوراء وبدأ معها الصراع البورقيبي اليوسفي وانقسم التونسيين بين صف موال لبورقيبة وصف آخر موال لصالح بن يوسف. وهك علاش بورقيبة معناتها أثبتت الأيام والتجربة أنه كان على حق
7: أي عنده حنكة راهو ما نجموش نجحدوا فيها عنده حنكة وعنده تكتيك نسميه التكتيك البورقيبي احنا
2: أي.
3: جي استني باش نتكلم في المطلق وبعد نخلي الدكتور لان ديما نتكلم بالشعب خاطر برشا يسمعونا كما نقولوا ماتنا. معناتها نتذكر النهار هذا يحكيون عليا انه يوم كان مشهود يقول لك الناس مشات من كل بلاصه حتى حكوا لي معناتها في المستير يقول لك البرط كانت معناتها تنامش تتحرك لا قدر الله تطيح في الماء تطيح في الواحد يعني بالزحمه هذيك وبكل الجو هذاك. ثم حاجه اخرى هي لعودة الرئيس وكانت استقبلته بنت معناتها بنت الاخت الباي معناتها بالسفساري كان شوفك الصوره هذيك اللي شفناها في التلفزه. ثم العوده العيد هذا كان مقرون بعيد الشباب كانت فكرت 2 جوان بعد نحى 2 جوان وعيد الشباب والواحد جوان عيد النصر. حبيت نقول راهو ما فرحتش برشا ناس خلينا خاصه خل قريه ثاني قبل معناتها بعض المجلات وخاصه زيرت زمان كيفاش معناتها برقيبه وقت الاجا جماعة تونس البرجوازية مش فرحانين وإنسان راجل جاي من الساحل من عائلة بسيطة وحكاء راهو فما هكا مع بداية الثورة هذه فما انت حديث انترفيو مع رجل اللي كان تفكر قصير شوية حكي برشا حقائق لأنه كان كيل جاردكور بورقيبة من جيت الساحل يعني مفرحوش راهو اعتبار شكون هذا من عام الشعب
2: من قرابه مليون اللي خرجوا شكون
3: اي لا انا احكي لك البرجوازيه كيفاش واحد يحكم تونس خاطر عنده شعبيه اقليه لا اقليه قلت لك والله قريتها في مجلات معناتها عالميه معروفه كانت الزمان
2: حديث فارغ الحقيقه نقول لك حديث فارغ علاش على خاطر بورقيبه كان عنده حظوه كبيره برشا من عائله من العائله الحسينيه خاصه في بال مقربي
3: مكره اخاك او اخوك لبطل
2: على خاطر نجح واثبت معناتها نجاحه ان كان حتى مد راسه حتى وصل للمفاوضات وصل حتى وضحى كل شيء.
3: أما
2: قوة بورقيبة وطريقة إقناع وتأثيره على الناس راهو ماهوش سهل خاصة الفلاقة في فترة ما قبل إمضاء اتفاقية جوان 55 عام 54 طلب منهم يسلموا السلاح وسمعوا كلام بورقيبة وطبقوا التعليمات نتاعهم
7: هذه القوة نتاعو
2: وهبطوا وعطوا السلاح للفرنسيس ومن بعد فرنسا التزمت ما قالت وتفهمت مع بورقيبة وتم الامضاء. لنا باش نفسلك محمد راهو ما ناخذوش الاقليه ونبنيوا عليهم
3: راهي يعني قلت لك الاقليه فما مع البرجوازيه مش حابه هذا بيه شخص يحكم أقلية. بعد البيات يحكم شخص هذا من عامة الناس
4: بورقيبة الله يرحمه الى جانب الحنكه والدهاء السياسي بورقيبة عنده يمتاز بفن الخطابة وعنده فن الإقناع
3: خطيب صقيع مفوه
4: الإقناع بالمعناه موش سهل موش عند الناس كل متوفر هذه ثم ناس كي تتكلم تقنع كي تتكلم معناها تخلي تلم الناس حولها وثم ناس ما يعرفوش يتكلموا وهذاك علاش قداش من زعيم سياسي وقداش من من من من شخصية كبيرة معناها ما عرفتش التوسع على خاطر ما عرفتش تبلغ أفكارها ما عرفتش تقنع أفكارها تقنع بأفكارها. دونك بورقيبة الناس كل تعرف اللي الخطابات متاعو التوى مرجع التوى الناس قاعدة تستمتع بها عنده بعد نظر كبير برجع وبينت الأحداث كما قال لذيلي اللي كان على حق وكان الاستقلال لو لم يكن هناك استقلال داخلي لما كان هناك استقلال تام
2: ولا عبر بالنتائج
7: مبدأ التدرج
2: صحيح. هاي دكتور طولنا عليك
0: سيدي. أولا خنقوله 1955 هي سنة مفصلية في تاريخ الشعوب وسنة مفصلية بالنسبة لتونس. بورقيبة والزعيم بورقيبة 20 ديسمبر أنا 2025 زيارة لجامعة السربان مشيت قلت لهم راهو أنا باش نزور السربان كجامعة وأنا جامعي فما دي بروتوكولات وفما كذا ونسي سويت ويزمان مشيت باش نزورها إكسبري وين قرا زعيم بورقيبة وين عمل قانون وعمل علوم سياسية يعني السيد ما جاش من فراغ
2: صحيح.
0: وبالتالي خليني أنا باش نشوف 1955 واتفاقية من حيث دي قراءة على مستوى يعني الحدث في حد ذاته والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اللي لفمت به. الأخيان أضافوا فيما يخص عودة الزعيم والاستقبال الشعبي وكذلك المفارقات بينه وبين الزعيم بن يوسف. أولا في الفترة هذيك كانت برشا تحديات وبداية بناء الدولة الحديثة من خلال الاستقلال الداخلي، وأهم بالتحديات خلينا نبدأه أزمة الاستقلال الداخلي اللي كانت بين تيار بورقيبة اللي يكونوا يدعو إلى الاتفاقيات خطوة نحو السيادة، وتيار اليوسفي الاستقلال التام والوحدة المغاربية والعربية وأزمة حزب الدستوري الحر اللي خلق هذا الأجواء. استمرار الوجود الفرنسي كما قالت سنديانا وكونوا عندهم الدفاع والأمن الخارجي وكذلك أجزاء من الحوايج الاقتصادية كانت حتى على هذا، والقواعد العسكرية. يعني كي نشوفوا الحدث هذا يجب أن نشوفوه في ظرفه كمؤسسات، بناء مؤسسة الدولة واجهت وقتها تونس صعوبات كبيرة، بدأت في تكوين الإدارة الوطنية، بدأت في إعداد الإدارات التونسية، بدأت في تعويض الإدارة الاستعمارية الفرنسية بإدارة وطنية. وقتها بدأ الزعيم ديجا يحط في الأسس لبناء الدولة الحديثة. هذا على المستوى السياسي. التحديات الاجتماعية كما تعرفوا في الظرف ذاك الأمية كبيرة برشا، ضعف التعليم، نسبة الأمية مرتفعة في الأرياف وكذلك خاصة بين النساء، من سوس هذا الفقر والتفاوت اجتماعي أنذاك، تفاوت جهوي، ضعف الخدمات الصحية، انتشار البطالة والفقر. لهنا احنا الريتروفيزور 55 يرجع باش نذكروا الناس وين كنا وين اصبحنا والفترة البرجيبية شنو عملت. يقول لك اللي يكون ويا بري لها هو الواقع. هو كيفاش قا كي تسطر السياسات العمومية، عندك مداخل، عندك بروسيس، وعندك المخرجات والنتائج. كانت أزمة صحية، ضعف البنية الصحية، انتشار بعض الأمراض المعدية، قلة الأطباء في المستشفيات، التحولات، فما صعود بعد صعود الطبقة الوسطى المثقفة بدأت والمتعلمة
5: هذاك بعد الاستقلال.
0: لا بدأت وراهو من قبل، احنا راهو من قبل، راهو فما على مدارس وفما كذا بروز مطالب الإصلاح. ما ننسوش اللي كانوا التحديات الاقتصادية، عندك ضعف التصنيع، البطالة والهجرة الداخلية، نزوح من الأرياف، توسع الأحياء الشعبية، ارتفاع البطالة بين الشباب. هذا الكلية يخلي اللي يكونوا يعني حتى ضعف الموارد المالية. شوفوا الظروف اللي كانت فيها وقتاش الاستقلال الداخلي بداوا يحطوا في بوادر يعني الدولة الحديثة واللي بعدها جابت الاستقلال وبالتالي فيها فترة. وبورقيبة نحبوا نرحموا عليه كما نرحموا على بن يوسف، وخاصة احنا محدودين اللي مشينا في الاتجاه هذاك البورقيبي والرؤية الواسعة نحو يعني زعيم متنور قانونجي يعرف شو ماش يعمل الدراسات المقارنة في تطور الشعوب، وكان معناتها اللي خلى وابناء اكعليش سميناه باني الدولة الحديثة ومؤسس الدولة الحديثة لجران كومباتون
7: ومحرر المرأة
0: de la nation اللي يكون الدولة تدريجيا من خلال جميع يعني القطاعات الصحة والتعليم.
5: هو محمد وسنديانا حكاوا على نقطة به هي الاستقرار السياسي. هو في نوفمبر 15 نوفمبر في اجتماع الحزب في صفاقس تم معناتها طرد صالح بن يوسف باش يصير ما يصيرش انقسام على مستوى الحزب. والحبيب بورقيبة طلب منه الباهي محمد أمين باهي انه يشكل حكومة، طلب منه مرتين والحبيب بورقيبة رفض وخلى طاهر بن عمار هو اللي يتولى إدارة الحكومة والاستعداد لمجلس تأسيسي في جي في عام 56، وتم تحديد موعد الانتخابات وقتاش زاد لازم يفاو معناتها قعدوا صحيح 3 سنين وقت اول دستور، اما وقت شنو التعطيله صارت انه ما كناش حد ما كان يستنى باش تولي نظام جمهوري. هيك علاش ما فهمت الحكايه معناتها الاستقرار السياسي كان مطلوب في الفتره هذيك بالذات. وراهو بلادنا عام 55 وإحنا كنا نحضروا قبل بجمعة قلت لي نخدموا 56، قلت لك راهو فما برشا حكايات على 55 ما يعرفوهاش الناس للأسف. احنا ممكن تاريخنا ما منسي ولا لا قرايته مغيبة معناتها 55 شنو معناتها الاستقلال الداخلي حتى شيء. لا بالعكس هي كانت حجر كان. الأساس الاستقلال التام
7: بالضبط.
4: وساهم ثم نقطة زادة هامة برشا عكس برشا ناس قالوها للاستقلال الداخلي بتاع تونس اللي صار في جوان 1955 زاد متن التنسيق بين حركات التحرير المغربية بين تونس والجزائر والمغرب. وكانت تذكروا في شهر أفريل، نذكروا شوية، شهر أفريل 1955 قسما بالنازلات المحقات، معناها مفدي زكريا كتبوا في السجون في سجن بربروس في الجزائر، واللي تم اعتماده لاحقا 1956 نحن محمد فوزي مجانا، كان صوت الجزائر كانت تزر الوقت ذاك، وكان دافع من الدوافع الكبيرة باش معناها الجزائر استقلت معناها عام 1962. يعني تونس بدأت، الجزائر معها، المغرب يعني حركة التحرير في المغرب العربي يعني زادت كتلت، يعني ورات متنفس اللي تونس يخذت الاستقلال الداخلي، علاش لا زاد ما ياخذوش، وكان متنفس عكس الناس أخرى اللي قالت اللي معناها شتت الوحدة المغاربية من ناحية حركة التحرير.
3: كانت تبعاتها راهو كبيره راهو ايه. هما ضحايا في المغرب وفي الجزائر قطنا في العام هذاك عام 55 باش وقتها بدا التفكير في الاستقلال، يعني تم تفكر المغرب مش بعيد علينا في الاستقلال، معناتها نفس الشيء تقريبا بعد شهر شهرين نفس الشهر تقريبا في مارس، دخلنا في مارس واحنا 20 مارس تقريبا
4: ايه. المغرب وبين ظفرين مفدي زكريا كتب معناه يقولوا اللي كتب الكلمات نتاع القصيده بالدم
3: بالحق.
4: من نتيجة تعذيب اللي تعذبوا معنا في السجون وقتها
9: 55 جوست، معناتها المدير قال كلمة حلوة ياسر، هو تصاعد وتحولت كبرى في حركات التحرر الوطني من جملتها الثورة الجزائرية، يعني فريمون الثورة الجزائرية عملت توسعات كبيرة في العملية. وكي سمعنا احنا الخطاب متاع بورقيبة، يعني ريتك حلق الويد والناس اللي تلمت خدمة برشا الوحدة الوطنية.
5: هذا هو اي هذا هو اللي صار اللحظه ذيك، كانت فرقه في ميلاد زعيم موحد
7: موحد للشعب
3: شابت علم الشابو نتاع الحسن بن عيسى نتاع جلاس شابت بها، وعندها رمزيه جلاس والمناظيم، معناتها واحد بورقيبه درسها ودرس حتى كيفيه الركوب على الخيل باش يهبط وباش يزور
7: تمرن عليها قبل ما يجي
4: مهما عملت ومهما نسقت ومهما نظمت يستحيل باش تجيك التلقائيه نتاع العباد اللي صارت وريناها تصور ورينا. يعني شوف عكس اللي يحكيوا فيه الناس كلها، راي بورقيبة جمع التوانسه الكل، يعني الناس كل كانت تطوق كلمه استقلال برك، يعني كلمه استقلال معناها وحدها معناها في كل وقت هذاك، وكنت يعني عام 65 مولود، يعني ثم اللي عاصرك الجيل هذاك الوالد وغير الوالد معناها كي يحكيوا معناها فريمون الناس بدموع تبكي
3: والله.
4: الناس اللي ما نجمش يمشي وقاعده تتبع معناها في
3: التصرف. وتحيه اللي بعت مستير دكتور بربي سمح الاستاذ بعت مستير مع الدكتور مع تعاد بن يوسف وكل بايك الشهادات، وكنا نصغي بكل اهتمام، يعني جبنا برشا شتحيه وكيفاش الناس تحكي لعاشت الظروف هذيك، واحنا ديما بعت مستير سبقه في المجال هذا بصراحه، فما حصص يعني ما تقعد تسمعهم تعيش بالخيال متاعك، احنا ما عشناش الفترة ذيك فهمت تعيشها بخيالك بجو وتعيشك اللحظة ذيك.
7: فما جانب طريف هذيلي الجانب التنظيم، يحكيت على التنظيم، راهو الكشافة كانت حاضرة، الأمن كانت عنده مواقع محددة، معناها يتحرك بدقة، حتى الحادثات اللي صاروا هما قلائل الحادثات.
5: هو قالوا كنت مهدد، معناتها قالوا له تنخافوا عليك لا يتم اغتيالك.
7: الأمن كان منتشر رغم الكثافة، راهو لا جيستيون دي فول، يعني التصرف في الجماعات والمجموعات، يعني هو من أصعب الأشياء في التظاهرات الكبرى، معناها أعطى الدول ما تنجمش روحها كي تلموا عليها أي معناها كما نحكي وتوحنا على الحج في موسم الحج، يقولوا الجماعات والتصرف في الجماعات وإمكانية حدوث حوادث، يعني كان أمر يعني منظم بطريقة فيها حرفية عالية رغم حداثة، يعني من زمان ما نحكيوش على دولة، يعني
5: ما روحتش من تحت داره افهم انت العباد ما روحتش
7: الكشافة أصل بورقيبة حيهم بتحية الكشافة،
5: المدام تقول له ادخل كل حاجة ما نجمش الشعب البرة
7: ماتيلد وقتها المدام ماتيلد
5: مدام ماتيلد وقتها والناس قاعدة معناتها تحت البلكونة متاع داره وما روحتش افهم انت الوضعية
7: وساحة الزعيم ولا هذيك معناها بعد ولا اسمها معقل الزعيم، يعني
9: فعل معاك سنديانا الحركات الشبابية والشباب الدستوري أنا الوالد الله يرحمه مناضل دستوري وقائد الشبيبة الدستورية في منزل فارسي مع أخوة أخرين مناضلين، يعني كيفاش كانت التحية وكل مارش هذا كل قبل الاستقلال. دونك الوازع هذاك منظم أمريكي اللي عملت شو كل الحركات هذيك كيف زاد الرياضة كما تعرف حتى نجيوها بعدين
2: باش
9: نجيو للجمعيات الرياضية باش نحكيو شوية الدور اللي لعبوه في 55 الجمعيات الرياضية الفن المسرح.
4: شوف حتى ثم حاجة هي الطريفة لكن في نفس الوقت معبرة.
9: أي.
4: يعني العباد اللي مشاو استقبلوا الزعيم الحبيب بورقيبة في الفول في الجماهير، يعني كان الكل هندام متاعهم مكسمين تقولش عليهم ماشيين العرس، هو بالحق عرس. يعني حتى كل الهيئة متاعهم والوقار متاعهم الكل معناها دل اللي الناس استقبلت حدث كبير برشا، حدث كما قال الدكتور هو حدث مفصلي وهام في تاريخ بلادنا.
2: هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في تونس عام 1955، ممكن حدث عالمي كبير هو اندلاع حرب الفيتنام وما أدراك ما حرب الفيتنام، ممكن من الحاجات اللي خلت فرنسا زادة تسلم في تونس وتخلي تستحفظ على الجزائر على خاطر حربها في الاندوشين والمشاكل اللي في الجزائر خلت انه تقولك بعض المستعمرات ولاو ياكلوا لي برشا جهد وبرشا فلوس وبرشا، خاصه بعد تسمى خساره في الحرب العالميه الثانيه، معناتها على مستوى المادي وعلى مستوى العسكري. هذوما من نقاط باش نرجعوا لهم بعد شويه، قبلها نرجعوا جو الايقاعات وجو المزيكا. وعام 55 واحد من الاصوات العربيه اللي فرض روحه على الساحه عبد الحليم حافظ، وما ادراك هي دي هي دي
3: الدنيا فرحة الدنيا
7: هي دي هي فرحتي
2: شو ديما فرحانين

0: رجعنا لكم مستمعينا في العشاء و44 دقيقة من إذاعة المناسير. مازلنا موصلين معكم عام 1955 وحكايات عام 1955، وعنا برشا ما نقول، والقومية العربية ووحدات الجزائر
1: وحربنا الجزائر
0: وحرب لفيتنام وبرشا
2: حكايات. مؤتمر بلدنك خاصة، مؤتمر مع دول عدم الحياز
0: اي صار في اندونيسيا، واللي فيه مجمل القرارات اللي من خلالها لنجيو مع الاتحاد السوفيتي لنجيو مع الولايات المتحده الامريكيه. اما زعما باش يكونوا هذوما محور اسئلتنا في الكويز هذا، تعرفوا تو الكويز. نبدا بالاسئله العامه. الامريكي توماس هارفي معروف، ما تقولوش ما تعرفوش توماس هارفي، كما تقول محمد بواب في أمريكا. قام بواحدة من أشهر وأغرب السرقات في العالم في نهار 18 أفريل 1955. حسب رأيكم عمي توماس هذا شنو سرق؟ هل سرق لوحة الموناليزا، دماغ ألبرت أينشتاين، ولا طائرة حربية؟
1: دماغ ألبرت أينشتاين،
2: خاصة عملتها توفى
1: قعد محافظ عليه، قعد محافظ على الدماغ هذا، يحب يفهم شنو هو سر العبقرية نتاعو في نظرية النسبية نتاعو يعني.
2: وهو عملتها توفى
1: خذوا جزيئات من الدماغ هذا.
2: والله هيك يقول لك خذي الواحد نتاعو نتفكر قريت المعلومة قبل يعني كيفاش حطينا في دماغ،
1: احتفظ به في محلول
0: ومبارد. خلي سنديانة تكمل
1: هو يعني حب يعرف شنو هو السر الرهيب باش يوصل الرجل هذا للعبقرية هذه. فمشي حاجة في ميكانيزم دماغ ونجموا نراوها من بعد في تحليل الدماغ هذايا. خذي الدماغ حطه في محلول احتفظ به، ومن بعد خذي جزيئات منه ووزعها على بعض المخابر والجهات، واكتشف انه بالحق فما خصوصية، انا ما ندخلش في الجانب الطبي والتقني، لكن فما خصوصية لهذا الدماغ وسعة لهذا الدماغ تفوق الدماغ العادي.
0: صحيح. اول ملاحظة لاحظها انه الدماغ متاعه أخف من المعدل العادي بالنسبة للإنسان، ولقى أنه الأعصاب الموجودة والمرتبطة بالدماغ أمتن، واللي ممكن تعطي صورة أسهل ولا حاجة. وكلامكم صحيح حتى التوى. اللي توماس هارفي هو دكتور وأخصائي علم الأمراض في مستشفى برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية، قرر وقت يشرح في جثة ألبرت أينشتاين أنه يهز الدماغ متاعه باش يقرأ عليه دون إذن مسبق من العائلة متاعه، خاطر وصية ألبرت أينشتاين أنه يتم حرق الجثة متاعه ونثرها في مكان خاص. ولدو هانز كي جاء يشوف فيه القى فم اللي فما حاجة مش عادية، جبد الطبيب وقال وراه من أجل العلم، من أجل الأبحاث، من أجل البشرية كله غاديك الكل، وقال به ميسالش. أما قعدوا 240 فص من الدماغ تم معناتها قصهم، وبدا يقرا ويدرس عليه وكل شيء، لين توفى. والحكومه الامريكيه خذت باي، هكا سمعت بالحكايه قالت له هات باي وحدي باش نمشي نشوفها
1: وقت قبل النووي.
0: وقبل ما يتوفى توماس هارفي تبرع بالاجزاء اللي عنده لمتحف موتر اللي موجود في فيلادلفيا، واللي تعتبر من اغرب السرقات في العالم. والبرت أينشتاين مش يطلع مخه عادي، معناتها كيما
1: ليه هو فكره انه يكون اخف وتكون الاعصاب امتن، هذاك يخلي مرونه في التعامل. هي شنو اشارات راهو الحاسوب معناتها التكنولوجيا الحديثه مستلهمه من الخلق الالهي يعني. صحيح. كل ما يكون اخف يعني سرعه المعلومه تكون مرونه التحرك.
2: معلش معلش معلش هذه صحيحه ولا احنا نعرفوها من قبل المعلومه؟ يقول لك معناتها دوبل كما يقولوا قش من مره وما يخلوش ينجح، خاطر عنده رؤيه خاصه. تفكر هكا قش من مره يقول يسخيبوه معناتها ما يعرفش، قال لك تعاود الباك وبكالوريوس شنو قش من مره. نتفكر قريناها احنا صغار
0: المعلومه، كان فاشل في الدراسه.
2: في الدراسه صحيح
0: كان فاشل.
2: ولا مفاشل معناتها
1: يعني عنده رؤيه خاصه، ما تعنيش النجاح الدراسي.
0: هو كيفاش العبقريه نتاعو كي مشى يخدم في سويسرا في مكتبه لهي بالكتب العلميه ويقرا ويخزن في مخه، يقرا ويخزن معناتها نجم نقولوا عليه بين ظفرين عصامي انسان راه. ولقى نظريه النسبيه تبنيت عليها برشا كيما الليزر كيما القنبلة النووية، برشا حاجات اللي من خلال ألبرت أينشتاين وحبوا يواصل. دكتور انت مخك مريقل 5/5، نتعلموا منك في كل شيء، الله وحد عليك دوبل دكتوراه.
1: مستر دبل دي،
0: مستر دبل دي
1: حسب الجينيريشن
3: بربي. بالنسبه لألبرت أينشتاين او عديد الناس اخرين اللي كانوا مفكرين وكانوا معناتها مبدعين ومخترعين، راهو التركيبه الدماغية للبشر من حيث معنات علم التشريح راهي مش يكونوا خفيفك علاش هو مل وكذا سنرينا فوار اللي يكونوا التركيبة الاناتومي متاع السيستم نيرفي سنترال متاع الناس الكليكة عندهم 13 منطقة موجودة غادي ما دونش كان إنسان معناتها عنده منطقة ناقص ولكن عنده شكون يعني راهو إذا كان هو وصل إلى اختراعات أو وصل إلى ابتكارات راهي نتيجة تراكمات معرفية تجريبية عديد معناتها المواد اللي وخلاته يعني إيرزوني بطريقة مغايرة من الناس الأخرين باش تقول لي يكونوا معناتها هو لأنه بكثرة القراءة بكثرة التجارب بكثرة الأمور العلمية والاكتشافات والتجارب اللي عملها يعطيه ما يسمى بملكة يعني الإبداع الفكري الإبداع يعني في ما يعني مش كان هو وصل
1: باش نعطيك علامة علمية بسيطة للغاية. الرجل البدائي الإنسان البدائي كان الجبهة متاعه ضيقة وكل ما تضيق الجبهة تضيق يكون محدود التفكير الإنسان.
0: الحمد لله عندي سطوع
1: الحمد لله راهو حجم الدماغ يختلف من شخص إلى صح. أنت إذا تختلف
3: البصر ما قلتلكش أن الناس كل عندهم نفس الحجم راهو
1: لا يعني مرونة التعامل في المعلومة في الدماغ راهي تختلف من شخص إلى شخص راهو ربي سبحانه ما خلقش زوز من الناس كيف كيف في العالم مستحيل
0: الحمد لله
3: مرونة الدماغ راهو بكثرة التمارين العلمية والتجارب والاكتشافات والسيارات
1: بطبيعة بطبيعة
0: دخلنا في شر داروين ونحكيه على الطبيعة البشرية. جارة القمر السيدة فيروز في حوار لها لي مجلة الكواكب المصرية عام 55 قالت على شخص قالت عليه في أول مرة قابلته إنسان دمه تقيل وكنت أتمنى أصفعه أديله بالألم
2: ماشي رجل هو
0: حسب بالكم شكون الشخصية
2: شكرا رجل هو رحباني تقريبا
0: برافو يا محمد هو عاصر رحباني
1: أي صحيح
0: وبعد غنيت له سألوني الناس عنك يا حبيبي
1: عنك يا حبيبي
0: هو كان عاصر حلالي اللي في أول مقابلة معاه في عام 51 عاملها بتكبر وقال عليها تعليقات كما صوتها محدود وما تعرفش تغني وحضورها ماهوش باهي في حدا في واحد
1: وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سبابه معناها بداية
0: ولا حب أسطوري ليه نتفرقوا مش مشكلة 21 جاء في 55 تزوجت
2: عاصر اسم نهر برشا ثم قلت عاصر حلاني اسمه مش عاصي اسمه محمد حلاني أما نهر العاصي كان يسميه عليه كما عاصي يعني التبرك به يسميه اسمه للذكورة الأولاد على النهر العاصي
0: وشكل الثنائي أفضل الأغاني الرومانسية والوطنية في القرن العشرين نجم نقول 27 أوت 1955 تم نشر النسخة الأولى لواحد من أشهر الكتب في العالم الكتاب هذا هل هو البجعة السوداء سيد الخواتم ولا كتاب جينيس دكتور
1: موسوعة جينيس
0: تعرفوش علاش خرجت موسوعة جينيس شنو السبب متاعها على هو هو جينيس مأخوذ على اسم معمل متاع مشروبات روحية في إيرلندا تلم عندهم في الويكاند يجيوا الكبارات الارستقراطية اللي يحبهم محمد وذوكم كل شيء منهم هاوي بيفر هاوي بيفر هذا كما نقولوا عندين مصيدة يصيبوا الطيور ويبدأوا يصطادوا فيهم بالمقرون عاد بداوا يحكيوا كما نقولوا الدوق فلاني يحكي مع الدوق فلاني قالوا هذا أسرع طائر في الأوروب داخل قالوا لا الطائر اللي نعرف وين هو أسرع منه قالوا كيفاش هو فهم المؤلف الفلاني قال في الكتاب متاعه كذا والآخر قالوا فهم الرحالة الفلاني قال في الكتاب متاعه كذا قالوا ما لا كيفاش لازمنا نعملوا كتاب ونجيب الطيور ونبدأ ونقيسوا فيهم لين نلقاو أسرع طائر في أوروبا في الوقت ذاك وبدأت الحكاية من غادي
1: بتحدي معناها
0: باش خاطر واحد حاطت أقصر والآخر حاطت موقات يتعاندوا عليها ما همش يتعاندوا باللوشي ومرة
1: صابولكو يستحق معنى الأمر
0: بعد طلعت لنا حكاية كتاب جينيس للأرقام القياسية يوم 15 أفريل 55 راي كاروك افتتح مشروع غزال من خلاله العالم بعد سنوات قيمة الشركة متاعه لليوم هي 154 مليار دولار المشروع حسب رايكم هذا شنو
1: ماكدونالدز
0: برافوس برافوس انديانا هي سلسله مطاعم ماكدونالدز
3: احتراز
0: اي تفضل اي
3: يا اخي ما هو الموجه محلوله اللي جاوب بالديريكت
1: وقال من كان الاسرع
0: سنديانا
1: من كان الاسرع ما مش تحكيوا على ايكيبات احنا توا قلت من كان الاسرع
3: كان ثم قانون خلينا نحطوا
1: عندنا تحدي الوقت يا دكتور
3: حتى سنين انتم توا تحب لكم تجاوبوا على الاسئله كل حسب مش توصل للرقم القياسي المحقق
2: هذه فري فما الطرفه فيما يخص الجناس قش مره نلقى كتاب نتاع الجناس نتاعك العام معين في سوق صبت وفي سوق المعتاد سوق الروب فريب نعمل متعة والله قش مرة شريت نتاع العام نلقاه في سوق السبت نشريه على أساس أنه خاطك يخرج غالي رو مش كيف نحن أحنا يخرج الكتاب من اللول هما ديما يحينوا في الروب خاصة توكي ناخذ خاصة من الانسكلوبيديا ولا حاجة تلقاهم بعد ما تطيح عام والعامين ترخص احنا لا تقعد هي بيدها قديمة كيما عندي المسوى العربية وما تجددش تقعد
0: عندها لازمك تجدد ولازمك تحين
2: علاش الحاجة الباهية في الروب مع خاصة في فرنسا وفي واحد. إذا كان خرجت مثلا الموسوعة نتاع مثلا الروب ولا الديكسيونير معناتها نخو بعد عام وعامين تلقاه موجود في الأحوال في السوق رخيص برشا والنسخة الجديدة هي الغالية
0: كيما عام 55 ظهروا زوز كلمات كلمة الأولى أورديناتور إي بي إم أعطات العالم لغات فرنسي باش يخرج كلمة أورديناتور ما كانتش موجودة وكيف كيف نحكيه على ديور هو اللي خرج كلمة نيو لوك نيو لوك هي في إطار الموضة وتصميمات جديدة خاطر 55 بدينا نشوفوا تصميمات جديدة في الموضة نختم معك يا مدير 2 مارس 55 أصبحت التلميذة كلوديت كولفن واحدة من أشهر شخصيات في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة الأمريكية والسبب هل أنها تحصلت على أول شهادة جامعية لطالبة من أصول أفريقية مثلت رمز لمناهضة الميز العنصري بعد رفضها الانتقال من مقعدها في حافلة لفائدة سيدة بيضاء أو أنها اشتهرت بتقديم أغاني السول
4: هي الثانية يعني ما حبش
2: تعطي
4: المقعدة بتاعها للسيدة بيضاء
2: واللي
1: صار تعليق ديكومونتير من وقتها بداو يسنوا في حقوق نقولوا احنا السود يعني في امريكا ولاو يلقاو عندهم حظوة
4: الموقف اثار ضجه في الوقت
1: اي في البدايه
0: طفله 15 عام تعديت للمركز راهي ومعناتها وصار
1: تعذيب الحافلات هذوكم قاطعوهم وصار معناها فيها
2: حدث ديكم انت تفرجت عليه بالحق المره توبن هي قاعد تحكي فاش كبرت بعد تحكي ومعها بالحق ممتعه البرامج والله هذه لي فما حوايج خاصة اللغة العربية ضاعت اخويا تفرجوا على الصور متحرك بالعربية القهرة
0: كان يا مكان يا حسن
2: توما يقريوا ويغلطوا في الشكل اللي بربي مع احترامي للأغلبية ما فهم مينوريتي وعلاش التوجه هذا بربي هو وقت اللي جي التوجه في وقت زين يجي بوزار يجي قري مع احترام ابتدائي يجي مثلا نقل مع احترام تلقاه ممتازين يجي قري الابتدائي يودي الابتدائي تعرف ويجزم الاختصاص اللي عمل عربية قري عربية العلوم خلي يقري العلوم فما حوايج والشكل خاصة المشاهد والشكل يا عباد ربي
4: الموقف نتاعها مارتن لوثر كينغ زاد
0: مارتن لوثر كينغ باهي عام 55 مادام نحكيو على العنصريه فما اغنيه خرجت من اجل مقاومه العنصريه في تونس تحكي على شاب من قبيله المحاميد في ليبيا حب بنت سمراء جد باش تعاونها
2: حبيبتي المحاميده مخنوق بنت المحاميده
0: لا لا
1: حبيبه زنجيه
0: كتبها لا لا لا الشاعر الليبي بشير
2: لا لا زنجيه اسمه كان سمود بعد
0: نبداو
2: بشير فحمه لا عمل لا اسمه الشاهد الجويني لحنوا برشا غنيات منهم لموني اللي غاروا مني
0: نحكيوا على الاغنيه هذه بالذات لموني اللي غاروا مني هي حكايه طفله سمراء حبه مولى ولد مولى القبيله وكانت قصه حب كبيرة برشا رفضوا عائلته ووقتها تم الفصل ما بيناتهم لموني اللي غريموني واحدة من أنجح الأغاني التونسية اللي خرجت في عام 1955 لليوم محبوبة

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد أمس خلال زيارة أدها إلى مدينة المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2,000,000,000 دينار، وأضاف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة ما بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمساهمة وزارة البيئة والصناعة والتجهيز. قرر مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارطة وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل الآلات الحصاد مع متابعة ميدانية من قبل كافة الولايات ومسارح الوزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقة الخزن بطاقة إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة لمجمعي الحبوب لمراكز التجميع. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو الجاري بمقر الإدارة العامة للديوانة تحت إشراف المدير العام للديوانة محمد الهادي سافر ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية اللواء موسى علي محمد وبحضور نائب سفير ليبيا بتونس. تقرر مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. يكون الطقس اليوم عامة صافٍ إلى قليل السحب، وتشهد درجات الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، والبحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دولياً، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعاً لآليات الجيش الصهيونية في محيط نهر دير السريانة، كما قصف بدفعة صاروخية تجمعاً لجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوب لبنان. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
3: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح لل 10 متاع الليل حتى ل 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
4: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
5: إريتروفيزور،
4: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.
5: إريتروفيزور مع لذيذ الفكرة.

0: تحية مجددا مستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير كالعادة، حاضرين معاكم في روتروفيزور سبيسيال وخاص العام استثنائي هو عام 1955. تحية كبيرة برشا لكل من يسمع فينا ويتفاعل معنا ويتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بوانتين. هذه إذاعة المنسير، إذا تحبوا تشاركوا معنا على شلاء وتفوزوا بصل شراء بقيمة 100 دينار من هدية مزالي جي اس ام الحي السادس المنسير، أفضل شواء لمختلف الهواتف وإكسسوارات الإعلامية. ما عليكم كان تقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800. وكالعادة سعيد جدا جدد التحية بالمدير السنديانة الأستاذ والدكتور، والموعد الآن مع أقوى فقرة يحبها الدكتور وهو بطل العالم فيها، واللي الحقيقة قاعد يقدم في حصص خاصة واستثنائية من اللي جات الملاحظة من زوجته. نوجه له تحية كبيرة برشا، ولا رقم واحد وغلب محمد البواب
1: مستر دابل دي.
2: قديش حلوة المرة اللي فاتت، فهمت ليه استمعت هي للإجابات مداعي وقت اللي لخيان مهمت لهنا، قلت لي راهو على خاطر تعرف للسندينة قوية في الواحد وكل مدير. قلت لها راهو مش على خاطر ما غايبين، خاطر اني رجعت درسي وحبيت معناتها نكون متميز ان شاء الله اليوم اخويا، يعني نعطي لي بروف متاعي هاني مركز وربي يستر.
0: وكنتوا تسمعوا معنا في ساعتنا الاولى واحدة من الاغاني اللي طلبها الدكتور، يحبها برشا، الفنانة فتحية خيري اللي تعتبر من القامات الكبرى في تاريخ الموسيقى التونسية.
3: هذه من اروع ما سمعت، ما ثناها روعة روعة. الحين كنت تسمعها من أروع مغنات المطبة فتحية خيري، فيها تبديل، فيها جمل، وفيها عرب، وفيها صوت، إمكانيات كبيرة للفنانة الكبيرة فتحية خيري بالفعل.
0: صحيح، برنا نمشيو الفقرة طلع الأغنية. أغنيتنا الأولى اللي نلوجوا عليها هي نلوجوا على فنانة تونسية مشهورة، مشهورة برشا زادة مدير، هذه عندك راهي سهلة برشا. هاي نبدأو.

0: ماشي ويزا
1: من فن ومارك ما
0: ماشي في الفلفزون
2: فرتونة
0: في اسمه ذيك كي لقبها في والله نسيتها في اسمه
2: هو
0: باش يبدا المحفل ونطلعهم
2: هو هو الدكتور عرفة وخليك انت للاخر دكتور
3: خليني
2: خلي الدكتور عرفة سنديانا عندك شي فكرة
0: نجم يكون اسم بيزار معناتها مش معروف برشا
2: به
0: فضيلة ختمية
2: الغنية بعنوان يا وردة غنيتها في حفل مشترك مع شر أزنافور في حديقة البلفيدير يا حسرة عام 55 من أشهر أغانية شفتك مرة متعدية إذا حبوك ارتاح على باب دارك
4: جدتهم أغاني بها كراوي أما هما تراثية أغاني تراثية
2: وعندها أكثر من 40 أغنية تاع أفراح شعبية تونسية الفنانة متاعنا هل هي نعطيهم احتمالات دكتور ولا تجاوب أنت شافية رشدي فتحية خيري وإلا لويزا
4: لويزا
0: التونسية
4: لويزا لويزا
0: علاش قعدت نتذكر في نفس
2: الوقت قلت لك
0: لويزا قلت لك من الاول
2: لا ماكش متاكد
0: ماكش متاكد مش متاكد
4: لا انا متاكد
0: شي يطلع اسم خاطر من الصوت لا سمعت الصوت ما الصوت شافية ما الصوت
3: هيش لويزا
2: لا هي لويزا هي لويزا
3: لا مش لويزا على خاطر انا عندي جواب من الاول وهما بلا ياخذوا الاذن هذاك علاش هي لويزا
2: صحيح
0: لا ما علاش قلت لك الصوت سمعته هاك الصوت قلت لك مطربه يهوديه معناتها ما ماشي نعرف شو
2: هي الصوت
0: تونسيه احنا برشا تونسيه يهوديه
5: شفت معناتها شفتك مره متعديه اللي تو تعرفت
4: بس معنا بها كراولي
0: قديمه قديمه
5: وقت اللي هي مش نبيها كراولي
4: لا نبيها كراولي ما قالتش نتاعي
5: راه لا لا ما قالتش نحكي لك على مش نحكي على نبيها لا نحكي توا اللي يسمع تقول له شفتك مره تجي توا اللي يجي يقول لك تاع نبيها اغنيه نبيها كراولي هي مش تاع نبيها كراولي نبيها كراولي عاودت حياتها
4: خذيت من الارشيف عده اغاني تاع لويزا مش كان
5: نبيها برك معنا برشا
0: قدام دارك محلاها
3: هذاك علاش ريتروفيزور القيمة نتاعو ترجيع معناتها الثوابت
2: هاي صحيت يا دكتور
4: يسلط الضوء ويعطي الحقائق المخفية
2: الأغنية الجاية معروفة برشا ومحبوبة ومن أشهر الثنائيات اللي تقدمت في السينما العربية من فيلم انتاج سنة 1955 بعنوان لحن الوفاء

0: عبد الحليم.
1: ثلاث رشاد.
2: شهد الخالد عبد الوهاب.
0: عبد الحليم حافظ وشهد.
3: برافو. الأغنية اسمها. الأغنية اسمها.
4: تعالي أقول لك حق مركي
5: لازم أقول لك
2: حق لي هسأل سؤال وتردي عليه
4: حبتك ما تلعك العنوان اللي تلعك هو
3: نسمع نسمع الديو هذا

0: واحده من احلى الاغاني
1: عبد الحليم. عمل جي اربعه ولا خمسه عملتها معروفين الاغاني هذيك بالعام هذاك، فما ثلاثه ولا اربعه مش من بلاغ شيء معروفين. صحيح. فما اغاني نتاع عبد الحليم
0: ولقيت حيره كبيره برشا، ونجم كنت نعدي طلع الاغنيه كل عبد الحليم.
1: عبد الحليم صحيح.
0: نواصل مع الكبارات، واحده من احلى ما غنيت فنانه مشهوره كانت سنه 1955، قدمت في آخر فيلم في مسيرتها السينمائية، هي مطربة وممثلة في نفس الوقت. الفيلم اللي قدمته كان بعنوان الحبيب المجهول، أغنية معروفة برشا.
1: ليلى مراد.
0: ليلى مراد. برافو يا محمد. الأغنية توا.
1: هذه مع إنه رواجدي سنة نقول لك. لا والله عندي
2: معروفه الاغنيه.
1: خليني اقول لك سلسله
2: ليه خليتني
1: ليه خليتني احبك.
2: لا لا عندي
1: والله هيك لي سلسله
2: ليه احب ترتع
0: لا نسمع الاغنيه.
3: لا تلومني ولا عاتبك
1: مع انور وجدي وراجلها.

0: روح منك لله.
1: قمة الغش نتاعها
2: روح منك لله.
1: قمة الغش نتاعها روح منك لله. تبارك الله عليه محمد عارف الفنانة.
3: لا والله غلط عليها
1: من كلمات مأمون الشناوي
2: ودبل دي عطا
3: كل اقتدار قالها بكل قوه.
1: اما انت كسميت الحبيب المجهول سميت شطار ممثلين مصر لو واحد فيهم صحيح لا انور مجدي وثلكي
3: مش انور مجدي قلت لك لا تمثل رجلها ما انا مش متاكد
1: لا وقتها مش ما عادش رجل
3: وقتها
1: وقتها ما عادش رجل وقتها لانور وجهي البطل الفيلم كمال الشناوي وحسين صدقي هذوما اللي كانوا عبد السلام النابلسي كانوا حاضرين في الفيلم هذا اخر فيلم
3: الاخر دوس دوس على قلبي هذيك اساس وهذيك نجيب الريحاني يعني سامحني
1: نجيب الريحاني توفى بعد
3: وقت عملت ما في اليوتيوب لكن الاغنيه دوس دوس على قلبي دوس
1: صحيح هذيك في الثلاثينات الاغنيه المواليه مع واحد من اهم نجوم الموسيقى العربيه من فيلم مصري كيف كيف انتاج 1955 الفيلم هو بعنوان عهد الهوى.
3: فريد لطرش فريد لطرش
4: يا ودي لا لا لا لا لا لا وانت وانت انا وانت
3: مش هيك لا لا لا
4: وانت لوحدينا
3: ايه
4: ولا حد انا يا محمد انا وانت لوحدينا
1: عندي كتاب
3: فريد لطرش انا وانت
1: لوحدينا.

0: اشكر من الممثلة ما
1: ايوه فرانسيسا
0: فرانسيسا مريم فخر الدين واحمد بدر خان هو المخرج
2: اي ولا مدير
1: لا لا
2: اسمع بتكلى على ساعتي
0: طيحت على محمد
3: مريم فخر الدين
0: مريم فخر الدين ما
1: فرانسيسا فرانسيسا
3: فرانسيسا
1: تول مطلوب
3: المجاريه من اصول
1: تول مطلوب يا مديرنا ما اسهلش منها اطلعوا اسم الفنانه اي هي يم العبايه من غني
3: تحيه اي اسمها ما تذكرني اسمها
2: يا ودي يونس مش يونس
3: لا لا لا لا مش يونس تذكرني بها صبر اعطيني لسبي تنقل
1: لها هل هي هيام يونس فيروز الصغيره ولا نزهه يونس
2: نزهه
1: يونس اخت الكبرى اللي هي يونس اماني
4: غنيتها ديانا حداد بعدين
1: اجي نقول لك عندنا نمبر 1 وما يخليهاش في قلبك عديلها ديانا حداد اماني نقدموا ب 98

0: تراولي معناها.
1: عاودوا أغنية نزهة يونس وأغنية محبوبة خرجت عام 98. توا كالعادة باش نسمعكم أغنية بصوت فنان كبير، ما عليكم كان تطلعوا الكل عندك هذه يا محمد. الفنان هذا ما ينجم تطلعوا كان انت راه كانوا حلت عندنا الدكتور،
2: عطينا
1: حضر درس الدكتور اليوم.

0: لا بشو
1: إذا بدا قمري لا يزار القمر.
0: مش محمد خيري.
2: برافو
0: محمد خيري،
2: برافو.
0: وفى عمره واحد الصوت وهذا نعشقه. قد كاسات، خذيت الكاسات نتاعه روعة. هذا عرف صباح فخري عن أروع الأصوات. أي
2: هو الأستاذ والمعلم
0: محمد خيري،
2: أطلق عليه لقب ملك الموشحات.
0: روعة بس الكاسات لقيتها، لقيت هالكاسات روعة روعة روعة.
3: حمام خيري عاود غنى.
0: حمام خيري، حمام خيري زاد صوته. أنا قلت له مرة قلت حمام خيري، قلت له ما يقربلكش محمد خيري. حمام خيري نحى الميكرو بدي غني في كرتاج. خسارة مشي لفرنسا وقت الثورة السورية، هرب ما تركزي مش قاعد ينتج، قاعد يتكلم من أروع الأصوات حمام خيري. أما محمد خيري كنت تسمع في القدود الحلبية عندي قصات تقول لك نادرة، لقيتها فرحت فرحت كل مرة نسمعها. وقتها لقيتها تقل في تونس ناس زرقون، قعدت نسمع فيها من أروع ما سمعت من الأغاني. تقريب جابها وقتها سي عبد العظيم ربي يفرج عليه، سي عبد العظيم تسع شهور
3: فرقة سلاطين تارب عمناه الجيت سوسا في القدود الحلبية، وكان بشير بيج اللي هو سوري قاعد في تونس معناها
0: صحيح.
3: عندهم غناوا أغاني أغاني معناها تتسلطنوا معها معناها بالحق. ثم
0: معناها أحسن حفلة نقص علي بربي دكتور في مهرجان المنستير، مشيت لها صغير بكري حتى مشيت من العشية. حمام خيري طالع أول مرة في المنستير في حفل، شكون معاه؟ شيوخ الطرب وما دراك، حسن الحفار ذاك لكن الإمام واللي غني، ومعه الإخوة عمر وعلي الصابوني وعمر عطار. راهو حفلة تعداد يا ذي ما ننساهاش في حياتي. وهو بهت وقتها يلقى في مستير حفمة خاصية وقتها، وفعلا عرف ممكن الناس داروا بيه البنات. قال كيفاش تركبوا البنات على عجلة؟ كان تفكرش مع المعامل
2: وقتها
0: على البسكلة، خذي البسكلة وبدي يسوق فيها. حمام خيري قال المستير مش بهت معناتها كيفاش وقتها ما كانت بصفة كبيرة لو البنات يمشوا يخدموا المعمل
4: ينزلوا
0: بساكل يسوقوا البساكل. ووقتها حفلة طلع وليد من مصر كشافة وغنى أنا في انتظارك اقتراح خارج البرنامج. راهو سلطان اسمه محمد، سلطان الاجواء معاك الفرقه هذيك. هذيك السهره ما ننساهاش في حياتي،
2: كل ما اجمل محمد
0: من اجمل السهرات اللي عدات في مهرجان المنستير.
4: موسوعي موسوعي
2: تبارك الله. انا محمد خيري الشيشاب بالنسبه لي ما كنتش نعرفه.
0: لا راهي اسمع اسمع برا،
2: هذه من عشاق ديب الداخ.
0: توفى صغير، توفى عام 81، توفى عام 81.
5: انا اكتشفت محمد بواب.
2: لا لا بجوارحه بجوارحه، لا بجوارحه
5: اخويا تاريخ.
2: أي عاتو نمشي للأغاني الغربية وقاية أغاني غربية. واحدة من أكثر الأغاني شهرة في عام 1955 واللي خليت صاحبها نجم عالمي.

0: دكتور قال لها نقعدك بعمري الكل باش نقعد نحب الاخر يوم في عمري رغم الوجيعة اللي سبب تالي باش نقعد نحب. خاطر كان شارل أزنافوريان اسمه الحقيقي أما هو عنده الجنسية الأرمينية اعتزازا بها. والأغنية هذه هي اللي حطته على الخريطة متاع النجم شباك عالمي ونشحت الأغنية هذه بشكل كبير وقياسي. وبطبيعة السيدة اللي غناها للأغنية هذه اللي هو كتبها ولحنها مشات على روحها ومشي الحب جديد واللي بعده مش تعرف بعد
1: اللي بعده
0: كلمات الشهر ومن بعد اللي بعده مش اللي بعد نوحده في الغربي توا عام 1955 ظهرت موسيقى جديدة يقودها فنان اسمه بيل هالي. المطلوب إن كما تطلعوا اسم نوعية هذه الموسيقى معك يا دكتور.
2: 1 2 3 o'clock.
3: Yes. اش تحاول المونغولي
0: لا والأغنية هذه عملت بوليميك في العالم الكل مش كان في امريكا وفرنسا. وقتها بدأت تفهم انه فم قوة ثقافية من خلال الموسيقى قاعدة جاية لأوروبا وبدأت تتبدل اللبسة وبدأت تتبدل اللغة بدأت تتبدل طريقة
1: النيولوك
2: النيولوك هذه التعبير اللي هي من الأغاني المؤسسة لموسيقى الروكندر
0: صحيح هو اللي بدأ على الشيء هذا. عشان تلوجوا توا عام 55 ظهر الأول مرة في التلفزة فنان شاب حتى واحد ما كان يتصوروا إنه بش يوصل لليوم من أغلى الفنانين في العالم.
3: إلفيس بروسلي
0: هاي لا جيمس دين دخل ممثل جيمس دين
3: توفى عملتها كان نيو لوك عنده
0: جيمس دين نحب نفسر السادة ما خلطوش على جيمس دين حاجة كما نقوله في الوقت ذاك كما ليوناردو دي كابريو خدم زوز أفلام نشحت بشكل كبير برشا كي توفى في حادث مرور
4: صحيح
0: الحاجة
4: عام 55
0: أي اللي تبهت معناتها أمريكا الكل حزنت عليه وكان وقتها معشوق الفتيات أما الحاجة شركة السيارات اللي عمل بها الحادث اللي شركة بورش الموديل هذاك باعت منه 10 مرات عملت منه بيو نفس النوعية الكرهبة اللي توفى فيها مش تعرف لأن الماركتينج نرجع للتراب تو زينة تو نمشي للجيل اللي يحب الأغاني القديمة واحد من الكبارات الموسيقى العربية الحقيقة اللي يعتبر قامة من القامات الكبرى في حد ذاته هو مدرسة هذه عندك يا مدير مغنية سهلة برشا
4: عبد الوهاب
0: كان أجمل يوم هي الأغنية صحيحة واحدة من أحلى الأغاني
2: عنده زاد نشيد الجلال في الفترة ذيك طلع مليح
0: أما أجمل يوم الحقيقة عالمية 55

0: كان أجمل يوم يوم ما شكت يوم ما شكت.
1: لا أغنية عالمية الحقيقة. وعبد الوهاب مبدع خاصة معناتها عنده كل الطريقة الرومانسية السلسة بالكلمات حاجة تعمل 66 كيف كلمات سيد حجابة الشاعر الكبير سيد حجاب. به الختام توا الأغنية كما تعرفوا الختام ديما الأغنية تكون عندها معزة خاصة عندي يعني. الأغنية هذه بالحق كانت لي اكتشاف. المطلوب منكم انكم تطلعوا اسم الفنان وصعيبة الأغنية صعيبة ما نسوكم تعرفوا.
2: أبدأ بدوكالي
1: لا
2: مرو صوتي مرو خلنسمع
1: الصوت. كل عجلاب حبيب هو جزائري
2: مش محمد العنقة مش العنقة
3: لا تصير الشركة بحبيك
2: العنقة الرشيد أحمد
3: الرجل من عند الكريم تولي في البدن والدرية
4: نعمة جيرية
1: صباح النور.
4: العنقي
2: الحمام يا محمد الحنقة محمد الحنقة
4: اللي ودي الحمام العنقي غني
1: اللي ولفت الحمام اللي ولفته هي الأغنية
2: محمد العنقة. أي شكون
1: محمد
2: العنقة؟ قلت لك محمد العنقة
1: الشيخ محمد العنقة.
2: أي الشيخ محمد العنقة
1: بعد أنت بدلت تراك
2: لا قلت لك والله العنقة قلت لك
1: يا بابا عندي
2: كسائي
1: أنتم فرد جمعية فريق الفراشات يعطيكم الصحة.
2: هذا صوت العنقة نعرفه معناتها فنان كبير في
1: الجزائر معروف. والحقيقة أغنية محبوبة برشا. خذيت الأغنية هذه باش نعديها كاملة. فما دو فيرسيون. فما الفيرسيون الأولى اللي هي معمولة أرانجمون جديد بتوزيع جديد خاطر التسجيل قديم برشا. وفما الأغنية بصوت الشاب خالد. انتوما باش تختاروا أني إنسان ديمقراطي معروف عليه الديمقراطية.
5: أي معروف.
1: إذا تحبوها بالذكاء الاصطناعي والأرانجمون جديد ولا تحبوا تسمعوها بصوت الشاب خالد.
5: أي احنا ديرنا في الديمقراطيه معناها باش نسمعوا هكا وهذيك ما عندناش حل
2: العنقه بالحق
5: ما عندناش حل علاش نختاروا احنا لا خيار لا
1: لا لا لا معروف عن الديمقراطيه
2: كنت محمد راك نسمع بيه ما نعرفوش ونقعد بالكاسات وتزيري يحكيوا عليه
1: مدرسه
2: من بعد شريت الكاسات نتاعو لقيت هذه فيها الاغنيه هذه والله نتذكر شريت هالكاسات بالحق مدرسه فما عندهم كيما طارق فرجاني مدرسه في المالوف الواحد معروف الفرجاني زي ما عنده برشا اسامي
6: وهو نجم يعتبره مؤسس الفن الشعبي في الجزائر.
1: هاي صحيح وهو اللي دافع عليه وهو اللي حماه وهو اللي استحفظ عليه. أما ما دام نحكيو على الجزائر قبل ما نسمعوا الأغنية
5: حاجة صارت في الجزائر صارت تدرس في المدارس العسكرية يا جماعة. كي نحكيو على تبسة منطقة تراس فما معركة الجرف هذه بلاصة جبلية يعني نتاجها كانت هزيمة عسكرية مذلة لفرنسا حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر قدم خلالها قدم هذوما المجاهدون درسا في الطفعية بالنفس وتأقلموا مع مختلف الظروف كانت دعما لهجمات أوت 55 اللي هي هجمات أوت هي اللي قامت بتدويل تدويل يعني على الصعيد الدولي للقضية الوطنية الجزائرية وصارت فيما بعد تدرس تكتيكاتها الحربية كنموذج ناجع من حرب العصابات في الكليات يعني استراتيجية الانقضاض الجبلي استغلال العوامل الطبيعية والمناخية للكر والفر مع التوزع على عدة أفواج صغيرة لإرهاق العدو وكان لهذه المعركة انعكاساتها داخل فرنسا بعد استقالة عدد من نواب فرنسا احتجاجا على المجازر المرتكبة في حق المواطنين يعني تسجيل خسائر بقيمة مليون فرنك فرنسي يوميا وطالبوا بتخصيص يوم للاحتفال بهذه المناسبة المعركة هذه والتعريف بها وبمآثر صانعيها.
1: صحيح. ومن الحاجات زادة الأخرى اللي صارت في الجزائر ما حدث في الحي اليهودي وقتها صارت أنه فما عبوة ناسفة تم إلقاءها في مقهى في الحي اليهودي في الجزائر توفوا فيها عشرات وطلعت وقتها من بعد أن هما جماعات يهودية إرهابية هما أصحاب العمل هذا باش يلزوا الجزائريين اليهود أنهم يمشيوا للأراضي المحتلة باش يعيشوا غادي في إطار سياسة توطين اليهود من كل أنحاء العالم. هذوما من الأحداث الكبيرة وقت ما عندها حتى دخل جبهة التحرير اللي اتهمتها فرنسا في الوقت هذاك أن هي من دبرت هذه العملية. برا نمشي ونسمع واحدة من أحلى الأغاني الشعبية الجزائرية الحمام اللي وافلته
2: ولفته
1: الحمام اللي ولفته مشي عليها

0: هذا الشاب خالد اللي نوصل معاه ل 41 دقيقة غناية من التراث الشعبي الجزائري، واللي أبدع في حفظها وتكوينها وأنه خليها تتواصل من جيل لجيل. الفنان الكبير الشيخ محمد العنقة اللي يعتبر أسطورة من أساطير الفن الجزائري والموروث الشعبي الجزائري، عنده برشا أغاني سبحان الله يا لطيف، مرسول فاطمة، وخاصة الغناية اللي الحمام اللي ولفته شنو صار له؟ مشي عليا مشي عليا
1: مشي عليا الحبيب الغالي زاد
0: عليا الحبيب الغالي. اي برشا اغاني الحقيقه، هك علاش عديناها بصوت خالد شاب خالد، خاطر ممكن التسجيل خير قبل كانت التسجيل تبدا عليهم بعض الاشكاليات. باهي امورنا باهي، 55 تعاد امورنا منظمه،
1: شويه رياضه
0: شويه رياضه. شنو عندنا في الرياضه؟
1: في الرياضه كاس الانديه الاوروبيه البطله صحيح. اللي هي معروفه شامبيونز ليغ توا، تعملت عام 1955 انطلاق نتاعها، وكانت فيها ريال مدريد وتشيلسي، وريال مدريد هي اللي سيطر عليها في النسخ الاولى نتاعها،
0: الثلاثه الاولانيه
2: هي معناتها ببادره من واحد والله نسيت اسمه، فرنسي هالفوت وهذيك تقريبا،
0: قلت لك الف مره ما تقول نسيت اسمه،
2: من هكا قريتها ما نحبش ند معناتها نقول ورقه ونكتب اني نسيت اسمه، والله عندي اي سيدي ما
1: عندي تشيلسي نكيو تشيلسي. تشيلسي هو اول مره يفوز بالدوري الانجليزي في موسم 54 55.
3: احنا ماناش في الاذاعه سي الهذيلي، اي كيفاش ما نحكيوش على التاسيس اتحاد اذاعات الدول العربيه؟
2: خلينا نكملوا الساعه في الرياضه باش نقولوا.
0: وعندك برنامج القافله تسير
3: في ارض الخير، قافله تسير
2: جابرييل هانوت، هاي ذا بالضبط،
0: اي صحيح. قول لي جابرييل هانوت،
2: ما نحبش اني مستعملش
0: ناس ما عرفوا نحبوه نهزوه.
2: جابرييل هانوت بالاشتراك مع جاره ليكيب، هما يعني يحبوا يعملوا ديما الفرنسيس عندهم الرياضه، بيير دي كوبرتان في الالعاب الاولمبيه، جيريمي في كاس العالم، يعني الفرنسيين عندهم مبادره. واول نسخه يعني صارت فاز بها ريال مدريد على الفريق الفرنسي الشهيد ستاد ريمي ذاك المعروف، اللي خسر معاه زاد فينال 58 59. ستاد ريمي ريمي هيك ريمي
0: ستاد دو رانس،
2: مش رانس، مش
0: رانس، لا رانس،
2: لا لا
0: ما فماش،
2: لا لا لا
0: ريمي نعرفوا صيغه،
2: لا لا لا ستاد ريمي مش رانس هيك تقريبا،
0: ستاد دو رانس،
2: رانس واش
0: جميع نعرفوا اللي خرجت ديموند كوبا،
2: يرحم بوك،
0: ستاد رانس
2: اللي خاطر الفريق هذاك كان معها كوبا، وبعد مشي لريال مدريد وهز كوب دوروب، وكانت معروفه قلت لك خسرت مرتين مع الريال، يعني عام 58 59 وعام هكاك العام الاولاني مع الريال، كما قال المدير خمسه مرات سيطرت على على بعضه.
1: عندك في 1955 انطلق التحضير للكرة الذهبية البالون دور اللي عملتها مجلة فرانس فوتبول، واللي النسخة الأولى نتاعها عام 56
2: فاز بها شكون تقريبا؟ قول لي ياشين، ياشين أول
0: ياشين عام 60
2: عام 60
1: ياشين،
2: ما لا فما ماتاوس
1: لا ماتاوس بعد جاي،
2: مش لا مش ماتاوس، ماتيوس نتاع المانيا، ماتاوس انجليزي خد بالك.
4: مش نعطي اضافه فيما يخص الرياضه، اللي لعب البحر قبل المتوسط الاولانيه صارت في برشلونه، وما ننساوش اللي يكون احنا 55 راهو الرياضه لعبت دورها برشا، وكانت تهدف لقضاء لفضاء لبناء الهويه الوطنيه انذاك، ادت للتعب الجماهيريه وابراز الكفاءه التونسيه في مواجهه الهيمنه الاستعماريه. 1955 شهدت زاده كانت التعبير عن انتماء الوطني من خلال الرياضة، رفع الشعارات الوطنية، تعزيز التضامن الشعبي، والرياضة أداة لبناء الشباب كانت. ولكن خليني نفاجأ أنا توا السيد المدير اللي روكي مارشون بطل العالم الوزن الثقيل، أصله أمريكاني من أصول طليانية وبدون هزيمة، وحتى العام 55
1: 49 مقابلة بدون هزيمة وعلق الصباط
4: عام 55
2: يا دكتور محلها الاسبيان كلاسيك قبل، والله كنت عندي التو كاستات فيديو ونسجلهم، تعدي ياكل ماتشات البوكس القدم، وتعدي معناتها ماتشات كره التو مسجلهم وقت مارش الخبيب،
1: هذوما ماتشات البوكس باش نربطوا مع الاستقلال الداخلي نتاعنا. راهو عام 55 بدا التحضير لتاسيس جامعات تونسية في رياضات مختلفة، بدأت عام 57 جامعة تونسية لكرة القدم، وعام 58
4: جامعة تونسية لكرة القدم. شكون كاين؟
2: كنت شادي زويت، انا
4: شادي زويت
2: طبعا،
0: بارك الله عليكم.
2: كان في نفس الوقت رئيس الترجي وفي نفس الوقت رئيس الجامعة،
1: أما وكان بربي باش نحكيك 1958 يعني جامعة تونسية الملاكمة تعتبر من اقدم الجامعات الرياضية في تونس.
2: حبيت نقول ما وجبتنا شادي زويت نذكر بالخير، هو صهر زعيم الحبورقيبة، وتوفى في اللي هو مروح وطبيب سنين ومن مستير لتونس وقتها مشي الاجتماع. يقولون يا جماعه حتى يحكيوا التاريخ وقت اللي تبدا فما اجتماع خاص بالترجي وهو رئيس ترجي يخرج للجامعه باش ما يكونش طرف ماتر، معناتها شو الناس المخ نتاعهم فين، ما ندخلش ولا باش تاخذوا قرار انتم ما تعملوه. شوف على الكره تاو
3: هذيك عقليه رياضيه، هذيك عقليه رياضيه.
0: لا الكره قبل مش كما تاو، معناتها نحكيوا لنا ولات حاجه اخرى،
3: الروح الرياضيه والعقليه.
4: راهو ما نسيوش 55 صالحه علي الرياحي الهادي جويني والمسرح مع بداية السينما
1: زين
0: بيه. لا لا عليكم، لا حسيتكم استمتعتوا بعام 55. خلينا نشوفوا السادة المستمعين واللي باش يشاركوا معنا عجبهم العام هذا ولا نبداو مع خلال
3: أثبت وجودكم. أثبت وجودك.
0: نبداو مع أول متصل معنا. لو عسلامة، صباح النور.
5: الو عسلامة.
0: مرحبا ليلى.
5: عسلامة
0: لسه
5: معكم اسيل.
0: اسيل مرحبا اسيل، محلى اسمك يا اسيل.
5: عايشك.
0: ايوا
5: عايشك محلاكم ومحلى برنامجكم وديما مونسينا ونسمعوا فيكم.
0: ايوا
3: عايشك يا اسيل. يعيشك يا اسيل.
0: عجبك عام 55؟
5: اي عجبني الحق، في برشا احداث، في برشا حاجات، غنيات اللي فيه زاد محلاهم.
0: باش تعرف واش نقول لك، الجيل الجديد
3: اي الباهي راهو يفرض روحه، الغنيه الباهيه تفرض روحها على الجيل القديم كيما الجيل الجديد يتحس. أي يتحس.
0: اي واسيل ماذا بك ترجع بالزمن وتعيش في الفتره ذيك؟
3: زعما اسيل زعما
0: من غير تيك توك،
3: من غير الكل تنفضوا من الكل وترجع
0: الفايده تكون موجوده. ام كلثوم ومي فاروق والجو
3: هذا لازم نحكي وقت على الثقب الزمنيه اللي هذيك اثار الضجه.
0: لا هذه التحيه للمخرجنا عاشق مي فاروق. عاشق مي فاروق. نجم نرجع ل 55 الجمعه هذه، نشي علوش بالسم القديم ونرجع عادي معناتها.
2: حفل فلاش باك.
3: انت وليت انت تحكي على الثقب الزمنيه راهو يطول الحديث، ومره اخرى نحكي
0: ما زلت عندنا طرف من دماغ اينشتاين تنقول الحكايه هذيك نبني نرجع نشي طرف تراب ونرجع
3: ادخل للمغاره تو تلقى
0: ونخو علوش بالسم القديم خاطر نتاع توا صعيب ياسر، صعيب ياسر ومونا صعيب. اي اسيل طولنا عليك، اختار لي قائمه من 1 إلى 3 لله. رقم 2، قائمه رقم 2 كان مغرومه بالافلام والاغاني، كان تبعت معنا بالبي باش تجاوب عليهم كل صحاح. طريقه المشاركه سهله يا اسيل، معليك كان نطرح عليك السؤال، اذا جاوبتنا من غير احتمالات تاخذ 3 نقاط، اذا جاوبتنا بالاحتمالات تاخذ نقطه
5: واحده،
0: واذا سمعت صوت محمد ما تسمعش كلام. واضح هذيك الطريقه المثلى باش تربح.
2: ممكن انديس كان نجمت نعاون به، ممكن
0: ما تعطيش انديس.
2: نقعد الصوت الثاني كيما كل مره نكته ولا حاجه مسال اكو بعيد.
0: لا لا بعيد امورك، وانا هون هبط اختار كلمه يقعد ساكت. هاي تفكر. هاي نبدا معك يا اسيل. السؤال الاول، من هي الفنانة صاحبة أغنية ليه خلتني أحبك واللي قدمتها في فيلم الحبيب المجهول؟
5: ليلى مراد.
0: برافو ليلى مراد، تبعتنا من الأول معناتها أمورك واضحة، والأغنية اللي طلعها محمد هذه ليلى مراد. من هي بطلة فيلم أيامنا الحلوة اللي شاركت في البطولة متاعه واللي كانت نجمة هذا العمل ومثلوا معه كل من عمر الشريف، عبد الحليم حافظ، أحمد رمزي، وثلاثة يحبوها سبحان الله، وتغنيت في فيلم هذا واحدة من أحلى الأغاني هي دي هي والحلوة حياتي.
2: معروف.
5: شادية
0: للأسف.
2: لا لا.
0: خذ احتمالات خي.
5: أعطيني احتمالات.
0: هل هي مريم فخر الدين، فاتن حمامة، وإلا برلنتي عبد الحميد؟
2: ثلاثة حبوها.
5: فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة، برافو عندك نقطة ولي 4 نقاط. نكمل معاك يا أسيل. السؤال الثالث والأخير، قصة حبي هو فيلم موسيقي رومانسي، شكون كان البطل متاعه؟
5: نفس احتمالات،
0: محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، ولا فريد الأطرش؟
5: عبد الوهاب. محمد
0: للأسف إجابة خاطئة، هو كان فريد الأطرش. فريد الأطرش هو كان البطل. أما 4 نقاط، أعطيك الصحة يا أسيل، نورتنا إن شاء الله، عيدك مبارك بالمسابق يا أسيل.
3: يعيشك.
0: شكرا. نمشي للمتصل الموالي. ألو عسلامة. ألو سلام. مرحبا.
6: ألو صباح الفل.
0: نهارك أسعد أيام.
6: جمال من جمال.
0: سي جمال
6: هاي نشكركم على البرنامج.
0: عام 55
6: مستمع وفي لكم.
0: عايشك 55 55 عجبك العام ولا؟
6: باهي في برشا حاجات.
0: باهي أموره منظمة معناتها. أي اختاري سي جمال أنت مستانس تسمعنا الحقيقة، واحد وإلا ثلاثة، قائمة رقم واحد ولا قائمة رقم ثلاثة؟
6: ثلاثة.
0: قائمة رقم ثلاثة هي شخصيات عام 1955، شخصيات معروفة في عام 55.
6: جيت حنا نختار واحد. أيوه
0: باهي، تحب تاخذ واحد؟
6: رياضة وواحد.
0: لا ما فماش رياضة، ما عنديش رياضة.
6: باهي ثلاثة مثلا.
0: باهي ثلاثة. الشخص السؤال الأول، من هو العالم الشهير الذي توفي في يوم 18 أبريل 1955؟ ألبرت أينشتاين كتب وموسوعات
3: وعلى بوش نب طلعوا في الأخير.
0: أي طلعوا بوش نب.
2: أي
0: سي جمال، في يوم 21 جوان 1955 تولد واحد من أساطير كرة القدم الفرنسية.
2: أي
0: توج بالكرة توج بالكرة الذهبية ثلاث مرات.
2: معروف
6: قلت عليه، أما تو ناخذ احتمالات الغلب.
0: باهي الغلب، هل هو زين الدين زيدان؟ زين الدين زيدان، ميشيل بلاتيني، وإلا جون تيغانا؟
6: زين الدين زيدان قلت لي
0: ميشيل بلاتيني ولا جون تيغانا؟
6: تيغانا أنا حسب رأيي.
0: لا هو ميشيل بلاتيني. تيغانا ما ربحش البالون دور.
6: ميشيل بلاتيني
0: مساس جمال، مساس
6: مش مركز اليوم. لعب المشاركة
0: لا لا، مازال سؤال ثالث، مازال عندك حظوظك موجودة. من هي الشخصية الوطنية التي أمضت على وثيقة الاستقلال الداخلي في 3 جوان 55؟
6: نحو احتمالات مساس
0: لحبي بورقيبة، صالح بن يوسف، وإلا طاهر بن عمار؟
6: حبي بورقيبة.
0: للأسف إجابة خاطئة، هو طاهر بن عمار كان رئيس حكومة واللي هو أمضى على الوثيق. أما سي جمال نورتنا، فرحنا بهالتليفون، إن شاء الله عيدك مبارك خويا العزيز، وما تنساش عيد الأمهات لحد الجاي، تعطي الفلوس للصغيرات باش يهديو لامهم، باش يبدا امورك واضحه، باش تقيد باش تبدا امورك.
6: ان شاء الله كي تخرج الوليد يجيب لكم مبروك الغادي وكاو.
0: ان شاء الله
4: مرحبا وربي ينجح،
6: ياخذ الماستر، ياخذ الماستر ان شاء الله سنين نجيب لكم مبروك.
0: ان شاء الله ونجيوك احنا، راهو نقول لك راهو حاجه فيها مبروك نعملوا ديبلاسمون، راه ما تشقيش روحك.
3: يا ريت
0: ان شاء الله ربي ينجحوا. الله يخليك، مسك الختام مع شكون؟ الو عسلامه.
7: خير،
0: اهلا وسهلا، شكون معنا لله؟ آه
7: نزهه من بمبله.
0: مدام نزهه شنو عملك يا لله؟
7: وبيك عايشك. آه نعيد عليكم الصعب المسبق
1: ليك
7: والكافه.
1: كل عام وانت بخير.
7: وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. انا مسمع وفيه راني البرنامج وديما نتصل، ساعات تحصل ساعات للي او ضربني الحظ اليوم.
0: ضربك الحظ، ضربك
3: احلى ضرب، احلى ضرب، خلي الحظ يضرب للصباح.
0: مش خاص يقعد يضرب الحظ، ما يقلقش هيك. اي مدام نزهه، امورك باهي، امورك منظمه، عيد الامهات عندك الجمعه الجايه ان شاء الله.
7: ان شاء الله ان شاء الله.
0: بديت تلمح؟
7: بديت
0: تلمح وتقول شاهي الحاجة الفلانية
4: اكبلهم ليستة، اكبلهم ليستة.
7: والله ما نكبلهم، عشان يخليهم هما
3: وشيخ هما همتهم
0: ليستة
1: ليستة.
0: كيفاش مدام نزهة؟
7: قلت لك أهم كادو لي هو نجاحهم.
0: هكا
3: عيد الاباء في 19 جوان ما تنساوش زياده.
0: لا لا عيد الام هذاك هذاك
3: زادوا زياده.
0: ظاهر
3: ماني نحب الجمهور اللي داير بي على الاقل.
0: لا لا يتفكركم بربي في عيد الاباء، خليك معايا مدام نص ماكش موجود انت دكتوره.
4: شكون
0: انت في عيد الاباء؟
4: لا انا المساواه تجري على سقاها في الدار.
0: اي شنو
4: ايجاليتي اون فام انا.
0: لا لا لا
4: الا يهديوا لامهم يا جري
3: ورده لامهم، ورده طبليه شوكولاته لامهم، طبليه شوكولاته
4: فهميش قد قد وانا نغير راهو
0: انصامبل لهم انصامبل البوهم هيك هيك ماشي
1: مش خلوا لك بلاي شويه بلالوش
0: سابوا لهم سابوا البوهم
4: رجع لي بعث لي على الليست بربي الليست دي كادو باش نختم بها
0: اه يختم بالليست كادو هاي مدام نزهه نبدا بالسؤال الاول القائمه بتاعنا به في أما نهار تم إمضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي بين تونس وفرنسا في عام 55
7: والله تعطيني احتمالات
0: 1 جوان 3 جوان 15 جوان
7: 1 جوان
0: للأسف مدام نصر إجابة خاطئة هو 3 جوان به مازال عندك برشا أسئلة في 1 نوفمبر 55 اندلعت واحدة من أشهر الحروب في العالم سؤالي ما هي هذه الحرب
7: تعطيني احتمالات
0: حرب الفيتنام حرب الخليج ولا حرب الفوكلاند
7: حرب الخليج
2: يستنى
0: 91 الخليج 90
2: فوكلاند 80 81 والاخرى
0: فوكلاند 82 وحرب الفيتنام 55 مش مشكل مدام نزهه خليك معايا السؤال الثالث سهل برشا من هي المدينه التي تم افتتاحها رسميا في عام 1955
2: وضح لها
7: احتمالات
2: مدينة ألعاب مدينة شنو
0: مدينة هي لا ما تسميش مدينة ألعاب هي تسمى مدينة قائمة الذات عندها قطعة أرض ومورة واضح هل هي وورد ديزني دبي ولا نيويورك
2: معروفة هي
7: نيويورك
0: نيويورك لا نيويورك نحكيه القرن 16
2: اللي هي متاع ألعاب ومتاع واحد يا مدام متاع كل شيء
0: وورد ديزني وورد ديزني هي القطعة اللي تسميت مدينة وورد ديزني وما تسميش مدينة ألعاب أما نحب نشكرك برشا مدام نزهة نورتنا إن شاء الله في مشاركة قادمة نقوله ألف ألف مبروك الأسي اللي هي الفائزة معانا لليوم بجائزتنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مظالي جي أسام الحي السادس المونستير أسيل هي الفائزة معانا هاي نختمو نبدأ معك مديرنا
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير الشعب التونسي حي بألف خير الأمة الإسلامية وإن شاء الله ربي متعنا بالصحة والعافية ويخلي بلادنا ديما من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه
3: باش نحكيو على حلف وارس والويه باش نحكيو وخلينا نحكيو على العيد وكهو حاجه برك نحب نقولها راهو العيد هو سنه صحيح سنه مؤكده اما بالله معناها عيب واحد يتسلف باش يشري علوش انا هكا نشوف معناها مثال شويه الحام نفرحوا الصغيرات اذا في الامكان وهذا كافي يعني وان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما ايامكم اعياد يا رب
0: ان شاء الله بالعلوش ولا بلاش عيدكم مبارك وناكدوا ونعاودوا راهو اليوم لازمنا وقفة صحيحة ورؤية صحيحة باش الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه في الثلاث الأعياد الأخرى ما عادش نشوفوه في بلادنا محمد
2: قول كما قلت الدعاء قال اللهم حسن حول الأجواء يا عظيم الرجاء كما قولوا معناتها إن شاء الله الأجواء تتحسن وشل وراوي شنو نقول لك فما إرادة فما ما نحبش نحكي تو برشا أمور لأنه يعني ظرف نعرفش هذه الواحد يحكي ساعة
0: لا ما تحكيش
2: لا تهبط مش فما ناس مش تبيع
0: كان باش نعيط في بلاصة
2: لا لا لا لا ما تعيطش لا فما ناس لازم مراقبة والمراقبة لأنه فما شكون يحب يجيب يبيع بأرخص الأسواق وسمعت فما حتى ومن بعد منحبش نحكي ياخذ طريق آخر تولي أمور أخرى تولي منحبش نغوص في الموضوع يهذيلي هذا بالحجة فما ناس تهبط باش تبيع من المنتج المستهلك ولكن فما ناس تضربهم
0: موجود
2: تضربهم وفما برشا ناس أطراف تولي التليفونات
0: الله يهدينا على
2: الله يهدينا بعضنا إن شاء الله ربي يوجد الخير
0: واللي صار في الفترة هذه ما هوش مقبول
3: رغم المراعي والخضرة والدنيا مصلي على النبي معناه
0: وكان تم استراتيجية باش تستورد وقوند عندك الوقت لا ها لا يصير احتكار وتصير مضاربة وتصير كل شيء ولينا نسمع علوش ثلاثة ملايين متاع الزوالي معناتها علوش ثلاثة ملايين متاع الزوالي
2: وخلي في الهروف باربع مئة
3: تلك أنا نقول لكم أن المعلومة اللي قلتها رفما ناس تاخذ في قرض بتشري علوش
0: يلقى روحهم عنده صغيرات يحب يفرحهم
3: نفرحهم شوية الحم والسلام
0: الله غالب أي نمشي للليست نتاع كدوات عادي يا دكتور
4: بعد شيء ساعة ريت الخمسينات أنا جون بول سارتر كان عنده تأثير كبير في الفكر والثقافة في الأدب والمسرح الأوروبي بصفة عام ليست خير عزيز نحاولوا كيفاش احنا توا نبدلوا عاداتنا وتقاليدنا في الكادوات الناس اللي باش تعرس الكوبلوات اللي نعرفوا انا تحط الليسته نتاعهم على افونس يعملوا ابل لزميم نتاعهم ويقولوا فريجيدير يمشي لاخر يشطب عليها سيبونش يجيبها له لاخر غازر كذا سيت ليست غادي تعد بور لي زامي لي بروش بارون ويقولوا له تعدى الليستا ويشطب ويدعملوا كيكه الناس تعاون وياخذوا الكوبا لكم ليا لي كادو نيسيسير اوتيل لبدايه حياتهم دونك مش فيها بس فيما نحشموش باش نحطوا الليستا نتاعهم ونختم اخويا عيد مبروك كل عام وتونس بخير وادعو الى العمل والعمل والعمل فهمت لا وما نتولوش برشا في عطل العيد
0: بياتك صحة مع موعدنا إن شاء الله إحنا الأسبوع القادم في عام جديد من روتروفيزور بحبش هيعط هو مش يخرج كون جا
3: هو خارج في الردريت هو خارج في علاش هو يقول له بالعمل والعمل والعمل
0: خدم فوق 40 سنة من حقه يرتاح ويستنفع ويشيخ ويتفرح وعندك الحق شكرا جزيلا مستمعينا الكرام سمحونا طولنا عليكم موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم نتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة منسير بسلامة.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: في عناوين ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية تؤكد سلامة كل الأضاحي وتضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين. إنتاج الغلال الصيفي ذات النواة للموسم الحالي يسجل زيادة بنحو 4.6% مقارنة بالموسم الفارط، وفي النشرة أوفى تفاصيل. متحف رقادة بمدينة القيروان يحتضن اليوم فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لدى إشرافه اليوم على خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ببمبلا من ولاية المنستير، أكد وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكد أنه تم تلقيح أكثر من 465 ألف حيوان خلال السنة الماضية، ومضيفا أن مصالح الوزارة توفر 197 نقطة تلقيح قارة في إطار العناية بصحة الحيوانات الأليفة والوقاية من الأمراض.
2: قاعدين نقوموا بمجهود كبير في مختلف الولايات، نقوموا بتحسيس المواطنين على كيفية التوقي من داء الكلب. داء موجود ومنتشر ومستوطن في البلاد، التوقي منه معناها ماهوش صعيب برشا. المقاومة نتاع الحيوانات هذه السائبة هذه نحاولوا نقلصوا من العدد نتاعها، اللي يتعرض لعملية عرض ولا خدش ولا لحس من حيوان مشتبه به يغسل يديه مليح بالصابون ويمشي لأقرب مركز صحي ويقوم بالإجراءات الوقائية ثم تلقيح. لكل مواطن معناها مربي حيوان من سواء قط ولا كلب مطالب بالقانون باش يقوم بالتلقيح نتاعو. برنامج مشترك وما بين مختلف المؤسسات نتاع الدولة. الحملة الوطنية حملة نقوم بها على مستوى كامل تراب الجمهورية، تكون في وقت معين في آخر العام من كل سنة. بالنسبة للسنة الماضية كنا نلقحوا في حدود تقريبا 350 ألف حيوان، عملنا لقحنا أكثر 465 ألف حيوان، إقبال كبير. جماعات محلية وإلا صحة إن شاء الله نقدروا نقلصوا في عدد الحالات هذه في حدود 2030 إلى صفر حالة بشرية. كلاب سابعة نجم نقول وراه يمكن ربما أكثر من عدد الكلاب المملوك حاليا، هي البؤرة ريزيرفوار متاع المرض قاعد يدور غاديك. اللي يحب حيوان ماذا بينا يهزوا الدار ينظفوا يلقح له يتلهى بيه. احنا موجودين عندنا 197 نقطة تلقيح قارة، هذه معناها جمعة كاملة، والتلقيح موفرين ومجاني. بريزون شارج متاع أي إنسان معناها تعرض العرض ولا حاجة من مصالح وزارة الصحة زاد مجاني.
0: وفي سياق مجهودات وزارة الفلاحة في مراقبة قطيع المواشي، أوضح المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بالوزارة أوضح سلامة كل الأضاحي، ومضيفا أن مصالح الوزارة خصصت أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بأضاحي العيد.
2: هذا عمل كبير. الحيوانات هذه راهي منتوجنا، هذه منتوج بلادنا، منتوج فلاحينا، منتوج مربينا. اذا كان نشوفوا انتاج معناها متوفر هذا ما يكون الا نتيجه احاطه صحيه. ثم عمل كبير قاعده تقوم به مصالح وزاره الصحه من ناحيه تلقيح القطيع وحمايه القطيع من الامراض العامه. فالانتاج تو اللي موجود هذا راهو ملقح مراقب صحيا منذ نشاته منذ ولادته الى مراحل مختلف مراحل التربيه نتاعو. استوار حابي نتلقاو معناها اللخين البياطرة صورة جهوية، عملوا نقاط معناها بيع منظمة تتوفر فيها جميع الشروط بما فيها الفرق متاعنا متاع البياطرة اللي هي منتشرة. وإذا كان ثم حيوانات ماهيش سليمة ولا قد تكون فيها أي شبهة ولا حاجة نخرجوها من دائرة متاع نقاط البيع هذه. بالنسبة للمصالح البيطرية بخلاف المراقبات متاعنا هذه نقاط البيع للأضاحي وتوجيه وتحسيس المواطنين على كيفية الاقتناء و تأمين الصحة متاع الحيوانات هذه الموجودة للبيع. المصالح متاعنا البيطرية على كامل تراب الجمهورية إن شاء الله في العيد مش يكونوا مرافقينكم، مش يكونوا متطوعين لإرشاد وتوجيه المواطنين. إذا كان لقاوا أي شبهة ولا حاجة الأضاحي متاعهم يتصلوا بالأرقام هذه مجانا. قريب جي 300 طبيب بيطري مش يكونوا متطوعين، تليفونات الموضوع على ذمة، أي إرشاد ولا استفسار يكونوا على ذمتهم.
0: في أثناء ذلك حركية كبرى تشهدها مختلف الأسواق بولاية زغوان استعدادا لعيد الأضحى الذي تبرز فيه مهن مرتبطة بشراء لوازم العيد. زميل حن العباسي ومتابع للموضوع.
3: حركية كبرى تشهدها مختلف معتمدية ولاية زغوان، حيث يقبل المواطن على شراء مستلزمات يوم عيد الإضحى التي بدورها مثلت خلال الأسبوع الجاري مورد رزق هام لعدد من العائلات.
4: أنا عندي حانوت بلاستيك نخدم فيه في سوير الأيام، والأكثرية الخدمة تدور الأيام هذه أيام العيد، عيد يحضر لها نجيب فيه شوية بلاستيك، شوايات، سكيكن، قرضة، الحق بتاع ربي نخدمه فيه بالقد.
3: ثم اقبال من سيجي ويشريو
4: بتبيع كخاصة انك لقصوع متاع الدوار اكل بانو ويتسيل حاجة ذيك يقبلوا عليها بالقد خاصة في العيد.
3: الاسوام مستلزمات العيد غالية تتكلف على المواطن
4: شوي شوي كما العبيد الكل، ما نش بش نزيدو كما الناس الكل نخدمو كما الناس الكل، كل حاجة وصومها مش برشا مش غالية، اما وقت العيد بتبيعها فما شوية تبدأ غالية شوية.
5: بيعوا فيها كل طاجين والكنون والسكاكن الشوايات فما يخص العيد، قبل العيد بيامات يقبلوا على كل شوايات الكوين التواجن كل قدروا قدروا والسكاكن هاو نبيعوا شوية وبعتري تحبس خلاص، وكل أداءات متاع البتينديت ومتاع كل شيء غالية علينا.
3: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المناستير.
0: وبالعودة مجددا إلى آخر الأخبار التنموية بجهة المنستير، أعلنت الولاية مؤخرا عن نتائج طلب العروض المتعلقة بمشروع البنية التحتية الخاصة بربط مدينتي الوردانين بالبرجين بالتنوير، وذلك في إطار جهود تعزيز شبكة التنوير العمومي بالجهة، وذلك وفق ما صرح به الأخبار سيد قيس بوعلاقي معتمد الوردانين. وقد حددت الفترة الزمنية المخصصة لإنهاء كافة الأشغال ب 95 يوما وفق التصريح. وللمزيد حول هذا المشروع وغيرها من المشاريع التنموية ضمن برنامج التنمية المندمجة الخاص بمدينة الوردانين يقدمه سيد قيس بوعلاقي معتمد الوردانين.
6: برنامج التنمية المندمجة كان انطلق في معتمدية الوردانين من سنة 2012 بكلفة معناها تجاوزت 5 مليون دينار. حقيقة تم اسناد قسط ثانية عناصر تكميلية، معناها القسطين الأول والثاني عدد 5 عناصر، عنصر متمثل في إحداث ملعب وسياج بنادي الأطفال بالوردانين، انطلقت الأشغال معناها الأسبوع الفارط. مشروع كذلك تزويد عائلات بالماء الصالح للشراب شمل معناها أكثر من 65 عائلة بالكلفة إجمالية 323 ألف دينار. عنا برنامج مشروع التنوير العمومي بالوردانين على طول 4.2 كيلومتر، تم معناها يوم أمس اسناد صفقة لشركة للشروع في الانجاز، وان شاء الله قريبا تنطلق الاشغال. العنصر الرابع اللي هو تعبيد الطرقات اللي يمتد على 3.5 كيلومتر، تعبيد الطرقات سوف ينطلق ان شاء الله خلال الاسبوع القادم. احداث ملعب فرعي بالملعب البلدي، معناها تم طلب اعلان عروض للمرة الرابعة على التوالي، وفي انتظار ان شاء الله فتح العروض. المشاريع هذه كلها فيها اللي ينطلق الانجاز نتاعو، من هنا لموفى شهر جويلية تنطلق بقية المشاريع، واحنا ساعين الحقيقة في التسريع في الإجراءات حتى لا تتعطل بداية هذه المشاريع.
0: احتضن متحف رقادة بمدينة القيروان اليوم فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. المندوب الجهوي للتربية بالجهة الحبيب الحدادي تحدث بأوفى تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادر برجاب حول هذه التظاهرة.
7: هي تظاهرة وطنية تشارك فيها 26

0: يكون من الثانوي. والسفراء هذوما دورهم هو التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتونس ككل، لأنه في التظاهرة هذه الحقيقة فما عديد الأعمال اللي تلامذة من جهات مختلفة مش يطلعوا عليها، ومش يكون فما تلاقى أفكار مبيناتهم، وبالتالي فما فائدة على مستوى الحياة المدرسية. الحياة المدرسية هي رافد أساسي من روافد النجاح.
1: حذرت الأستاذة المبارزة في أمراض وطب العيون بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير هاجر بن عمر في تصريح لها الأخبار من عادة فرك العينين الناتج عن الحساسية المفرطة والتي تتزامن مع فصل الربيع، مؤكدة أنها تزيد من خطر التهيج والجفاف وقد تسبب خدوشا دقيقة في سطح العين، وأوصت بمراجعة الطبيب لتفادي المزيد من التعكرات.
2: بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية المفرطة للقش للنوار، واللي عندهم حكيك، واللي عندهم عطسان برشا كحان برشا، اللي هما يقلق نسق العادي نتاع حياتهم، هذوما مهم ياسر ليديكسيون. شو معناتها ليديكسيون؟ نحاولوا نبعدوا على مصادر الحساسية، بلاصة فيها غبرة نبعدوا على الغبرة، نهويوا البيوت نوار برشا، نحاولوا ما يكونش عندنا كونتاكت بالنوار. هذوما حاجات مهمة برشا، هي الإيديكسيون، الابتعاد على مصدر الحساسية. عنا زادة راهو حساسية تلقى عنا علامات موجودة في العين برك. العلامات هذوما هما الأكثرية، حكين العين، حمورية، دموع تزايد، أول ريفليكس مش يكون عنا مش نحكو عينينا. للأسف حكين العين هذيك مش حاجة مش باهية، خاطر هو بيدو باش يزيد يهيج الحكين ويزيد يهيج الحمورية ويزيد يقوي في الالتهاب. دونك احنا ماذا بينا نتفاديو عملية الحكين هذيك. دوبا ما ندخلو للدار أول حاجة ماذا بينا نبدلو حوايجنا، نخلو دينا، نخلو وجنا، نهولو المكان اللي احنا فيه. ماذا بينا ديما عنا شوية سيروم فيزيولوجيك هذيك في الفريجيدات ينقف الالتهاب، نلبسو مراية الشمس. إذا كنتم تعرفوا اللي الشمس راهي تزيد تقوي الحساسية تخلينا عنا الأعراض تبدأ أكثر، هيك علاش دوبا الشمس تقوى دي لفي متاع الحساسية. ومع هذا الكل وباقي عنا أعراض الحساسية والحكين، راهو لازم نمشي ونراجعوا طبيب. وحاجة أخرى بالنسبة للي العمر نتاعهم فوق 20 سنة، الحساسية تتسبب في شياح العين، يزلنا نزيدوا القطر متاع شياح العين اللي هو منجر على الحساسية هذه.
1: ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النوال الموسم الحالي حوالي 263 ألف طن، أي بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالموسم الفارض، وفق ما صرح به الأخبار طارق تيرا كهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال. كما أشار أيضا إلى تباين واضح بين الولايات من حيث حجم الإنتاج ونسب النمو، فيما تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذا الصنف من الغلال الصيفية.
3: إذا إنتاج الخوخ اللي يشمل كل الأصناف يعني البدري والفصلي والمتأخر، بالنسبة للغلال يعني مش يكون في حدود 43 ألف طن اللي هو بريسك في مستوى موسم الفارض. اللوز الجاف اللي سجل تراجع مقارنة بالموسم الفارض مش يكون في حدود 53 ألف طن فاصل 7 مقابل 56 ألف طن في الموسم الفارض، يعني تراجع بنسبة 5%. العوينة اللي تسجلت تطور بنسبة قريب 3% باش تكون في حدود 17.5 ألف طن. بروان السنة باش تكون إنتاج نتاعها في حدود 39 ألف طن، كيف نلقاو منوبة ونعروس ونابل. فما ولاية الجاسرين زادة تنتج بالقلة باش يكون إنتاجها في حدود 30 ألف طن، ولاية الوهي في حدود 22.7 ألف طن. إضافة إلى الولايات الأخرى كان الولايات كل تنتج الغلال الصيفيين.
1: كما كشف طارق تيرا عن تصدير نحو 4177 طن من الغلال حتى الآن إلى نحو 23 بلدا في مقدمتها السوق الليبية.
3: بالنسبة للموسم التصديري طلقت يعني العملية التصديرية، ديجا وصلنا لحدود 22 مائة كميات في حدود 4177 طن بقيمة 48.5 مليون دينار. فما تطور في القيمة حوالي 15.6%. هو التصدير يتم حوالي 23 بلد فيهم السوق الليبية اللي هي سوق الجوار اللي تستقطب أهم الكميات، اللي تستقطب إلى حد هذا التاريخ حوالي 52%. ونقاول الأسواق الخليجية وخاصة السوق الإماراتية اللي 14% كمية مصدرة، إضافة للأسواق الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا. فما زاد السوق الهندية اللي قاعدين يصدروا لها في توت الأزرق أو توت

0: الغذاء وقاعد يتصدر في كميات هامة. الموسم إلى حد الآن إن شاء الله ماشي 300 بداية، الإنتاج متوفر، السوق قاعدة تتزود كميات طيبة وأسعار معقولة، والتصدير قاعد يتواصل نسق طيب.
1: لهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد سلامة كل الأضاحي وتضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين أيام العيد. لكم أجمل تحيات أيمن الشابي، أحمد العساوي وحليمة فيالة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2، المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية، ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية، والمعارض اليساري زمن بورقيبة، والقيادي في حركة بيرسبكتيف، الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعد الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بمسابقة كاس تونس الدور النصف النهائي اليوم باش يكون موعد مع زوج مقابلات. بداية من ماضي 3:30 نادي صفاقسي يواجه ترجي جرجيس، مباراة الزفرة وليد المنصري في الفار مجدي بلاغة. شباب العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مباراة الزفرة حسن النيلي وحكم ساحة، وفي الفار هيثم الترابلسي. سيباستيان تونيكتي يضيف الكأس للبطولة بعد أسبوع من تتويجه بلقب الدوري المحلي. البارح يتمكن من الفوز بالثنائي، كان الفوز البارح في مسابقة الكأس 3-1 في النهائي على فريق دانفيرملاين 3-1، وهكا تونيكتي يتوج الموسم متاعه موسم ناجح، وخاصة دعوته مؤخرا للمنتخب الوطني التونسي للمشاركة في المونديال. في كرة اليد تعرفنا على طرفي نهائي الأكابر والكبريات. بالنسبة للأكابر ساقيت الزيت الترجي الرياضي، ساقيت الزيت البارح حقق الترشح نتاعو بعد الفوز على جمعية الحمامات بنتيجة 27-26 في إطار النصف النهائي، وكان الترجي فاز أيضا بنفس النتيجة على النادي الإفريقي ويضمن الترشح للنهائي اللي باش يكون يوم 31 مايو. بالنسبة للكبريات، نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي في نهائي الكبريات. ترشح النادي الإفريقي كان البارح بعد الانتصار على المهدية 27-16، ونادي الرياضة النسائية بالمكنين ترشح على حساب جمعية الساحل بنتيجة 27-22. في كرة السلة نادي صفاقسي يضيف الكأس للبطولة بعد ما تحصل على البارح الانتصار الثاني في البطولة في لقاء الإياب في نابل ضد فريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي. انتصار كان بنتيجة 58-45. إذن النادي صفاقسي يضيف البطولة للكأس اللي كانت تحصل عليها على حساب فريق الجمعية النسائية بجمال. نادي الإفريقي البارح خسر ضد أهلي بنغازي في المواجهة الأولى من ربع نهائي مسابقة البال بنتيجة 88-87. نادي الإفريقي باش يكون مطالب بتحقيق الانتصار بفارق نقطتين على الأقل في المواجهة الثانية من أجل ضمان التأهل إلى دور النصف النهائي، مقابلة باش تلعب غدوة بداء من ماضي 3. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، وشكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. من فضل الله على الإنسان أن جعل الكلمة الطيبة صدقة. ترى أية حدائق رائعة من ورود الكلمات ستزهر في الوطن لو أن كلا منا يبتدئ خطى الصباح بغرس كلمة طيبة في مسامع الآخرين، وأي كتاب للحب ستغدو حياتنا. عليك أن تخرج من نفسك كلما استطعت إلى الناس، إلى الشعر، إلى كل مظاهر الجمال، فتشعر وقتها بما يمكن أن يحصل من تفاؤل وانشراح في الوجود، من تفاؤل وانشراح تحياهما وراء التناقضات بما لابد أن يحصل من الأحلام وروعة الآمال. ورقة من دفتر قديم. هي الحياة وهم الناس كما الطيور تماما، تغادر أعشاشها وأوكارها بكرة ثم تعود إليها عشية، وها هم الناس ينطلقون في إجازات للراحة. وكم هو الإنسان بحاجة إلى لحظات هدوء في مكان قصي يبعد فيه عن الأضواء ويبتعد عن الضوضاء. إن الإنسان يخرج من سكينة هذا الهدوء كطائر الفينق أكثر قوة وعطاء بعد أن يكون قد تدثر برماد الهدوء ورمال السكينة. إن الرحيل أحياناً عن الوجوه التي تألفها والمقاعد التي اعتدت عليها والطرق التي تمشيها مريح لذاتك، وهو يجعلك أوفر شوقاً للعودة إليها والالتساق بها. إن الفراق الدنيوي جميل، وحسبه أنه يذكي الشوق في نفسك لما ابتعدت عنه. ألم يقل الشاعر: لو عرف الناس التلاقي وقربه لحبب من أجل التلاقي التفرق. أجل، إن الفراق يكون عذبا عندما يكون فراقا بعده لقاء، أما إذا كان فراقا بلا فجر لقاء فهذا والله عذاب تذوب به الأجسام. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: وإن صرت ليلا كئيب الظلال فما زلت أعشق فيك النهار، وإن مزقتني رياح الجحود فما زال عطرك عندي المزار. أدور بقلبي على كل بيت ويرفض قلبي جميع الديار، فلا الشط لملم جرح الليالي ولا القلب هام بسحر البحار، فما زال يعشق فيك النهار.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: اعلم أنك متى أسأت عشرة الناس صاروا لك أعداء، ولو كانوا لك أمهات وآباء. وإنك متى أحسنت عشرة قوم ليسوا لك بأقرباء، صاروا لك أمهات وآباء. تعب الأبرار راحة، وراحة الأشرار تعب. كلما وضعت يدي في يد ما لمستها من قبل، قلت تبارك الله، فتح جديد وكنز لا نفاد له. أوسطت باب بيتك وتركت باب قلبك مفتوحا على مصراعيه، فسلم بيتك من اللصوص وما سلم قلبك. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: ها هنا قمر هطلت دمعتاه على فسحة الليل، ضوئين من شغف واشتعال. قمر يدخل القلب متحدا بصباح شفيف، يغني ويغفو على نخلة الروح مرتعشا في التلال. يا شراعا من الحب والبرق، خذني إلى النور كي لا أموت أسا وارتحال. يا إبائي التي من ذهب، هادم سارح ومباح، وروحي قطات تطير إلى قمة قبل أن ترتمي في الرمال. أرى ضوءك العذبة يسقطني كالفراشة والهانة، ثم يصعد بي كالغزال. يا إبائي، إبائي التي من ذهب، أنت أوصلتني للمحال. يشعل الليل قلبي كما يشعل الحب كل قناديله في الخفاء. يشعل الليل أغنيتي ويدعني وحيدا ألملم أسرار روحي وأطلقها قمرا للفضاء. كيف أقطع هذا الفراغ الرهيب إلى نبضك المتدفق في عشبة أو مساء؟ كيف يا غجرية الروح أمد إليك شراع السماء؟
2: حبيبي حبيبي حبيبي.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. في حدث لافت شاركت روبوتات بشرية الهيئة هذا العام في العاصمة الصينية بكين في سباق يمتد لمسافة 21 كيلومتر، أي ما يعادل نصف ماراثون. ورغم أن هذه الروبوتات تعرف عادة ببطئها، فإن الأداء الذي قدمته شكل مفاجأة كبرى، وتمكن روبوت يعرف باسم لابتينك من إنهاء السباق بزمن قياسي بلغ 50 دقيقة و 26 ثانية فقط، متفوقا على عدد كبير من المتسابقين البشر. ولم يكتفي بذلك، بل حسن أداءه مقارنة بالعام الماضي، حيث أنهى السباق في ساعتين و 42 دقيقة. وتعد سباقات نصف الماراثون أقل إجهادا من الماراثون الكامل، لكنها لا تزال تتطلب مستوى عالي من اللياقة والتحمل. هذا العام شارك أكثر من 100 روبوت، ونجح بعضها في تحقيق سرعات تفوقت على رياضيين محترفين. وتمكن روبوت يعرف باسم لايتنينغ من إنهاء السباق بزمن قياسي بلغ 50 دقيقة و 26 ثانية فقط، متفوقا على عدد كبير من المتسابقين البشر. ولم يكتفي بذلك، بل حسن أداءه مقارنة بالعام الماضي، حيث أنهى السباق في ساعتين و 42 دقيقة. وتعد سباقات نصف الماراثون أقل جهدا من الماراثون الكامل، لكنها لا تزال تتطلب مستوى عالي من اللياقة والتحمل. وشارك أكثر من 100 روبوت، ونجح بعضها في تحقيق سرعات تفوقت على رياضيين محترفين. هذا التطور يطرح تساؤلات مهمة: هل يمكن للروبوت أن تتفوق على البشر في الأنشطة البدنية؟ وهل الهدف من هذه التجارب هو استعراض القوة التكنولوجية فقط؟ الإجابة ببساطة أن الشركات المصنعة تسعى لإثبات أن تقنياتها قادرة على محاكاة الإنسان والتفوق عليه، لكن الفارق الجوهري لا يزال قائما، فالإنسان يمتلك القدرة على التكيف والتوازن الذاتي، بينما الروبوت رغم سرعته قد يتعثر ويحتاج إلى تدخل بشري ليستعيد توازنه. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهبة المهري سلامة الأضاحي، والذي يندرج في سياق مجهودات الوزارة في مراقبة قطيع المواشي. وأضاف أن مصالح الوزارة تضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بأضاحي العيد. احتضن متحف رجدة بمدينة القيروان اليوم فعالية الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، والتي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. ومن المتوقع أن يشهد هذا الموعد الثقافي والتربوي مشاركة من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النوال الموسم الحالي حوالي 263 ألف طن بزيادة تقدر ب 4.6% مقارنة بالموسم الماضي، وفق ما صرح به للأخبار طارق تيرا كهيئة مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال. كما أشار إلى تباين واضح بين الولايات من حيث حجم الإنتاج ونسب النمو، فيما تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذا الصنف من الغلال الصيفية. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو الجاري بمقر الإدارة العامة للديوانة، وبذلك بحضور نائب سفير ليبيا بتونس، تقرر مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالخطوات الإيجابية نحو إبرام اتفاق وثيق بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وأكدت في تدوينة لها على منصة إكس حاجة المنطقة إلى تسوية حقيقية لخفض تصعيدة وضمان حرية الملاحة الكاملة والمجانية في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد يرافقنا في هذه الرحلة، أيمن الشابي، وفي التنسيق منير بعطي. سعداء باستقبال أحد رموز اليسار التونسي، أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية ومدير ومؤسس قسم الحوار الديني الإسلامي اليهودي بليون، ومدير قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ليون 2. سعداء باستقبال الكاتب والباحث والمحلل الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. مرحبا سي الشريف.
3: شكرا جزيلا على الاستضافة لإذاعة المنستير وللسيد عادل بن يوسف، وأتمنى أن يكون الحوار
2: إن شاء الله يكون حوار طيب. ونحن كم في حاجة إلى أساتذة الأنثروبولوجيا وأساتذة التحليل السياسي، خاصة فيما يشهده العالم منذ 2011، وأنت في آخر إصداراتك الطبعة الجديدة لتحدثت على النيو ليبراليزم، ما نسميها إحنا الكونتر ريفوليسيون، أو ما نسميها هذه المفارقة العجيبة، مش نشوفوا نغوصوا أكثر في خصوصيات هذا المد، الحركات ما نسميها الإسلام السياسي، الحركات اليمين في كامل عديد الدول وليس في العالم الإسلامي بل كذلك حتى في أوروبا، مسألة الشعبوية ومسائل أخرى. آخر كتاباتك أعتقد الشريفة،
3: أود أولا أن أوضح أني لست أستاذ في أنثروبولوجيا سياسية، وإنما في العلوم السياسية.
2: علوم سياسية
3: ودراسات إسلامية في جامعة ليون الثانية.
2: عندك
3: ساهمت في
2: كتابات الأنثروبولوجيا،
3: وساهمت في بعث مركز الأنثروبولوجيا في كلية الأداب بسوسة. هذا أولا. ثانيا يعني استمعت للتقديم اللي قدمته في إذاعة المنستير. أنا يعني لست من مؤسسي العامل التونسي. العامل التونسي أول ما صدرت سنة 69، وأنا كنت وقتها ما زلت تلميذا في معهد القيروان.
2: صحيح. لكن بعد انضميت إلى فريق التحرير في مجلة العامل التونسي
3: اللي كانت جريدة العامل التونسي. أريد توضيح ثاني، هو أني رغم أني كنت من المجموعة آخر مجموعة لأفاق تونسية والعامل التونسي في السجن سنة 75 سنة 1980، وقع استقبال بعض العناصر يمثلوننا من طرف الرئيس بورقيبة،
2: ولم أكن كنت ثمانية طبعا.
3: لا بقينا 14 في الأخير.
2: 14 في الأخير.
3: وفي ثم يعني
2: معكم سي فتحي بالحاج يحيى،
3: فتحي مشاف،
2: حمى الهمامي
3: ومحمد الخنيسي ومدين بعبورة ومحمد الكيلاني وحميد بن عيادة. يعني فما مجموعة قابلت بورقيبة في المرة الأولى في أول جوان، ومجموعة في 3 أوت
2: مناسبة عيد ميلاده في قصر أسقانس. أنتم
3: الثاني في قصر أسقانس. الأول كان في قرطاج.
2: طرفة هناك سي شريف مع وسيلة، كيفاش قلت لكم قبل ما تدخلوا تقابلوا الرئيس، كيفاش كان لقاء مع الماجدة؟
3: لا يعني هذه في المجموعة الثانية، هم كانت وسيلة حاضرة في المجموعة الأولى، وسيلة ما كانتش حاضرة. وكانت معناها قدمتنا على أساس أن وطنيين ما عندنا حتى علاقة بالخارج. هذوما الناس نضاف، فهمتني،
2: بالتنسيق مع مدير العام للأمن الوطني الأستاذ دريس جيجا، وقتها
3: كان الوزير الداخلي،
2: وزير الداخلية وقبل مدير عام للأمن.
3: هو وقف في تلك الفترة كان هو وزير الداخلية،
2: وبدأت فترة انفتاح 80 مع قدوم الأستاذ محمد مزالي في أفريل تعيينه كوزير أول بدأت تتغير شوية، ونظرة محاولة مراجعة على ضوء المحاكمات القديمة اليسارية اللي بدأت من 69 المحاكمات.
3: أنا يظهر لي الانفتاح بدأ كرد فعل على عملية قفصة
2: نعم في 27 جانفي 80
3: بقدر ما كان الحكم على مجموعة قفصة يعني بالإعدامات
2: ثقيل 20 يعني شخصية أيوة تقريبا
3: لكن في نفس الوقت وقع تصريح
2: أيوة
3: النقابيين وما تبقى من المسجين
2: يوم 3 أوت حبيب عاشور سي طيب البكوش المجموعة كل المكتب التنفيذي هذا المكتب
3: لكن التنفيذي. ثم مجموعة خرجت قبل
2: نفس صحيح صحيح لكن مع الإقامة الجبرية حبيب عاشور قعد في بيته في المنزل مع مراقبة تجديد الحصار ما يخرجش ما كذا فهمت
3: أعتقد أن

0: بتونس.
1: بتونس لما قبلت آخر برج الرومي، الصور الشهيرة الموجودة مع بعضكم. التحقوا مجموعة تاع المحاكمة الثانية تاع برسبكتيف مع المجموعة الأولى تاع 68.
0: هذه التجميع تم سنة 76
1: فترة السيد هادي نوير. أيوة. وجاركم سي طاهر بالخوجة كمدير عام الأمن،
0: لكن وزير داخلية
1: من الأول كمدير.
0: نعم كان مدير الأمن، لكن لما زارنا كان وزير داخلية في ذلك الوقت.
1: حسنت ظروفكم شوية، خاطر يقولوا أن نتذكر سي محمد معروف سي علي بن سالم، المجموعة كانوا مكبلين بالأغلال وغيرهم، تم نوعا ما تحسين ظروف الإيقاف والسجن.
0: هذا تم يعني بعد إضراب جوع قمنا به ب 23 يوم سنة 1975 بعد محاكمة.
1: أنت في المحاكمة الثانية متاع جماعة حركة 5 فيف 72.
0: لا لا لا، أنا في
1: موجة 74
0: 75
1: خطر فما موجة الأودة 72 5 فيفري
0: هذكم مجموعة فيفري هذكم هي 72
1: اللي خرجوا من المركب الجامعي وشاولوا وصل البلاد تم
0: يعني معنى أساسا طلبة
1: طلبة.
0: مجموعة ثانية توقفوا في 73 وتمت المحاكمة في 74
1: محكمة أمن الدولة
0: محكمة أمن الدولة
1: سي محمد فرحات والمجموعة
0: وإحنا كنا آخر مجموعة
1: آخر مجموعة 102 أنتم وقتها
0: 102 سنة 75 قلت فيعني بعد موقعة محاكمتنا قمنا بإضراب جوع على أساس مطلب أساسي الخروج من الجناح المضيق في السجن المدني بتونس. كنا مفرقين التجميع خارج في الإطار هذا. لما تجاوزنا 15 يوم هم تعودوا على الإضرابات الجوع إضراب جوع رمزي بيوم
1: أو
0: بثلاثة أيام إضراب جوع بسبعة أيام أقصى ما عرفوه 15 يوم. لما تجاوزنا أحنا 15 يوم يعني حالة هلع
1: هلع كاملة
0: في وزارة الداخلية ووفود تزورنا حبسوا الإضراب نعطوكم كذا ما عادش تفتيش
1: حد من الخارج.
0: لا
1: شو معنى بعض المنظمات الدولية ولا غيرها
0: حضروا في المحاكمة
1: وبرا فقط.
0: لا لا لا
1: كنا أمنيستي انترناسيونال
0: وكان يعني تبنونا أمنيستي انترناسيونال والمنظمات
1: الرابطة يعني الفرنسية
0: والمنظمات الدولية اللي تهتم بحقوق الإنسان. لما يعني قمنا بهالإضراب هذايا بعدها جمعونا فعلا كما طلبنا خارج الجناح المضيق مجموعة في الكيف، مجموعة في القصرين، مجموعة في القيروان، ومجموعة في برج الرومي.
1: كنت تتقابلوا كان في الهارية معناه في الساعة هذيك في الصباح وساعة في المساء.
0: هذا وقت كنا في الجناح المضيق.
1: وقت كل جناح المضيق.
0: لكن من بعد هذا تحصلنا على أنه الهارية نهار كامل.
1: نهار كامل.
0: خارج يعني. وتحصلنا على الحق في أن يعني تحصلنا على التلفزة
1: والمكتبة
0: وما عادش تفتيش وما عادش
1: القفة نقولوا القفة
0: تحصلنا على أنه حقنا لأن العائلات باش العائلات يرتاحوا شوي. قلت احنا نطيبوا لأرواحنا أعطونا غاز وأعطونا معناها باينة في اللي يطيبوه اللي يعطوه للمرابيط الأخرين باينة يعطوه ناني احنا نطيبوه والعائلات يجيبونا باش نقصوا عليهم في القفة.
1: كيف تمت اللقاء مع الرئيس؟ دخلتوا تلقاو الماجدة في انتظار؟
0: انا ما كنتش حاضر لا المرة الاولى مشاو من مجموعتنا أربعة فقط نور الدين بعبورة محمد الخنيسي فتحي بالحاج يحيى
1: أيوه بالمناسبة ابن الكاتب الجيلاني بالحاج يحيى
0: معناها مثلونا مجموعة أخذوا منا أربعة على أساس إذا تم الأمور كما
1: بسلاسة نقولوا
0: كما يتمناوها هما يعني
1: سيتم الإعلان رسميا عن
0: البقية يعني إضافة البقية لكن تقسيمهم مجموعتين لازم تبقى مجموعة لثلاثة
1: مجموعة لثلاثة ما يلزم حاجة في عيد ميلاد الرئيس
0: ولا
1: وفعلا
0: في المفاوضات من أجل
1: مقابلة جوا معناها عودة الرئيس عيد النصر كان اسمه قبل
0: الهام جدا إنه في المفاوضات من أجل مقابلة الرئيس طرحنا مجموعة من الشروط وفي إطار هذه الشروط ما نكونوش في إقامة جبرية اللي يحب يرجع يقرأ اللي يحب يخدم
1: حرية

0: فهمتني جواز السفر إلى
1: يعني سعادة كل... العمل وسعادة الدراسة أيوة.
0: وأن نكلموه يعني نتناقش معه كسياسيين أولا ما طلبناش العفو
2: أيوة.
0: هو اللي طلب يقابلنا قابلنا ماناش احنا
2: أيوة.
0: هو ما طلب مش باش نطلبوا العفو وانما باش تحدثوا.
2: السي شريف ما كانش فما اختلاف من وسط المجموعه نتاعكم؟
0: لا كلنا يعني متفقين على هذه الشروط طرحناها في يعني في, في يعني في في الزنزانه
2: أيوة.
0: يعني كلنا طرحنا هاي الشروط بحضور ممثلين عن وزاره الداخليه ومدير اداره الشؤون فهمتني كانوا حاضر مع بعضنا تناقشنا فهمتني ورفاقنا مثلونا على هذا الأساس.
2: أنه الأحكام سي شريف قدش تراوحت أنت أعتقد
0: ست سنوات
2: ولكن الحكم الأخير في 86 ستة أشهر أعتقد
0: أي هذيك في قضية أخرى
2: هذيك في طار أقول وإحنا
0: تأسيس تجمع
2: غير مرخص فيه
0: أيوة.
2: غير مرخص
0: ليه معنى إحنا طالبين ترخيص
2: أي لكن أعطيته الإيداع بالترخيص
0: يعني مشكلته هذه غير هذا غير مرخص فيه
2: مرخصي.
0: هو حتى الحزب الدستوري فاق الوقت هذا كي ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب
2: تم إيقافه في بعد أحداث 9 أبريل 38
0: أيوة
2: كان السلطة العسكرية الفرنسية
0: يعني ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب يعني
2: صحيح.
0: يعني هذه من الحجج يعني من المفارقات احنا من الحجج اللي قدمناها تنظيم غير مرخص فيه كلنا وحتى الحزب الدستوري ما مش مرخص فيه.
2: سي شريف راهو عنده باش نقولوا خصوصية عنده الطرفة وعنده النكتة حاضرة ديما حتى رغم المآسي رغم السجون ورغم ديما كما قولها بالمجموعة تاعكم شكون كان صاحب طرفة في الزنزانة هو
0: معنا بكلنا احنا كنا متقاربين فتحي بالحاج يحيى طبعا
2: أكثر واحد
0: وهذا يظهر في كتابه الحبس كذاب
2: والحي
0: وفي كل كتابات فتحي
2: نعم.
0: تظهر
2: نعم.
0: هذية حمل همامي كذلك محمد الكيلاني كل إنسان كان عنده مجازه كان عنده مزاجه وطريقته طريقته
2: صحيح. قبل ما نواصل الحديث الشيق معك سي شريف نستمع إلى هذا التقرير عدو زميلنا صديقنا سليم الحزم حول مسيرتك وفيه بعض الجوانب أنا نقول احنا الشخصية تجرأت باش نحطها في مسألة الميلاد والولادة ما فما قصة معناها شهادة الميلاد مش موجودة عند الترسيم في مدرسة بلاطة في معتمدية السبيخة نستمع إلى بصوت سليم الحزم إلى هذا التقرير حول المناضل والوجه اليساري المعروف سي محمد شريف الفرجاني.
3: شهادات حية ولد الشريف فرجاني سنة 1951 بعمادة البلاطة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان. افترق والداه حسين الذي توفي سنة 2007 وأم السعد التي توفيت سنة 1997 بعد 3 أشهر فقط من زواجهما لأن والدته كانت ترفض حياة الترحال فقد عادت للعيش ببيت والدها خليفة بن مفتاح بخنقة النظور. وبما أن والده الذي كان يمتهن تربية وبيع الأغنام لم يسجله في الحالة المدنية لذا وجد صعوبة في التسجيل بمدرسة البلاطة في جانفي 1958 مستخدما بطاقة ولادة ابن عمه الشحاوي المولود سنة 1947 ولم يسجل في الحالة المدنية إلا في سنة 5 ابتدائي. ولعى بالمطالعة فكان يقطع عشرات الكيلومترات على الأقدام للوصول إلى السبيخة حيث المكتبة العمومية وكان قد حفظ 4 أجزاء من القرآن الكريم في الكتاب قبل التحاقه بمدرسة البلاطة. بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي انتقل للدراسة بمعهد القيروان حيث كانت الدولة تتكفل بكل شيء من لباس ومبيت ومطعم وأدوات مدرسية وهناك طالع كل الكتب الموجودة بمكتبة المعهد ونشط في نوادي المعهد. وفي عام 1967 اجتاز بنجاح اختبارات الجزء الأول من البكالوريا بتلقي دروس مجانية صباح الأحد من طرف أستاذ العربية المرحوم حسن محجوب بعد موافقة مدير المعهد وهذا ما ساهم في تكوينه المتين في اللغة العربية. منذ مرحلة الدراسة الثانوية بالقيروان كان ينتقد سياسة أحمد بن صالح في مجال التعاضد، والتي إن نجحت في البلدان الإسكندنافية فإنها لعدة أسباب تاريخية وموضوعية لا يمكن أن تنجح في الدول العربية ومن بينها تونس، وسياسة المغالطة التي كان ينتهجها المسؤولون عن التعاضد في الجهات في مجال حفر الآبار وإنتاج الخضر والغلال والباكورات بالبيوت المكيفة في الضيعات التعاضدية. وفي سنة 1969 حصل على البكالوريا من معهد منزل بورقيبة، لكنه حرم من منحة دراسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع من الحصول على جواز سفر، لذا اختار دراسة الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس ودرس سنة واحدة. لكن بسبب نشاطه ضمن اليسار الطلابي بالجامعة وقف مرتين، أولهما فيفري وجوان 1970، وفي المرة الثانية بقي رهين الإيقاف لمدة 15 يوم خلال فترة الامتحانات، لكنه توصل من الحصول على منحة للدراسة بالاتحاد السوفيتي، وكان من المفروض أن يسافر في أوت 1970 لدراسة الطب، لكنه لم يحصل على جواز سفره إلا في شهر أكتوبر، لذا توجه إلى مارسيليا عبر الباخرة ومنها إلى باريس، وليس معه إلا 30 دينارا. درس الفلسفة بالسوربون حيث حصل على الإجازة عام 1973، لكن ما لبث أن طرد من فرنسا بسبب مساندته لإضرابات العمال المهاجرين الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف عيشهم، فقضى سنة 1973 و1974 في السرية، ثم تفرغ لمنظمة العامل التونسي بيرسبكتيف ليصبح من أبرز قادتها بفرنسا. وفي نوفمبر 1974 رجع لتونس عبر الجزائر، والتحق بقيادة بيرسبكتيف، وكان على رأس المشرفين على إصدار جريدة العامل التونسي والنشرة الأسبوعية أخبار في خدمة النضال ونشرية شباب فيفري 72. وفي مارس 1975 أوقف وأحيل على محكمة أمن الدولة التي قضت في سبتمبر 1975 بسجنه 6 سنوات. في سجن 9 أفريل قام مع رفاقه بإضراب جوع لمدة 23 يوما للمطالبة بتجميعهم خارج جناح الزنزانات، فتم نقله مع فتح بالحاج يحيى وحمر همامي إلى سجن الكاف. وبهذا السجن رفض مع 8 من رفاقه يوما كاملا الرجوع إلى الزنزانات شريطة تجميعهم في سجن واحد مع رفاقهم. وفي نهاية سنة 1976 تجمعوا لأول مرة في سجن برج الرومي، وقد وثق للتجربة السجنية لجماعة العامل التونسي في كتابه الحبس كذاب والحي روح. ومنذ سنة 1977 اتخذ الشريف الفرجاني مسافة من حمل همامي، لكنه بقي يتضامن مع حزب العمال عبر إصدار بيانات مساندة وقت الشدة. وفي ماي 1980 التقى الرئيس لحبيب بورقيبة مع ثلة من المساجين قبل الإفراج عنهم في غرة جوان 1980 بمناسبة عيد النصر، رفقة محمد الخنيسي وفتح بالحاج يحيى والصادق بن مهني ونور الدين بعبورة. بعد خروج الكثير من المساجين قبله على دفعتين بموجب سراح شرطي، دفعة أولى خرجت يوم 3 أوت 1979 في ذكرى عيد ميلاد بورقيبة، ضمت جلبر النقاش ورشيد بن لالونة ونور الدين بن خضر وعز الدين الحزقي وأحمد بن عثمان الرداوي وعبد الله الرويسي وأحمد كرعود ولحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الموقوف منذ أحداث 26 جانفي 1978، ودفعة ثانية خرجت سنة 1980 من بينهم النوري بوزيد. وقد ساهم مقال حسيب بن عمار الذي نشر في جريدة الرأي قبلها بأيام تحت عنوان هؤلاء قضوا 5 سنوات في السجن، كيف سيتم الإفراج عنهم؟ ساهم هذا المقال في إطلاق سراحهم مقابل طلب اعتذار شفوي من رئيس الدولة رتبته زوجته الماجدة وسيلة بورقيبة عبر مدير الأمن الأستاذ إدريس جيجا دون إقامة جبرية، مع العودة إلى مواقع عملهم ومؤسسات دراستهم. وفور خروجه درس سنة بمعهد الوردية، وكان شكري بالعيد من بين تلاميذه. وفي سنة 1983 أوقف مرة أخرى إثر تحركات نقابية إثر إطلاق مبادرة لتجميع قوى اليسار. وفي عام 1984 فهم الشريف الفرجاني أنه إن بقي في تونس سيبقى طوال حياته أستاذا متعاقدا، لذا قرر العودة إلى فرنسا. ورغم ذلك صدر في حقه حكما غيابيا سنة 1986 بستة أشهر سجنا نافذا. وفي فرنسا واصل الشريف الفرجاني دراساته العليا من دراسات معمقة ثم الدكتوراه في العلوم السياسية، واشتغل أستاذا بجامعة ليون 2 متخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية، وأسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية وجمعية الصداقة اليهودية العربية بليون إلى حين خروجه للتقاعد سنة 2016. وفي جانفي 2012 تحصل الشريف الفرجاني على جائزة الأمير عبد القادر للتقارب بين الثقافات والشعوب التي تبرع بقيمتها حوالي 100,000 دينار لفائدة مدرسة البلاطة وللجمعية المهتمة بها التي قررت هي نفسها التنازل عنها لفائدة مدرسة البلاطة. للأستاذ الشريف الفرجاني عشرات المقالات الصادرة في مجلات ودوريات أكاديمية محكمة باللغتين الفرنسية والعربية، وعديد المؤلفات في مجال الدراسات المقارنة للأديان والأنساق السياسية وإدارة التعدد الثقافي والديني والعلمانية وحقوق الإنسان وتاريخ الأفكار السياسية والدينية الصادرة بفرنسا وتونس والعالم العربي، من أهمها الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان، صدر بالفرنسية سنة 1992 ثم وقع تحيينه بتونس سنة 2012. سبل الإسلام مقاربة علمانية للوقائع الإسلامية، صدر بالفرنسية ضمن سلسلة تاريخ الأديان عن المركز الوطني للوثائق البيداغوجية بباريس سنة 1996. السياسي والديني في المجال الإسلامي، صدر سنة 2008. الحبس والحرية، وهو كتاب بالفرنسية في باب السير الذاتية، صدر بتونس سنة 2015. العلمية والعلمانية في الفضاءات الإسلامية، صدر ببيروت سنة 2017. الأديان والسيرورات الديمقراطية حول المتوسط، صدر بالفرنسية سنة 2015 وبتونس سنة 2016. من الإسلام ماضيا وراهنا، صدر بالفرنسية بتونس ومنشورات جامعة مونتريال بكندا سنة 2019 قبل صدوره لاحقا في داكار ودار البيضاء. النيو ليبرالية والثورة المحافظة، صدر بالفرنسية بتونس سنة 2021. هذا إلى جانب العديد من العناوين والمداخلات العلمية في منابر أكاديمية بفرنسا وسائر دول أوروبا والعالم في مجال اختصاصه. ورغم عودته إلى تونس واستقراره رفقة زوجته كلودات بمدينة الحمامات، فإنه واصل مشروع الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، وهو اليوم أستاذ شرفي متميز بجامعة ليون ورئيس المجلس العلمي الأعلى بمعهد تمبكتو المركز الإفريقي للدراسات المتعلقة بالسلام، باحث مشارك في عدد من المخابر ومراكز البحث العلمي من بينها معهد الدراسات العليا حول الأديان والعلمانية بليون ومعهد البحوث المغربية المعاصرة بتونس. ولئن لم ينجب الشريف الفرجاني أبناء طبيعيين فإن الكثيرين يعتبرون أنفسهم أبناءه، أبناء الفكر الحر في كل من تونس ومصر والمغرب والأردن وسوريا وعمان وأندونيسيا وأينما وصل صوت الشريف الفرجاني أو كتاباته. شهادات حية مع الأستاذ محمد الشريف الفرجاني.
2: إذن كان هذا تقرير مفصل بصوت صديقنا زميلنا سليم الحزم، تعليقك على هذا التقرير.
0: أشكره جزيل الشكر على هذا التقييم الضافي، لم أكن أعلم. فقط بعض التصحيحات، لست مولود سنة 1951، هذا في الرسمي، هذا التصريح 51، مولود في يعني البدو يعني يؤرخون بالمواسم،
2: بالمواسم
0: في شتاء كذا 47 48 يعني
2: بالموسم الفلاحي،
0: يعني في شتاء 47.
2: وقد تحمل اسم ولد عمك شيحاوي إلى غاية السنة الخامسة في منزل بوليبة رسم الوالد.
0: لا، دخلت يعني للمدرسة باسم ابن عمي الذي كان مرسم باسم محمد الطرابلسي. ولما أنا يعني تحصلت يعني دخلت إلى المدرسة باسمه، أبوه يعني صرح يعني بتصريح آخر باسم الشيحاوي.
2: يعني يعني مسلسل. وكانت هناك القبيلة تتنقل من جهة القيروان إلى منزل بورقيبة،
0: من السبسب السفلى إلى سهول الشمال، يعني منزل بورقيبة كانت
2: منطقة من المعمرين ومدينة عسكرية بامتياز.
0: فقط تصحيح آخر هو أني لم أكن ضمن، كما قلت في البداية، ضمن الوفد الذي قابل بورقيبة الذي كان فيه صادق بن مهني فعلا،
2: صادق المرحوم الحي وروحه بالمناسبة. نعم، من أجود الأقلام في الترجمة، وفي
0: وفتحي بالحاج
2: يحيى ومحمد لينا بن مهني المرحوم.
0: نعم، هذوما يعني كما ذكرهم، لكن أنا لم أكن لم أكن معهم.
2: نرجع للقاء هذا مع جماعة، قلهم رئيس وقت دخلوا
0: أنا معنا هما يعني من حاجة أخرى. أيوة. لم يكن طلب عفو
2: عفو
0: لا شفاهي يعني، وهذا ما تم توضيحه منذ ذلك الوقت. ألا وهو نحن لم نطلب مقابلة
2: حتى نوري بوزيد ما كتبش،
0: لا لا لا لا، حتى نوري بوزيد. ونوري بوزيد يعني خرج من السجن مع عاجل بير نقاش، ليس في سنة 79، مع نور الدين بخضر المجموعة والحزبي المجموعة الأولى. ولا واحد منا طلب العفو، لا بطريقة شفوية ولا بطريقة ولا بطريقة كتابية. هذا هام جدا. يعني اللقاء تم على أساس اللي قررناه احنا، هو انه بورقيبة يقابلنا كسياسيين.
2: لكن السؤال اللي طرحه على المجموعة وقت اللي مشات، قلهم
0: اول ما قال هذو مولدات بهين، علاش حاطينهم في الحبس؟
2: تم ترتيب العملية.
0: علاش حاطين؟ قالوا له جاوبوه، علاش حاطيننا في الحبس؟ على خاطر ما فماش حريات، خاطر ما فماش ديمقراطية، على خاطر ما فماش حرية نقابات. قال الحرية يعني يلزم الشعب يكون معناها ناضج لها واحد كل شيء. يعني الجواب ليه عن طريق الرفاق، وهذا موقفنا احنا، انه الحرية يعني ينضج الانسان في الحرية لما يكون
2: بالممارس
0: الحرية، مش يعني
2: بالقول احنا بالإيقاف وبال
0: وحدثوه على التعذيب.
2: التعذيب
0: وفي البدايه كان موقفه شنو هو التعذيب؟ تمو ضربكم شويه باش يعرفوا الحقيقه، باش ما يظلموكمش. قالوا له لا لا، مش مع التعذيب، مش قال هنا انا عذبوني، معناها جاوبوه. قالوا له قال جاوبوها انه مش على خاطر انت عذبوك يلزمنا احنا نتعذبوا، وهذا ممنوع قانونيا. وهنا يتدخل كل ما يعني يحتدم النقاش، يدخل ادريس جيجا
2: في ذلك الوقت.
0: وقالوا لا لا، قال الموضوع هذا باش نعملوا فيه
2: لجنة تحقيق.
0: قالوا ايه يعمل لي تحقيق حتى انا ضد التعذيب بعد ما كان يبرر في التعذيب
2: ولا واعتبرتوه نصر انتم بالنسبه لكم اللقاء هذايا؟
0: بالنسبه لنا
2: موقوفه
0: يعني بعد قرابه 6 سنوات في السجن نخرج بتلك الطريقه، هو نصر. يعني انه من اكبر الانتصارات.
2: لكن يختلف عن الموجات الاخرى، ما استرجعتوا انتم حقوقكم كامله في الدراسه وفي العمل.
0: وهذه انسحبت حتى على اللي سبقونا، اللي تحصلنا عليه احنا انسحب على اللي سبقونا،
2: ريترو اكتيف نقولوا.
0: فوالا اخذوه يعني ما عادش في إقامة جبرية.
2: ولا جاءوا بعدكم نفس الشيء، أعتقد معناها في، لكن ما تختلف مع الإسلاميين لا، مع اليسار
0: لا لا. أنا أعتقد أي أن بورقيبة كان عنده هاجس هام جدا هو صورته في الخارج.
2: الخارجي
0: مثلا ردود فعله على إضراب الجوع
2: بتاعنا بتاعكم كان
0: كانت معناها تبين أنه ما يسمحش لنفسه أنه ناس يموتوا في السجن.
2: كتبت وقتها معنا صحف دولية كما لوموند وكما
0: وش اسمه
2: لاكروا
0: هذو لاكروا أما خاصة
2: أيوة.
0: معناها تقرير عن التعذيب كتبه أحمد بن عثمان، خرج في ليتون مودرن وحنا في السجن.
2: مودرن متاع الفيلسوف
0: جون بول سارتر. هذا يعني نعم. هذا
2: أحمد هو كسجين وكفاعل وك
0: هو من أكثر الناس اللي الذين وقع
2: تعذيبهم نعم
0: يعني فمنه
2: وانجزت حوله دراسات جامعية في مستوى الماجستير وكتابات الكل جمعت في
0: أقراص
2: إلى غير ذلك حاجة به. بعد 2011 أحمد بن عثمان الرداوي يعتبر أيقونة اليسار.
0: ثم حاجة أخرى نحب نصححها قالها سي حزم
2: أيوة.
0: هي الحبس كذاب والحي روح والفتح بالحي
2: يحيى مشكلة
0: أنا الحبس والحرية
2: الحبس والحرية
0: فتح يكتب بالحبس كذاب والحي روح وأنا الحبس والحرية.
2: هو مثل هو شعبي مثل شعبي هو
0: هو فتح يفسر
2: ليش المثل هو شعبي
0: هو مثل شعبي هو
2: أجدادنا
0: ومهاتنا هو كانوا مجموعة من المساجين في الجناح المضيق هم مثليين وقت جاء دخلنا نحن معنا واحد منهم قال للفتحي قال له ما تخافوش الحبس كذاب والحي روح وفتحي سجل هذه كي واخذها هي كعنوان الكتاب خذها عنوان الكتاب
2: نعم. على كل تجربة سجنية كيف الآن بعد أكثر من 50 سنة تقريبا سي شريف كيفاش تنظر تعمل مراجعات وترجع بك الذاكرة
0: يعني كتبته هذا في كتاب في الحبس الحاضر الحر يعني خارج الفترة متاع قبل تجميعنا يعني فما فترة محكمة أمن الدولة
2: أيوة.
0: سلامة الدولة سلامة التراب
2: أيوة.
0: شرطة أمن الدولة هذيك كانت فترة عصيبة
2: أيوة.
0: معناها تعذيب في الفترة هذيك
2: أيوة.
0: الفترة الثانية هي فترة الجناح المضيق اللي ذكرنا اللي عملنا عليها أضراب فيما عدا ذلك أعتقد أن تحصلنا على ظروف قل ما يمكن أن توجد
2: في العالم الثالث
0: بسرعة حتى في فرنسا حتى في فرنسا يعني الظروف يعني تجميعنا أن نتمتع بحصة التهوئة يعني كامل اليوم وبدون مراقبة يعني هذا شيء
2: مكسبها
0: وتدخل آلة التصوير ونصور وإحنا في السجن
2: وتبقى راسخة التجربة
0: السجنية. أنا بالنسبة لي هذه أنا بالنسبة لي شخصيا أكبر مدرسة
2: في
0: قبل الجامعة
2: كيف جيبر نقاش كتبها على الكريستال
0: أيوة. بالنسبة لي أنا
2: يعني
0: أكبر تجربة هذيك اللي ساهمت في تكوينه وفيما نحن عليه.
2: أدب السجون وانت عملت في كتابك حول نيوليبرالية استشهدت بسجل السجن لأنطونيو غرامشي لو نقارن هذه التجربة السجنية مع كتاب معناها من اليسار وكتاب من اليمين شفنا بعض الكتابات للإسلاميين شنو الفرق ما بين النمط نسميه الأدبي والجنس الأدبي هذا؟
0: احنا بصورة عامة
2: أي.
0: ما كتبناش بصورة نقدم رواحنا كأبطال
2: ايوه معناها
0: يعني بكل هي شهادة
2: ايوه
0: وحتى عيبة علينا اننا كأننا زينا صورة السجن
2: فهمت معناها كأنه بطريقة بأخرى
0: وهي طريقة موضوعية احنا بالنسبة لينا
2: ما حبيتش تعملوا كما قلنا موقف الضحية
0: ايوه ما نش ضحايا كان هذاك اختيار منا
2: اختيار منكم
0: عملنا اختيار
2: ونعرف تقريبا نفس على نفس الوتيره تقريبا سواء سي فتحي ولا معناها
0: محمد معالي ولا
2: مثلا سي كرعود في مداخلات ولا غيره وسي احمد الى غير ذلك نحييه بالمناسبه. سي شريف توا بعد فترة مراجعة بعد شفناها من 2011 كما يقول المرحوم صغير ولد أحمد ربحنا وكسبنا سماء من الحرية بعد مراجعة وفترة اش نجم نقولوا هل مقارنة بما كان يحصل في الحزب الواحد في طور التعددية توا اقتعنا مرحلة حان الأوان للقيام بمراجعات على المستوى الأسرة اليسارية، الفصيل اليساري وحتى الإسلاميين نفسهم، ما فماش قراءات ومراجعات على مستوى اللوتو كريتيك، نقولوا احنا النقد الذاتي. ما ريتش يعني حتى واحد يقول راهم قصرنا في كذا وعملنا كذا ما كذا. الدنيا تتطور والعالم الجديد، وانت في كتابك نيوليبرالية تحدث عن نشأة ايديولوجيات جديدة، زوال الحزب، نقولوا احنا الدولة الراعية وعديد لتا بروفيدنس ولا غير ذلك. اما انا الاوان في افلاس نسبيا هذه الايديولوجيات، ان يقوم الانسان بمراجعة ويقول بناء اكثر منه، معناه يعيش على الماضي.
0: اولا انا نعتقد كتاباتنا الحبس كذاب والحي يروح الفتح بالحج يحيى،
2: نعم
0: سارق الطماطم بتاع صادق بن مهني،
2: أيوة.
0: اللي قريتهم الكل، شو اسمه، عمار الزمزمي.
2: عمار الزمزمي،
0: عمار الزمزمي، هذا ذاكرة تاع بنسيان، ذاكرة تاع بنسيان. أو أنا شخصيا نعتقد موجود نقد ذاتي على تجربتي.
2: موجود.
0: إيش معناتها نقد ذاتي؟ معناها حدود تجربتنا.
2: أي يعني ما مش بصفة جماعية تجمع مثلا الحزب العمال الشيوعي يقول راني غلط في كذا، ولا نهبط من موقف كذا، ولا اليسار عملوا كذا.
0: احنا معناها انا شخصيا
2: كأفراد،
0: انا شخصيا
2: أيوة.
0: من 77 يعني بيرسبكتيف العامل التونسي يعني تشظت
2: تشفت.
0: فما ناس مع ألبانيا،
2: أي.
0: ناس مع الصين، مثلا يعني الحزب حزب العمال الشيوعي هو كان معناها يعني تواصل مع المساندة الألبانية، ناس مع ماو تسي تونغ والصين،
2: ناس اليسار،
0: وناس مع ضد التجارب ما يسمى بالاشتراكية،
2: المجموعات الأخرى،
0: معناها كل واحد مشى في اتجاه
2: معين.
0: صعيب بما أن التطورات في الفترة هذيك اللي جت في نتيجة الفترة هذيك يعني ما كانش نفس المسار للناس كليك. صعيب باش نلقاه اليوم، ربما في بعض الأحيان في لقاء متاع مثلا برسبكتيف العامل التونسي مناسبة خمسينية صدور مجلة برسبكتيف اللي وقعت في المكتبة العمومية، يعني ثم أما كل واحد من زاويته،
2: ما نجمش نطلب
0: من عبد العزيز كريشان أنه يكون عنده نفس التقييم هو حمل همامي ومحمد الكيلاني. كل واحد كتب بطريقته وحسب قناعاته الراهنة. التقييم ديما راهو حسب القناعات الراهنة، فهمتني؟ وبالتالي أنا شخصيا في كتاب، معناه كتابي الأول يعني الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان، انتقدت التجربة الاشتراكية كما تمت في الاتحاد السوفيتي في روسيا، وقلت أن المشكلة الكبيرة هي أنه الحداثة فما فيها شكون ضحى بالمساواة باسم الحرية، وفما شكون ضحى بالحرية باسم المساواة. وكانت قناعتي وما زالت قناعتي هو أنه لا يمكن أن يبنى مشروع ديمقراطي حداثي بدون التوفيق بين الحرية والمساواة.
2: والمساواة
0: وكتابي،
2: وهذه معادلة لكتابك النيوليبرالية فيها الأفكار هذه.
0: هذه معناها يعني هو تطوير لما كتبته. هذه كتبته في نهاية الثمانينات القرن،
2: لكن مراجعة في 2021 في الطبعة الأولى و2023 في الطبعة الثانية.
0: شخص عامة نفس الفكرة أنه التضحية بالحرية باسم المساواة أو التضحية بالمساواة باسم الحرية لا تؤدي إلا إلى مأزق، وربما أن مأزق الديمقراطية، مأزق تجارب الاشتراكية هي ناتجة عن هذه المقابلة، يعني الضدية بين الحرية والنيوليبرالية. هو يعني ظاهرة جديدة، ظاهرة جديدة، هي قديمة
2: ظهرت في القرن 18 في طبيعة الحال.
0: لا، النيوليبرالية ظهرت فيما بين الحرب العالمية والثانية، الليبرالية. أما النيوليبرالية والثورة المحافظة
2: مع مدرسة شيكاغو مع المجموعة،
0: معناها ظهروا يعني كرد فعل عن الحرب العالمية الأولى ونتائج الحرب العالمية الأولى،
2: الأزمة الاقتصادية.
0: لكن في توجه يعني يدفع إلى المزيد من يعني كي نقروا فريدريك هايك كي نقروا منظري الثورة الليبرالية ومنظري الثورة المحافظة اللي ساندوا موسوليني وساندوا هتلر في ألمانيا
2: في
0: الثلاثينيات كيف نقراهم نلقاهم ثم تزاوج ما بيناتهم يشتركوا فاش يشتركوا في أن كل ما هو صادر عن إرادة البشر عن الحرية عن يعني التعاقد الاجتماعي التوافق هذا ما رافضينهم ما يقبلوش بهم يؤمنوا بالتدافع الاجتماعي اللي هو معناه نظري يعني العودة إلى قانون الغاب قانون الغاب
2: زو سؤالات يطرحوا أنفسهم على الأسرة اليسارية سي محمد الشريف الفرجاني وانت كما اعتدناك دائما صريح فما زوج جوانب هو ما دار ارتباط اليسار التونسي بالخارج وخاصة بالحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي السوفيتي اعتقد انت قلت منذ حين لا علاقة لنا بذلك وقلت حتى في المقابلة مع الرئيس
0: حتى وسيلة هي شهدت
2: حتى الوسيلة
0: انا مش نقول لك حاجة انا دخلت للعام التونسي عام 73
2: وانت أستاذ تعليم ثانوي وقتها
0: لا مازلت طالب في فرنسا
2: في باريس
0: طالب في فرنسا ومطرود من فرنسا
2: خاطر درست سنة من الأول في تونس قبل ما تمشي لباريس درست سنة
0: لا ما درست لم أدرس قط
2: مع الوردية تجربة هذه
0: هذه يعني بعد ما خرجت من السجن وأتممت يعني إجازتي والأستاذية درست في معهد الوردية في بداية الثمانينات حتى الورا 84
2: حتى لوقتها شكري كان تلميذ
0: من آخر تلاميذ
2: آخر تلاميذ
0: دونك حبيت يعني العلاقة
2: بالعلاقة
0: يعني لما التحقت بالقيادة بتاع العام التونسي في 84 وأنا في السرية يعني من غير أوراق قابلنا السفارة الصينية سمعوا هما باللي انه تغيير في قياده بيرسبكتيف العام التونسي
2: الصيني بعث لكم
0: استدعانا
2: استدعكم
0: يعني ونذكر هذا في كتابي الحبس والحريه مذكور
2: السفاره في الصعده نتاع الشارع الكبير هذيك يعني تمشي الملعب الطيب شو اسمه جيو اندري سابقا شادي زويت
0: ليه مش لهنا في تونس في فرنسا
2: في فرنسا
0: لا في فرنسا في فرنسا
2: استقبلكم سفير الصين
0: استقبلونا في السفاره باش يعرفوا شنو التغيير اللي وقع في العام التونسي
2: على المستوى التركيبه الجديده
0: في 74 قلت لهم أول يلزم الأمور واضحة ما بيناتنا أنا اللي خذيت الكلمة باسم المجموعة يعني خذيت الكلمة قلت لهم أولا إذا تعتبرونا لجنة مساندة للصين في تونس راكم غلطين
2: أنتم توضيح
0: يعني أنتم تمثلوا البروليتاريا الصينية ونحن نمثل البروليتاريا التونسي لكن نحن ما نمثل شيء في الواقع يعني تنطع شباب نتكلم في الحزب الشيوعي الصيني نتعاملوا على قدم المساواة
2: على علاقتنا جيدة مع الصين منذ فترة ماوتسي تونغ
0: باش نبين لك شنو علاقتنا يعني قلنا له احنا ماناش لجنة مساندة للصين في واحد. ثانيا قلنا لهم بكل وضوح راهو عندنا معاكم اختلافات كبيره
2: جوهرية.
0: تتمثل في في ثلاثه ولا اربعه نقاط سياستكم الخارجيه ما هيش قائمه على اساس مبادئ هي قائمه على معاداه الاتحاد السوفيتي حيث يعني مثلا ساندتوا تقتيل الشيوعيين في السودان من طرف جعفر النميري ونحن ضد ذلك ونعتبرها جرائم لأن الحزب الشيوعي السوداني يعني معترف بالاتحاد السوفيتي
2: خرجت في جريدة العمل التونسي نعم
0: الثائر قلنا لهم اعترفت بينوشي في الشيلي لأن أليندي متحالف مع الحزب الشيوعي صحيح. وهذا لا يمكن أن نغفره لكم. في أنغولا تساندوا في منظمة تابعة للولايات تساند فيها الاتحاد لأن المنظمة الأخرى تساند فيها روسيا. وفي آخر نقطة قلنا لهم استقبلتوا محمد المصمودي وقتها وزير الخارجية من غير ما شاورتونا وما عطيتوناش تقرير على مضمون المقابلة وبالتالي هذا ما هيش تعامل مبدئي
2: ما فماش حتى ارتباط
0: لا الجواب كان احنا ما نجموش نجاوبوكم هانا مستدعينكم تيجونا للصين. قلت له احنا انا جاوبته قلت له احنا الثوره مش نعملوها في تونس،
2: في تونس
0: مانيش نعملوها في الصين، انا مروح لتونس مانيش ماشي للصين،
2: مانيش ماشي للصين
0: وما عندي يعني وما عنديش زواج سفر، دخلت يعني يعني بصوره
2: غير رسميه ومع الاتحاد السوفيتي،
0: مع الاتحاد عمر احنا كنا نعتبروها الامبرياليه الاشتراكيه الاشتراكي. ديما يعني
2: حزب الواحد
0: أي يعني معناها كانت
2: أي. وما فماش انتقال من الاشتراكيه للشيوعيه، ما وقعش هذا معناها على مرور اكثر من 80 سنه.
0: انا تقييمي انا تقييمي
2: ايوه
0: انه التجارب الاشتراكيه يعني فشلت
2: من 1917 الى غايه سقوط الاتحاد السوفيتي 91
0: ايوه لا معناها ما بالنسبه لي لا اعتبرها لا شيوعيه ولا اشتراكيه،
2: لا اشتراكيه بين بين
0: لا كانت كانت معنى راسماليه الدوله
2: راسماليه الدوله
0: راسماليه الدوله ايوه يعني
2: البلدان
0: يعني العمال يحكموا باسم العمال ديكتاتوريه البروليتاريا يعني، لكن البروليتاريا هي كانت مضحيه
2: صحيح. دونك هذا جواب على السؤال. السؤال الثاني يعاب على اليسار ويقول مثلا كيف ناخذ مثلا بعض الوجوه اليسارية مثل حمّ الهمامي مؤسس الحزب العمال الشيوعي 86 شفناها في فترة أخيرة يتضامن مع الإسلام السياسي والظاهر واستقبل بعض المجموعات وقام بمسيرات في باريس، ناس معناها يقول كيفاش العلاقة هذية، وعنده كتابات حول الإخوان وحول معناها نسميها الكتاب الشهير للصحيح صدر منذ 86 على ظاهرة الإخوان وعلى الظلمية، الكتاب الظلمية المعروف، أعتقد ذلك نعتبر ذلك معناها تضارب.
0: أنا يظهر لي يجب نكون منصفين مع الناس كلك. حمل همامي ما هوش متحالف مع الإخوان، تحالف هو وقتش وقع ائتلاف 18 أكتوبر
2: في
0: 2005
2: مع المحامين ومع المجموعة اللي أضربت في مكتب الأستاذ
0: عايش الهمامي
2: عايش الهمامي وعايش أحمد نجيب الشابي والمجموعة
0: هذا
2: بالنسبة القمة العالمية المعلوماتية يعني
0: وفيما عدا ذلك لا يمكن أن أتهم حمى الهمامي وحزب العمال بالتواطؤ مع
2: خاطر شفناهم في مسيرات معناها هبطوا في باريس وامام المسرح البلدي وغيرها الى
0: اخره لا فما معناها فما طيارات اخرى من اليسار عندها الموقف هذا مش موقف حمالهم يكون يعني
2: وباش تفسر هذا الاسباب التقارب ما بين اليسار واليمين في
0: انا يظهر لي فما يعني فما خطا اللي هو
2: تقييمي تقديري كل واحد
0: انا خطا انه عدو عدوي
2: صديقي
0: هذه ما أنا شخصيا هذا عبتها على حمى همامي
2: في الحرب العالمية الثانية
0: عدو عدوي ليس بالضرورة عدوي ليس بالضرورة
2: صديقي
0: أني
2: وقلت له وانت بلغت
0: هذه واضحة الكتب مكتوبة من عام من 2005 2005 في 18 أكتوبر كنتم من ممن لم يعني يقبلوا بذلك لا فإني نوضح حاجة أيوة. يعني من يعني الـ يعني الـ فما حاجة هي أنه أي إنسان حتى أكبر مجرم يلزم يعامل معاملة إنسانية
2: أيوة
0: نحن ضد التعذيب
2: كان في الحرية
0: أيا كان, أياً كان. كل إنسان يقع إيقافه
2: أيوة
0: من أجل آراء وليس من أجل أفعال
2: أيوة صحيح.
0: كل إنسان يقع إيقافه بدون احترام يعني القوانين
2: القوانين, القوانين,
0: القوانين وأي إنسان ما يتقعلوش حاكم ما يقعش محاكمته وفق المعايير نتاع محاكمة عادلة هذا أنا أندد بذلك لا يعني بالضرورة أني أتحالف معه هذا يعني الهام
2: من حيث المبدأ
0: من حيث أنا أندد حتى مجرم يعني يقتل حتى مجرم يقتل مجرم حق عام مجرم حق عام له الحق في أن يعامل معاملة إنسان فهمتني، يعامل معاملة
2: حيث المبدأ فقط.
0: هذا حيث المبدأ، أما لا يعني ذلك أنه هناك تعالف معه.
2: صحيح. الوقت يدهمنا سي شريف، بعد 2011 وشفنا الربيع العربي، كتبت عن الإسلام السياسي وعن هذه الصحوة، وقلت حتى عن الشعبوية في كتابك النيوليبرالية، وين مشين العالم الكل في هذا الحراك؟ هل هي نهاية الإيديولوجيا؟ هل هي بداية العودة كما قلها أنت، سميتها بالثورة المغايرة ولا الثورة المعاكسة؟
0: المحافظة، الثورة المحافظة، مش هم يسمون
2: الكونسرفاتور،
0: الثورة المحافظة.
2: وين مشينا؟
0: أنا يظهر لي، شوف، الأنساق السياسية والاجتماعية اللي ظهرت في القرن التاسع عشر واللي كانت تمثل تقدم بالنسبة لما كان عليه الوضع فيما قبل، المجتمعات فيما قبل، اليوم الأنساق هذه يعني ارتكبت أخطاء كانت عندها حدود، ما وقعش بها الوعي في الوقت المناسب، وصلت إلى مأزق. عدم الخروج من ذلك المأزق، عدم توفر بديل للخروج من ذلك المأزق، جعل النيوليبرالية والثورة المحافظة هي التي تنتصر في الوقت الحاضر، لا فقط في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي
2: شعبوي في إيطاليا وفي غيرها،
0: وفي كل في كل البلدان على مستوى عالمي،
2: أوروبا الشرقية
0: مش بركة يعني، على مستوى عالمي وبصورة رسمية، يعني اختبار الزواج بين الثورة المحافظة و النيوليبرالية كان في الشيلي متاع بينوشي، اللي وقع اختباره في المخبر متاع الشيلي، وقع تبنيه بعد انتصار تاتشر في بريطانيا،
2: مارغريت تاتشر،
0: ريغان في الولايات المتحدة، بعد ذلك تبنته البنك الدولي، فهمتني، فيما يسمى بإجماع واشنطن،
2: الكونسنسوس
0: دو واشنطن، في إجماع واشنطن تبنوا كل ما كان يعمل، كل ما اختبر في مخبر الشيلي.
2: مش نمشي وطوع على
0: مع فشل،
2: على مع سقوط أصعب من الحالية طبعا.
0: احنا مازلنا في يعني نحن الآن في خضم هذا الانتصار لزواج النيوليبرالية والثورة المحافظة.
2: شكرا لك. الحديد والشجون حصة واحدة لا تكفي. سي شريف الفرجاني المعارض اليساري والكاتب والمؤلف ومؤسس عديد المراكز الداعية للحوار بين الأديان، مشكور تلبيت الدعوة من مدينة الحمامات، تحية لكل رفاق دربك الأسرة اليسارية ولزوجتك مدام كلودات ولكل تقريبا المتبنين أفكارك عبر القراءات وعبر التدوينات. هكذا نكون قد انهينا حلقة اليوم، نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. لكم من أجمل تحية، شكر مجدد لأيمن الشابي على المرافقة وصديقنا منير بوعطيف التنسيق، يعطيك الصحة.
4: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي إلا لا هي تونس.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أسندت الدولة التونسية في إطار المبادرة الحكومية الرامية إلى دفع المشاريع ذات المصلحة العامة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المهيكلة الكبرى إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاصة، أسندت مهمات قيادة وهيكلة ومرافقة وتطوير مشروع بنغياضة بولاية المهدية، والذي يمثل أحد أبرز فرص التحول الحضري والسياحي في المنطقة حوض البحر الأبيض المتوسطة. ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي على مساحة تناهز أكثر من 140 هكتار من الأراضي الساحلية والبحرية على الساحل التونسية، وهي عقارات مملوكة بالكامل للدولة التونسية، ما يوفر إطارا عقاريا آمنا ومضمونا ومناسبا لتنفيذ تنمية مندمجة ومستدامة واسعة النطاق. تنطلق يوم الجمعة القادم فعاليات دورة الأربعين لمهرجان النسري بزغوان المبرمجة لغاية الأحد 7 جوان، لتتحول بذلك المدينة إلى فضاء مفتوح يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون والتراث. ومن المنتظر أن يستقطب المهرجان زوار ووافدين من مختلف جهات الجمهورية في إطار المساهمة في صون التراث الثقافي والمعماري والتاريخي لزغوان، وفي سياق تعزيز رمزية زهرة النسري التي تميز الجهة. أكد المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهري سلامة الأضاحي، والذي يندرج في سياق مجهودات الوزارة في مراقبة قطيع المواشي، وأضاف أن مصالح الوزارة تضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بإضاحة العيد. يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء ودول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين في القطاع الخاص والأواسط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 26 و2000. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من مايو الجاري تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات، بالتزامن مع دورة 61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والدورة 52 لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقية ذراع التمويل الميسر للمجموعة. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان اليوم أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وقال مصدر إيراني اليوم أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مذكرة التفاهم مع أمريكا فسيجرى إرسالها إلى المرشد الأعلى للموافقة النهائية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والمواني والمعابر البرية توقي من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤر لانتشار الفيروسين، حسب ما فاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دعا الديوان الوطني لتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض، وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات الصرف تتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا إلى ما يمكن أن يسببه هذا السلوك في ارتفاع كلفة صيانة شبكة التطهير. أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود أن الطرقات التونسية شهدت في الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 20 من مايو من السنة الحالية تسجيل أكثر من 1700 حادث مرور، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بالسنة الماضية، كما أسفرت هذه الحوادث عن سقوط 2194 جريحا، مسجلة بذلك تراجعا إيجابيا بنسبة تعادل 22%. وأكدت مسعود أنه رغم هذا التراجع الملحوظ في العدد الإجمالي للحوادث والجرحى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن الارتفاع المستمر في عدد الوفيات يظل المؤشر الأكثر إثارة للقلق. في إطار تعزيز مقاربة التصرف التشاركي في المحميات البحرية وتثمينا لدورها في التوازن الإيكولوجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تم إطلاق سلحفاتين بحريتين من صنفين مختلفين ضخمة الرأس وخضراء بالمحمية البحرية بقوريا في ولاية المنستير، وذلك في حركة رمزية تجسد ضرورة المحافظة على الأنواع البحرية المهددة وتثمينا للتنوع البيولوجي البحرية المحلية. أخيرا، يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية للعام 26 و2000. ومن المتوقع أن تستقطب الاجتماعات السنوية للبنك أكثر من 3000 مشاركا من 81 دولة عضوة، وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل لغاية 29 من مايو الجاري تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية أفريقيا في عالم يشهد انقسامات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيه ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة، وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تجب تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية وي تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالقداء بالقداء بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالقداء، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
3: دقيقة صحة. بين الملاعب
5: مسيكم بالخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. بين الملاعب اليوم لحد 24 ماي موعد جديد يتوصل حتى الخمسة متاع العشية. عدد من المتابعات من الأحداث من الاتصالات بيكون عنا تباعا تلة ساعتين من زمان. تحية لطفي المكي اللي رافقنا تقنيا، ومنير بعطي اللي بشواصل مع الضيوف متاعنا، وأيضا مستمعينا أكيد بش نحكيه على كأس تونس، الدور نصف النهائي لكأس تونس، انطلاقا من 3:30 انطلاق لقاء الترجي التونسي شباب العمران في ملعب زويتن، وأيضا لقاء نادي فاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي. تنعطيكم زادة تشكيلة الفريقين بعد شوية. مباراة الأولى بين شباب العمران الترجي الرياضي بزفرة حسن النايلي وهيثم طرابلسي بيشكون حكم الفار، وفي صفاقس نتفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي تحكيم وليد منصري ومجدي بلغة بيشكون حكم الفار. والأحد القادم إن شاء الله بيشكون الدور النهائي لكأس تونس في ملعب محمد العقربي برادس مبدئيا في الأربعة متاع العشية في انتظار نهاية المقابلات ونتعرفوا الفرق اللي ترشحت للدور القادم. نعمل جولة زيادة مع رياضة المعوقين بعد شوية من خلال اتصالات رئيس اللجنة الوطنية للبارالمبية وأيضا رئيس الجامعة التونسية. فما برشة تظاهرات في الفترة القادمة اللي باش انتبعوها. مبروك لنادي رياضة فاقسي سيدات الفوز بلقب البطولة وبالتالي الفوز بالثنائي بعد موسم مميز في CSS في الإناث وفي الذكور في الباسكيت، لأنه الذكور تمكنوا من الصعود للقسم المحترف والرابطة المحترفة لكرة السلة، وفريق الإناث تحصل على الثنائي كرة السلة والبال. البارح نادي الإفريقي انهزم في مباراته الأولى مباراة الذهاب، هم مش يلعب مباراة ذهاب وإياب مع أهلي بنغازي الليبي 88-87، مباراة إياب تلعب غدوة إن شاء الله انطلاقا من الساعة الثالثة. نادي الإفريقي يزم يفوز بزوز نقاط فارق باش يتأهل للدور القادم، سينو تولي تتغير المعطيات اللي فات الفريق الليبي اللي فاز في المباراة الأولى. كرة اليد تعرفنا على الفريقين اللي بيش يلعبوا الدور النهائي لكأس تونس نهار السبت الجاي إن شاء الله الأربعاء متاع العشية في قاعة راتس متعددة الاختصاصات. حوار مجدد والحقيقة بين الترجي الرياضي التونسي الفائز على النادي الإفريقي في الدور النصف النهائي، وأيضا جمعية الحمات الفائز على جمعية سقيت الزيت الفائز على جمعية الحمات في الدور النصف النهائي. مقابلات كان فيهم حوار كبير وكان فيهم تنافس شديد، ونستناو النهائي بين الترجي وفريق نادي سقيت الزيت. ايضا في السيدات الدور النهائي اللي بشكون ان شاء الله يوم السبت القادم في الساعه الواحده بعد الزوال في قاعه راتس متعدده الاختصاصات، باش يجمع النادي النسائي بالمقنين صاحب لقب البطوله في الموسم الحالي مع النادي الافريقي، ومنافسه مجدده بين زوج فرق هذوما اللي تقريبا سيطروا على المنافسات بالنسبه لكره اليد النسائيه. منتخب الوطني التونسي لكرة القدم دخل في طرابلس في مدينة تبرقة، برشا أسماء وصلت اكتمال النصاب نهار ثلاثة إن شاء الله، معطيات هذه الكل إن شاء الله بيتعرفوا عليها بعد شوية بعد تحية هذه.

نرجع مجددا مستمعينا لمتابعة بين الملاعب، كما قلنا نحكيه على الرابطة المحترف أو نحكيه على كأس تونس لكرة قدم. الرابطة وفات وانتهت وحسم الأمر، كأس تونس لكرة القدم الدور نصف النهائي. ونعطيكم تركيبة على الأقل في البداية، نعطيكم تركيبة فريقي الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران. مباراة تلعب في قاعة في ملعب، مازلنا في القاعة ومازلنا متأثرين بالقاعة، تركل في ملعب شاد لزويتن. بس برترجي التونسي اليوم يسترجع اللاعبين الأجانب متاعه، أمان الله مميش، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريح، نضال العيفي، كوناتي، حمزة رفيع، شياب جبالي، ساست، ديارا، فلوريون دانو. بالنسبة لاحتياطيين لقاو صدق الدبشي، كايتا، عرعار، الحميدي، أقبلو، خليل جنيشي، معز حاج علي، هيثم ضو، أشرف الجبري. هذه بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي. تشكيلة فريق الشباب الرياضي بالعمران: منتصر السيد، بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي همامي، عمر الزواغي، علي كشمير أو علي كازمير، غيث بن حميدة، محمد أمين بن عمر، مصطفى السويسي، وعدي بالحاج، وبلال تويتي. مباراة زفرة حسني النيلي، مساعد مروان سعد، ورمزي مفرج، حكم رابع حمزة جعيد، حكام الفار هيثم الترابلسي ووسام بوغطاس. والمباراة تنطلق بعد دقائق من الآن في ملعب شاد زويتن بالعاصمة، ملعب مش في أفضل حالاته بكل صراحة من ناحية الأرضية الميدان. نعطيكم تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهته السي اس اس، مباراة تبوها القناة الوطنية الثانية، مباراة الترجي والعمران على القناة الوطنية الأولى. بالنسبة للترجي الجرجيسي: الشرفي، ضيف اللاوي، رجيلي، ديالو، غومة، محرسي، خلفة، دافيد، القصاب، الرحماني، وشوشان. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي: قعلول في حراسة المرمى، تعرفوا أنه أيمن دحماني غيب على التشكيلة الأساسية بسبب التزاماتهم على المنتخب الوطني التونسي، وهذا متفق عليه من بداية. أيضا نلقاو عليه معلول، مثلوتي، مونديكو، بكار، دربالي، حسمدو، ترابلسي، ساكوحي، موتيابا، وبن علي. هذا بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت زوز مباريات باش يعطيونا إن شاء الله الثنائي اللي باش يكون في الدور النهائي بعد الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد القادم. هذا بالنسبة لكرة القدم. كما قلنا بعد ما تعرفنا على صاحب لقب البطولة، حتى في الشبان معناها تقريبا مقابلة الشبان قاعدين يدوروا، وتعرفنا لصاحب لقب البطولة في النخبة اللي هو فريق النادي الإفريقي، المرتبة الثانية للترجي، المرتبة الثالثة للاتحاد الرياضي المنسيري، والمرتبة الرابعة للملعب التونسي. هذا بالنسبة لترتيب النخبة في الموسم الحالي. وأكيد النخبة هما لونتي شامبر، معناها المجموعة اللي

0: ياخذوا منها لفريق الأكبر. توبش بعد شوية باش نحكيه شوية على الاتحاد المنسيري، لأن الاتحاد المنسيري اللي انطلاقا من 5 متاع العشية فما اجتماع إخباري حسب بلاغ للاتحاد الرياضي المنسيري، وأكيد لأن الهيئة المديرة عندهم المستشارين متاعهم وعندهم ناس المقربين متاعهم اللي يستشيروهم واللي قاعدين يحاولوا أن يلقوا الحلول من خلال الناس اللي عندهم خبرة وعندهم باع وذراع سواء في المجال الإعلامي ولا في المجال الرياضي ولا في غيره. بالتالي مسكرين أرواحهم يحبوا يخدموا في إطار مضيق جدا باش يلقوا حلول للاتحاد المنسيري. صحيح هذا والمصحيح معناها السياسة الإعلامية والسياسة التواصلية متاعهم صحيحة ومصحيحة، هذه ما نجمش نفتي فيها، هما يعرفوه هما الأدرى تبارك الله، تجربة كبيرة في المستوى الإعلامي وفي مستوى التواصل بالنسبة لهيئة الاتحاد الرياضي المنسيري، معناها تخليهم عندهم خبرة كبيرة برشا في التعامل مع مثل الأوضاع بالنسبة لهيئة الاتحاد الرياضي المنسيري، وقريتوا نتائج أكبر دليل اللي صارت في فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. به باش نمشيو نحكي على الملتقى خاص، ملتقى بيصير في شهر جوان بيكون فيه حضور عدد كبير من معناها الرياضة ذي الرياضة البارالمبية. سي محمد المزوغي رئيس الجامعة التونسية البارالمبية ناخذ عنده أكثر تفاصيل حول التظاهرة ذي. سي محمد مرحبا.
1: مرحبا بك، معك المزوغي محمد رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية.
0: مرحبا سي محمد، تحية لك. سي محمد، التظاهرة اللي جاية في شهر جوان نقدموها شوية نعطيه معطيات، لأنه حتى يظن الولايات المتحدة الأمريكية بشكون حاضرة في التظاهرة هذه.
1: صحيح، هي ثم تظاهرة أكبر تظاهرة نقول أكبر تظاهرة تقع في العالم في رياضة ذوي الإعاقة. التظاهرة باش تبين معناها تونس السمعة متاحة اللي تحظى بها، معناها عنا توا الوقت الحالي حوالي 64 دولة باش تكون مشاكل معانا، حوالي معناها 660 رياضي والمشاكين باش يكونوا في 1100 مشارك.
0: بارك الله، معناها هي جانب سياحي ورياضي مهم جدا بالنسبة لتونس.
1: هي مهم، قلت لك تونس أول ما تحتضن معناها العدد الهام البلدان اللي قلت لك 64 دولة، معناها ما هيش من القرار الكل، ثم البلدان أول ما يجيوا من الفلبين من منغوليا من أمريكا من البلدان الكل، معناها كوبا فنزويلا، معناها ونحكيش على البلدان الأفريقية والبلدان الأوروبية اللي مستانسين يجيوا. هذا بشي بينك معناها اللي تونس معناها تحظى باحترام كبير، وقدرة ربي باش يكونوا حاضرين معنا رئيس اللجنة الدولية السيد أندرو بيرسون باش يكون حاضر في التظاهرة. هذا معنى أمس معنى كبير في الرياضة المعاقين، هو رئيس اللجنة الدولية، وباش يكونوا زاد أعضاء 10 أعضاء من لجنة البارا ألعاب القوى باش يكونوا حاضرين الهوني، باش معنى يكونوا مطلعين قدرة تونس هذاك. وهذا الكل
0: وهذا هو سؤالي سي محمد، معنى أنت حكيت على تبارك الله معنى أكثر من 60 دولة وعدد كبير من هذه اللوجستية، معنى عنا الإمكانيات، أنا نعرف عنا الرجال وعنا الأفكار وعنا، لكن من ناحية لوجستية من حمية كان عنا الإمكانيات أنه باش نستقبلوا العدد الكبير هذا، باش أكيد لأنه تسويق صورة تونس قبل كل شيء. هو
1: احنا حظنا واحنا
0: الحمد لله
1: نحب من منبر نتاعكم نوجه أكبر تحية لوليداتنا الرياضيين المتطوعين. نقول لك متطوعين وليداتنا المتطوعين، ثم كتلام ذاك ما ولدك ولادي ووليدات هذوما
0: متلام ذو الطلبة معناها
1: والطلبة، ومعناها عنا قال لك 77 معناها ناس متطوعة يخدموا معنا. كي نقول لك احنا ثم خططوا ولينا وصلنا بالي واحد اخر، معناها مش كلمة كسيل وواقع وقيد قداش وميت وقيد وكل شيء، ثم تطبيقات ولادنا عملوا تطبيقات نلت اعجاب اللجنه الدوليه، وش خلات استدعاهم هذوما المتطوعين عملوا ملتقى اللي نتاع اسيا، اولادنا مشاو لدبي وهما اللي تكفلوا باش يعملوا معناه يحضروا الملتقى هذا، معناه قدرة ربي يكونوا حاضرين. هو شو الاكبر العائق؟ العائق هو معناه لازم تكون توفر اسمه النقل، وسائل النقل
0: أيوة.
1: اللي تكون ادابتي للوليدات هذوما.
0: هي بعطيك الصحة سي محمد في النقطة هذه، معناها راه فما اشياء سبيسيال برشا ماهيش كيما معناها في الامور العادية، من وسائل النقل، من التعامل معاهم، من الناس لي زاكومبانياتور معاها المرافقين، معناها مهم جدا الجزئيات هذوما.
1: اي لا لا مهم، واحنا معناها فكرنا فيها وجاب بمعناها عندنا من شيك اسمه ترانسو تاع الكان اللي جابوهم من اللي خذوهم من شنوا،
0: هذوما
1: فيهم معناها غامب يطلع ديريكتومون بالكاروسة ما عندوش هي وحده. دونك كاين حوالي 20 حافله كبيره، وكل في الحافلات اللي عندنا باش معناها يكونوا على في معناها على راحتهم. حتى النزل خدينا كان نزل تاع 5 نجوم معناها باش تكون معناها
0: فيها رفاهيه معينه بالنسبه لهم، اي
1: معناها باش تكون امور معناها اكثر من واحد. خاطر تما عندنا احنا او عندنا احنا اللابيل غران بري هذايا او ما يتعطاش اللي يجي، فما مواصفات معينه
0: أنا كرة شروط، عبارة كرة شروط،
1: عبارة ثم بلدان اللي عفيدة في ذكر الأسماء كبيرة في الاسم وكل شيء ونحاول هاللابيل. احنا تو عندنا هذه النسخة 20 في الملتقى تونس، أقدم ملتقى هو في العالم هو ملتقى تونس، وديما معنا بفضل الجهود متاع الناس الكل معنا اللي قاعدين معنا محافظين على سمعة تونس وسمعتنا إن شاء الله يكونوا. وبقدرة بمعنى احنا شي هو الملتقى، الغاية منه ملتقى احنا وليداتنا معنا باش جدد سيوتو باش يحتكوا. خاطر إذا كان أنت باش تشارك في ملتقى عالمي يعني ما يخصكش أكثر من حكيت 2000 من معنى للفات. انت عاد احنا كي نجيبوا لهم احنا الابطال يجيوا لتونس ويحتكوا بهم كل شيء
0: نربحوا من الجهات الكل.
1: وعندنا زاد التصنيف نتاع الرياضيين جدد، ما احنا عاد وعندنا قبل الخاصيه نتاعنا احنا نتاع ذوي الاعاقه قبل ما تقع المنافسات عندنا 4 ايام تصنيف. عندنا حوالي معنا 12 مصنف عالمي جايين لتونس من العالم الكل، هذوما باش يقع تصنيف الوليدات من العالم الكل جدد معنا اللي ولا اللي عندهم فيهم شك باش تكون معنا الحظوظ متساوية مع الناس الكل. عندنا 4 ايامات هما معنا للتصنيف، وعندنا المسابقات في الكم الهائل من الرياضيين اللي احنا نتشافوا بهم باش تكون 4 ايام مناسبات. وثم زاد تحيه زاد نحب نقولها نسيقها هي للرجال تاع الناس اللي تخدم في المسؤولين واللي تخدم في ملعب العاب القوى بيرادس اللي هما معانا شركاء قاعدين. هذا احنا اللي يدخل معنا هو شريك ماهوش معنا
0: اداره الحي الوطني الرياضي.
1: اي دونك قاعدين مع بعضنا قاعدين باش نحاولوا نوفوا الظروف تكون ان شاء الله باهيه للخيان الكل ان شاء الله.
0: سي محمد مزوغ رئيس لجنه الوطنيه الاولمبيه الاولمبيه البارالمبيه، ذكرنا بالموعد بالضبط سي محمد.
1: الموعد هو من باش يبدا من يوم 11
0: ايوه جوان
1: جوان الى غايه 19 جوان، وباش تكون كما قلت لك 4 ايام الاولانيين التصنيف تاع الرياضيين و16 17 18 19 هذوك المنافسات باش يكونوا في الملعب العاب القوى بردس في هادس. وان شاء الله
0: يبدو لي فما نقل تلفزي على الوطنيه الرياضيه وعلى الوطنيه
1: معناها فما الحق احنا شوف المساندة الرسمي نتاعنا هي الاذاعات الوطنيه اسمه كما التلفزه الوطنيه والاذاعات الجهويه،
0: وهذا واجبنا راهو لانه معناها الرياضه البارالمبيه اللي تجيب لنا برشا ميداليات واللي تفرح معناها في الشعب ولنا برشا اسامي معناها ناقصين تغطيه، فما تغطيه ما موش بالصفه مكثفه
1: لا ان شاء الله. نقول لك حاجه احقاق الحق التغطيه في مناسبات نحكي على الخواص الخاص يجيك معناها في مناسبة معينة هكا ألعاب بعد ألعاب البارالمبية وليدات يجيبوا ميدالات
0: تتويج غير
1: هو واحد كل شيء تتويج ومن بعد في طي النسيان. هوزمون ثم كيما المؤسسات الوطنية اللي قاعدة تواكب ومعنا معناها هي الشريك معنا في هذا.
0: وهذا واجب
1: شوف يلزم باش الرياضه هذه باش نحافظوا ولا نزيدوا ندعموها كل يلزم تضافر الجهود. خاطر توا ما نكذبش عليك حتى الدوله وحدها ما عادش تنجم تعمل حتى شيء اذا كان ما يدخلش الخاص الخواص. احنا كي نقول لك اللجنه الاولمبيه ما عندنا حتى مستشفى معناها لي سبونسور زيرو. اللي تقول له معناها وحده
0: يفو سونسيبيليزي معناها
1: حاجات اخرى موجودين.
0: واضح
1: معناها هذا معناها نداء للأخيان اللي يسمعوا فيا وكان هكا معناها يقول لك حتى ابو زمان مثلا ماشي اهو دابو زمان معناها اللي تشوفها من الشركات الكبيره الكل حتى دابو زمان ما يعطيكش دابو زمان.
0: ما فماش علاش وقت لا ما فماش علاش لانه معناها معناها ذوي الاعاقه ولا ذوي الاحتياجات راهم هما زاد جزء من منا وراهم معناها معناها ويشكلوا جزء هام زاد
1: من حقهم
0: ومن حقهم كما قلت من حقهم صحيح
1: من حق من هذا حق يكفله الدستور بتاع حقه كما انت الدعم يا ذات اخرى ليش ما تدعمش الواحد يا سيدي الدعم 10% من اللي الدعم في الاخرين
0: اي مش طالبين برشا يا سيدي
1: معناها هذاك وهذا ثم زاد تقسيم لنا احنا من تقسيم كل واحد عطي حقه ثم تقسيم اللي احنا يلزمنا نزيدوا خاطر الصيت نتاعنا في العالم ما تصورش قداش معنا سمعتنا كبيره في العالم. انا تو كنت البارح جيت من روسيا في موسكو تونس كانت ضيفه شرف وكي تشوف العباد كيفاش تحكي وتقدم في تونس معنا بدك قشعه
0: الحمد لله
1: يجيو الناس الكل يجيو يحكيوا معاك وهكا وكيفاش المثال التونسي هذا في النجاح وكل شيء اما محليا مش باينه.
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوف اعطينا انطلاقه والبدوه ان شاء الله البدوه تبدا من التظاهره هذه اللي بتصير بين 11 19 جوان ان شاء الله ومن بعدها وقت اللي تبدا فما فيزيبيليتي وفما تلفزه تصور وفما غيره وفما ان شاء الله توجيه المستشارين ويجي الدعم
1: وهذا ما نتمنى نتاعنا موجود واملنا في التونسي ان شاء الله يكون معنا مساندنا ويكونوا معنا ان شاء الله حتى تو للالعاب البارالمبيه في لوس انجلوس اي غدوه
0: صحيح
1: من خطر لحج حج وعوقه من غدوة ويزمنا إذا كان من إحنا من نحضروش وإحنا كما ينبغيها وبش نتعديه وإحنا الناس كل قاعدة تخدم وإحنا بيدنا قاعدين معناها قاعدين نخدمه وإن شاء الله بيوفقنا وإن شاء الله كما عودنا الشعب التونسي راية التونسية في المحافل الدولية ديما تكون عالية واسم تونس تكون موجود ديما في أعلى المراتب إن شاء الله يا رب.
0: سي محمد مزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية شكرا جزيلا كل نجاح والتوفيق إن شاء الله وكيف يكون عنا متابعات سواء من خلال التلفزة الوطنية ولا من خلال الإذاعات العمومية للتظاهر هذه شكرا جزيلا
1: متشكرتي

0: انطلاق مقابلتي الدور نصف النهائي لكأس تونس في كرة القدم، التعادل 0-0 في لقاء النادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، ومباريات فيهم اندفاع وفيهم حماس من البداية امتاحهم. اليوم أيضا تبعوا مقابلة العودة في رابطة الأبطال الإفريقية بين الجيش الملكي المغربي وصن داونز جنوب أفريقيا، مباراة 8 متاع الليل 1-0 كانت مباراة ذهاب لفايت فريق الجنوب أفريقي اسمه ميلودي صن داونز اللي خسر لقب البطولة في جنوب أفريقيا اثنين مقارنة بموسم الفارط، وتعرفوا أنه يدرب كاردوزو هو المدرب السابق للترجي التونسي، بالتالي فريق هذا بشوفوا شنو رد الفعل متاعه بعد مقابلة البطولة ومباراة اليوم على الجيش الملكي المغربي. نمشي ونتحدث، تحدثنا بكري شوية على اللجنة الوطنية البارالمبية مع سي محمد المزوغي. تونس في الأيام القادمة تحتفظ ضمن الأولمبياد الخاص واستعدادات الأولمبياد الخاص من خلال الألعاب الإقليمية، ونستقبل في المباشرة سيدة ملكة بالحظية في رئيس الجامعة التونسية. أستاذة ملكة مرحبا.
1: مرحبا خويا، مرحبا بك.
0: تحية
1: لك، شكرا على عيشك، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا بكم، إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل معناها التظاهرات وكل ما يهم الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. نحكيو شوية على الأولمبياد الخاص العاشر والألعاب الإقليمية، نقدموها نحطوها في إطارها، نقربوا الصورة للمستمعين نتاعنا اللي احنا تعودنا كرة يد كرة قدم، لكن هالتظاهرات هذيا ما ياخذوش حظهم، هات خليه ياخذوا حظهم اليوم كما قلت في إذاعة منسير.
1: شكرا خويا الغالي على الاستضافة. احنا هذه حدث رياضي وإنساني كبير ستحتضنه تونس بكل فخر، ومتمثل في الألعاب الإقليمية العاشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأولمبياد الخاص. اليوم تونس ماهيش باش تستضيف مجرد تظاهرة كما قلت انت رياضية، بل باش تستضيف رسالة إنسانية نبيلة تأكد أن الرياضة راهي حق للجميع، وهذا يعكس أولا الثقة الدولية في قدرة تونس على احتضان هذه التظاهرات الكبرى. احنا الأولمبياد الخاص الدولي إن شاء الله يا ربي احنا عنا قرابة 9 أشهر قاعدين نخدموا على الموعد هذا. الموعد هذا باش تشارك فيه بإذن الله 12 دولة باعتبار تونس، اللي هما بالطبيعة تونس، مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، البحرين، والأردن، والعراق. ذوما باش نشاركوا إن شاء الله في الألعاب الشاطئية اللي باش تكون في جوانس من 16 ل 22 بمدينة سوسة جوهرة الساحل. في الألعاب هذه باش تكون هي الألعاب الشاطئية، السباحة في المياه الحرة، الترياتلون، والكرة الطائرة الشاطئية.
0: جميل جدا، معناها عدد من التظاهرات مهم جدا، وان شاء الله مدينه سوسه مع اجواء الصيف قربنا شويه، معناها ان شاء الله يكون فما برشا حضور وبرشا متابعه.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احنا هذا ماهوش جديد على تونس وماهوش جديد على الجامعه هذه، بالحق هي تنسيت شويه خاطر عندها 22 سنه ما تمتش الالعاب هذه. احنا هنا ان شاء الله يا ربي رجعنا الثقه وحبينا نوصلوا صوت أولادنا هذوما، وأرسل المرة هذه الاختيار لأنه الألعاب الإقليمية العاشرة هذه تقسمت على 5 دول. تونس والحمد لله هي اللي باش تفتتح الألعاب هذه، وبعدها باش نمروا خطر هي الألعاب العاشرة الإقليمية في انقسمت على 5 دول. أيوة. تونس باش تفتتح الألعاب، بعدها مصر في سبتمبر، بعدها سلطنة عمان في أكتوبر، في نوفمبر الإمارات، وأخيرا في السعودية في ديسمبر. هذوما الكل باش يتموا إن شاء الله في 2026.
0: وأكيد وقتنا نحكي سلطنة عمان ونحكي على السعودية ونحكي على الإمارات، نحكي على إمكانيات كبيرة برشا وتتوفر لهم معناها تقريبا تمويلات كبيرة برشا. ما احنا نحكي كتونسي، نحكي معناها كجامعة كغيره، معناها الإمكانيات والأمور المادية وهذه معناها أمور تمويل ذاتي، كيفاش قاعدين عاملين باش إن شاء الله تيما صورة تونس تقعد مش معناها واجهة ممتازة بالنسبة للمستقبل الرياضيين.
1: والله ان شاء الله
0: ضحكتك تعطي كل شيء هي.
1: والله ايش نقول لك. ان شاء الله يا ربي حني نظهروا احنا في ابهى حلة باش نصنعوا من الضعف قوه، والوزاره ان شاء الله باش باش تقوموا معنا بالواجب يا ربي. وهنا بشوية بشوية قاعدين نلموا في رواحنا، وبإذن الله هذه صورة تونس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الميزان. يلزمنا احنا ان يعني نسوقوا صورة باهية، خاطر هي فرصة حتى للسياحة نتاعنا، وفرصة لتلاقي الحضارات، وفرصة انه احنا باش نرجعوا الجامعة هذه. ان شاء الله تتكاتف الجهود الكل يا ربي، وان شاء الله بإذن الله نظهروا في الحلة المناسبة، وتكون أحسن نسخة للأولمبياد العاشرة إن شاء الله تكون أحنا يا ربي، وإن شاء الله تكون تونس. وأحنا متفائلين أنه تونس بإذن الله برجالها وتنجم تنور عالمها، وبإذن الله إن شاء الله يا ربي ننجحوا فيها. وهذا مهم، مش غريب على تونس،
0: هذا مهم. احنا عندنا قناعه ان شاء الله النجاح من ناحيه التنظيم، من ناحيه اللوجستيك، من ناحيه غيره. يبقى الجانب الرياضي لهنا، النجاح الرياضي بالنسبه للمشاركين نتاعنا، وكيفاش تقيموه، كيفاش نجموا معناها شنو تصوراتكم للجانب الرياضي، وخاصه التتويج نتاع الاولاد نتاعنا والبنات نتاعنا.
1: احنا قبلنا نشاركوا، عندنا 22 سنة نشاركوا، وشاركنا عمناول في ايطاليا، وشاركنا عمناول في المانيا، وديما لين ساعاتي شكوا يقولوا هذوما ما همش ذوي اعاقة. يعني باذن الله احنا ديما ناخذوا الميداليات الذهبية، وديما متوجين. وهي هي يعني بالحق عندنا قدرات راهو جبارة لك الصغيرات اذوكم، وراهو كي تراه يلعب قدامك ما تقولش هذا عنده اعاقة ذهنية. ما شاء الله على وليداتنا، وبإذن الله باش ننوروا تونس، وبإذن الله باش تكون الكلها ذهب بإذن الله يا ربي
0: إن شاء الله.
1: قاعدين على قدم وثيق، وقاعدين يلعبوا ويتمرنوا، قاعدين وباش بتبيع باش يشاركوا، وكان النخبة اللي تنورنا بإذن الله.
0: أكيد صرفليت يمكن الصورة متاع رئيس الجامعة سيدة ملكة بالحاجة دي في كلامك ذهب زادة إن شاء الله، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم تنظيميا رياضيا، وأكيد احنا معاكم اليد في اليد، لأنه في الأمور هذه ما نساوموش معناه كمرفق عمومي، احنا بشكونوا معاكم بش نتبعوكم سواء
1: نحكوا على الترجمة الوطنية ولا على وديو معنا بإذن الله.
0: إن شاء الله ذكرني الموعد وقتيش مدام ملكة، بخلنا نذكروا المستمعين.
1: هو باش يبدأ بالوفود، باش تبدأ تجي من 6 نوفمبر، من 16 جوان هي الألعاب تدوم، من 16 جوان ل 22 عندنا بتبيع. نهار 16 قدوم الوفود، نهار 17 التقسيم، نهار 18 الافتتاح، ونهار 19 تنطلق الألعاب. لكن فما حاجة ما نجموش نتغذوا عليها، أنه في الألعاب هذية باش تتم زادة زوز مؤتمرات، مؤتمر الصحي ومؤتمر القادة الشباب والقادة.
0: على وقع التظاهرة هذه معناها،
1: على وقع التظاهرة هذه عندنا مؤتمر صحي. ونشكر أنا بالحق أهالي سوسة
0: السلطة الجهوية
1: للصحة، خاصة اللي هي يعني جندت لنا أطباء متطوعين. المؤتمر الصحي هذا أنه بشي لوليدات المشاركين الكل، سواء اللي من تونس وإلا الأجانب الكل، لهم باش يمروا على يعني باش نعملوا لهم فحص طبي مجانا، باش تتفرق فيه زاده جوائز، باش نعملوا فيه يعني توعوي، يكون توعوي صحي هذايا في خلال الالعاب زاده في نفس المكان، في نفس وين باش تتقام الالعاب. وعندنا زادة مؤتمر القادة الشاب هذا يوم فيه يقع فيه الإدماج ما بين الأسوياء، وما بين يبدأ تلميذ سوي وتلميذ عنده ذوي إعاقة، ويعطيه النموذج عن الطفل القادة. يعني هو حدث رياضي يتندرج فيه 2 مؤتمرات، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا.
0: أكيد إن شاء الله بالتوفيق. نذكروا المستمعين متاعنا مدينة سوسة، إذا لقيتوا أجواء وحب معناها وفما حركية من 16 22 جوان، أعرف وراء هذاك الأولمبياد الألعاب الإقليمية، الأولمبياد الخاص في نسخته العاشرة، واللي باش تجند له الناس الكل باش ينجح إن شاء الله الأولمبياد وهذه صورة تونس. مدام مليكة بالحظية في رئيس الجامعة، يعطيك الصحة، شكرا لك، وإن شاء الله نتلقاو بعد الأولمبياد ولا على خضم الأولمبياد هذا نحكيو شوية ونحكيو على
1: بالطبيعة باش تجيو تشرفونا.
0: مؤكد إن شاء الله، وهذا واجبنا، وهذا مرفق عمومي. شكرا لك، يعطيك الصحة مدام مليكة، شكرا جزيلا.

شكلها شقراء أم سمراء؟ عيناك أحلى أنت أم عينا؟ جل الذي أخشاه أن تتأثري، فتماسكي وتهيئي

كاظم الساهر يتغنى ببغداد في واحدة من أحلى وأجمل الأغاني، فيها برشا معاني. وأكيد وقت اللي ما تتاح الفرصة باش نعملوا هكا معناها الميكس ميكس بين الرياضة وبين الفن وبين الكلام الحلو، أكيد نكونوا في الموعد. بهي نواصلوا معكم المشوار في الجزء الأول من بين الملاعب، متواصلين حتى الخمسة على شيء كما قلنا. حكينا بكري شوية على رياضة ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، نتحدثوا على كرة القدم وتحدثنا على كرة القدم. ما زال تعادل 0-0 في الدور نصف النهائي لكأس تونس في كرة القدم في زوز مقابلات، مقابلة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران. قاعد تبع في المباراة على القناة الوطنية الأولى، فما تفوق طفيف للترجي الرياضي التونسي من ناحية التحكم في الكرة والفرص، لكن فما شبيبة العمران زاد فريق يلعب المرتدات وخطير جدا في المرتدات. ايضا تعاد 0-0 في لقاء شبيبة العمران او في لقاء نادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الموعد باش يكون ان شاء الله نهار الاثنين 25 ماي انطلاقا من الساعة الرابعة في حملم لقاء نادي الرياضي حملم في مستقبل الرياضي بقصرين، وفي جيبس الاربعاء ملعب جيبس حتى الرياضي بتطاوين. ثم مقابلات المرحله الاولى مباراه المخوله للصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، لانه اللي باش يفوزوا في زوز مقابلات هذوما باش يلعبوا دور نهائي. الدور النهائي المفروض يتلعب في الملعب الاولمبي بسوسه، اللي باش يربح فيهم باش يطلع للرابطه الاولى، باش يرافق شكون؟ باش يرافق فريق سقيط الدير وامر الرياضي بحمصوصه. زوز فرق هذوما اللي من المفروض زاد باش يلعبوا مباراه دور نهائي باش نعرفوا على صاحب لقب، ولو انه لقب شرفي هو صاحب لقب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، معناه ما يأثر شيء على صعود، بتلعب في ملعب بن جنات بالمنستير. مازلنا ما نعرفوش التوقيت والتاريخ، لكن بين سوسة والمستير بتلعبوا بقية المقابلات نتاع الرابطة المحترفة الثانية، سواء اللي باش يطلعوا للرابطة الأولى وإلا اللي باش تعرفوا عليه من خلاله على صاحب لقب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. منتخب الوطن التونسي لكرة القدم أيامات مازلت على كأس العالم، يعني ما عادش حاجة كبيرة برشا، انطلاق كأس العالم المباراة الأولى للمنتخب الوطن التونسي المبرمجة إن شاء الله يوم 15 جوان في مواجهة للمنتخب السويدي. إن شاء الله منتخبنا يكون جاهز، يكون حاضر إن شاء الله في مقابلته الأولى. قبله هذا منتخبنا باش يلعب ضد النمسا، باش يلعب ضد بلجيكا، استعدادات حثيثة جدا. وذاك علاش منتخبنا دخل في تربص مغلق في مدينة طبرقة في واحدة من أجمل المناطق، في ملاعب ممتازة معناها توفرك فيها كل الظروف. زوز حصص في اليوم بالنسبة للمدرب الوطني، أو المدرب الوطني مع الإطار البقية الإطار الفني متاعه صبر اللموشي خير أنه يكون زوز حصص، ما يمكن ميزانيفو متاع الأعداد البدني. من ناحية أخرى الملاعبية قاعدة توصل تباعا، نهار الجمعة وصل منتصر الطالبي والياس العاشوري وراني خضيرة، البارح السبت وصل الياس الصخيري والياس سعد، اليوم باش يلتحقوا البقية حنبع المجري سيباستيان تونيكتي علي العابدي عمر رقيق معتز النفاتي وريان اللومي، ونهار 23 ماي باش يكتمل النصاب. ونذكركم أنه بالنسبة للفرق المتأهلة في سباق الكأس زوز ملاعبية اللي موجودين مع فرق المفروض يكونوا موجودين مع فرق متاعهم دحمان وبن حميدة، دحمان في سي اس اس وبن حميدة في الترجي، تم تصريحهم المنتخب الوطني التونسي وهذا تم الاتفاق عليه من البداية. المقابلات الودية مباراة تونس النمسا باش تلعب إن شاء الله نهار غرة جوان في النمسا، ومباراة تونس بلجيكا باش تلعب يوم 6 جوان. وكما قلت المباراة الأولى باش تكون ضد المنتخب السويدي، المباراة الثانية ضد المنتخب الياباني، والمباراة الثالثة ضد المنتخب الهولندي. هذوم بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إن شاء الله في نهائيات كأس العالم. باش نرجع لكم بعد شوية نعطيكم النتائج الأشواط الأولى إن شاء الله في مقابلة الترجي وشبيبة العمران ونادي الصفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، ونعطيو بقية نكملوا بقية المتابعات متاعنا إن شاء الله بعد موجز أخبار الساعة 4.

الكاسة ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لينجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. احتضن متحف رقد بالقيروان اليوم المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف في تظاهرة تربوية وثقافية نظمتها المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بمشاركة 26 مندوبية جهوية من مختلف أنحاء البلاد، وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم التربية على التراث وتعزيز انفتاح التلاميذ على المتاحف. نرفع الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير ومجاورها.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ونعود إلى مواصلة أخبار ساعة الرابعة على موجاتنا، حيث أعلنت اتصالات تونس في بلاغ لها عن الانتهاء من أشغال الصيانة وتعهد وتحيين تطبيقتها ماي تي تي، وذلك في إطار الحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات الرقمية وتطوير الأداء التقني للتطبيق. وأكدت على أن تطبيقتها الرقمية ماي تي تي تعرضت البارحة إلى هجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. وجددت المؤسسة في البلاغ ذاته التزامها التام بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية وضمان أفضل مستويات الحماية لفائدة حرفائها. دعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض. وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات صرف المياه تتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا إلى ما يمكن أن يسببه هذا السلوك من ارتفاع كلفة صيانة شبكة التطهير. نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نعود نلقاكم في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: قصير جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: نرجع في الجزء الثاني لمتابعة بين الملاعب، نتحدث على الدور نصف النهائي لكأس تونس في كرة القدم، مواجهات بين النادي الصفاقسي وفريق الترجي الجرجسي، والترجي الجرجسي متقدم هدف مقابل صفر. يمكن اللي يعرفوا قراب برشا الكرة يفهموا أنه مش غريب أنه الترجي الجرجسي يكون متقدم. الترجي الجرجسي قدم أداء كبير برشا مع المدرب مصف مشارك، كان أزاح الاتحاد المنصيري في المنصير بالذات ركلة جزاء ترجيحية، أزاح النادي البنزرتي في المقابلة الفارطة، واليوم متقدم على النادي الصفاقسي بنتيجة هدف مقابل صفر. ايضا فريق الترجي الرياضي التونسي متقدم على شبت العمران هدف مقابل صفر، هدف دانو بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي. خلينا نعطيو شويه نقربوا الصوره للمشاهدين نتاعنا والمستمعين نتاعنا على الاشواط الاولى، ونتحدثوا على مباراه شبت العمران الترجي الرياضي التونسي. معنا في مباشر صالح مزالي في التحليل الفني للمقابله. صالح مرحبا.
3: مرحبا بك زاكر، ومرحبا مستمعات مستمعي ذات منستير.
2: نسق كما كنت تتوقع فيه بدور نصف النهائي، ولا تحس فما شويه عب صالح من الملاعبيه نهايه موسم حسب رايك؟
3: والله نسق ماهوش خايب ذاكر بارافور، معناتها لنهايه موسم تعرف انت نهايه موسم ديما صعيبه، خاصه بعد النسق الماراثوني نتاع المباريات بالنسبه للاعبين، وخاصه نهايه موسم ديما التركيز ينقص بالنسبه لجل اللاعبين. لكن الى حد الان قيمه المباريات، معناتها دور نصف النهائي في الكاس، قيمة الرهان في المباريات هذه تعرف أنت خطوة واحدة على النهائي، خاصة معناتها الفرق تعرف أنت ترجي رياضي تونسي الأوبجيكتيف نتاعو ديما باش يفوز بالكأس.
2: بل ما نحكيو على الترجي صالح، نتيجة واحد بشيء في نهاية الشوط بين الترجي بين نادي الصفاقسي وترجي الجيسي، وتقدم الترجي الجيسي، نتيجة متوقعة ولا نتيجة غير منتظرة؟
3: والله يشوف اللي يشوف ترجي رياضي الجرجيسي في المباريات الأخيرة، أيوة. وخاصة منذ انتصاره على الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب مصطفى بن جنات بالذات وتأهلوا للدور الربع النهائي، واضح لترجي الجرجيسي الحقيقة تحسن كبير برشا برشا، الروح رجعت للاعبين. شفنا ترجي الجرجيسي في بداية الموسم كان بداية موفقة، ومن بعد خسر عديد النقاط ومباريات الحقيقة ما قدمش مستوى طيب، لكن منذ انتصاره على الاتحاد الرياضي المنستيري رجعت الروح بالنسبة للاعبي ترجي الجرجيسي، شفنا فريق آخر، شفنا تركيز آخر، تكتيكيين ممتازين الحقيقة، ومش ما نستغربش من النتيجة هذه، خاصة أنه ترجي الجرجيسي كما يلعب في ميدانه وكما خارج ميدانه، وترجي الجرجيسي يحب الملاعب الممتازة، أرضية ملعب الطيب المهيري تساعد على كرة القدم الحقيقة. شفنا تركيز كبير، شفنا روح انتصارية كبيرة بالنسبة لترجي الجرجيسي، خاصة أنه يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. نعرفوا أسنان النادي الرياضي الصفاقسي فريق كبير، فريق معناتها ثالث في ترتيب البطولة الوطنية مع محمد الكوكي، الحقيقة شفنا مباريات ممتازة، فريق تحسن برشا، ويظهر لي مباريات ماهيش سهلة بالنسبة للفريقين الاثنين، لكن ترجي الجرجيسي عرف كيفاش يلعب الشوط الأول الحقيقة، متمسك في الدفاع، اللول على الكورة معناتها في الاندفاع البدني كان اللول، الهدف جاء في وقته، ويظهر لي ترجي الجرجيسي استحق النتيجة في بداية معناتها في الشوط الأول. نادي الصفاقسي رغم المحاولات نتاعو لقى الحقيقة دفاع متميز، لقى وسط ميدان دفاعي كيف كيف، والشرفي زاد كان وقت كما يلزم في المرمى نتاعو، يظهر لي الشوط الاول نتيجه ايجابيه للترجي الجرجيسي، في انتظار معناتها الشوط الثاني، وفي انتظار زاد الرياكسيون الحقيقه رده الفعل نتاع النادي الصفاقسي خاصه امام جماهيره. ما نصورش النادي الصفاقسي معناتها باش يدخل الشوط الثاني باقل ضغط، نصور باش يكون ضغط كبير ويحاول يعادل النتيجه ويحاول باش ينتصر. يظهر لي باش نشاهدوا شوط ثاني ممتاز بالنسبه للفريقين الاثنين، كيف كيف في الملعب الجزويتن مباراة شبيبة العمران وترجي الرياضي التونسي، نعرفوا قيمة الرهان المباراة هذه خاصة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بعد
2: ربي صار خمدوا من أرضية الميدان. صالح معناها ملعب زويت كأنه وقت الكرة نشوفوها معناها كتبدا الكرة معناها لوطة في القاعة، نشوفوا ملعب مش مستوي حسب مارينا، معناها يقلق برشا.
3: صحيح،
2: ما عرفتش انت لاحظتها ولا كملاعب كمدرب
3: الكره كي تعطي معناتها تمريره تشوف الكره ماهيش تمشي معناتها كما يلزم في مكانها، نشوف الكره الحقيقه ارضيه الميدان كي تشوفها في التلفاز تقول معناتها العشب ممتاز، لكن الحقيقه نعرف انا من قريب عشب ملعب زويتن، عشب ما يساعدش على اللاعب معناتها امبراتيكابل، يقلق اللاعبين، ونشوفوا حتى ساعات تجي في تسدد الكره ما تلقاهاش الكره معناتها تتبومبي بيك. يظهر لي ملعب معشب ملعب زويتن ماهوش في افضل حالاته، ويظهر لي لنا يلزم شوف راهو قوس كبير برشا ذاكر في الملاعب الرياضيه وفي ملاعب عديد الفرق الحقيقة الموجودين في الرابطة الأولى عندهم أرضية متاع ملاعب ما تستحقش باش تلعب فيها كرة قدم، منهم ملعب الشادي زويت رغم هو معشب لكن يقلق برشا بالنسبة للاعبين، ويزم تعرف كيفاش تتعامل مع الكرة خاصة ذاكر في الدفاع أو بالنسبة لحارس المرمى. تعرف أنت تنجم كرة باش تخرجها تبمبي بيك وتنجم معناتها تقوم بخطأ جسيم في الدفاع ولا حتى حارس المرمى ينجم يشد الكرة. دونك لنا الحقيقة شوف راهو ذاكر هذا موضوع كبير بالنسبة للملاعب الرياضية وأرضية الميادين، وخاصة لهنا نحكي على العشب الاصطناعي بالنسبة لاتحاد بن قردان ونجم المتلوي، وحكيت عليهم في مناسبات سابقة. مش معقول اليوم فما فرق عندها سنوات في الرابطة المحترفة الأولى وعندها ملاعب ما تليقش بالفرق هذه وما تليقش بالمدن هذه. اليوم يلزم مراجعة كلية بالنسبة للملاعب، ويلزم الحقيقة نشوفوا حل، خاطر سيبان نورمال اليوم احنا ما احناش طالبين ملاعب كبيرة كما في البلدان الأخرى. أبسط الضروريات وأنه نلقاو ملعب الملاعبية نجموا يؤديه والنجم تحاسبهم زاد. اليوم سيبان نورمال الجماهير تحاسب اللاعبين على المردود وعلى التميز، وهم ما نجموش ما عندهمش معناتها ملعب باش ينجموا يكوروا فيه وملعب باش ينجموا يؤديوا فيه أحسن ما عندهم. دونك لنا من ساعات ما نجموش نلوموا على اللاعبين، ساعات ما نلوموش على الفرق كي تقوم بنتائج سلبية، خاطر الحقيقة الملاعب اللي قاعدين نشوفوا فيهم الحقيقة ما همش في مستوى الفرق هذه الكل. إن شاء الله إن شاء الله شوف راه واحد ديما أوبتيميست وديما عنده هكا ينجم يقول يجي نهار ونشوفوا ملاعب رياضية تليق. راه شوف اليوم العشب الاصطناعي ذاكر ما يتكلفش برك، أبسط حاجة وإنك الملاعب هذم تجددهم. اليوم عندنا كأس عالم معناتها فرصة للبلديات ولا للمسؤولين على الملاعب الرياضية، فرصة اليوم جاتهم باش يحاولوا معناتها يجدوا الملاعب هذه. عندهم سنوات الملاعب هذه معناتها امبراتيكابل وغير صالحة للعب. دونك اليوم لازم مراجعة كلية، خاطر اليوم الحقيقة إذا تحب تصلح كرة قدم تبدأ بالميادين الرياضية والملاعب هذه قبل كل شيء، وبعد نحكيه على مستوى اللاعبين ومستوى الفرق والنتائج الإيجابية، ومن بعد كل شيء يجي مع بعضه ذاكر فهمت. دونك إن شاء الله إن شاء الله المسؤولين على الملاعب هذه إن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله معناتها يشوفوا حل. وذاكر زادة بالمناسبة مدام أنا حكيت وإحنا نحكيه على كرة القدم، اليوم صارت الأسبوع الفارت حادثة في ملعب الفرعي المصطفى بن جنات المعشب الاصطناعي. الحقيقة فما لاعب شاب معناتها لاعب شاب تكسرت يده. علاش؟ خاطر فما حفرة في الملعب المعشب الاصطناعي، ملاعب صغير ورسات له معناتها في عملية إن شاء الله نتمناه له الشفاء العاجل. ممكن هو صارت حتى في لاعبين شبان، خاطر اليوم غير معقول ملاعب متاعنا رقعوا فيهم باش نجموا يتدربوا فيهم الشبان متاعنا وباش نجموا يلعبوا فيهم مباريات، اليوم غير معقول.
2: هو صالح فهم نقاط التفاهم حول الملعب الاصطناعي اللي قاعد تو في عمليه الانجاز نتاعو، ما نعرفش على متوقف، ما عندناش خبر معناها المفروض هذاك اللي يهز شويه الحمل في انتظار الملعب الثاني تصير معناها لابيل دوفر وتصير اعاده معناها العشب الاصطناعي، لانه العشب الاصطناعي راهو في صلاحيه وصلاحيه ما تفوش العشر سنوات يزمو يتغير. رينا في المتلوي، رينا في برشا بلايص راهو ذا العشب الاصطناعي راهو ما عادش يموت، يولي ترجع كانك تلعب على ارضيه معناها صلبه، مع عشب اصطناعي معناها اللي يلعب الكرة.
3: وذاكر شوف العديد الإصابات الكبيرة اللي صارت بالنسبة للشبان اليوم غير معقول، معناتها الأولياء يبعثوا معناتها صغارهم باش يتدربوا باش يمارسوا كرة القدم ويمارسوا الهواية متاعهم، ولدهم يروح لهم معناتها بإصابة بليغة، معناتها سواء فراكتير ولا في التيبيا ولا فراكتير في اليد ولا معناتها اصابه بليغه نتاع ليغامون كروزي ولا نتاع شيفي اونتورس غراف. دونك سي با نورمال اليوم راه لازم المسؤولين اليوم على العشب الاصطناعي في ملعب الفرعي مصطفى بن جنات راه لازم يتحركوا. اليوم مش معقول الصغار هذا معناتها كل مره تصير اصابه بليغه. حاجه اخرى ذاكر بالنسبه للتحكي حكينا على المتلوي وبن قردان، اليوم راهي الملاعب هذه تتعدى معناتها في التلفاز ويتعدوا حتى خارج حدود الوطن. اليوم هذيك تصويره صوره تونس، هذيك صوره الرياضه في تونس. صحيح صحيح اليوم صحيح. اليوم نسوقوا صوره ممتازه ولا نحبوا نسوقوا صوره معناتها خايبه على على على على الكره نتاعنا وعلى المنشئات نتاعنا وعلى الملاعب الرياضيه، خاطر راهو اليوم راهو كي تعدى مباراه مباشره في التلفاز راهو باش يشاهدوها عديد الناس ويشاهدوها الناس خارج حدود الوطن. دونك لازم نسوقوا احسن صورة بالنسبة للرياضة متاعنا وبالنسبة للملاعب متاعنا وبالنسبة للمنشآت متاعنا. اليوم ما نحكيوش على مدارج كبيرة وملاعب آخر صيحة، اليوم نحكيو على أرضية ميدان. اليوم أبسط الضروريات، اليوم يلزمك تعمل ملاعب صالحة للعب، وأنقليز تبعد على البليسير. اليوم عديد الإصابات البليغة اللي قاعدين يشوفوا فيها في الفرق هذه، اليوم غير معقول الملاعب بعد مباراة يخرج ظهر ويوجع فيه، ويخرج للجنو متاعه معناتها الركبة متاعه والشيفي متاعه توجعه، يقعد معناتها في نهارين وثلاثة أيام معناتها بيش نجم يريكيبيري الإصابة متاعه والوجايع متاعه. اليوم أسكل الملاعب اليوم نحضروا له أرضية ميدان ممتازة اللي تخليه يؤدي أحسن أداء كرويا، ولا اليوم يلعب في ميدان غير صالح للعب واللي ينجر عنده عديد الإصابات منها الخفيفة ومنها البليغة. دونك هنا نداء عاجل للمسؤولين على الملاعب الرياضية والمنشآت الرياضية، اليوم غير معقول اليوم زلنا نلعبوا في أرضية ميدان غير صالحة للعب، واليوم زاد قاعدين نسوقوا في صورة خائبة على الرياضة متاعنا وعلى كرة قدم التونسية.
2: هو صالح احنا خرجنا شوية على الموضوع متاع التحليل متاع المقابلات، على كل حسب رأيك الأشواط الثانية في مقابلة دور نصف نهائي لكأس تونس، نذكر الترجي متقدم واحد بلاش على العمران، 1-0 لترجي الجرجيسي في صفاقس ام سي اس اس، فما باش تغير معطيات في الشوط الثاني ولا باش تشوفوا تقريبا نفس النتائج او يمكن تدعيم الفرق المتقدمة؟
3: وشوف كي نشوفوا مباراة النادي الصفاقسي وترجي الجرجيسي، الحقيقة ترجي الجرجيسي عرف كيفاش يسجل الهدف نتاعو، خاطر شفناه فريق متمكن، فريق دفاعيا متمركز كما يلزم وصلابة دفاعية شفناها في ترجي الجرجيسي يلعب على هجمة المعاكسة، يحاول معناتها باش يستغل أخطاء دفاع النادي الصفاقسي، وحاول زاد ترجي الجرجيسي يستغل الثقة المفرطة نتاع لاعبين النادي الصفاقسي. تعرف أنت النادي الصفاقسي في ميدانه ديما يلعب الهجوم المركز، وديما يحاول في كل مرة يلعب الهجوم ويسجل الأهداف، لكن المرة هذه معناتها ترجي الجرجيسي باخته، والحقيقة فورمة كبيرة بالنسبة لترجي الجرجيسي في المباريات الأخيرة سواء على مستوى البطولة ولا على مستوى الكأس، عنده ملاعبية عندهم الخبرة، الحقيقة حارس شرفي نعرفوه متمكن في المرمى متاعه كيف كيف، عنده لاعبين ممتازين ويظهر لي حقق الهدف متاعه في الشوط الأول. بالنسبة لنادي الصفاقسي شفنا عديد الهجمات، لكن في كل مرة يلقى الدفاع كما قلت لك متميز، فما دفاع بدني كبير بالنسبة للاعبي ترجي الجرجيسي، فما قتال على الكرة الحقيقة، تحس لي الملاعبية يحبوا معناتها الرهان هذا يكسبوه وحبوا يوصلوا للدور النهائي، وتعرف الملاعب كي يقرب معناتها الدور النهائي ديما يحلم بالكأس ويحلم معناتها بدور نهائي، اللي تعرف تتبعوا عديد وكلاء اللاعبين وتتبعوا عديد القنوات التلفزية والإذاعية سماسرة كيف كيف كما قلت لك الوكلاء اللاعبين موجودين، عديد الصحفيين سواء الصحافة المحلية ولا الصحافة الأجنبية، دونك هذاك علاش الملاعبية يحاولوا يقدموا كل ما عندهم، هم بيدهم زاد يخموا باش ياخذوا معناتها عقود نتاع احتراف اللي توفر لهم عائدات مالية كبيرة. يظهر لي مباراة كما قلت لك باش تكون الشوط الثاني نتصورها باش يزيد يطلع النسق، ونادي الصفاقسي من ناحيته يحاول يعدل النتيجة ويحاول معناتها خاصة في بداية الشوط الثاني، الترجي الجيسي يحاول باش يحافظ على النتيجة نتاعه علاش لا يدعمها. بالنسبة لمباراة الترجي التونسي وشبيبة العمران، شفنا الترجي التونسي الحقيقة منذ بداية المباراة سيطرة كلية، شفنا نسبة امتلاك الكرة كانت عنده، شفنا الهجمات عديد الهجمات، تألق الحارس الصيد، وفي كل مرة الصيد يأكد بعد الشك يأكد لأنه حارس ممتاز وحارس معناتها عنده قيمته معناتها في البطولة أثناء ومن أحسن الحراس في البطولة الوطنية. الحقيقة الترجي التونسي لولا تصديات الصيد كان ينجم يخرج حتى هدفين وثلاثة في الشوط الأول. بالنسبة لشبيبة العمران يلعب في البلوك با معناتها الدفاع المكثف معناتها في المناطق متاعه، ويحاول يلعب الهجمة المعاكسة عن طريق عودي بالحاج ولا تويتي. الحقيقة عودي نعرفوه ملاعب سريع برشا وملاعب قادر معناتها باش يلعب الهجمة المعاكسة السريعة، لكن لقى الحقيقة قدامه دفاع متميز في الشوط الأول، كيف كيف دانو بعد صيام كبير على التهديف وإضاعة عديد الفرص السهلة في البطولة الوطنية، دانو يرجع للتهديف بهدف ممتاز، وهذا ينجم يعطيه الثقة ونجم يرجع له الشاهية متاع الأهداف. بالنسبة لي زاد في المباراة هذه شبيبة العمران ما عنده ما يخسر في الشوط الثاني، يحاول باش يلعب الكل في الكل، يحاول باش يسجل هدف التعادل، وبالنسبة للترجي الرئيسي يحاول باش يتهنى على المباراة ويسجل هدف ثاني. نتصور زاد باش يكون شوط ثاني صعيب على الفريقين وباش يكون شوط ثاني ممتاز. الحقيقة مباراة كأس بأتم معنى الكلمة، ان شاء الله التحكيم يكون في المستوى. تو في الشوط الاول شفنا التحكيم قريب من كل كرة وقاعد يعطي في كل واحد حقه، ان شاء الله يكمل الشوط الثاني كما يلزم، خاصه بعد الجدل الكبير تذاكر اللي صار على المستوى التحكيمي الحقيقه سنه بالنسبه لي من أسوأ السنوات، كان مكان مش أسوأ موسم بالنسبه للتحكيم التونسي، اخطاء كارثيه خاصه في ظل وجود الفار. تعرف انت الاموال اللي تصرفت باش يجيبوا الفار وباش كل واحد ياخذ حقه، لكن مالوريزمون اليوم الفار هو المتسبب الرئيسي في الكوارث على مستوى التحكيمي. ان شاء الله المباريات الدور نصف النهائي ما يصيرش فيهم جدل، وان شاء الله كل واحد ياخذ حقه، وهذا هو المطلوب. راه احنا نطالبوا بالعدل بين جميع النوادي، ما فماش فرق بين فريق في اعلى الترتيب وفريق في اسفل الترتيب الا معناتها بالتميز وبالانتصارات، وهذا هو المطلوب. خاصه تعرف انت ذاكر بعض البلاغات الاخيره وبعض الاحتجاجات الكبيره، الفرق الكل اليوم ذاكر تحتاج على التحكيم وخاصه على غرفه الفار من اسفل الترتيب لاعلى الترتيب. ان شاء الله نشوفوا حل، خاطر اللي صاير ماهوش عادي في كرة قدم التونسية اليوم. لا عنا ملاعب لا عنا تحكيم، وهذا عادي اليوم كي ما تلقاش حكم موجود في كأس العالم وما تلقاش حكم موجود في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية ولا في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. علاش؟ خاطر الأخطاء الكارثية اللي قاعدة تصير هذه ما تعطيش صورة طيبة على التحكيم التونسي.
2: باهي صالح، انت حلينا الباب حلينا الباب، يا نكملوا. انت وكيد باش نحكي شويه على الاتحاد المناصري، انه تبع في الفريق نتاعك الام وعندك الشرعيه. انا بالنسبه لي وقت اللي يحكي صالح حمزالي معناه عنده الشرعيه كلاعب في الفريق، كمدرب في الفريق، كمحب الفريق الاتحاد المناصري. ما عرفش كيفاش تبع في الوضعيه الحاليه نتاع الاتحاد المناصري الفتره هذه بين موسمين. اليوم فما اجتماع في الخمسه نتاع العشيه، باش يكون اجتماع اخباري مع الاحباب. الوضع هذا كيفاش تفسروا، كيفاش يمكن تقدموا للمستمعين نتاعنا؟
3: والله أنا بالنسبة لي ذاكر وضعية غامضة بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، معناتها ما فما شيء واضح. معناتها اليوم الحقيقة الهيئة المديرة ورئيس النادي مطالبين باش يوضحوا كل كبيرة وصغيرة على الوضعية الحالية في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تعرف أنت اليوم فما مشاكل مادية كبيرة اليوم زاد كيف كيف، فما اتصاليا يلزم المسؤولين يكونوا قراب من الأحباء متاعهم ويوضحوا الأمور، خطر اليوم موش عادي وإنك تنغلق على نفسك وما تعطيش معناتها الوضعية متاع الفريق خاصة الأحباء. تعرف أنت الأحباء كيشوفوا الفلوس اللي تنسالها الجمعيات الأخرى ولا الشكاوي من طرف اللاعبين ولا المدربين السابقين، دونك لهنا فما حيرة كبيرة في صفوف الأحباء. اليوم يحبوا يعرفوا مستقبل النادي، يحبوا يعرفوا الوضعية متاع النادي، يحبوا يشوفوا كيف كيف كرة سلة ذاكر، خاطر خاصة اللي صاير في الدور النهائي كرة سلة في ملاعبية ما تتدربش ومن بعد تمشي تلعب دور نهائي وتخسر لقب اللي هو لقب هام، خاصة انه انت فايز بالبطولة. كيف كيف الموسم القادم عندك عديد الرهانات، يلزمك تكون ديما موجود في اعلى الترتيب، يلزمك سنة خسرت مكان على مسابقة افريقية العام المقبل ان شاء الله يلزمك تكون موجود كيف كيف تشارك في مسابقة افريقية. كرة سلة الموسم القادم عنده البال، شنو حضرت لها؟ فما لاعبين معناتها عندهم معناتها أموال مستحقات بالنسبة للفريق الاتحاد المسيري يطالبوا بهم، مدربين كيف كيف. دونك اليوم الجلسة اللي بش تصير اليوم إن شاء الله تكون معناتها إخبارية ويوضحوا الوضعية كاملة بالنسبة للأحباء، وكيف كيف زادة نداء للناس الكل باش تعاون وباش تكون يد واحدة. الاتحاد الرياضي المنستيري راهو مستحق للرجالات رجالاته ومستحق الجماهير ومستحق لكل واحد قادر باش يعاون الفريق هذا، خاصة وخاصة في ظل النتائج الكبيرة اللي حققها في السنوات الأخيرة يلزمنا نحافظوا عليها، خاطر الاتحاد المنستيري يتعب ياسر وباش يوصل للقمة ويلزم نحافظوا على القمة، خاطر سي با نورمال بعد السنوات المتميزة الأخيرة الاتحاد المنستيري باش يرجع معناتها في وسط الترتيب وآخر الترتيب. إن شاء الله يا ربي معناتها بتضافر الجهود بالثقة بين المسؤولين والجماهير، خاطر ذاكر نحس في الثقة تفقدت بين الجماهير والمسؤولين، دونك هنا أهم حاجة الثقة تسترجع الثقة بتاع الجماهير، وإن شاء الله الناس الكل معناتها تكون قراب من الفريق، وهذا هو المطالبين به اليوم. معناتها الناس الكل نحبوا الاتحاد في أعلى المراتب سواء معناتها كرة سلة ولا كرة قدم، وإن شاء الله فما كالخير، وإن شاء الله الناس الكل تحس بالمسؤولية وتحس بالفريق، والأحباء هم بيدهم إن شاء الله يعاونوا معناتها ويكونوا قراب من الفريق متاعهم، خاطر الاتحاد المنستيري المكان الطبيعي متاعه والأصلي متاعه إنه يكون في أعلى ترتيب ويراهن على الألقاب سواء كرة قدم ولا كرة سلة.
2: هو صالح انت تبارك الله عندك خبره وحتى في التحليل الفني والمتابعه نتاع المقابلات. وجادك زاد تحيه من واحد عنده خبره كبيره برشا اللي هو زميلنا زياد الخياري. الخبره تتكلم في اذاعه الشباب يتبع فينا، تحيه ليه زياد الخياري. واحنا نحكيوه
3: على نسلموا عليه زياد ويعطي الصحه. هو زاد كيف في
2: هو زياد راهو ابار الميكرو في الميدان، راهو لا كوارجي برشا راهو زياد.
3: انت ذكر لعبت مع زياد
2: يمين ويسار لا يلعب زو ساقين يمين ويسار تبارك الله عليه زياد. وبذكريات مدينه السويس في مصر في كاس امم افريقيا 2019 التو عندي برشا ذكريات مع زياد يعرفه اكيد. قلت لك واحنا نحكيوا على الخبره ونحكيوا على الامور الاعلاميه ونحكيوا غيره. صالح لهنا الاتحاد المنسير السياسه التواصليه نتاعهم انا والله معناها برشا نقاط استفهام حول السياسه التواصليه، كيفاش وصلوا في معلومه، معناها كيف منفتحين على وسائل الإعلام على سواء المسموعة المكتوبة والمرئية وخاصة تو المسموعة والمرئية. هذه بارشة نقاط استفهام إن شاء الله تكون المرحلة القادمة هي مرحلة انفتاح ومرحلة معناها يمدوا ديهم على الأقل، لأنه فما ناس يحبوا الفريق وفما ناس ما يحبوا الخير الفريق متاع الاتحاد المنسيري مهما كان انت معناها إعلاميين ولا غيرهم. رأوا فما انتماء في الأخر وراو فما قبل ما نكونوا في الاعلام راو ننتميوا، لانه كنا عندنا فريق نحبوه وكنا عندنا معناها انتماء احنا صغار. بالتالي لازم يفهموا الوضعيه هذه، تسكر على روحك وتعيش في دائره ما القرار ما تنجم توصل حتى شيء. ويحب ولا يحب ولا يكره يا صالح بربي خلينا نكمل الكلمه، راو برشا فرق برشا فرق اللي ولاو من الفرق الكبار واللي عندهم راو فما عندهم معناها نوع من الحصانه الاعلاميه وريتو البلاتو وريتو غيره راو تخدم كذا. الاتحاد المنسير مش قاعد يستغل فيه ومش قاعدين يخدموا بيه ومش قاعدين يحاول انه يقدموا بالمعطيات هذه اللي هي مش عيب راهو صالح.
3: هو ذكر بالنسبه ليا بالنسبه للنداء المسؤولي الاتحاد ورئيس النادي راهو يلزمك تستغل ابناء المنسير من الصحفيين
2: على الاقل اللي عندهم علاقات وعلى الاقل الناس
3: لان عندنا ما شاء الله معناتها ما نحبش نجبد
2: لا غير نجبد اسامي يعني كفاءات موجوده
3: راهو واحد منهم راهو الاعلاميين نتاعنا والصحفيين نتاعنا راهم قادرين يعاونوك.
2: تعرفش وقتاش نفكروهم الاعلاميين يا صالح؟ وقت لا يوحل توحل لا يوحل المنجر في القله، وقت لا تولي الامور تصعب وش بيكم وما عملتوش وما هذاك وقتاش نفكروا الاعلاميين ونفكروا الصحفيين نتاعنا. وما وقت لا يلزم معناها اللي دين تتمد وقت لا كذا تشوف اشياء والله ثقات استفهام وتستغرب تستغرب ولو انه في الاخر راو اذا فما راو فما واجب نقوموا به مع الناس كل وكل فرق سواسيه في الاخر كما قلت لك الا في القلب في القلب.
3: شوف ذاكر هو ما تنجمش نادي في قيمه الاتحاد الرياضي المنسيري يكون معناتها بعيد على الاعلاميين اذا تحب توصل معناتها صوتك وتحب تبلغ معلومه بالنسبه للمعرش انا للجامعه لاداره التحكيم للناس الكل. اليوم راك مطالب باش تستغل الكفاءات نتاعك ابناء مدينه المنسير خاطر هما ينجموا يعاونوك. وانا نعرفك انت ونعرف برشا ناس اخرين انت من احباء الاتحاد المنسيري ونعرفهم شنو نجموا يعملوا على خاطر الفريق. صحيح هما
2: يا صالح فما ملاعبيه مشاو للمنتخبات الوطنيه ما نحكي على كره قدم راهو في مخت بضغط من الاعلام رغم انهم في وقت ما فما شكون خير منهم
3: وعادي هذا عادي الفرق الكل تستغل
2: صحيح. وفما فرق تغطت المشاكل نتاعها ومعناها وتورات الصوره الباهيه وتبدلت المعطيات بفضل معناها الحنكه في التعامل الاعلامي. وفما
3: حتى الموجودين في لي بلاتو معناتها اللي هما ابناء الاتحاد الرياضي المنسيري راهو لازم نستغلوهم اليوم ما نبداوش معناتها راهو نشوف
2: نجرحوا فيهم ونبداو وجولهم في
3: معناها الانقسامات ما تعمل حتى شيء راهو في الاخير سواء الاعلاميين ولا نحكي حتى على روحي ذاكر انا كيفاش ندافع على الاتحاد الرياضي المنسيري راني ما نستناش شكر من حتى حد
2: صحيح تواجد
3: باش يهبط لي تصويرتي في باج وباش يشكرني راني مانيش عامل مزيه راني هذاك الاتحاد فضل عليا وراني كي نتكلم عليها افيك بليزير ونبدا شيخ كي ندافع على فريقي راني لهنا نعرف راهو شوف خاطر فما ناس تستغل في لي باج نتاعها وتستغل ونعرفوا احنا الانتماءات نتاعهم ونعرفوا شكون وراهم ونعرفوا هما في الصغرى شكون كانوا يحبوا جمعيات اخرين دونك لهنا يحبوا هما بيدهم يستغلوا لي باج هذوما لغايات شخصيه. لكن احنا في الاخير كي نتكلموا على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري ولا ندافعوا عليه ولا نحاولوا باش نعاونوه حتى راهو ما نتكلموش فاش عاوناه ولا فاش تكلمنا راهو هذاك حب في النادي هذا
2: يا ولدي واجب يا صالح واجب واجب
3: واجب كيما قلت لك ما نستناوش باش حد يشكرنا وكيما قلت لك ان شاء الله الاعلاميين راهم الفريق يبدا كبير،
2: ما نجمش فريق ينجح من غير اعلاميين ومن غير صحفيين ومن غير ما نجمش ينجح. راه حاجه متمه هذه، متمه
3: الفريق الكبير راه بجماهيره وبمسؤوليه وبرجالاته وبالاعلاميين، زاد خاطر الاعلام حلقه كبيره من تطور النادي ومن نجاح النادي. ان شاء الله الناس الكل معناتها تسمع يلزمها تسمع. راه شوف راه نجموا حتى انسان في ميدانه يفيدك بالخبره نتاعه ولا بالمعارف نتاعه ولا بحاجه. ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنستيري ملك الجميع، ماهوش ملك اشخاص، وما فما حتى حد معناتها اكبر من الاتحاد الرياضي المنستيري، وما فما حتى حد عامل مزيه على الاتحاد الرياضي المنستيري. بالعكس الاتحاد المنستيري هو عرف ابنائه على مستوى الوطني والعربي والافريقي والعالمي.
2: دونك الاسماء تمشي وتبقى الفريق، يبقى الكيان نتاع الفريق والهيكل نتاع الفريق اللي يبقى. على كل صالح باش نكمل معاك في معناه هيك باختصار، ما عرفش في احدى وسائل التواصل الاجتماعي رنا صوره وانت ممثل احدى القائمات مترشحه لانتخابات كره اليد، ما عرفش هذه دعم منك انت ولا صدفه الصوره؟
3: لا والله هي صورة جيت أنا بالحقيقة موجود في المقهى. لأننا نحب نشكر
2: ما غير ما نذكر خلينا خاطر كاين شي بشوي. فما انتخابات وفما قائمات معناها بترشحت لرئاسة
3: فما الحقيقة شكون من أبناء مدينة المنستير في كرة اليد الحقيقة كان موجود في المقهى اللي أنا كنت موجود به الحقيقة مع الجامعة التونسية لكرة اليد. تعرف أنت عندهم كان تربص بالنسبة للمنتخب سواء الأواسط ولا الأكابر، ولعبوا زوج مباريات ودية مع المنتخب الجزائري. معناتها الحقيقة كانوا موجودين وتقابلت معهم.
2: إيه فما دعم ضمني معناك
3: بطبيعة الحال. وشوف احنا خاصة في بعض المشاكل الكبيرة في كرة اليد أنا الحقيقة نحب ناس اللي يقدموا بكرة اليد، خاصة أنا كنت نغزر كرة اليد هي المثال الأعلى بالنسبة للنجاحات على المستوى العربي والإفريقي والدولي. الحقيقه كانت مثال كبير بالنسبه لكره اليد، تاخرت عديد المشاكل صارت. شفنا حتى المنتخب الوطني الاول معناتها في المسابقات الافريقيه الاخيره ما كانش في افضل حالاته. اليوم مطالبين بتجديد الدماء، مطالبين بناس كفاءات كبيره اللي قادرين باش يصعدوا بكره اليد ويرجعوها لمكانها الطبيعي. انا واحد من الناس نحب الناس هذوما اللي ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله معناتها ينورونا في الانتخابات الجايه، وعلاش لا يكونوا هم معناتها شادين المقود وهم معناتها يمشيوا بكرة اليد البر الأمان. وإحنا راه ما عندناش فرق بين هذا وهذا إلا بالعمل، إلا بالنجاح، وإلا بالنظرة الاستشرافية متاع المكتب الجديد ولا اللي باش يكون موجود.
2: احنا يبدو لي ان فما تقييمات باش تتقدم لرئاسه عضويه جامعه تونسيه كره اليد في المرحله القادمه، اللي الانديه تشوفوا انه افضل باش تعطيه الثقه ان شاء الله يخدم كره اليد، وان شاء الله ترجع كره اليد الاشعاع نتاعها على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات كما كنا في السنوات الفارطه. شكرا لك صالح مزاري، يعطيك الصحه، واكيد التحليل نتاع الاشواط الثانيه ومقابلات ان شاء الله غدوه نتابعوها مع صالح في حديثنا سبور انطلاقا من 7 نتاع العشيه.

0: نكون هكا مستمعينا كملنا مصافحتنا الرياضية لعشية. تحية لزميلي منير بوعطي، تحية لطفي المكي. ذكركم أنه 1-0 تقدم الترجي التونسي أمام شبت العمران في دور نصف نهائي لكأس تونس، كان سجل هدف دانو في الشوط الأول. نفس الشيء بالنسبة للترجي الجرجيسي، متقدم على سي اس اس 1-0. القصاب كان سجل هدف لفي الترجي الرياضي الجرجيسي. 8 متاع الليل اليوم تبعوا الدور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية بين جيش الملك المغربي وميموري دو سان دانس جنوب أفريقيا. الذهاب وفي 1-0 لفريق الجنوب افريقي. الاسبوع القادم اكيد باش يكون فما تتمه للمقابلات او اختتام الموسم الرياضي في كره اليد من خلال دور نهائي لكاس تونس للسيدات بين النادي النسائي بالمكنين والنادي الافريقي، ماضي ساعه في قاعه راس متعدد الاختصاصات ان شاء الله السبت القادم. وفي الاربعاء او الاربعاء ونص باش يكون دور نهائي للذكور بين الترجي التونسي ونادي ساقيه الزيت. ايضا من المتابعات الاخرى، حكينا بكري شوية على رياضة المعوقين وحكينا على تنظيم تونس لعدد من التظاهرات الهامة إن شاء الله في شهر جوان بالنجاح والتوفيق للجميع. أيضا دور نهائي لكأس تونس في كرة قدم إن شاء الله بيكون أسبوع القادم يوم الأحد القادم بين الفائز في مقابلة الترجي شبيبة العمران نادي صفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي. ومن بعدها باش نفتحوا صفحة والحديث على كأس العالم ومشاركة المنتخب التونسي لكأس العالم، ذو مقابلة مهمة جدا إعدادية المنتخب التونسي من المنتخب النمساوي ومنتخب البلجيكي، وهكا باش يختموا تحضيراتنا المنتخب الوطني التونسي. وثم نمشيوا للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، والانطلاق بطولة العالم وكأس العالم من خلال المواجهة بين المنتخب التونسي والمنتخب السويدي يوم 15، ثم مواجهة المنتخب الياباني ثم المنتخب الهولندي. هذا بالنسبة لمختلف مقابلات المنتخب الوطني التونسي. علي جلاسي وموش أخبار الساعة 9 نتقابل معاكم في مواعيد رذاذة قادمة للقاء الساعة الخامسة.
1: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: الخامسة مساء على مجدعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. احتضن متحف رقادة بالقيروان اليوم الأحد المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف في تظاهرة تربوية ثقافية نظمتها المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بمشاركة 26 مندوبية جهوية من مختلف أنحاء البلاد. وتندرج هذه المبادرة في دار دعم التربية على التراث وتعزيز انفتاح التلاميذ على المتاحف. أعلنت اتصالات تونس في بلاغ لها عن الانتهاء من أشغال صيانة وتعهد وتحيين تطبيقاتها ميتيتي، وذلك في إطار الحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات الرقمية وتطوير الأداء التقني للتطبيق. وأكدت اتصالات تونس على أن تطبيقاتها الرقمية ميتيتي تعرضت البارحة إلى هجمة سبرانية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. دعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الأغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض. وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات صرف المياه يتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا عما يمكن أن يسببه هذا السلوك من ارتفاع في كلفة صيانة الشبكة. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام الساعة 6 مساء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنسير. الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادكم بخط هو الحياة.
3: محطات
5: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع.
5: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان والممثل والمسرحي، وجه من وجوه المسرح، وجه من وجوه التلفزة. نقول له مرحبا بيك، أهلا وسهلا في المونستير. كمال الكعبي، رحلة فنية، مسيرة انطلقت يعني عندها سنوات، يعني مسيرة مكللة بعديد النجاحات بالتتويجات من خلال الأعمال اللي قدمها، من خلال التأطير، علاقته أيضا بمسرح الأطفال وغيره، معناها من المحطات اللي هي في مسيرته. كمال الكعبي ضيفنا اليوم، باش نحكيه معه على بدايته، حبه، عشقه للمسرح وللفن.
1: منين جيتوا والماشين كان فيكم؟ كان فيكم؟ انا هنا في المطار، هات باسبوراتكم.
2: ما عنديش باسبور، سرقوه.
3: عاتي ربي تلوج على السرقه، مش تفرس فيها على جنب.
1: على جنب، على جنب، على جنب، على جنب، على جنب. حار الساعه عامل لي تنظيم ارهابي.
2: شنو شنو هذي زاد ارهاب؟ على جنب.
3: علاش من الفرنسيين تنخافوا منه؟ هو هو هو
1: تنظيم ارهابي.
2: شكي عاود فيه؟
3: خاطر كان جاء التاريخ كتب علينا وقررونا في المدارس. أراه هو ما حكرنيش.
2: ابتي ما فيه هذيك ما عرفنيش. أحسب تجي عرفنا يعمل معانا هكر
1: اللي باله.
0: كمال الكعبي، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا ومرحبا بإذاعة المنستير. كمال الكعبي، ممثل مسرحي محترف. بديت ككل معناتها الفنانين اللي بداوا معناتها المسيره الفنيه بتاعهم، كنت منذ صغير معناتها من اللي انا في المدرسه كنت ننشط مع النادي في المدرسه، كنت معناتها نقدم مسرحيات معناتها كانت معناتها ارتجاليه، ما كانش معناتها بمفهوم التقنيه اللي تعلمناها توا معناتها السينوغرافيا ولا والاخراج ولا ودراماتورجيا. كنا نعمل في مسرحيات كي نقلدوا الموجود في التلفزيون، عاودوه وقت كانت شناب والماريشال عمار، وكنا نعاودوهم في المدرسة. وقتا بعد اكتشفتني معناتها أستاذتي وتعرفت علي، قلت لي علاش ما تعملش تخدم ديما لهنا معناتها في المدرسة. بدينا بشوي بشوي في آخر العام معناتها وقت كانت في المدارس يعملوا الحفل الختامي، خذيت جائزة أحسن معناتها ممثل بالمفهوم المدرسة، مش معناتها المهرجان المسرح ولا حاجة، ما قدمته. من بعد دخلت الليسي معناتها للمعهد، ننشط زيادة في المسرح بعيد على المعهد اللي نقرأ فيه، كانت فما مباني مهجورة كنا نعملوا هكاك وحدنا بضحك وكذا. زاد وقتها المدير يذكر بخير قال لي اش تعملوا، مو أمور قانونية يجوا انشطوا هنا. عملونا وقتها نادي، ما كانش وقتها نادي مفهوم توا نادي مسرح وقتها في الليسي اللي نقرأ فيه أنا وقتها في الليسي تريك تبارقة في مطر. من بعد جانوا أطرونا بشوية بشوية، بدينا نعمل مسرحيات بشوية بشوية بشوية. يا سيدي فما شكون جاي قال لك انت موهوب معناتها، وعلاش ما تمشيش لدار الشباب؟ انا وقتها مازلت ما مشيتش لدار الشباب، كانت فما اللجنه الثقافيه، مشيت اللجنه الثقافيه عملت معاهم تجربه معناتها مش كبيره برشا في وقتها، انا مازلت اصغر واحد معناتها وقتها. سي محدين مزيكي جاء غادي اللجنه، بدينا نعمل في مسرحيه وبديت نخدم معاهم، بدت الموهبه تتقلك. بعد عملت تجربه صغيره وتحولت لدار الشباب. وقتها معنا المرحوم سي رشيد موسى الله يرحمه، هو اللي أطرني وعاوني، قابلنا في بداية 89 وبدينا نعمل في المسرح معنا سي رضا، عملنا مسرحية ومن غادي بدت الانطلاق. خذيت جائزة وقتها أول مرة تعملت وتنحات، من بعد كان المهرجان المسرح الجهوي للشباب وبعد الإقليمي وبعد وطني وبعد مغاربي، شاركت فيهم كل وخذيت جائزة أحسن ممثل في المهرجان المغاربي كنت الجائزة ذيك معناتها منعرج كبير في حياتي. من وقت هذاك بديت نفكر وديت نعمل في مسرحيات ونشارك كل عام ناخذ جائزة أحسن ممثل في الإقليمي، جائزة أحسن كذا، كنت معناتها متميز في جهة بنزرت الحمد لله، وكانت عندي معناتها موهبة كبيرة معناتها اللي جي. من بعد قلت علاش ما واحد نشوفه يتطور أكثر. هبطت الناس ما بالمسرح الوطني، وتمزلت صغير أنا وقتها، مشيت المسرح الوطني وقتها قلت لهم نحب نعمل المسرح معاكم كذا. بون قال لي واحد غادي، قال لي بون احنا محترفين، شوف تلقاش في ابن رشيخ غادي. ما نكذبش عليك انا ما غادتني الحكايه، روحت باش نقول ندور لوج روحت. معناتها سبحان الله بعدها في 94 يتعمل كونكور في المسرح الوطني، وقت حشتهم ممثلين مسرح الغنائي وقت السيرك، وزاد تعمل في مركز فنون درامية بالكيف تعمل كونكور. بديت نخير أنا يعني نمشي هكا، معتها اخترت كان مشيت للكيف مركز فنون درامية بالكيف سنة 94 وقتها، سي المنصف السويسي على رحمه وقت عملت مدرسة الفهن الفنون الدرامية والتطبيقية لمدة 3 سنين. عملنا التجربة هذيك مع برشا أساتذة ممتازين اللي هم تو مثلا كما سي منير العرقي، سي صابر العامي، مدام منيرة زكراوي، سي علي خميري، سي أساتذة برشا قراونا في الدراماتورجيا، في فن الإخراج، في جمالية المسرح، في بما هو معناتها متخصص في المجال المسرحي. تكون التكوين معناتها نظري، ولكن التطبيقي كان اكثر، كنا نشاركوا في الاعمال معاه. وقت عملت انا مسرحية مع سي فتحي بن عزيزة، مسرحية الرقص على الجمر، وقت انا وسي البحر الرحالي وقت المسرحية، ومعنا سي سامي. المرة اللي خدمت مع محمد حسين قرية، وبعد خدمت أنا، وبعد تتوالت الأعمال وخدمت مسرحية الدرنب ومعتها لموجه الأطفال مع سي الهاشم العاتي وسي مدام منيرة زكراوي، وبعد تتوالت معتها تربصات واستجيت خرجنا البرة، عملنا في المهرجانات الكل، وبشوية بشوية بشوية والأعمال بديت نتوجد بشوية. بعد تحلت المركز الوطني مركز فنون درامية بصفاقس سنة 97 98 أنا التحقت بمركز فنون درامية بصفاقس، إدارة الصبر الحامد الفترة هذيك، وخدمت معهم 3 أعمال. خدمنا مسرحية الشعراء، كانت معتها نخبة من الممثلين معتها والمتواجدين، منهم نذكر الفنان القدير ديال المفتاح، الفنان كذلك كوثر الباردي، وشعراء وبرشا ممثلين، وكنت أنا من بينهم. بعد عملنا مسرحية محير سيكا، بعد عملنا مسرحية للأطفال مع سي الأزهر بوعزيزي، عودة نسيت العنوان، أما خدمناها مع سي الأزهر بوعزيزي. عملنا مسرحية، بعد وقت تقابلت أنا ومدام دليلة واقترحت علي إن باش تعمل عمل، أنا فرحت الحق معناتها وقتها. بعد توجهت لتونس وبدت الرحلة، خدمنا مسرحيات، من بدينا نار تخلف الرماد 2003، وبعد بدت تتوالت الأعمال معتها، ممكن أكثر من 25 عمل مع مدام دليلة معتها، معظم الأعمال دار حجر، التمرين، نفس، قمرة 14، البوابة 52، عدة أعمال معتها، وكانت مشاركات البرة وقتها مزلنا، وخرجنا لإيطاليا، مشينا لإسبانيا، مشينا المغرب، مشينا الجزائر، مشينا للأردن، عملنا جولة كبيرة بالعروض ذي، وآخرها معتها مسرحية الحشاشين، اخذت بها جائزة أحسن ممثل في الأردن وقتها، جائزة أحسن ممثل. وتتوالت من الأعمال التلفزية، كنت زيدة من خلال الأعمال هذه كانت بيناتهم برشا تجارب أخرى. عملت مسرح المهرج الكلون، خاطر تكويني أنا المهرج المسرح مش المهرج التنشيطي العادي، كذلك كونت مهرجان مخصص لمهرجان المسرح الطفل بماطن مهرجان ماتيروس. عملت تجارب أخرى وتربصات، كنت زاد المواكب في التربصات هذه. وبعد جتني معت الفرصة معت المسلسل، خدمت في مسلسل هو ثم التجربة عملتها وما أنا ما وصلتش في قناة 21. بعد خدمت مع فما إخوة زمان، عودة المنيار، كمنجد سلامة، نسيبتي العزيزة، شوف لي حل، الدوامة، عدت مسلسلات خدمناهم. به هي تجارب مش كبيرة برشا، 100 أدوار صغيرة، وكان فيها تميز.
2: قالوا جيبوا عبد المول، جيبوا حسن البنية التحتية من تحت لتحت، والفوقية من فوق لفوق، والباقي إن شاء الله في المخط الجاي. لا مشاكل الجدال.
0: كما قلت تنوعت التجارب كمال معاك، ما بين المسرح، ما بين المشاركة في الدراما التلفزية، والأكيد تجربة هذية معناها زادت من ثراء التجربة متاعك والبدايات، فخطر كل واحد معناها في بداياته أو في عشقه معناها للمسرح أو لفن التمثيل بصفة عامة أنه يتأثر بحد، يعني يتأثر يكون عنده كسمبول هيك الحد هذيك اللي نجم بالحق يبدا مغروم به، مش نقوله الى حد التقليد لا، لكن متاثر به نوعا ما. كمال الكعبي في بدايته معناها وانطلاقته باش كنت اتاثر معناها من عمالقه الفن في تونس.

0: بعد بشوي بشوي كل مرة نكتشف معناتها ممثلين اللي أنا نرتاح لهم معناتها ونحسهم اللي هما صادقين في الأداء معناتها. والحمد لله معناتها في تونس الحاجة الباهية أن ممثلين القدم الكل ممثلين معناتها مبنيين على الصحة نقولوا إحنا. مثلا نستحضر مثلا ذاكرة توس مثلا مدام دليلة مثلا مدام دليلة أنا متأثر بها قبل كنت نتفرج فيها وكنت وقلت في يوم ما نخدم معها وكتب المكتوب معناتها معظم الأعمال كما مثلا سميت حسن الخلصي كما سي فتح الهداوي مثلا حتى في الجيل متاعي أنا معناتها يعجبني زاد عبد المنعم شويات مبني برشا برشا ممثلين معناتها باش باش نقول نسمو ناس ما نسموش ناس أما في تونس عندنا الكفاءات وعندنا ممثلين طراز رفيع.
1: محطات من مسيرة مبدع.

0: مساء وصباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
3: كمال الكعبي كما قلت يعني كنت ذكرت معناها تبارك الله عليك في فن المهرج, وفن المهرج فن موش سهل, فن صعيب, مش أي فنان ينجم يكون مهرج هكا ولا ليه. والمهرج معناها باش يجلب الانتباه وباش يجلب معناها انتباه الجمهور بالطبيعة والناس اللي قاعدة المحيطة به زادا مش بالسهل. فهذه ملكة أنا نقولها ونقول إنه هذه ستان دون معناها الإنسان مخلوق به ويزيد يطور من إمكانياته أكيد بالفرجة وبالتواصل وبالتجربة. ففن المهرج يعني أنا نعتبره فن ما هوش سهل حتى تعرف يعني نعرفش توافقني رأي ولا
4: أكيد فن المهرج هو فن قائم الذات ومش كل ما يعمل التهريج ولا يسمى فنان في فن التهريج هو فن قائم بالذات. مثلا في مش بشرطه في اللبس ولا باش يعمل مكياج معناتها صحيح ذا بطاقة معناتها الفنان المهرج. فنان المهرج هو فيه تقنيات فيه كما انت دوم عند ربي تكون ولا ما تكونش هو انه من اصعب الفنون هو فن المهرج. اللي ينجح في فن المهرج نجم ينجح في الادوار الاخرى لانه هو يكتسب الاحاسيس, هو مبني على الاحساس اكثر منه بالكلمه. وكذلك انا تكونت عند معناتها برشا معناتها فنانين اختصاصهم معناتها الفن المهرج, مثلا سي الهاشم العاتي, سي خدمت زاد مع سي لزار عبد الله, خدمت معناتها في تكويني ما خدمت مع برشا تجارب معناتها في التكوين الفن المهرج والفن الممثل بصفة عامة. كذلك ميشيل بروزا معناتها في الفرنسي, خدمت مع جاك نسيت الاسم من بلجيكيا في فن المهرج. معناتها زدت قلت الموهبة خاطر أنا قبل كنت حتى صغير نعمل في التهريج ونضحك ونبدأ نعمل في نقلد نعوج معناتها وجهه ونعمل في حاجات طبيعية. بعد كي دخلت للدومين الفن المسرحي فهمت التقنيات خذيتها اكتسبتها, هذيك اللي عاونتني باش نطور من امكانياتي. وكما قلت لك راهو لوفري كان ترافاي با الي اون شوماج مي لارتيست كان ترافاي با الي اكزيست جامي. الممثل بصفه عامه هو يبني على الاحساس, يبني على الخدمه هي اللي تجيب. وهو كما قلت لك كل ما يكون احساسك صادق توصل, لأنه الفن خاصة الفن المسرحي ممثل صادق أو لا يكون.
3: كمال الكعبي أنا نعتبر معناها الفنانين اللي يتلونوا من دور لدور إن كان في المسرح وحتى معناها في الدراما وحتى في السينما, هذا هو الممثل الحقيقي الحقيقة اللي يلبس الدور كما هو. راو كمال الكعبي إنه ما شاء الله عليه يعني فنان يحذق الدور متاعه بتفاصيله كما هو. معناها كمال الكعبي ما يشبهش في تقمص الأدوار.
4: صحيح, هو أنا في تقمص الأدوار متاعي ديما كما حكيت لك كل ما ناخذ شخصية خاصة مع مدام دليلة في الأعمال أول ما حاجة نستلبس الساعة لأنه حاجة جديدة باش نعيش معاها, يلزم نفهم التفاصيل فهمتني في التنفيس كذا. وزيد معناتها نشوفه في المجتمع هي شنية, نشوفه شخصيات في المجتمع نتشبع من الشخصيات متواجدة في الدنيا ناخذ منها. وزيد في المسرح علاش في المسرح خاصة في الشخصيات في المسرح إني نتلون إنه في التنفيس في النظرة في الحركة في المسرح نقوله الوضعية الدرامية تؤدي للحالة النفسية والعكس كذلك, معناتها الحالة النفسية تؤدي للوضعية الدرامية. معناتها كل ما تكون الحالة النفسية بتاع الشخصية ذيك هي اللي تأثر مع تقنيات مع الصدق في الأداء توصل تقنع المتفرج انه ماكش انت الشخص, هذا الشخص والشخصيه. وفي كل شخصيه نخدمها هي ما يلزمش تكون شبيهه للشخصيه اللي تعملت, مش كما شخصية الديواني، كما شخصية حسن الصباح، مش كما في قلب الرحاة، في كل شخصية حتى في التلفزة كي نعملك الدورة بتاع نهار اثنين تحس اللي أنا نبني في شخصية، مش معناتها حفظ نص وأديه. وحتى مرة في إسبانيا ثم مخرجة في بعد كشافتني الدور بعد قلت لي أنت اللي كنت سيرسان، قلت لها إيه، قلت لي ماكش نورمال، قلت لي بين كبير برشا جيوم، قلت لك صغير قصير، معناتها حتى في الفرجة كتعود في أدائك تصادق شكلا ومضمونا تتحول، معناتها من مش نفس الشخص بتشوفه على ركعه، مش نفس الشخصية تشوفه في كل عمل. هذاك علاش أنا في كل شخصية نحاول نكون مغاير للي عملته، أول حاجة احترام للشيء اللي نعمل فيه، وحاجة ثانية أني نبني أنا في تاريخ معناتها الفني أنه نكون الممثل كالحرباء، ما يلزمش كلهم تشوفوا وروف حتى نفس الدور، ما يلزمكش تكون كما بديت كما انتهيت. وزاد حاجة أخرى في الفن المسرحي الآن وهنا، نجم اليوم تشوفني أنا في الأداء في الحالة ذيك، وغدا تشوفني في حالة أخرى، كل مرة نطور من تقنياتي من الأداء بتاعي، ونحاول كما قلت لك أن نعيش الشخصية ذيك، وما نخرج من الشخصية نتعب. علاش؟ خاطر ما تنجم تخرج من شخصية وتدخل في شخصية أخرى، فما معاناة لأني أنا نلبسها نعيشها، وحتى في الليل بعد ما نقرأ نص وحتى كي يعود عندي عارض لو تخايف منه غدوة تبديني أن ما عملتش هكا نزيد هكا نخزر الخزرة هذه نقرأها، وسيرسان معناتها تجيني حالات أخرى أن نعيش الشخصية معناتها نعيشها.
1: محطات
2: محطات
4: حكاية وما فيها واحد يتعارك مع حقيقته، ماشي في باله غلب روحه، حقيقته ديما تغلب، طيب يخطرش على بالك اللي كنت خدام حزام نخدم كل خدمتها، ما خليش خدمة ما خدمتهاش، خدمت في عطرية عند محامي في الزيتون، نبيع في الصاشيات في كوشة، اللي خدمت عندهم الكل قارين عند نفس المدة، واحد منهم مترو تحبان ساعة وربع وأنا نمشي على السجاية ونزرب، أنا وصلت له وهو قال لي حنك الباب. أنا لو كان مش هالكراية حطيت ولادي في عيني خبزهم وحليبهم وكوشهم ولا لعاد نضرب فيها حتى ضربة، استعوضت من الشيطان بالرغم سبانه وتهنتيله ليا حملتها وسكت. بعد مدة طردني قال لي وفت الخدمة.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
4: هو رو اللعب الدرامي يزمك أنت تتقمصها الشخصية من حتى كي نبدو نحل في الشخصيات رو عمرها فقدش تعيش محيط به الكل، كي أنا نأدي الشخصية نحترم العمل اللي نخدم فيه، نجي قبل الوقت نراجع نصي، نمشي نتفقد الركعة قبل ما نطلع. أنا مثلا أنا من الناس اللي يعرفوني حتى في اللي معايا نطلع نتفقد الركعة، وين مش ناقف وين مش نمشي وين نتحرك، نشوف الكواليس، عبارة نعمل تمشيط كامل قبل ما نعرض، لأنه هي أمانة. ونخاف أنا راه نخاف ميش نخاف من ردة الجمهور، دي ماذا بي أنا، هو شنو الطموح الفنان بعد ما تأدي التصفيقة هي الجنة حبيب، والتصفيقة الصادقة اللي يجيك يطلع لك يقول لك برافو يعطيك الصحة محليك، هذه هي احنا نخدم على الكلمة هذه،
3: خاصة تكون منها من خارج حدود الوطن.
4: أكيد الحمد لله احنا وين حتى كي نخرجوا خذينا الجوائز وشرفنا بلادنا وشرفنا تونس، وحتى كما قلت أنت اللي تفرجوا ديما المسرح التونسي معناتها متصدر المسارح. وكشخصية نحكي على شخصيتي أنا، كنت الحمد لله كل من نخرج وقدم يجوني يحملوني يعاندوني يقولوا لي ما شاء الله عليك تبارك الله عليك وإن شاء الله نشوفوك.
5: خلوا نشوفوا جيب عبد المؤمن شافو حسن البنية التحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق الفوق والباقي إن شاء الله في المخط الجاي لا مشان الجدان.
4: والله أنا في الوقت كي مشيت الكيف للممثلين القدماء هذيك معناتها وحكينا معاهم وكانوا معناتها يحسوك إني عندك الصنعة، وإلى سي محمد بن عثمان الله يرحمه هذا الممثل الكبير معناتها في فرقة الكيف كنا نحكوا معاه وقت نجوا له بعدها يجينا هذيك سي الزهري السبعي كنا نحكوا معاه، هذا الممثلين كانوا نتقابلوا معاهم في المجتمع زاد العادي. كان مثلا أستاذ كان يقرر فيه قبل كان يقول لي أنت تبارك الله عليك موهوب كانت معناتها كل اللقاءات كان سي كمال العلاوي كان يحبني برشا وكان يسميني يقول لي انت الرحاله ديما وين يعرضني بالساك نتلقى يقول لي انت الرحاله راك في المسرح وكتب علي مقال وقتها في دار حجر مسرحيه دار حجر مع اخراج الفنان دليل مفتاحي كذلك سي انور الشعافي ربي يشفيه تفرج فيه في عمل المهرج وكان معناتها يشكر فيه برشا ويقول لي انت من الممثلين القلائل اللي يتقن فن المهرج وشافني في اعمال أخرى مع الفنانة دليلة مفتاحي اللي كمل بوابة 52 وعدد أعمال أخرين برش شادة سيمونير العرقي اللي نتقابلهم معناتها الحمد لله نلقى كان الانطباع الباهي وكان التشجيع لأني أنا ديما كي نخدم بصدق ونخدم معناتها بمحبة للشيء ضاي معناتها من غير حسابات وأنا على الأقل عديت وقتي كل حتى في تحدي مع الدار وفي تحدي مع برشا حاجات وحتى في الوضع المادي والمهنة وبرشا حاجات ضحيت من أجل أمها الله يرحمها هي اللي كانت تشجع فيه الوالد ما كانش متحمس تحمس في بعد كي ولينا في التلفزة كي ما تفهم الحكاية شنية ذكاء
3: كمال الكعبي لحد الآن معناها نعتبروه أنه محظوظ رغم لي حضورك في الإعلام قليل جدا أنا نعتبره
4: الحق أنا الحاجة البيه فيه أنا دي متفائرة مانيش باش نبقى تباكي مظلوم ولا ما خذيتش حقي ولا كذا صحيح لكن من ناحيه اللي عملته انا في تجربتي البسيطه هذه مقارنه ما خذيتش حظي معناها حتى على الجانب السينمائي او الجانب التلفزي مثلا انا عملت زوج تجربتين مع الفنانه كلثوم برناز الله يرحمها وجيلين السعدي وقتها شافوني كنا باش نخدموا اعمال اخرى ما سهلش ربي التلفزه كذلك زاد كنت النجم نكون يجيني دور اللي هو يعمل منعرج معناتها لانه كما نعرفوا للاسف التلفزه هي اللي تبين الصوره نتاع الفنان العكس تو ما هو نورمال ما هو المسرح الناس ما تعرفش تمشي تتفرج وتكتشف ثم شكون ما يعرفنيش كما قلت انا تو عندي اكثر من 30 سنه معناتها ولا اكثر نعم في المسرح ثم شكون يكتشفني تو يقول لي وين كنت للاسف انه الاعلام انا ممكن انا نكون زاد مقصر وثم زاد الاعلام اللي يعرفك وما ينجمش اللي مناسبه او ما يستدعكش في برنامج او ما يحكيش عليك او الحمد لله انا تو اذاعه مستير الحق تاع ربي ما قصرتش وبعد التكريم اللي عملته في المستير زادة صار معتها تعريف شوية الحمد لله يعرفوني أنا في القطاع الفن المسرحي كأصحابنا يعرفوني ونعرفوا بعضنا أما العموم ثم شكون ما يعرفكش يتفرج في التلفزة معتها ما شافكش في التلفزة ماكش معروف هذيك الحاجة اللي تقلق شوية كان من المفروض رو يكون الأعمال المسرحية تتعدى في التلفزة يعرفوا بها يعملوا تحسيس أكثر للمتفرج باش يواكب العروض زاد أخرى يلزم المذيعين والمنشطين والإعلامي يواكب الأعمال المسرحية باش يعرف كمال الكعبي وغير كمال الكعبي المخرجين السينمائيين والتلفزيين زاد يشاهدوا الأعمال المسرحية اللي هي تبين قيمة الفنان الصحيح من الفنان اللي هو معناتها هكاك وبرا تو مثلا انا ثم مخرجين يكتشفني من بعد يقول لي اخي انت عملت تجربه نقول له للاسف انا عامل تجارب المشكله انه ثم مخرجين ما يتفرجوش في الاعمال المسرحيه وممكن زاد يتفرجوا في الاعمال التجاريه او الاعمال اللي فيها معناتها ممثلين معروفين معناتها نورمالمون هو يلزم يواكب الاعمال المسرحيه كل الحمد لله انا متفائل ولا بأس.

0: تو اكتشفنا من خلال كمال الكعبي، كمال الكعبي الفنان والممثل والمسرحي، لكن باش نكتشفوا زاد كيف كيف كما قلت انت، انت متفائل معنا كمال الانسان، كمال اللي يعيش، اللي هو ولد ماتر، اللي هو ولد بنزرت، اللي هو خارج من طينه طيبه جدا، كمال الاخلاق ممكن معناها هذا اللي يخليه ما يكونش هيك متواجد يعني كما قلت انت في البلاتوات، على خاطر ما نرى انه الجرأة على الركح، الجرأة في كل الأدوار اللي قدمتها يعني فيها بالطبيعة، لكن يلزم يكون الإنسان يفك بلاستو زيادة حتى على المدى، إنه بش يكون موجود معناها في المحافل، بش يكون حاضر معناها في الملتقيات، في المهرجانات، يكون في الصفوف الأولى، يعني هذا هو يساعد الإعلامي زيادة كيف كيف، إنه بش صحيح الإعلامي إذا كان ما يكونش معناها مواكب ويكون عنده ثقافة كبيرة برشا معناها في المجال هذايا، في المجال الثقافي والفني، فإنه ما نجمش يتعرف ويعرف معناها خاصة بناس أنا نعتبرهم إلى حد الآن رغم نجاحاتهم من وراء الستار. هذا هو شو نقول، لشكون تقول شكرا الساعة، لشكون تهدي بقة ورد، خطر أكيد فما ناس عندهم بصمة معناها في حياتك كمالك.
1: أنت تو استفزيتني، أنا تو بالنسبة لي أنا نتعامل مع الناس كل معناتها باحترام وبحب، حتى اللي ظلمني رو صدقني من ما تبعش الشيء هذا، لانه انا عندي ثنيه نمشي فيها وما مش مركز. بالنسبه تقول انت مثلا الاعلام ولا تلزم ما خذيتش حظي، انا عندي مبدا نعيش به زاد، عز نفسك تصيبها، ما نحبش نستجدي. ولا قبل كنت نمشي نعمل كاستينج وطوم زدت نعمل كاستينج، اما ما نمشيش نبدا نحاول واعطيني، كان شفتني ما اعطيتني دور ما شفتنيش في هذيك مش لازم معناتها. وزيدك اكثر من هكا، انا تظلمت رو بالنسبه للتلزم، كيفاش تظلمت؟ وبالنسبة حتى للسينما، أنا كانت مثلا عندي دور نحيت منه، فهمت هي الطرفة باش نحكيها. أنا مثلا كان عندي مسلسل نخدم فيه قبلها بنهارين، عملت تاكسيدون وقتها ضربة يدي، عملت جبيرة، خدمت معهم بعد نحوني، كي نحوني مش المشكلة راك نحيت، ما علمونيش ونستنى أنا وقت باش نجي وكذا كذا، اللي بعد قالوا لي رو استغناوا عليك مش عارف شنو، وثم شكون اللي حرضوا ونورما محقق، قلت لي مش كاتب بعدها. شوف معناتها علاش يقول لك ربي عنده كل خير، يكلمني سي صلاح السيد الله يرحمه، قال لي عندي في نسيبتي العزيزة عندي رولك تنجم تجي، قلت له راني يعني مضروب في يدي، قال لي حاجتي بك بجبيرة، وخدمت دورك المهبول هذاك في نسيبتي العزيزة بجبيرة حقيقية ذيك نتاعي، فهمتني. السينما زاد كيف كيف، شافوني في فيلم خرمة على كل النظرة نتاعي أنا يعني. ثم مخرج كلمهم قال لهم حاجتي بك الممثل هذاك، قابلت مخرج فرنسي شيف شيخ علي وعملت له دي كلونيسك وعملت له، قال لي عندك بيرليسك وعندك كذا وعندك روغارك، واختاروني متغدو كي مشي نعمل كونترا تبدلت، قالوا لي لا مش انت كذا كذا، وليت مشي ترى واحد معناتها ملين استجدي، وانا نمن باللي كتبه لي ربي باش نلقاه. الهدف الوحيد نخدم نسطر ثنيتي، لا تعنيني معناتها اللي تقال واللي ما تقالش، اللي يعاون واللي ما يعاونش، اللي يمن بيا ويقرب لي ويفهمني مرحبا. بالنسبه تحيه لكل معناتها اللي يحبوني ويحترموني، وانا مبدلهم نفس الشعور، واللي مثلا مازال ما اكتشفنيش توجي وقت يكتشفني، ونعيشوا بالحب ونعيشوا بالامل، نعيشوا هذا الدومين بتاعنا احنا الفن، لكن ما تتسامحش وما تكونش تحب الاخر وتتواصل معاه بالمحبه، حكايه فارغه هذا الدومين. ولا بأس ديما انا ديما متفائل والحمد لله.

0: خلينا نبعد شوية من أجواء المسرح وكل الفنون، والأكيد غرامك بالفن بالموسيقى. شنو تسمع في أوقات الفراغ، في أوقات اللي أنت تبدأ مثلا ما عندكش مثلا مسرح، ما عندكش ما تخدم، فالأكيد عندك معنا نشاطات أخرى وهوايات خاصة أخرى كمال الكعبي.
1: أنا كنت بتعدد الهوايات، أما مع المسرح خذي لي برش. مثلا أنا كنت بطل جهو في الكاراتيه، ما تحصل على الحزام البني، كنت باش ناخذ الحزام الاسود وكنت باش ندرب، لكن بعد عملت الجيمناستيك زاد، كنت اضم الرياضات. بعد تو نعمل في التكوين للوليدات في المجال المسرحي، الوليدات الصغيرين في دار الثقافه، نعمل نادي نكون فيها هذيك، نلقى حتى ما نعملش مسرحيه ديما متواصل. بالنسبه للفراغ عندي صحابي، نقعد في القهوه، نمشوا نحوسوا، نخرجوا عندنا مناطق في ماتر جميلة برشا، نمشوا كما نقولوا جبل الشكل، نمشوا لواد الزيتون، نمشوا للمناطق الدائرة بالخضار اللي عندنا، نمشوا نتنقلوا مع الفنانين زاد، كي تقعد فما سفرة نسافروا نكتشف، نسمع الأغاني زاد المريحة، نقعد في البلاس الجميلة. الأغاني مثلا برشا مثلا، وكل وقت وقت مثلا، مثلا فيروز تشيخني الصباحات مثلا، غالية بن علي عندها برشا تجارب. أنا نعيش اللحظة كي نسمع موسيقى اللي يتمسك فهمتني، وفيها إحساس صادق برشا. مثلا أم كلثوم، وحتى الأغاني البلطي نسمعه فهمتني. ما عنديش معناتها مشكلة إنه تسمع فن معين، نسمع الفن الصادق اللي يمسني ونرتاح له. هذا هو معناتها شنو آخر، معناتها نعيش طبيعي جدا، ما عنديش معناتها نعيش في برج عاجي وحدي. حبيب الناس الكل، نضحك ونفدلك، كنت عود فما ديزاكتيفيتي كولتيرال نعاون نقدمه. هكا هو
0: كمال الكعبي. شنو الفرق؟
1: يفرحني اللي يفرح الناس الكل، معناتها كنشوف انا سعاده عند الاخرين نعود فرحان. صدقني ما عنديش توا في العمر هذايا طموحي، معناتها شنو طموحي؟ اني هني كل ما ناخذ دور ننجح فيه نعود سعيد، تعود اللي دارين بيا فرحانين، هذاك هو عايشين بالشيء هذاك. معناتها تقول انت الوقت ضاع برشا حاجات، تو ندير كل وقت في يوم ما ان شاء الله.

0: رغم التفاؤل لكن يجي فترات فيها ألم. الحقيقة أكثر حاجة تألم
1: برجع حاجة تتألمني إنه قرآن الجميل وإلا مثلا واحد تمشي معاه بصدق هو يبدي يعمل في خلفية أخرى لأني مش باش نمجد روحي لكذا. أنا بعمري من سامحوني بالكلمة دي ما خدمش مخي يعني. نمشي طبيعي جدا. اللي تغيظني إنه نمشي معاه طبيعي هو يفكر في العكس يبدي يحسب في حسابات. هذيك هي اللي تغيظني راه ما عدا ذاك ما يغيظني شيء لأنه كل شيء مكتبه لي ربي. أنا خاطر أنا نفز الصباح أقول يا ربي الأعمال عليك اللي مكتبه في حياتي. كما أنا عندي فلسفتي الخاص الإنسان عنده بداية وعنده نهاية. في الوسط أنا نتصرف في معاملاتي مع الناس نكون ما نضرش العباد نكون مثلا نحب العباد اللي باش يجين بعد هذا انتباع كان ظلمني باش تغيظني أكيد. أما شنو تغيظني خاطر ما نعملش رد الفعل يعني. فهمتني لو جيت أنا نعمل رد الفعل نكون عليز من نقول ميسالش تو يجي نهار وبرشا ظلموني ومن بعد جو اعتذروا والحمد لله.
0: آخر تجربة مع التلفزة التونسية.
1: آخر تجربة السنة خدمنا مع الفنانة والمخرجة هاجر اللافي خدمنا كود زين سلسلة هذه خدمنا في الوطنية. كان لكل ممثل معناتها عنده حصة خاصة به كضيف. الحمد لله اليوم خدمت السنة خدمنا عندي حضور به متميز الحمد لله لقى إعجاب اللي تفرجوا فيه حتى في البلاتو غاديكية. وعلى فكرة أنا قبل ما نحكيش على السلسلة هذه كنت نجي من ماطر نحكي قبل نجي للبلاتو السبعة متاع الصباح يبدو هما التسعة وبعد ثم ممثلين يجون بعد نحكي كيفاش وساعات نصور آخر الناس نصل نحكي التضحيات كيفاش نضحي معناتها في اللوح. وهذاك علاش هم يحترموني في الانضباط في العمل في احترام الآخر في مع اللي يخدم معايا ديما مذهبية كل شيء يوفى تبقى السمعة متاع الفنان هي السمعة اللي راس ماله هذيك باش نهار يقولوا كان به خاطر شنو باش يذكرك بغض النظر الوثيقة التصوير متاع الفيلم والشخصية تبقى زادة سيرتك وأخلاقك هذيك مش تبقى تحكي بهم العباد. بالنسبة آخر مسلسل كود زين مع هجر الله في الإخراج هذا هو معناتها خدمنا برشا مسلسلات ممكن أكثر من 15 مسلسل.
0: شكرا لك كمال الكعبي خذيتنا في جولة الحقيقة حلوة برشا في بدايات الفنان والممثل كمال الكعبي في محطات كمال الكعبي تعلم برشا من الدنيا معناها. خلينا شو علمتك ساعة هالدنيا؟
1: الدنيا علمتني أنه بالصبر بالعمل بالتحدي وبحب الناس توصل بحول الله.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: تدخل بلدي مشترك واسع بالواجهة البحرية سوسة وحمام سوسة استعدادا للموسم الصيفي. أطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية قوريا. حجز أتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. الترجي الجرجيسي يحجز مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويلتقي الترجي الرياضي الأحد القادم في نهائي كأس تونس. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية في إطار الاستعدادات الجارية لنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. يسرى مسماش مديرة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية سوسة والتفاصيل.
2: الخطة الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة والاستعداد للموسم الصيفي والسياحي تم معناها تدخل على مستوى الطرق السياحية والمناطق الشاطئية بمعناها القيام بتنظيف القيام بعملية الكنس الآلي واليدوي وتجميل المفترقات وصيانة المناطق الخضراء ورفع الأتربة معناها في مناطق قريبة المنطقة السياحية. وتم التدخل زاد على مستوى مداخل الشواطئ وكذلك التدخل بغربلة الرمال والتنظيف كيف التدخل برجل الأدوية في الأراضي المحاذية للطريق السياحية والمداوات معناها الحشرات. صارت معناها العملية بشراكة مع بلدية حمام سوسة كل حد في مجال التدخل بتاعه. طريق سياحية بالنسبة لهم معناها من القنطاوي هما جايين حمام سوسة وإحنا من مفترق جنان حتى الرياض بالم وشواطئ من بوجعفر حتى الجنان. عمل البلدي بالفرق البلدية وعن المقاولين المكلفين نتعاقد معهم بلدية في عملية الكنس والتنظيف الشواطئ.
1: بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية حملة توعوية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بمنطقة المنصورية من معتمدية المهدية. السيدة نهلة الفريقي طبيبة عائلة بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
3: هي حملة صحية وتحسيسية ميدانية بمنطقة الجويودة المنصورية بالذات، حملة توعوية بأهمية عيادات ما قبل الولادة وذلك في سياق دعم صحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة خاصة وأن المتابعة المبكرة والمنتظمة للحمل تعد من أهم عوامل الوقاية وحماية الأم والرضع. أولاً لأهمية المتابعة المبكرة للحمل وعيادات ما قبل الولادة، تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى المرأة الحامل، وهنا استغلينا الفرصة في المنطقة هذه وهي منطقة صغيرة اللي احنا جي المكان بتاعنا قريب من مقهى قريب من مستوصف، كذلك عملنا ورشة لتقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى مش من النساء الحوامل فقط لكن لدى عامة المواطنين. وفي الحصيلة متانا قرابة 80 شخص انتفع من هذا التقصي وقينا حتى معناتها أرقام ضغط عالية اللي يستحقوا المتابعة وباش نخدوهم أنشاق. ورشة لتوعية حول التغذية السليمة أثناء الحمل، ورشة لدعم نفسي وتثقيف صحي لفائدة النساء الحوامل.
1: في في إطار تعزيز مقاربة التصرف التشاركي في المحميات البحرية وتثمينا لدورها في التوازن الإيكولوجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تم إطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين بالمحمية البحرية بقوريا من ولاية المنستير، في حركة رمزية تجسد ضرورة المحافظة على الأنواع البحرية المهددة وتثمينا للتنوع البيولوجي البحري المحلي حسب تصريح رئيس جمعية أزرقنا الكبير صادق الدبابي.
4: بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي وكذلك اليوم العالمي للسلاحف، قمنا بإطلاق ذو السلاحف البحرية بالشراكة مع مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار. ذو السلاحف البحرية هذوما واحدة منهم من النوع المألوف اللي مستنسين ديما الروف في شطوطنا اللي هي سلحفات ضخمة الرأس، والثانية من نوع نادر شوية اللي هي سلحفات الخضراء، وكانت مناسبة باش المشاركين عرفوا الفرق بين الزوز سلاحف وشافوهم، كانت اطلاقهم والعودة متاعهم للبحر بعد ما تلقاوا الرعاية متاعهم في ياسير، وكانت زادة مناسبة باش تكون توعية لأهمية السلاحف البحرية وللتلوث اللي صاير في البحر وللتنوع البيولوجي زاد الموجود في جزيرة قوريا الصغرى وفي المحمية كلها بصفة عامة. عملية إطلاق السلاحف هذه كانت بحضور سيد وزير البيئة وبعض زاد الناشطين في المجتمع المدني، واللي هو تو باش نرجعوا معناها كالعادة نختموا معناتها حتى إطلاق السلاحف البحرية في قوريا ولا حتى لهنا من شواطئ من المنستير كما العادة مع المدارس ومع المجتمع المدني ومع المواطنين الحاضرين زاد كيف كيف.
1: كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته في الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد. وفي هذا الإطار تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والشرطة البلدية والأمن، تمكنت من حجز عجلين داخل أحد المسالخ بلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كيلوغرام بعد التفطن لوجود علامات مرضية، حيث تأكدت إصابتهما بمرض السل يتم إتلافهما طبقا للإجراءات الصحية المعمول بها. كما تم بسوسة حجز حوالي 540 كيلوغراما من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزود، إضافة إلى عدم احترام درجات التبريد المعتمدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. وفي ولاية القيروان تم حجز 75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة لدى أحد الجزارين لكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى تخزينها في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية وعدم احترام سلسلة التبريد. على صعيد آخر، دعا البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد دعا إلى اتخاذ إجراءات جديدة للرقابة داخل الفضاء الرقمي في علاقة بظاهرة بيع الأضاحي على منصات التواصل الاجتماعي.
5: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذ معها إجراءات تكون إينوفونت، طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهر يثق بيه. إذا كان ثم الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
1: نجح الترجي الجرجيسي في العبور إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم من بوابة الطيب المهيري بعد فوزه على النادي الصفاقسي بهدف لصفر أمضى خليل كساب في الدقيقة 39 ليضمن بذلك الفريق مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويلتقي العكارة لحساب الدور النهائي الأحد القادم الترجي الرياضي الفائز بدوره مساء اليوم في الشيرلي زويتن على شبيبة العمران بهدف لصفر أمضى فلوريون دانو في الدقيقة 31. أفاد مسؤول أمريكي بارز خلال مؤتمر صحفي بأن البيت الأبيض لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران اليوم الأحد، مرجحا أن تستغرق عملية إقرار الاتفاق من جانب القيادة الإيرانية عدة أيام بما في ذلك موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الإخباري. وفي الوقت الذي يبدي فيه المسؤولون الأمريكيون تفاؤلهم بإمكانية توقيع اتفاق خلال أيام، فإنهم يقررون أيضا بأن الاتفاق لم ينجز بصورة نهائية بعد وما يزال احتمال انهياره قائما. وكان ترامب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاتفاق الذي يلوح في الأفق وتتوسط فيه باكستان سيؤدي إلى فتح المضيق وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير الماضي. ولم يذكر ترامب ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف فتح مضيق هرمز. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
7: في برمجتنا
6: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
7: في برمجتنا
6: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
7: في برمجتنا
6: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
7: مع برمجتنا الشتوية
6: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
9: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
10: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل.

0: الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
1: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
2: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج من عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهب في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية، ولو أنه نظر إليها بمنظور الوضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
0: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
1: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه،

فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة. فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر. رحب بي ترحيبا أفخر به، وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمض 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود
2: بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا والديوران وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج بين

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64 بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي. أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من الآخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي، يعني فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة التي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشدي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون، وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث. نجد جماعة تحفظ التراث، وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا، ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك الجماعة جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا، وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف. وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة لحلقات الماضية على وجه ما، لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستمع.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رده: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرء ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا، وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين. وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها إنه يؤذن للصلاة في بلده، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكاراً ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مؤولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يقفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل بذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء الدكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

0: مع إذاعة المنسير. ما يفوتكم شيء.
1: إذاعة المنسير.

بحبك قول كرهتك قول قول.

تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي

بس قول لي اي حاجه اي حاجه يا حبيبي.

من عيني اديهولك من عيني لو في قلبك شكوى مني اشكي مني.

علي كل ما

0: احبك قول كرهتك قولوا ما يهمكش حاجه قولي عايزك قولي بعدك بس قولي اي حاجه اي حاجه.
1: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: موجز الأخبار. مساء الخير. نجح الترجي الجرجيسي في العبور إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم من بوابة الطيب المهيري بعد فوزه على النادي الصفاقسي بهدف للصفر أمضى خليل كساب في الدقيقة 39. مكن الترجيين أيضا من حجز مقعد في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويلتقي العكارة لحساب الدور النهائي الأحد القادم. الترجي الرياضي الفائز بدوره مساء اليوم في الشاذلي زويتن على شبيبة العمران بهدف لصفر أمضى فلوريون دانو في الدقيقة 31. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، ما أسفر عن حجز وتلافي أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم. في سياق متصل، تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والأمن من حجز عجلين داخل أحد المسالخ بلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كيلوغرام بعد تفطن إلى وجود علامات مرضية، حيث تأكدت إصابتهما بمرض السل يتم تلافهما طبقا للإجراءات الصحية المعمول بها. كما تم بسوسة حجز حوالي 540 كيلوغراما من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزود، إضافة إلى عدم احترام درجة التبريد المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النقاط بالواجهة البحرية شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. في أخبار الطقس، يتواصل الليلة عامة قليل السحب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فيما يكون البحر قليل الاضطراب وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 30 درجة بالجنوب الغربي. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. بطبيعة في هذا الموعد الإذاعي دائما نستضيف أحد رجالات التربية والتعليم من أحيلوا على شرف المهنة باش نحاوروهم ونستفيد من التجربة متاعهم، خاصة في هذه الأوقات بالذات في الزمن متاعنا اللي الحقيقة ما نحبش يكون متشائم، ما انحدرت فيه القيم وتراجعت المبادئ وأصبحنا الحقيقة نشاهد سلوكات غريبة وما عادش فما حماس وتحمس تجاه التعليم والمعلم. في حصتنا اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة اسم كبير وقامة من قامات العلم، أستاذنا ومتفقد العلوم الفيزيائية السابق سي محمد الدبابي. الحقيقة أنا سعيد لسببين، الأول لأنه العديد من يعني الأساتذة والمدرسين اللي استضفناهم كانوا يطلبوا أنه سي محمد الدبابي يكون ضيفنا في أحد الحصص لما يعني يملكوا من تجربة وخبرة في المجال، وكذلك لأنه ابن مدينتي خنيس ونتشرف بحضوره معنا، ولأنه عنده زاد باع وذراع وعنده اسم كبير ياسر وقيمة وتجربة. سي محمد مرحبا بيك معنا في ذاعة المنسيين.
2: يا سيدي عايشك بارك الله فيك، سي شكري وشرف أنك تستضيفني اليوم،
1: وأنا شرف أكبر نكونوا
2: فهمتني في الموعد إن شاء الله. عايشك يعطيك الصحة.
1: باهي سي محمد، في البداية اللي ما يعرفش سي محمد الدبابي بالنسبة لسمع إذاعة المنسيين كتقديم عام بعتليش ندخل ونحكيه في مسيرتك تبارك الله الثرية، شكونه سي محمد الدبابي؟
2: محمد الدبابي من مواليد خنيس، مولود في أكتوبر 39.
1: لاباس تبارك الله.
2: يعني مريت بمراحل التعليم الكل من الابتدائي للثانوي للتعليم العالي، وفهمتني من عائلة يعني عادية، بابا نساج الله يرحمه،
1: الله يرحمه نعم،
2: فهمتني
1: من مناضلين
2: ومن مناضلين ومن خدم الخدمة العسكرية في الحرب العالمية في فرنسا في المارين يعني
1: البحرية
2: فهمتني، بحيث حتى عقليته كانت معناها شوية متحضرة أنه معناها
1: أنا
2: وخويا معناها كأنه هيأنا باش يلزمنا ندخلوا المدرسة ويلزمنا نتعلموا ويلزمنا فهمتني نغيروا الحياة هذه، خاطر الناس كل كانوا صغار نخدموا منا نصحوا بشياء
1: سي هذاك هو ما فماش يعني موارد رزق كبيرة
2: يعني شوية بحر منعتني بالفلاحة
1: ولا فلاحة
2: ولا نساجة ولا
1: معروف خنيس بالنسيج التقليدي خاصة
2: هذاك
1: ومعروفه بالبحر
2: بالبصيد شوية بالكتاب، ولكن المآل أنه مش تكون كبوك نساج ولا
1: يعني كما اللي سبقوك الكل تقريبا
2: بالضبط هذاك هي.
1: بما أنك أنت تبارك الله كانت لك فرصة باش تعلمت والوالد قلت كان متفتح كيكا ومتحضر، فكيفاش كانت البداية في المدرسة سي محمد؟
2: البداية في المدرسة عام بعد الحرب العالمية قد
1: يعني 45-46
2: 45-46 دخلت للسنة الأولى من أني وخوية من التعليم الابتدائي بخنيس
1: في مدرسة الابتدائية بخنيس.
2: المدرسة الابتدائية بخنيس
1: هي تأسست قبل شوية،
2: هي فرانكو أراب، قبل كانت تسمى فرانكو أراب توا بابن خلدون،
1: توا بابن خلدون مولني، وفما مدارس أخرين أخذتها في البلاد، أما وقتها كانت هي المدرسة الوحيدة وكانت فرانسيس وما لأسوها
2: فيها قسمين برك
1: أي.
2: كانت فيها قسمين وكانت التعليم بالأفواش
1: أيوة.
2: كل صف هو فوج، بحيث المعلم وقت اللي ياخذ قسم معناها كأنه خذيت ثلاث أقسام
1: مستويات مختلفة قريب، كل صف في قريب مستويات مختلفة واضحة كيما التعليم
2: قاعتين برك
1: كنيات محدودة
2: للتدريس. شكون كان مدير؟ كان مدير مسي سترازيري لكولونيل كولونيل سترازيري
1: فرنسي،
2: ومرته هما اللي قريون فينا في الفرنسوية، وكان المرحوم عبد العزيز السكلي
1: الله يرحمه نعم
2: هو المعلم تاعنا العربي.
1: العربي
2: كان معناها أنيق ومازال صغير وأنيق
1: خالي هو الله يرحمه يعني هو المعلم الوحيد العربي.
2: كان هذاك هو كان منعرف كان ضمن الاثنين وقت دخلت
1: أيوة.
2: هما فهمتني كان دخلوا معايا معناها البعض اللي توفى والبعض اللي مازال، مثلا سي محمد عقير معايا، بشير تريمش معايا، خويا معايا
1: الهاشمي،
2: فهمتني؟ هذوما اللي نتذكرهم. فما اللي قبلنا يسميوه كما عبد العزيز الدهماني،
1: عبد العزيز الكريم،
2: عبد العزيز الكريم الدهماني، الهاشمي المكي، هذوما نسميوهم قسم الشهاده.
1: سابقينكم انتم شويه،
2: هما سبقونا ووصلوا، عدوا الشهاده قبلنا،
1: عدوا الشهاده وبتالي فما السيزيام.
2: عام 51 شكون نجح في السيزيام قبل 51 في خنيس كلها؟ فما الهاشمي يوسف وعبد العزيز الدهماني كريم، هذوما دخلوا. ومن بعد تالي يجي عمر الشيخ علي،
1: أيوة،
2: ويجي الهاشمي الدبابي،
1: عمر بو عمر والهاشمي الدبابي،
2: الهاشمي الدبابي، هذوما الأربعة اللي قبل 51 في خنيس
1: اللي خذاو السيزيام. خاطر الآخرين كانوا زيادنا قبل، كان تعليم زيتوني،
2: لأن السيزيام كان شكون يدخلوا المعهد الذكور بسوسة، كان هو الوحيد في الجهة الوسط كلها،
1: فهمتك،
2: كان قليل اللي ينجح معناها، لأن كان الكونكور صعيب برشا،
1: صعيب برشا. أما قبل كان تعليم زيتوني بطبيعة،
2: كان
1: قبل
2: تعليم لا نقراو في الكتاب،
1: تقراو في الكتاب بعتلي
2: مجبورين باش نقراو في الكتاب، لأن السنة متاع الأخيرة الليلة باش نحضروا فيها الشهادة الابتدائية،
1: أيوة،
2: الشهادة هذيك السنة هذيك يلزم نقرأ فيها برشا باش نحضروا رواحنا للدخول للتعليم الزيتوني،
1: يلزم فما حفظ،
2: نقرأوا ابن عاشر والأجرومية ونقرأوا برشا حاجات معناها، فهمتني، ونحفظوا 6 أحزاب قرآن باش نجم تدخل السنة الأولى متاع التعليم الزيتوني.
1: واضح.
2: إذا كان باش تحب تدخل التعليم السنة الثانية يلزمك 9 أحزاب،
1: تسبق
2: تفوت عليك 9 أحزاب،
1: ايوه،
2: فهمتني.
1: انت كيفاش صارت الحكايه؟
2: اني معناها حفظت كان 6 احزاب وقت المرحوم سالم فرشي قال لي ندخلوك للسنه الاولى، اما السنه الثانيه لا،
1: صعيب شويه، عندك 6 احزاب برك،
2: فهمتني، عندي كان 6، وليت خيرت انه عديت مناظره،
1: أيوة،
2: ودخلت للتعليم التقني بسوسه،
1: صناعي،
2: لسي تكنيك صناعي بسوسه،
1: ايوه،
2: عديت عامين في التعليم التقني بسوسه، وقلت لك جات ظروف، شوف كيفاش يمنها الظروف كيفاش تصنع بعضها. جات ظروف انه الوالد يصطاد في النداس، وكيف
1: السول يعني
2: السول هذاك السول نعرفه،
1: كان مشهور،
2: يبعثني اني ويونس بوغاموره الدودو نسميوه،
1: أيوة،
2: فهمتني، نبيعوا النداس اما للعسكر
1: في مستير
2: والا في المستير هنا، والا للمعهد هنا، كان المعهد في الاذاعه موجود
1: في المكان هذا،
2: الكور كومبليمونتير في المكان هذا،
1: خاطر كان وكل الاجانب،
2: كان كومبليمونتير هنا موجود، بالضبط، المدير نتاعو كان بيليسيي، مسيو بيليسيي، وكان تلتقري فينا في الفرنسويه مدام زانا،
1: ايوه،
2: فهمتني،
1: تمشي تجيبوا لهم النداس هذا السول الحوت،
2: كيف جيت نبيع في النداس، جيت للليسي للمدير،
1: أيوة، أيوة،
2: بدنا سألني قال لي اشتعمل، قلت له تلميذ واني معناها كدرون وحافي معناها وكذا، قلت له قال لي فما في سبتمبر فما التلامذة اللي ما نجحوش،
1: أي،
2: فهمتني، تعديش معهم امتحان
1: فما الحاق، فما امكانية باش يلحقوا،
2: قلت له اقرب اللي سيهنا، قلت له دكور، فهمتني، عديت الامتحان تقبلت، كنت باه ياسر في الرياضيات بالحق،
1: سبحان الله، يعني
2: كنت ممتاز،
1: يعني يعني اسبابك حاجات صغيره،
2: كنت في الرياضيات ممتاز، فرنسويه باهي،
1: تقبل.
2: عربيه بدات تتبخر شويه لاني معناها عامين ما قريتش عربيه، فهمتي، في الصناعي، كان يقري فينا ساعه برك سي زرقاتي الله يرحمه، محمد زرقاتي متاع سوسه، كان يقري فينا ساعه برك في في في, في,
1: العربية.
2: في الاسبوع عربيه، لان شعب صناعي،
1: ايوه،
2: كيف تقبلت في الكاتريام، عديت عامين في المستير هنا في الكور كومبليمونتير
1: في البلاصه هذه، بالذات
2: في البلاصه هذه قريت، فهمتني، يعني شكون الاستاذ اللي طبعني وقعد في ذاكرتي هو الله يرحمه محمد شقشوق، كان يقري فينا في الانجليزيه ويقري فينا زاد في العربيه، وكان ياسر يحب سي محمد مزال يهزوا معه حتى الأمريكا،
1: يعني زوز مواد في نفس الوقت الإنجليزية والعربية،
2: يقري فينا الاثنين، وكان يقري فينا سي محمد صالح غدير
1: محمد صالح
2: في التربية، والأخرين كلهم فرنساوي،
1: أيوة.

0: بنات
1: لابسين
0: الحرام
1: وقت الاستعمار
0: وقت الاستعمار
1: هذا شكون تفكرهم الزوز فتيات اللي كانوا معكم شكون هم الزوز اللي معكم وقت عام
0: وقتها الطفله نزيها مراد نزيها مراد والاخرى اسمها بسباس ولات مديره نتاع لي سيكارنو وفهمتني هذوما نتذكرهم
1: هذوما عامين عديتهم هنا
0: عديتهم هنا
1: ممكن راهو في البلاصه هذه اللي انت قاعد فيها توا
0: بحيث بعد تالي عملنا مناظره نتاع ترشيح في الترشيح المعلمي
1: أيوة
0: السي محمد شخشوق قال لي صعيب كونك ما نابش تنجح لأن المناظرة تعتمد ياسر على العربية فهمتني واني متوسط في العربية لكن باهي في الرياضيات والفرنسية أيوة. قلت له واني نجرب فهمتني نجرب على كل تقبلنا أنا وسي حازم
1: أيوة.
0: وعمر لاتيري
1: أيوة.
0: خدنا للسنة الأولى في الترشيح المعلمي
1: فين في فنا
0: شعبة باء في وقتها فما كان في تونس ترشيح المعلمين مش موجود في حتى بقى
1: موجود حتى في كان في تونس ما إلا في تونس
0: ولكن نجحت في الشعبة باء
1: شنو معناتها علاش باء
0: باء معناها بيلانك
1: بيلانك
0: فرنسوية عربية
1: والاء
0: شكون اللي نجحوا في الاء معايا نجحوا جماعة عندهم الزيتونة نصف رجلة
1: أيوة
0: محمد صاحب العربي
1: أيوة
0: الهادي كريم
1: أيوة
0: محمد صالح كريم
1: أيوة الله يرحمه كان متفقد التعليم
0: متفقد هذاك متاع التعليم هذوما بكلهم متوفى فهمتني هذوما اللي نجحوا في الشعبة
1: العربية
0: الوحيد نجحت أنا في الشعبة باء هي بيلانك
1: بيلانك فرنسية عربية
0: فرنسية عربية
1: تبارك الله إيه
0: في شوف الظروف كيفاش شكون كان معايا في القسم
1: ساعة مشيت لتونس
0: أنا
1: مشيت لتونس يعني
0: اي مشيت لتونس
1: يعني مش سهل قبل في الوقت ذاك
0: سي في في 56 57 السنه الاولى نتاعي
1: عام الاول الاستقلال
0: عام الاول نتاع بالضبط عام الاول نتاع الاستقلال
1: مشيت لتونس
0: فهمتني مشيت لتونس فهمتني ترشيح المعلمين سنة الأولى شكون كان معايا في القسم جعفر ماجد
1: الله يرحمه الشعر كبير والأديب شعر ماجد
0: كنا فرد سنة نيوية هو من 1940 واني من 1939 فهمتني يعني بحيث من وكان معناها تقتل تخزر له تخزر كونه فما كأنه شوية عنده متألم ما نعرفش يمكن الوالد
1: يخبي يعني كحزن
0: ما زال كيف توفى تحس عليه بحيث يعني تولمني شوية لأن فرد صغر فرد كذا
1: لا وتسكنوا فرد يعني ما نعرفش فرد بلاسة يعني
0: فرد بلاسة ثم هو بدأ يقول في الشعر الوقت هذاك وكان يحكي لي برشا على الشاد اللي عطله والحلوي هذوم اللي أثروا فيه برشا
1: هذوم أدباء أصيلي القيروان
0: أي متاع القيروان يعني وبدأ هو كان سي عمر الجمالي أستاذ متاع العربية متاعنا كان يشجع فيه برشا
1: أيوة.
0: كان يحبه ويشجع فيه
1: عارفوا يعني عنده إمكانيات
0: عنده إمكانيات في كان معايا زاد في القسم ذاك التوفيق البشروش والسي محمد البشروش
1: اي اسم زاد
0: وقتها مازال كيف توفى ابوه زاد فهمتني هذه النخبه اللي كانت كان معانا سي توفيق رابح كان معانا سي عبد الباقي الهرمازي
1: اي
0: فهمتني هذوما النخب اللي كانوا معانا
1: اي لكن انت ما عادش اتجاهك اكثر علمي
0: اي هذا بعد نجي كيف قريت السنه الاولى
1: مشترك من الاولى
0: كان مدير نتاع الترشيح كان سي محجوب بن ميلاد أول واحد خذيب التونسي في الترشيح المعلمين سي محجوب بن ميلاد
1: أيوة.
0: هو قرينا السنة الأولى الثانية الثالثة الثالثة يلزم نعديه شهادة ختم الدروس الترشيحية عدات لي مدام زالي مدام زالي اللي هي كانت مديرة متاع
1: مدام فتحية
0: مدام فتحية مزالي هي عدات
1: الوزيرة السابقة
0: متاع الفرنسي فهمتني عام 59 59 60
1: أيوة.
0: تقريبا فهمتني نجحنا في نجحنا في كل في
1: المناظره
0: في المناظره في, في, في يعني في شهاده ختم الدروس الترشيحية ومع وزياده على ذلك انا وجعفر ماجد بالسرقه نقراو في الليل فهمتني، نطلعوا في الليل من الانترنت نسقر واحنا

0: ونقراو باش نحضروا البكالوريا. لان ما عندناش الحق باش نحضروا البكالوريا. علاش؟ لان مصححين انه لازم نقريو كان في التعليم الابتدائي.
1: وانتم عندكم طموحاتكم؟ انتم
0: عندنا طموحات. ما عارفش كيفاش في هيك جات البعيث. هو في ال... هو في الاداب ونعاونوا في بعضنا,
1: وانت في العلوم.
0: وانا في العلوم.
1: أيوة.
0: ونعاونوا في بعضنا, فهمتني؟ هو كلقت هذاك بدا يقول في الشعر بالباهي منها. أيوة. فهمتني؟
1: ايوه.
0: السنة الرابعة هي سنة التأهيل. كون باش نوليو معلمين ناخذوا شهادة الكفاءة. الكفاءة معناها
1: المهنية ومباشرة. أيوة. تدخلوا للس...
0: خذينا البكالوريا. قلت لك برما في ال... في ال... في التروزيا ما ناخذين البكالوريا. باك مودير, باك فرنسي.
1: ما انا ما عبلهمش بيكم يعني
0: مع المدير بيدو محجوب الميلاد. قعد متعجب كيفاش عملنا وكيفاش حضرنا, لان لا فماش أساتذة.
1: فهمتك.
0: فهمتني. واني قريت وحدي في العلوم, قريت من الكتب, ما قريتش
1: مجهود خاص,
0: مع مجهود شخصي. قلنا نواصلوا ملا. فهمتني. نواصلوا معناها الدوزيام بارتي. منها نقراو في الكفاءة هذه نتاع شهادة الكفاءة باش نولي معلمين. ومنتون قاعدين نحضروا في البكالوريا دوزيام بارتي. فهمتني. تقبلنا في الاثنين, بحيث وين تقبلت في البكالوريا واني عملت سيونس اكسبيريمونتال.
1: ايوه.
0: وجعفر ماجد عمل باك فيلو
1: فلسفه.
0: فلسفه.
1: وانت علوم يعني تطبيقي.
0: فيش مش نعمله. معناها سي محجوب الميلاد عرض لنا قال مستحيل. أيوة. مستحيل انكم معناها باش تواصلوا التعليم. يلزمكم تمشي وتقري في التعليم الابتدائي. أنا جاتني التسمية في قصبة المديوني. وهو ما نعرفش فين جاتوا.
1: قالكم ما تواصلوش.
0: ما تواصلوش لأن معناها إحنا هذيك خدمتنا. يلزمك مادامك خذت شهادة التعليم الابتدائي وإحنا في حاجة للتعليم الابتدائي وكذا, يلزمنا نكونوا معناها في الميدان.
1: فهمتك.
0: شو يمشي يعمل سي جعفر ماجد في العقضية متاع 3 أوت.
1: أيوة.
0: عام 59 يعمل قصيدة للقصيدة.
1: شو هذوما معاك سي وراك صفر هذوما؟
0: فهمتني. هذايا معناها القصيدة اللي لقاها سي جعفر ماجد في العقضية
1: أمام الرئيس زعيم بورقيبة.
0: قدام الرئيس.
1: هذا بخط يده هذوما.
0: أي يطلب. هذه الوحدة يطلب منه.
1: والله القيروان في 4 سبتمبر 1960. أي معناها. وبعد بخط المرحوم جعفر ماجد.
0: أي
1: عنده مشكلة معينة وراء. والسلام جاء في خط جميل لمحال.
0: وهذيك العقضية ريت كيفاش يلقيك
1: الوثيقة هذه. بالحق وثيقة.
0: فهمتني.
1: يا عظيما هذه تسمية من صلاة الروح شعرا تنظم. ما قصدت المدح حسبي في الهواء, ما أعاني والهواء لا يكتم. معناها شكوى للرئيس.
0: أقرأ في الأخر.
1: أقرأ الأخر
0: لا لا أقرأ الوحدة
1: القصيدة.
0: القصيدة هو شنو يطلب.
1: بيد أن الهول حولي عاصف في عتو ثائر لا يرحم, ما مصابي غير قلب منعش غير ما فهمتش بايدي, أنه بالعلم حب صب ولا صب مغرم إلى أخيه. أيه. يعني أيه؟
0: يعني منا يحب ياخو رخصة أنه باش يقرأ التعليم العالي.
1: يحب
0: يعني كأنه شاكي بالوزارة.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها, وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: صحيح.
2: علاش ما خلتوش
1: يقرأ تعليم؟ لأنه هو تخرج معلم وحب يواصل تعليم. هذه رسالة بخط جعفر ماجد.
2: جعفر ماجد
1: الله يرحمه. وانت تبارك الله مستحفظ بها.
2: اي مستحفظ بها، هذه توريتها من وقتاش
1: يعني عام 60
2: من عام
1: 60. ما عندها توا 62 عام تبارك الله. هي شو شو
2: بربي بتلفت
1: دروس هذه،
2: تلفت للمسعدي و...
1: قالوا شنو هذا؟
2: وشنية المشكلة هذه؟
1: مسعدي أخت وزير التربية.
2: بعد جمعة جاتنا بعثونا قالوا لنا جاوا للوزارة،
1: جاوا عدي ولا لا لا،
2: جينا الوزارة قالوا لنا باش نخليوكم تقراو تمشوا للتعليم العالي، اما صحونا في وثيقة اذا كان ما تنجحش في التعليم العالي السنة الاولى ارجع قري معلم، معناها شرط كانه لزك كونه باش
1: يعني كان تحب تكمل التعليم العالي تنجح
2: انجح،
1: ما كانش راك تتعين للتعليم الابتدائي.
2: التعليم الابتدائي
1: معقول ياسر؟
2: فهمتني. قلنا نوافقوا، عديت الكونكور نتاعك الوقت ذاك، معناها تفرهدنا في سبتمبر، عديت كونكور دونتري على ليكول نورمال سوبيريور.
1: نجحتوا انتم؟
2: اني تو نجحنا، سيبونا باش سيبونا باش نقراو، ولكن فين نقراو؟
1: فينش تقراو؟
2: نقراو اختيار، اما نقراو في الجامعه هو باش يمشي لنا فابريل، واني باش نمشي ري دروم لانستيتود دو زيتود سيانتيفيك.
1: هو يمشي، انت تمشي للاختصاص العلمي ويمشي الاختصاص الادبي في فابريل،
2: والا ندخلوا للدار المعلمين العليا. ودار المعلمين العليا ندخلوا لها بمناظره. فهمتني. عملنا المناظره اني في العلوم تقبلت، وهو عمل مناظره في الاداب تقبل.
1: ايوه
2: رجعنا زاد مع بعضنا مجدي. اربع سنين ثلاث سنين ولا اربع سنين مع بعضنا.
1: هي وقتها كان دار المعلمين العليا في اختصاصات علميه،
2: نسكنوا حتى غادي
1: اختصاصات علميه وادبيه،
2: ادبيه وعلميه.
1: ايوه
2: نقراو غادي كاي ونسكنوا كل شيء ما موجود غادي كاي. فهمتني. ولكن نقراو احنا في بالنسبه للعلوم نسوا نقراو في ريدروم لانستيتود هوزيتود سيانتيفيك.
1: انت وقت الاختصاص اش عملت وقتها؟
2: انا يعني وقت عملت اختصاص عملت في بالي اني يعني باش نعمل علوم.
1: ايوه
2: الأستاذ ثم أستاذ قال لي لا أعمل علوم فيزيائية،
1: علوم فيزياء
2: كيمياء.
1: أيوة.
2: فهمتني. عملت ديما كنت خايف كوني من باش نرجع للتعلم الابتدائي. قلت يلزم نعمل شهادتين تحضيرية. حضرت شهادة لفرنسا ام بي سي مات فيزيك شيمي.
1: أيوة.
2: هذه ام بي سي.
1: ام بي سي
2: والا سي بي ام شيمي فيزيك مات.
1: مات. ايوه
2: فهمتني.
1: شنو الاختلاف بيناتهم؟ اختلاف
2: فهمتني.
1: واحده الاختصاص اكثر في الشيمي،
2: واحده شيء اكثر شيمي
1: والاخرى
2: أكثر ماتيماتيك.
1: ماتيماتيك. فهمتك.
2: أيوة. يعني هذا المشكله معناه تقبلت فيهم.
1: تقبلت فيهم تبارك الله. اي
2: وكيف تقبلت الزوز وليت خذيت عملت كيمياء اختصاص فيزياء زادا، معناها خذيت الفيزياء لكن اخترت معها الالكترونيك والفيزيك اكسبيريمونتال دون شهيد الكيمياء.
1: ايوه
2: شكون كان معايا في القسم نتذكر في كنا 16 تقريبا الطالب في المجموعه، كان معايا شو اسمه وزير عبد الرزاق الكافي.
1: عبد الرزاق الكافي. أيوة.
2: كان فرد بروموسيوني وياه في الفترة هذيك. معناها تعديت للسنة الثانية، عديت ثلاث شهيد. قليل اللي ينجح في ثلاث شهيد في سنة برك.
1: بارك الله.
2: السنة الثالثة كيف عديت ثلاث شهيد. لكن أنا كنت مغروم زاد ياسر بالفوتك، عملت المصايف والجولات.
1: أنشطة كبيرة.
2: كنت أنشطة كبيرة، كنت له ياسر وعملت تدريب في بير البي.
1: بارك الله.
2: خذيت فهمتني، وكنا نتلهاو بطفال بورقيبة نهزوهم، كطفال بورقيبة نهزوهم للمصايف، أما نهزوهم للجبل ولا نهزوهم للشط. فهمتني.
1: كنت في الأنشطة الثقافية.
2: عام 61 زاد كنت أني وزميل آخر شرينا كرهبة ومشينا مشينا لألمانيا والسياد والدنمارك والنرويج
1: مغروم بالسفر
2: بحيث وكل الشباب هذاك وكل يعني العبد ديما كان
1: وحماسة الشباب والطموح هكاك والإرادة والعزيمة.
2: السنة الأولى الثانية الثالثة تخرجت من دبلوم دار المعلمين العليا.
1: أيوة.
2: تسميت في المستير هنا في الليسيد بتاع المستير.
1: وخبام فوتكش
2: من 1963-64
1: دقيقة. وسي جعفر ماجد وين؟
2: سي جعفر ماجد زاد كيف كيف زاد
1: تخرج معاك وتسمى في
2: تخرج وما نعرفش فين تسمى
1: على كل حال
2: تسمى أم التعليم الثانوي زاد كيف كيف.
1: أما قعدتوا على اتصال بعدكم
2: قعدنا يعني. ديما على اتصال.
1: أيوة.
2: قعدنا حتى يمكن 70 والبعد بعد إحنا بعد فين توفى هو ديما باتصال قعدنا مع بعض.
1: انت في مستير هنا تعينت
2: هذا تعينت هنا اول عام
1: ووقتها ما
2: عاد في مازال اول برك ليسي في الساحل بعد بعد سوسه
1: خاطر عام تقريبا 62 هو تاسس
2: عام هو 62 انا 63 دخلت نقري هنا
1: في يعني بدايته
2: في مع محمد مش محمد السويح جي المدير لول وتعرف شكون زارنا عامتها جانا الشقيري للليسية وقتها جانا الشقيري فهمتني للليسية الله قريت عام بعد عام بعثوا لي الجامعة إجا قري في الجامعة
1: لأنه يعني مطلوبين عددكم قليل وقتها
2: دخلتكم أسيستون
1: في الجامعة
2: أسيستون في الجامعة
1: قريت عام برك
2: قريت عام هنا في
1: لا في الثانوية عام
2: قريت عام في برك عام برك
1: عام برك
2: بعثوا لي للجامعة باش نقري أسيستون.
1: أيوة
2: قريت أسيستون عام معناها عام 64-65 وعام الأخراني متاعي تعرفت على بشير التركي.
1: أيوة العالم
2: الأستاذ العالم أيوة. بشير التركي.
1: أيوة
2: بشير التركي قريت عنده سيرتيفيكات إلكترونيك هو اللي قراني سيرتيفيكات إلكترونيك
1: هذي في الجامعة
2: في الجامعة هو مازال كي بجي وقتها
1: أنت في نفس الوقت يعني تعينت كأسيستان يعني معيد آه وفي نفس الوقت حبيت تكمل بعض
2: لا مش هذا يقبل معناه في السنة الثالثة قريت معاه الإلكترونيك نعرفه من قبل بعد تالي كيف رجعت زدت العلاقة توطت من أكثر مع سي بشير التركي.
1: أيوة
2: دخلت أسيستان
1: وين بالضبط في الجامعة؟
2: في الريدروم معايا مدام بولعراس احنا كنا كانت هي فرنساوية والتونسي يمكن الوحيد معنا
1: زوجة الحبيب بولعراس الله يرحمه
2: زوجة الحبيب بولعراس هذيك كانت معايا أسيستان فهمتني السنة قريت عام وعملت دقري برمي دقري دالمو فهمتني وزدت عملت انسكريبسيون كيف رجعت معناها
1: للمقري
2: عملت تسجيل في فيزيك نيكليير مع بشير التركي
1: الفيزياء النوويه
2: عملت فيزيك نيكليير مع بشير التركي
1: معك اي هو تفضل واصل سي محمد
2: فهمتني وبشير التركي فك الوقت هذاك
1: معك
2: بعثت الوكاله العامه للطاقه الذريه فهمتني الوثاقه نتاع الوكالة تونس للطاقه الذريه وكانت المكان نتاعها في عملها في الجزرنه نتاع العوينه جزرنه العوينه كانت مش كلها جيش كان فيها مكان فارغ خذاه بشير التركي وعمل فيه نصب فيه مازال وقتها مغروم ومروح من سويسرا ومروح من كذا عمل
1: اختصاص الفيزياء النووية
2: قال لي إيجا معايا ادخل أيوة. معايا ادخل معايا معناها في
1: أبحاث
2: في
1: يعني
2: في الأبحاث إيش عمل فيه الوكالة
1: أي.
2: عمل فيه البروسبكسيون فهمتني قسم تاع بروسبكسيون يعني يلوج على العناصر الإشعاعية في تونس
1: أيوة.
2: فماشي يورانيوم فماشي منها بلوتونيوم فماشي حاجات منها في تونس وعمل اسمه هذاي بروسبكسيون عمل راديو شيمي كلفني بها نيوسي عبد الرزاق الكافي راديو شيمي معناها الكيمياء النووية وعمل قسم تاع انرجي سولار
1: طاقة شمسية
2: طاقة شمسية أضم ثلاثة
1: مخبر خاص به هو يعني
2: يعني يعني حاجة كبيرة.
1: حاجة كبيرة في الوقت ذاك. في الذي
2: فوق مع برشة الطلبة كله يشجع.
1: معروف هو هو دكتور كبير وباحث كبير حتى عنده صيت عالمي. ما نعرفش في سنوات شنو سي محمد
2: عام 64 65
1: انت مازلت في الشباب وقت تقريب وانت وقت تقريب عمرك في في العشرينات هكا مازلت
2: هكاك تقريبا 24 25 يعني انا كالوقت هذاك فهمتني ما انا عملت برومي ديغري دالمون
1: ايوه
2: قال لي دبرت لك بورس امشي لالمانيا تحبش تقرا في المانيا تمشي لالمانيا قلت له نمشي فهمتني انا نمشي معناها يعني
1: لأن
2: تغرمت ياسر بالفيزيك نكليار فهمتني هو بيدو غرمني برشا فهمتني كان العمل هيك هو البورس نتاع هامبرك فهمتني كي مشيت لألمانيا نلقى صعوبة فاش عملت انستيتوت عملت شهر ونص ولا شهرين تقريب انستيتوت فهمتني وبعد تالي تعديت للمدرسة هذه متاع الراديو شيمي اللي في كالشرو
1: هذا في مشيت لألمانيا في الوقت هذاك
2: هي أي هو المركز هذا فيه تقريب 2500 شرشار وفيه 4 رياكتور نيكليير متاع إيراتوم فهمتني ومدخلوا كان بالسي باسي معناها
1: وراغلة
2: فيه كبيرة فهمتني
1: أمور خطيرة زادة مش سهلة
2: الأستاذ متاع ألمانيا يعني عديت عنده ستاج تقريب 6 شهور قال لي انت تو الشهاده اللي جبتهم لي من تونس هذوما ما يخولوا لكش باش تدخل باش تعمل الدكتوراه هنا علاش على خاطر يعني هي ليتني مخذيت الليسانس في عامين ولا 3 سنين هما يلزم 8 سيمستر واني ما عملت كان 6 سيمستر
1: فهمتك يلزمك
2: قال لي يلزمك نعمل لك امتحان في كالشرو
1: أيوة.
2: نجيب لك من مجموعة من الأساتذة
1: وهو يختبروك
2: والأستاذ هذا يستين سميتي من أنا وتقول سلمان كبير فهمتني يعني جاب لي المجموعة ذي متاع الأساتذة 3 ولا 4 عملوا لي مناها تقريبا جي ساعة هم يصلوا فيها مناها في الكيمياء في كذا
1: باللغة
2: الألمانية وباللغة الفرنسوية وشوية منها وشوية منها فهمتني بحيث عملت ريشيرش نيكليير هذايا
1: هذايا بحث كل شيء موثق
2: من اكثر ذاك البحث
1: العلمي بالالمانيه مكتوب
2: بالالمانيه وبالانجليزيه فهمتني هذاك البحث العلمي اللي عملته ولا مطبوع في
1: عام 71
2: هذاك مطبوع بعد تالي هما طبعوه هاني
1: ما حصلت عليها
2: بعد تالي هما واصلوا العمل هذاك لكن اني بديتوا هذاك العمل هذاك
1: انت
2: هذاك على الوقود النووي
1: كلر هذا يستاهل شنو كلر
2: دكتور كلر هذاك هو هذاك
1: وبرنت ومسيو الدبابي
2: ولا بالضبط هذوما اللي معايا عن
1: جرر واحد اخر
2: ريت ولا فهمتني
1: يعني
2: هذاك البحث يعني كيف روحت معناها لتون بعد ما عديت العام وعملت تهنيت كوني عملت انسكريبسيون في الدكتوراه جبت ملف وجيت لهنا باش نكمل ناخذ بورس في بالي
1: في المانيا سرجع
2: ناخذ بورس هي من نمشي لتونس ونقول لهم هاو مفتخر كوني عملت كذا وكذا وكذا وهذا به معناها صار لي العكس
1: كيف
2: صار لي العكس علاش العكس العكس اني وقت اتصلت بالسي العميد شو اسمه العميد متاع الجامعة قال لي انت عملت اباندون دو بوست
1: تخليت
2: على العمل نتاعك وتبعت بشير التركي
1: مشيت للابحاث
2: مشيت للابحاث يا كوا سافار نو سيرفير لا فيزيك نيكليير
1: قال كلمه
2: شفت معنا هذا يا عبس شو اسمه عبد السلام من مهديه احمد عبد السلام وقتها هو البروركتور يا ولدي اخذر
1: البحث
2: كذا واخذر كذا
1: ومع سيادتك كبار تبارك الله
2: قال لي
1: قدمت له البحث هذا
2: اي قدمت له العمل اللي كنت نعمل فيه
1: اي جاي قال لك
2: قال لي راه باش نعمل لك مزيد ديسيبلينير باش نرجعك تقري في التعليم الثانوي
1: شي عاقبك ما زاد
2: عاقبني اي وفكولي الباسبور ما رجعتش وباش التركي وقت الوقت هذاك زاد هو بيده معناها نحاول وكل شيء ما وقت هذاك هو مشى ليبيا
1: مشى متالي مشى خرج ولا مغضوب عليه
2: يعني ولا من المغضوبين هو غضبوا على باش التركي وغضبوا على الجماعه اللي تبعوا باش التركي هنا هذا
1: فهمتك تو خلصوا للساده المستمعين خاطر يتبعوا فيك تبارك الله بشغف وانت تروي في التاريخ بركل تجربة كبيرة ياسر يعني توا سي محمد البابي كنت باش تدرس في التعليم الثانوي درست شوية وبالتالي سي باشي تركي جاي جديد من الخارج وباحث كبير واسم كبير في مجال الطاقة النووية فأنت شغوف بالحكاية ذي مشيت معه عمل مخبر كبير أنت وجماعة أخرين يعني بيقوم بأبحاث فجاتك الفرصة باش تخرج للخارج لألمانيا باش زيت تتكون من غديك أنت عملت كما يقولوا ربط خيوطك بلغتنا ومشيت في بالك باش
2: نواصل
1: نواصل دالي جيت لهنا لتونس رجعت باش تحب تحصل على منحة شوية في التعليق قالوا كيفاش أنت منها تغادر المكان بتاعك
2: وسيب بشير التركي الظروف وقت السياسية معناها بدات
1: سيب بشير التركي تحسب يعني من المعارضين وقتها
2: أحمد بن صالح وقت بداتك التعاضد بدات صعوبة بدات كذا فهمتني يعني خطرش حتى الجامعة الألمانية بعثت لسي أحمد بن صالح معناها وقت وزير تقول له سيبه لنا برك احنا نعطيه بورس وسيبه خلي يكمل الخدمة متاعه
1: أحمد بن صالح زادك كان
2: هو بده يعني كان معايا دكتور ولكن ما كانش لهي بالمواضيع هذه
1: أمور العلمية ياسر
2: وزيد بشير التركي معناها وصل درجة غضبوا عليه ما نعرفش علاش يعني شنو الظروف
1: يقال انه اصبح يعني معارض فترة فترات وغضبوا عليه
2: هذاك انا ما في الفترة هذيك حيث
1: معناها هو خرج ليبيا
2: هو خرج ليبيا
1: وانتم ايش صار لكم
2: واحنا رجعوني للتعليم الثانوي فين رجعوني رجعوني لسيد غارسون دو مونستير
1: رجعوك منين نبدي
2: رجعت للثانوي
1: معناها قداش من عام تقريبا انت قعدت في سامحني انت مو بديت قلت لي في المعهد الفني بالمونستير عام 62 هكا 63
2: 63 64
1: قداش خسرت من عام تقريبا باش رجعت
2: عامين تقريبا 3 سنين عديتهم اثنين عامين في الجامعه وعام في المانيا 3 سنين
1: 3 سنين ورجعت منين بديت
2: بعد 3 سنين رجعت من جديد كاين نبني من جديد
1: كاين تبني من جديد لكن استنفعت يعني من التجربه هذه وخرجت لالمانيا ولا بحال
2: هذا كل قعد هو ديما هو ديما الانسان كيف يطيح اما يبرك ويتمد وما عادش ينجم يرجع والا معناها يقوم
1: واللي يبدا من جديد
2: يقوم بديت من جديد معناها وقت اللي دخلت نلقى سي محمد السويع انا مدير تعليم
1: مدير
2: اعطاني 4 كلاس ترمينال 4 في 9 36 ساعه
1: بكالوريا وعلاش
2: علاش خاطر مهتم بكلهم براتيكمون كوبيرون
1: واكل الاجانب التونسي
2: الوحيد معناها
1: الوحيد
2: فهمتني
1: نقطة الضوء الوحيدة
2: نقطة
1: يعني
2: الوحيدة في هنا سي محمد عديت عام 67 68 69 70
1: هذوما
2: في المستير هنا عديتهم فهمتني كأستاذ
1: وتدرس في
2: ندرس في البكالوريا وحتى في الترشيح حتى ما درست ترشيح هنا
1: كانت في كلية الطب
2: كانت في كلية الطب
1: طب الأسنان
2: تعرف شكون كان يجي يقري غادي في كلية الطب كان يجي محمد فيال الله يرحمه كان يجي الهادي خليل وكان يجي عروس الشناتي وكان المدير متاعها بيرم محمد بيرم محمد بيرم نقوله احنا
1: يعني أسماء كبيرة يعني
2: فهمتني ولا
1: وقتها
2: هذوما اللي كانوا يقريوا في الترشيح المعلمين
1: مو عددهم مش كبير خاطر كان وقت في الوقت هذاك تقريبا في سنوات بدايه السبعينات هذا وقتها ولا الستينات
2: ريت
1: لا الستينات ولا السبعينات هذه
2: بين هما في الترشيح هذوما يقريو 66 67 لك جهه 68
1: وانت وقت
2: يجيو من سوسه يقريو في المستير في الترشيح فهمتني
1: وانت في نفس الوقت
2: هنا في المستير نقري زاد في الترشيح ونقري في
1: المعهد الفني
2: في المعهد
1: اللي هو فاطمه بورقيبه حاليا يعني في نفس الوقت المعهد الفني
2: برشا في نفس الوقت سي محمد الرقايق
1: تحياتنا ليه سي محمد الرقايق
2: الرقايق معناها ذاك تلميذي معناها فهمتني
1: اي معناها سي محمد الرقايق بالطبيعه نوجه له تحيه بالمناسبه يعني اسماء كبيره ياسر تلمذوا عليه
2: كان يحبني برشا فهمتني اظن الجماعه هذاك كان في اللاتر
1: كان في الأداب إيه لكن يعني أنت تدرس العلوم الفيزيائية
2: ايه اما قريت في العلوم الفيزيائيه ما هو كان
1: كانت ماده مش اساسيه معهم ايه. يعني قد قعدت في التدريس يعني في
2: قريت 4 سنين في المستير وبعد مشيت لسوسه فهمتني سوسه
1: 4 سنين هذه
2: متعدي من سوسه ايوه
1: معك تفضل
2: سي محمد فياله قال لي شنو تعمل تجيش تقري في ليسي دي غارسون تجيش تقري في ليسي دي غارسون سوس تتحول مستير جيني لسوسة
1: هو وقته
2: مدير يسميه مسيو كتميل
1: هو شنو وقته سي محمد
2: هو مدير نتاع الليسي يسميه عنده المكتب نتاعه فيه 4000 تعرف الليسي نتاع المستير قداش فيه كان فيه تقريبا 3800 فيه انترنات 850 تلميذ
1: انا لحقت بعد انا لحقت في اخر أيه. بدايه اخر سبعينات بدايه الثمانينات تما وقت نعرف أيه. اما مبيت كبير ياسر
2: مبيت كبير معناها 850
1: يلم من مختلف جهات أيه. الجمهوريه المعهد المنسيري
2: كل من
1: جوني يقراوا معنا من البعيد أيه. من مناطق اخرى اي انت يعني بعد الثلاث سنين هذوما في
2: الاربع سنين في المسير
1: مشيت محمد فيلا
2: قال لي يجيش تقري
1: إيه لك أنت كنت متحمس عاد مسير أقرب لك أنت في ولايتك وفي
2: مو شوف كي خرج محمد السويح اللي دارة تبدلت وبرش حاجات تغيرت فهمتني لعبت كما عادش يلقى راحته بالباهي ما عادش يلقى راحته
1: حبيت تبدل انت البلاصه دقيقة بربي سي محمد قبل ما نواصلوا يعني في الوقت هذاك للابوراتوار المخابر كنت فما امكانيات يعني
2: كانت برشا امكانيات كانت الامكانيات كانت لابوراتوار شيمي مليان بالبرودوي شيميك
1: هك
2: تشري اللي تحب انت برودوي شيميك تو برودوي شيميك كل شيء مسكر عليك
1: في الستينات هذا راهو نحكيو في الستينات مش لا
2: في الستينات اي
1: كانت الدوله يعني مراهنه على العلوم
2: يعني
1: الاكسبيريونس
2: الكل اللي انت تتخمم فيهم تاع التعليم الثانوي تنجم تعمل الاكسبيريونس التلامذة يخدموا بار جروب دو دو يعني مجموعة اثنين توا الأستاذ يلم الكل فر بار جروب
1: أخي رجعت بتوالي الحكاية ولا
2: رجعت ياسر بتوالي
1: كيفاش في الستينات تقول لي أنت هيك توا أكثر من 50 عام كانت الظروف ملائمة ومتوفرة يعني كل شيء
2: الماتريال كان معناها الماتريال كان أكثر حتى إذا كان ما كانش ماتريال أكثر كنا وحدنا إحنا كنا مغرومين أون فابريك نومام نصنع وحدنا الماتريال متاعنا نعملوا برشا بريكولاج كان معايا واحد اني فرنساوي تعلمت عليه برشا من ريديلم مسيو لوسو
1: هذا في بعد
2: خارج من اللي كنا نورمال دو ريديلم وقعدنا حتى لتوا متصلين بعضنا فهمتني هذاك تعلمت عليه لانه غادي كاي معناه هو بالحق يقراوا الفيزياء على اصولها فهمتني هذيك في قلت لك بعد عام 70 71 محمد فياله بالتليفون كلم الهادي خليل قالوا سي دبابي هو بحذايا وبعث لي التسميه
1: حشي بي حذايا
2: حشتي
1: مع سوسه
2: دخلت سوسه قري فهمتني
1: إيه انت معنا تحمست يعني ما زاد
2: مش العام الاول العام الثاني قريت 3 سنين في سوسة في المستير في ربي في سوسة كيف زاد خليت الترمينال وفهمتني وكان يجيني المتفقد الفاني مع المتفقد يجيني فورين كلاس دو لاتر يقول لي كي نجي معاك نعمل كيف علاش خاطرش كنت ما نقريش كنت نعمل لهم تليفون يا ربي نعمل لهم فيلم ونعملوا كومنتير دو فيلم سيونتيفيك مع التلامذة
1: فيلم علمي يعني
2: اي فيلم علمي كلاس دي لاتر خاطر ما يحبوش العلم فهمتني هيك يحب يعطيهم فيلم
1: دخلهم في جو يعني معين
2: عمل جو معين معناها
1: بس توصل لهم المعلومه
2: المتفقد حبذ الطريقه هذيك والفكره هذيك بحيث قال لي كي نجي سوسة نحب نجيب حداك فهمتني عديت هذوك مي
1: اي وانت كيفاش جاتك الفكره بربي سامحني خنوخ ولا ياسر حوايج لان تجربتك ثريه يا سي محمد أي. بصراحه يعني كيفاش جات انه قسم الاداب لانه الماده ماهيش اساسيه
2: أيه.
1: ثانويه بطبيعه الفيزياء ماهيش اساسيه مش كيما العلوم خممت قلت ما مش مقبلين على الماده هذه يلزم نعمل لهم طريقه باش نغرمهم يعني هكاك وحدك أيه. وحدك جاتك الفكره
2: هكاك الفكره هكاك هي من وشوف أيه. من سوء التعليم اول أيه. حاجه اول حاجه فما شهاده الكفاءه العلميه نتاع التعليم الابتدائي فهمتني تحضر في برشا مع معلمين ومع برشا دروس ومع ناس معلمين كبار وأساتذة كبار ثم ثاني حاجة فما غرام، ثم ثالث حاجة فما يلزمك تكون لبق، تكون أنت باهي في اللغة.
1: احنا هذا شنو نوصلوا له، نحكيه فيه بعد، انك بتلي تجربه كبيره في التفقد وليت متفقد، ومش مش بلاش انك انك اصبحت تشغل خطه متفقد يعني مكون بالنسبه للاساتذه والمدرسين. لكن قلت في سوسه قبل ذلك قعدت قداش من عام؟
2: عملت 3 سنين في سوسه، وعملت مطلب باش نولي مدير.
1: مدير وعلاش حبيت تخرج انت
2: كمدير؟ والله هكا برا نحب نجرب، حبيت نجرب رغم لاني نحب القسم اكثر من واحد. وتنقول لك بعد تالي زاد رجعت يعني ديما
1: وقت ما زلت اعزب، ما زلت ما تزوجتش ولا متزوج وقتها
2: متزوج وعندي الطفل هدى تقرر تجي ديما تشارك معنا.
1: مغرومه بالاداء، تحياتنا ليه هدى، بطبيعه كانت مستمعه وفيه لينا تبركنا عليه هدى دبابي، او حتى سميره عرفتها خدنا عرفوها كل بنتنا، بنت اداء المنستير ربي يبارك لها ان شاء الله.
2: هذيك عملت لها 9 عمليات، هزيتها حتى لفرنسا
1: ان شاء الله ربي يفرج عليها، ان شاء الله ربي يعوضها خير ويفرج عليها. ايوه هذيك وقت هي بنتك الاولى البكره،
2: معناها هي هذوك من هذاك هذاك زاد تجربه كبيره في الحياه، فهمتني؟ وليت سموني في المعهد ابن رشيق بالقيروان، معهد الفتيات بالقيروان.
1: بعد من سوسه،
2: من سوسه خرجت وليت إدارة. مدير معهد ابن رشيق بالقيروان.
1: حبيت تجرب يعني المجال الاداري،
2: ايش فيه المعهد؟ فيه الصناعي زربيه وطريزة وواحد فيه منها مجموعة تقريب 300 بنت من جهة ذيك متاع القيروان. وفيه برميسيكل
1: مرحلة أولى
2: سيزيام وسنكيام وكاتريام. وفيه المرحلة الثانية فيه تقريب 2000 طفل 2000 بنت. وفيه انترنا
1: مبيت زاد
2: أي فيه انترنا، وكنت وحدي، معايا كان قيمة عامة كانوا فهمتني
1: عام قد هذا تقريبا
2: يعني عام 73 74 75
1: وزيت يعني العائلة
2: يعني 75 75 76 3 سنين عديتهم.
1: اي هزيت معك العائلة وقت انت متزوج؟
2: هزيت معي بالحال، فما سكن والمكتب كان السيد طاهر بوسما هو الوالي. وكان بورقيبة يجي للمولدية غادي كاي
1: في الاحتفال
2: بالمولد، ويسكن في دار الوالي تقريبا 10 متر على المعهد. والحرس الرئاسي يسكن في المعهد غادي كاي. فهمت؟ كنت أنا نتلهى بالأكل وبالتنظيم معناها
1: في وقت المولد
2: في وقت المولدية، فهمتني؟ حيث عديت لسنين صعبت، فهمتني؟ صعبت علي الإدارة، فهمتني؟
1: حتى 2000 هذا عادت العام 75 76
2: حتى 76
1: 76 عملت 3 سنين يعني تجربة في الإدارة في القيروان. وبالتالي كنت باش الغاية
2: بالتالي
1: شنو قناة عاد انت تو تبارك الله تجربة كبيرة ياسر، واش نستفادوا يعني؟ أكيد يلزمك حصة ثانية انت سي محمد، لأنك تبارك الله باع وذراع. والحقيقة أني ما كنتش نحسيب عندك التجربة الثرية هذه كل في المجال، سواء كان في التكوين وفي مرحلة التعليم، ولا في يعني في كمرحلة في سوق الشغل كأستاذ ومدرس. احنا باش نواصلوا استثنائيا مع سي محمد الدبابي، يلزمك حصة أخرى أنت ثانية باش بتالي ننطلقوا مع تجربتك في التفقد وما إلى ذلك. لأنه بصراحة في الوقت ذاك توسي محمد بابي تبارك الله 83 عام ومن الأوائل في مجال الفيزياء الموجزين، وجاته فرص كبير ياسر وخرج لألمانيا ووريتني الوثائق وعلاقة كبيرة مع سي جعفر ماجد. والحاجة الخاصية الباهية في الجيل ذاية وفي جيلكم توما أنكم تحتفظوا بالأرشيف متاعكم بالوثائق المهمة. تو جيل تو يوفى العام الكراسات كل تتقطع وتمشي على روحها، وحتى كيفاش نقولوا
2: المراسلات
1: تمشي، ودفتر الاعداد يمشي على روحه وما يستحفظ بشيء كينو مش عامل راس مال يعني من التعليم. هيك علاش احنا الحقيقه كرد اعتبار للتعليم حبينا نستضيفوكم. مشكور جدا سي محمد الدبابي الاستاذ ومتفقد العلوم الفيزيائيه السابق، باش نواصلوا معك ان شاء الله حصه ثانيه مع الساده المستمعين. هكا نوصلوا نهايه هذا الموعد من قم للمعلم في حصه اولى خاصة بسي محمد الدبابي، على أمل لقاء بكم في حصة ثانية إن شاء الله. التحية للزميلة سميرة الغزواني عبيد، إلى اللقاء في الحصة القادمة.

يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. في البداية من الرياضة، حيث نجح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في العبور إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم بعد فوزه في صفاقس على نادي صفاقس بهدف مقابل لا شيء. أمضاه خليل كساب في الدقيقة 39، ويلتقي ترجي الجنوب مع ترجي العاصمة الذي فاز اليوم أيضا في ملعب الشاهد لزويتن على فريق شبيبة العمران بنتيجة هدف مقابل صفر، أمضاه اللاعب دانو في الدقيقة 31. يذكر أن الترجي الجرجيسي والترجي العاصمة قد التقيا سابقا منذ 20 عاما في الدور النهائي لكأس تونس، وكان وقتها الترجي الجرجيسي قد فاز في الدور النهائي بنتيجة هدفين مقابل صفر. إذن مقابلة الدور النهائي تتجدد هذا العام بعد 20 عاما بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم. هذا ودعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض، وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات صرف المياه تتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا إلى ما يمكن أن يسببه هذا السلوك من ارتفاع في كلفة صيانة شبكة التطهير. أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود، أفادت بأن الطرقات التونسية شهدت في الفترة من 1 جانفي لغاية 20 ماي من هذا العام تسجيل أكثر من 1700 حادث مرور، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي. وأسفرت أيضا الحوادث عن سقوط عدد كبير من الجرحى 2194 جريحة، لكن ذلك يعتبر تراجعا بنسبة مقارنة مع العام الماضي بنسبة تعادل 22%. في أخبار العالم، الحرب الأمريكية الإيرانية وصلت إلى يومها 86 وتتواصل الهدنة بين جميع الأطراف ما عدا إسرائيل التي تواصل قصف لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن التفاوض مع إيران على اتفاقية أصبح شبه نهائي وأنه سيوضع عليه اللمسات الأخيرة، وقال أنه أجرى اتصالا مع قادة الخليج وباكستان. وأيضا قال وزير الخارجية الأمريكي أنه تم إحراز تقدم بشأن الخطوط العريضة. مواقع أمريكية تحدثت على أن الاتفاق هو في حقيقة الأمر تمديد للهدنة وليس اتفاقية سلام بين أمريكا وإيران. هدنة ستكون 60 يوما، يعني شهران تجري خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وأيضا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفك الحصار عن إيران، وأيضا ستقوم بإعادة بعض الأموال المجمدة في أمريكا، أموال إيرانية. بالمقابل إيران وافقت من حيث المبدأ على أنها لا تريد امتلاك السلاح النووي وأنها تسعى إلى نزع السلاح النووي. انتهى الموجز، تأتيكم الآن الزميلة حياة في برنامج غربة وحكايات.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير. قصور السيف، الجم، سيدي علوان، علموجة 95.7. إذاعة المنستير
3: 95.7. سمر ومؤنسة. سهرات إذاعة المنستير، سمر ومؤنسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
4: فن موسيقى،
3: والكل أذواقكم
4: محطة
3: من محطات السهر.
4: عناوين
3: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
5: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
6: ويلي بالغربة يابا ويلي،
7: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وقتاش زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة
8: غربة وحكاية.
9: غربة يا دنيا غربة،
10: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
5: غربة وحكايات

مساء الخير والبرنامج بمن يرافقني فيه. تحيات هيثم والناس، معاذ الحداد معكم، حيات الكوني. نحن ذا الفريق مش نقعد معكم حتى للعشرة متاع الليل بإذن الله في استضافات التوانسة في الخارج. مرحبا بكم في الاستماع، إن شاء الله نكون رفقة طيبة لكم الكل في هذه الأيام الفضيلة مع نفحات بداية هذا الشهر العظيم. الكل نتمنى لكم إن شاء الله تتحقق الأمنيات، نتمنى لكم برشا صحة وبرشا ستر وبرشا راحة بال، إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير الناس كلها.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا، نجد لكم التحية. أنتم على موجة إذاعة المنستير مع نفحات هذه الأيام الفضيلة. نوجه تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. مرحبا بضيفتنا اللي جينا في هالأيام المباركة باش تعيش جو العيد مع عائلتها كيما بارشة توانسة كلهم شوق أنهم يعديوا العيد في بلادهم، لكن تبقى كل قضاء وقدر، إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير. نحكي على تونسية تحكي عليها برشا الأيامات الأخيرة، إنجاز علمي تونسي جديد على الساحة العالمية، حاجة تشرف. دي تقرأ بشوية بشوية تلقى إنها هي تونسية، هو الـ يعني الـ الـ الإنجاز تونسي في جامعة عربية، براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني اعتراف من دولة رغم تاريخها السياسي والحروب إلا أنها علميا قلعة من قلاع

0: لا عليك، على عائلتك، على كل الناس اللي تعرفهم قبل ما نجيو للاختراع هذايا وتسجيل براءة الاختراع. هات نحكيو على الدكتورة فاتن المولدي بنت المدرسة العمومية التونسية، ثم التدرج في المجال العلمي، ثم تجربة العمل في الخارج.
1: الدكتورة فاتن مولدي درويز هي أول حاجة هي أصيلة ولاية المهدية، بالضبط هبيرة منزل حشيد نمرو 10. عشت وترعرعت في تونس كاملة بما أنه والدي مهندس في الفلاحة، يعني ما عشت في بقعة واحدة.
0: كنت تتنقل مع الوالد؟
1: نتنقل مع الوالد. أول دراستي كنت في القروين، وحتى تولدت في القروين أنا. أما منيش قروية، بدي برشا يختبوني مع القروية، ما تشرف نتشرف اللي أنا
0: تولدت في القيروان وعشت سنوات طفولتك غادي.
1: عشت سنوات طفولتي غادي، ومن بعد انتقلنا للمسير وعشت في الوردانين، وبعد طويك استقرار تقريبا أكثر من 20 سنة في الساحلين بالضبط، و طول للطو معناتها نعيش فيها. وقريت في كما قلت لك القروين، الوردانيين والساحلين. تخرجت من ليسي الساحلين، معهد الثانوي نتاع الساحلين. مشيت كلية اللي هي كانت كلية العلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، ومن بعدك كملت في العلوم كي تحولت وحدها ولات العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. كملت مراحل دراستي الكل في الجامعة هذيك، وانا يعني الدكاترة اللي يعرفوني قراوني، معناتها اول واحدة حطيت ساقي وقريت في المكتبة، اصلا المكتبة متاع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف. انا اول طالبة دخلت قريت وقت الافتتاح، اول واحدة دخلت للمكتبة وقتها الراجع في الماجستير. بعديك كملت الدكتوراه في جامعة في كلية الاقتصاد. عملت عام 2020 عملت بوست دوك في 2021 في الكلية نفسها، في كلية في اسمه في كلية الاقتصاد والتصرف اللي تابعة المخبر اللي تابع الكلية. من بعديك حسيت انه تونس باهية على الاخر، ما مشكلتنا انه في البحث العلمي احنا معناتها ضعاف برشا في البحث العلمي، مش ضعاف
0: ضعاف ماديا من حيث الميزانية.
1: ميزانية ضعيفة ديك، هي معناتها تونس ما تنجمش تكفي الناس الكل. ما شاء الله احنا عندنا برشا دكاترة، استاذة احلام راني
0: صحيح.
1: نحكي معناتها على كونتيتي كبيرة، خاصة في الايكونومي وجستيون عندنا برشا دكاترة، فالمنافسة كبيرة. وقتها انا صغيرة نزلت بديت من الصفر، دونك اخذت التوجه نمشي للسعودية خاطر السعودية تمولك 100%. المهم الرانكينج نتاع الكلية لازمك انت تعطيها رانكينج باش هي تعطيك، فهمتي. دخلت مشيت للكلية، اخترت جامعة الملك فيصل لانهم هما غادي في السعودية، كل جامعة تختص باختصاص، فهمتني. واحدة تختص بالصحة، واحدة الجامعة اللي انا مشيت لها تختص بالامن الغذائي والاستدامة. بما اني انا هذاك السكتور اللي اخترته في العلوم الاقتصادية اني نخدم على الامن الغذائي والاستدامة والطاقة المتجددة، فدخلت للميدان هذاك. عملت تقريبا 27 ورقة علمية منشورة في اعلى المجلات العالمية المعروفين على الاخر، خدمت فيهم على الامن الغذائي، على الاستدامه، على الطاقه المتجدده. بعد اول ما دخلت كي مشيت لقيت فكره كبيره اللي جامعه تمول براءات الاختراع بطريقه غير عاديه، المهم جيب فكره وهي تقف معاك. دخلت سجلت انا الموضوع متاعي ودخلت فكر لقيت هذيك تدريبات 3 سنين، للحين توجنا بالإنجاز هذا بالموافقة النهائية، والحمد لله الموافقة كانت معناتها نهائية، معناتها اللي هي بالحق في العالم الهندسة ويعرفوا مهندسين في براءات الاختراع لما يكون موافقة نهائية يعني مطبقة 100%، يعني اليوم النجمو صنعوها الفكرة.
0: أي اليوم براءة، نحكي نقولوا براءة اختراع نبسطوها، أنه جاهز وقابل للتنفيذ وللتحقيق 100%، يدخل برودكسيون، يدخل مجال الإنتاج.
1: احنا لها طويلة معناتها قاعدين برشا شركات معناتها

0: تحاول تتصل بينا بالجامعة معناتها إن شاء الله في المستقبل، إنه معناتها نحاولوا إنه نصنعوها معناتها التصنيع
1: اللي هو الإنجاز، اللي هو
0: الإنجاز هو مركبة ذكية. إيش معناتها مركبة ذكية؟ خصيصا إنها تشتغل على كل أنواع البنزين، وإحنا اخترنا من أصعب أنواع البنزين اللي هو على الاستدامة، خطر تعرفوا الحياة تمشي كما البترول والحاجات هذه تنجم تقل. جينا وهو مانيش إنا اخترعت هالفكرة، اخترعها قبل، زيت القلي اللي هو الاستهلاك اللي مش اللوحو الفضلات متاع زيت القلي كبيرة جدا جدا جدا في العالم، جاي واحد مخترع وطلعها، لكن المشكل موجود في فرنسا، موجود حتى معناتها كما معناتها البنزين موجود، لكن المشكل الموتور عامين وما عادش يصبح صالح معناتها للشغل يخدم. المشكلة الكبيرة انه الزيت لزج برشا، فيه اللزاجة برشا يعني، ويعمل طرف تبي تشوفوا انتم كي تبدو تقلوا في حاجة بالفترة متولي ما عادش نجم تشيليها، ما عادش نحن للزيت. جينا الموتير هذي عملناه انه الزيت اللي موجود هذيك بالخوارزمية، فما خوارزميات متاع ذكاء اصطناعي، وعملناها بالضبط، هي الفكرة جد بالضبط. كان تعرف سيد احلام التصفية متاع الدم، شفت التصفية متاع الدم من اصعب الاجهزة، خاطر تخيلي ياخذ دمك الكل يصفيه ويرجع، بالطبع مش يجي يستعمله اللي بعدك. فما تقنية فيه معناتها الأشعة البنفسجية، فهم؟ اللي هي تنحي الترسب متاع البكتيريا وإلخ تنظفه. زين أخذيناه الاقتراح هذيك باش نحطوه في الموتور، إنه نحى الترسب، والترسب هذيك نعود ونخدمه به مرة أخرى للسيارة. تقريبا السيارة الموتور يخدم 100 كيلومتر، انت تمشي 100 كيلومتر 5 إترو زيت، 5 إترو زيت مستعمل، تقريبا إترة باش تتكلف لك أقل من 500 فرنك يعني، فهمتني؟ لأنه مستعمل هو صحيح يعني.
1: وهذه الطاقات البديلة والمتجددة والاقتصاد الدائري، حاجة يعني اختراع في محله في وقته، والعالم في أمس الحاجة ليه، لأنه اليوم كي نحكيه على صراع على الطاقة، اليوم صراع معناها العالمي يعرفوه الناس أقطاب وشكون، والصراع حول ماذا، خاصة الدول اللي أقل موارد يظهر لي الحلول مطروحة بالنسبة لي، وحتى الدولة اللي عندها موارد ذيك قابلة للنفاذ، راه ماهيش موارد يعني، فلا بد من الحلول البديلة، والحلول البديلة تأتي بها الأفكار النيرة.
0: بالعكس يا سيدة أحلام، نعطيكم حاجة، أنا نعيش في السعودية اللي هي أكبر مكان، نعيش في المنطقة اللي هي معناتها أكبر مكان للبترول،
1: من أكبر الدول النفطية في العالم.
0: نفطية بالعكس، سمو الأمير محمد بن سلمان كان يشجع على الاقتصاد الدائري، بالعكس هم محضرين نفسهم إنه يجي يوم يوفى
1: الثروة دي،
0: بالعكس هم يشجعوا برشا، وهذه هي اللي يحب يكتشف يشوف رؤية السعودية 2030 شنو هي الرؤية اللي هي بلد كامل في الخليج العربي كامل يشتغل بالاقتصاد الدائري والاستدامة 100%، والأمن الغذائي معناتها يخدموا عليها برشا برشا برشا برشا. أنا راهو استهدفت ومشيت للسعودية لأنه هي 2017 بدأت تخدم على هالرؤية هذه، وكل اللي يحب يحل يشوف معناتها يكتشف يحط اسمي بالإنجليزية بالصحيح بالطبع، طيب يلقى كل حاجات اللي خدمتها وعطيت فولايتز للدولة، عطيت معناتها حل الدولة على الاسم، وحكيت على تغيرات الطقس، وحكيت على الاستدامة وشنما الحلول اللي نجم نحلوها. يعني مشروعي هذا برشا سألوني شو مدخلك انت في الهندسة، صحيح انا نسمى خارج على الصندوق، بالعكس السعودية والعالم يشجع على خروج على الصندوق، المخترعين الكبار معناتها الحاجات الموجودين الناس كانوا خارج الصندوق، راه ماهمش مهندسين، خاطر المهندس ينجم ما يشوفش الفراغ، هو معناتها
1: يا سيدتي هي ملكة من المولى سبحانه وتعالى، راه تنجم بالطبع. تقرأ حاجة وتبدع في حاجة أخرى، حتى حد فينا ما يملك الحكمة، تنجم أنت مكش قارية هندسة لكن تبدع في هذا المجال،
0: هي فكرة، هو برشا ما يعرفوهاش راهي فكرة نجم ما تجيش للمهندس، مش معناتها المهندس ضعيف، بالعكس مهندس نستحقوه. أنا استحقيت برشا مهندسين وخدمت مع كيف مع مهندسين ما شاء الله عليه، بالعكس ما عندناش مشكلة. وأول وآخر حاجة كما قلتي أنت، أنا الفضل الكبير هو ربي راهو
1: ونعم بالله، كله توفيق من المولى سبحانه وتعالى.
0: هو اللي برشا حاجات خدامي والله العظيم يا أستاذة أحلام، كلمة كنت نسمعها من عند والدي الله يرحمه، يقول لي على نيتك ترزق يا بنتي وعلى نيتكم ترزقون.
1: الحمد لله.
0: هي جات بالنية، خفت جات
1: الحمد
0: بالنية.
1: لله. يمكن أنت تحكي فيها مبسطة، ما برشا تعب، برشا خدمة، برشا تضحيات، راه مش بالساهل اللي عملته يا سيدتي، مش بالساهل. أما ربما أنت تواضعا منك تحكي على الحاجة، أما أكيد راهي برشا تضحيات، راه فما بعد على العائلة، راه فيها خدمة ليل ونهار، فيها زادة ناس حتى ثقتها فيك، ناس حتى ثقتها فيك ويزمك تنجح.
0: وحاجة أخرى، راني برشا ناس يتخيلوني أنا 4 سنين، والله والله والله عائلتي عايشة معايا 24 سنة، نرقد 3 سوايع أكاهو، معناتها تعرف نرقد 3 سوايع،
1: تضحيات كبيرة جدا،
0: تضحيات كبيرة بالطبع. ما ننسيوش فما تحديات مش سهل،
1: أكيد
0: فما ناس معناتها تحاول تفشل، أديك هو أنت ناجح، فما مش الناس كل باش تحبك بالطبيعة،
1: أكيد التحديات يعني كبيرة مش سهلة بالمرة.
0: أصلا برشا قالوا 4 سنين في ساعة، كيفاش 4 سنين؟ أنا بالحق بالحق نقولها لهم، راو 4 سنين كان تشوفني قديش رقدت ونرقد وكيفاش نخدم. والله يا أستاذة أحلام، في بعض الأحيان نبدأ الراقدة والمعلومة في مخه يعرفوا ذما، أنا خطرني باكمات راو في الأصل، في الأصل باكمات يعني. نبدأ راقدة نحلم بالسلسيوم فيها اللي قاعدة اللوج عليها،
1: تقوم تكتبها
0: نكتبها ونرجع نرقد الصباح. والله يا أستاذة أحلام نحسب روحي نحلم، نلقى الكتيبة
1: الحمد لله،
0: كله روحي نحلم معناتها أنا اللي قمت وكتبتها
1: الحمد لله، كل توفيق من المولى سبحانه وتعالى.
0: وآخر وحاجة ديما لازم نحب ديما نقولها للتوانسة، أنا كي مشيت لبرا لازم تعطي صورة مزيانة على بلادك.
1: أكيد
0: كنت أنا نحب ننور بلادي لا أكثر، والله للهدف ولا ماديات ولا شيء، الهدف إني ننور بلادي، ما دامني لبرا ما دام يلزمني ننور بلادي فقط.
1: الحمد لله نورت بلادك وشرفتنا نحن نساء تونس، الحمد لله معنا عندنا كفاءات كبيرة في مجال البحث العلمي. اليوم الإنجاز هذايا نقول العقل يفكر من أجل الإنسانية، فما عالم كل أنت تفكر من أجله، مش كان التوانسة بركة، مش نقول نصيب بلادنا، نصيب بلادنا في الجنسية اللي هي عندك، في لهجتك، في انتمائك للأمة التونسية، هذا الكل هو نصيبنا من الإنجاز هذايا. إن شاء الله دام التألق متاعك، إن شاء الله ديما ناجحة، نلتقي مع إن شاء الله مع يعني ابتكارات أخرى، مع اختراعات أخرى، وديما ناجحة وديما موفقة. شكرا لك الدكتورة فاتن المولدي، هي بالجامعة السعودية، براءة اختراع تحصلت عليها مؤخرا يعني ممضات موثقة من الجامعات الأمريكية، ألف مبروك هذا التتويج. مش كان نحن رو حكينا عليه تقريبا الإذاعات الكل عمومية وخاصة حكيت، لأنه نحن التوانسة نفرحوا كي ينجحوا أولادنا أولاد تونس البرة، وننجحوا زادة للي ينجح داخل أرض الوطن. شكرا لك، موفقة، نلتقي وإن شاء الله عيدك مبروك ومرحبا بك في تونس.
0: عايشك
2: يا أحلى لحظة في حياتي.

وتجمر الساعة من همستي ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية.

ليلة ورا ليلة ورا ليلة ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
2: مرحبا بكم مستمعينا 8:35 دقيقة أنتم على موجات إذاعة المنسير. ديما نقول لكم شكرا لاختياركم موجتنا وشكرا أنكم ما زلتم معنا تتابعوا معنا في أحوال التوانسة العايشين بالخارج اللي إن شاء الله نسمع عليهم كان الخير. وتحية للتوانسة اللي هما ناشتين وتوانسة ما مشاوش كان فقط للعمل أما مشاو كذلك باش يكونوا موجودين في المجتمع المدني وناشتين في الساحة الثقافية. مرحبا بالأستاذ علي بركة، هو أستاذ وإعلامي وناشط في المجتمع المدني بسلطنة عمان وصديقي كذلك. سعلي مساء الخير، مرحبا.
3: مساء الخير أخت حيات، تحية ليك وللفريق العامل معك ولكل مستمعي إذاعة المنستير داخل تونس وخارجها، يعطيكم الصحة دائما وأبدا على مواكبة أخبار الجالية التونسية في سلطنة عمان.
2: شكرا لك، ساعة ألف مبروك التكريم. أكيد راهو التكريم صحيح يكون لحظات بسيطة ما راهي فيها شحنة معنوية كبيرة وفيها رد القليل القليل هكا للشخص من بعد المجهودات الكبيرة اللي يقوم بها أنه يعيش لحظة التكريم، وأنت بكل تأكيد تستحق سعلي.
3: يعيشك يعني أخت حياة، يعطيك الصحة. وهذا الحقيقة وجبنا احنا وقت ننجموا نعاونوا وباي حاجه رانا ما نبخلوش، ودائما وابدا في خدمه الخضراء ودائما وابدا في خدمه تونس ان شاء الله
2: باذن الله. اهم الانشطه اخرها نجموا نعتبروا انتم في نهايه سنه دراسيه في سلطنه عمان، ما زالت الامتحانات الوطنيه، ما زال بداوا التوانسه يحكيوا على العوده الى ارض الوطن، ولو انه خلينا نقولوها صراحة على في بعض مواقع التواصل الاجتماعي شفنا توانسة في سلطنة عمان كتبوها وبالخط الواضح والعريض أنه صراحة اعتبرونا حتى نحن زادة كيما المهاجرين اللي في أوروبا، من حقنا تخفيضات ومن حقنا خطوط جوية مباشرة، وعنا أولاد زادة عايشين معانا يحبوا يروحوا لتونس ويحبوا يصيفوا في تونس، لأنه كي تخرج منها الأرض هذية بمقاييس مختلفة أما الكل نعيشوا غربة بالتأكيد.
3: أكيد يعني أخت حياة، الشغل هو طبعا المروح لتونس، وفي نهاية يعني السنة الدراسية طبعا بالنسبة للامتحانات ما زالت إن شاء الله تنطلق بعد العيد، فحظ أوفر وتحية لكل يعني أبنائنا وطلبتنا وكل تلامذتنا إن شاء الله في هذه الامتحانات. طبعا التذاكر وما أدراك ما التذاكر وغلاء التذاكر خاصة في هذا الظرف الراهن اللي الحقيقة الأسعار نار يعني أخت حياة، فالكثير من الناس يفضلوا طبعا باعتبار أن غلاء التذاكر وإلى غير ذلك فيفضلوا أنه ما يرجعوش لتونس، ولكن إن شاء الله تكون الأسعار الحقيقة في المتناول وإن شاء الله تشهد انخفاض، وإن شاء الله أيضا يولي يكون عندنا خط مباشر تونس مسقط تونس. نعم هذا هو الشغل الشاغل وهذا هو المطلب الحقيقة، يوفر علينا التعب ويوفر علينا برشا حاجات لما يكون ثم وقت اللي يكون ثم خط مباشر من مسقط تونس مسقط.
2: نسأل دولتنا، نسأل رئاستنا ورئاسة الحكومة، ونسأل الخارجية التونسية عندهم فكرة على التونس المقيمين في سلطنة عمان، على الانتدابات الكبيرة، على الكفاءات الموجودة غادي كيفاش يعني تبرمج الخطوط المباشرة إذا كان عندنا خطوط يعني بعيدة جدا، فما بالك يعني بخط سلطنة عمان تونس اللي هي أولوية بالنسبة للي عايشين غادي والمغتربين غادي أولوية أسوة، في كل عام نلتقي بهم، في كل عام نفس المطلب، على أمل أنه إن شاء الله صوتهم يوصل لصناع القرار في بلادنا ويبرمجوا خط مباشر يريحهم، وبالتأكيد أنه الكلفة بشكون أقل. آخر الأنشطة وآخر ما برمجتوه ثقافيا أدبيا اقتصاديا.
3: نعم يعني وهو كذلك شرط، على كل حال صوتنا يوصل الحقيقة للسلطات التونسية، هم في بالهم بهذا الإشكال، بهذا الإشكال خاصة إشكال الطيران وغلاء التذاكر، وأيضا الحقيقة الخط المباشر إن شاء الله يتحقق هذا الحلم قريبا. عودة إلى النشاط، الحقيقة النشاط هو مؤخرا في منتصف الأسبوع الماضي قررت الجمهورية التونسية بعمان وبالتعاون مع المتحف الوطني العماني نظمت أمسية تونسية عمانية مشتركة تحت عنوان خيوط الأصالة. الأمسية هذه هي أول مرة يعني حياة تنتظم، باعتبار وأن المحور الأساسي كان حول عرض الأزياء التقليدية التونسية والعمانية، وذلك من خلال مشاركة كل من المصممة التونسية أمال الهنشيري والمصممة أيضا العمانية فايزة البلوشي. العرض المشترك هذا كان أيضا إلى جانب يعني عرض آخر اللي هو يعني أو معرض خاص بالمصوغة التقليدي، وأيضا كان ثم مراوحة موسيقية عمانية تونسية وتونسية عمانية من خلال بعض الإيقاعات التونسية اللي قدمتها تألق الأستاذة رانيا شقشوق العيادي. وذلك عندما التقى التراث العماني الحقيقة بأسرة الموروث التونسي كان في لوحة فنية تنبض بالأناقة والتاريخ اللي تجسدها بعض التصاميم الحقيقة التي تحاكي قصص الأجيال الأجداد والأجيال طبعا وتعبر عن التنوع الثقافي. الأمسية هذه كانت يعني في المساء وكانت تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ثريا بن ثويني آل سعيد. حضر الأمسية العديد من الدبلوماسيين والسفراء وأيضا العديد من الإعلاميين ووسائل الإعلام العمانية الرسمية وأيضا حتى الخاصة مكتوبة ومرئية ومسموعة، واكبت هذه الأمسية التونسية العمانية وأيضا العديد المهتمين بالأزياء وأيضا بالموضة. هذه أول أمسية كما ذكرت يعني حياة يعني تنظم بين تونس وبين سلطنة عمان في ما يتعلق بالأزياء التقليدية الحقيقة اللي من خلالها المصممة التونسية أمال الهنشيري سعت وأنها توري يعني أكثر يعني الأزياء التقليدية اللي تمثل ولاية تونس، أكثر من ولاية كانت حاضرة من خلال أكثر من زي تقليدي. وأيضا في الجانب الآخر المصممة العمانية أمال المصممة العمانية فايزة البلوشي أيضا وراتنا أغلب الأزياء التقليدية لبعض المحافظات العمانية، وكانت أجواء الحقيقة متميزة. وهذه كما ذكرت يعني أول أمسية عمانية تونسية في عرض التقليدية اللي الحقيقة جات باش تأكد أن ثم علاقات طيبة بين البلدين، وأيضا هذه العلاقات هي منفتحة على أكثر من مجال، المجال السياحي الثقافي الاقتصادي الثقافي وإلى غير ذلك. وكانت فرصة الحقيقة كما ذكرت للتعرف على موروث البلدين وخاصة فيما يتعلق بالأزياء التقليدية وأيضا المخزون المتنوع لتونس وسلطنة عمان.
2: إن شاء الله زيدا الخطوة هذه نبنيوا عليها، ما تقعدش معناها هكا لحظة متاع مش مجاملات، أما لحظة متاع استلطاف بين ذو الشعوب القاو انسجام كبير بيناتهم. إن شاء الله نمشيوا بها الكبير، نمشيوا لمعارض اقتصادية كبيرة، نمشيوا لترويج زادة التصاميم التونسية، نمشيوا لترويج اللبسة التونسية الجميلة والمزيانة، نمشيوا كذلك نروجوا لموروث تراثي وحضاري كبير في البلاد هذه عن طريق معارض كبيرة في سلطنة عمان، لما لا؟ ونشوفوا نحن الاكتساح الكبير للمعروضات الهندية والصينية والباكستانية وغيرها يعني من الشعوب، حتى نحن راو شعب عنا في الحضارة ما نقوله وعنا في موروثنا زادة ما يخلينا نظهر بصورة مختلفة في العالم، لما لا؟
3: نعم حياه تعني ما هو كذلك، لان الحقيقه ثم ارضيه موجوده
2: إن شاء
3: يعني
2: الله.
3: صارت قبل يعني ثم نعم يعني سواء في الجانب الاقتصادي معارض اقتصاديه خاصه من خلال يعني الحقيقه بعض المعارض اللي تخص زيت الزيتون، وايضا صارت حتى بعض المعارض التشكيليه سواء في تونس او في سلطنه عمان. ماذا بينا الحقيقه تتوسع هذه المعارض تشمل عديد القطاعات وعديد المجالات الاخرى كما ذكرت السياحيه والفنيه وايضا الجوانب الاخرى، فموجود الحقيقه الارضيه ثم استعداد. ماذا بينا ايضا الحقيقه وزاره السياحه وايضا حتى وزاره الثقافه ووزاره الصناعات التقليديه ان تكون ايضا الحقيقه ثم عديد والعديد من المعارض الاخرى اللي من خلالها بصراحه باش نتعرفوا على المخزون الثقافي والتراثي وعلى صناعاتنا التقليديه ونعرفوا بها ايضا لل الجاليات الأخرى، لأن في الأمسية هذه الحقيقة عدد الـ يعني الضيوف الحضور من السفارات الأخرى ومن الأجانب كان عدد الحقيقة يعني كبير، ففرصة في هذه المعارض باش نعرفوا تراثنا وباش نعرفوا بمدننا ونعرفوا بلباسنا ونعرفوا كل ما هو تونسي جميل يعني.
2: إن شاء الله بإذن الله كيفاش التوانسة يعيشوا أجواء العيد في سلطنة عمان. نحكيه شوية على جوكم على الأضاحي، تعرف اللي نحن في تونس العلوش ياسر غالي يعني، وصراحة إن شاء الله ربي يكون في عون كل العائلات باش تكون حاضرة في المناسبة هذه. شنية أجواءكم غادي وشنو أعطينا فكرة على الأضاحي؟
3: والله الأضاحي تقريبا حتى هنا غالية أخت حياة، لكن ربما ما توصلش يعني كيما الأسعار في تونس اللي هي أصبحت بصراحة أسعار مبالغ فيها. إن شاء الله إن شاء الله تنخفض الأسعار الحقيقة، وأغلب العائلات التونسية الحقيقة يعيدوا وصغار يستمتعوا يعني بأجواء العيد، أنه عيد فرحة الحقيقة، فإن شاء الله إن شاء الله تنخفض هذه الأسعار وإن شاء الله الفرحة تعم الناس الكل. أجواء يعني العيد الحقيقة على الاستعداد على أشدها، نادي الاجتماع الجالية التونسية الحقيقة سنة حميدة يعني حياة من خلال يعني استقبال أضاحي أبناء الجالية التونسية اللي حب يضحي والحب يعيد في دارنا، فأيضا النادي الاجتماعي للجالية التونسية مستعد وأنه يستقبل العائلات التونسية وأيضا التوانسة من أبناء الجالية التونسية اللي يحبوا يذبحوا ويحب يضحوا في دارنا في مقر دارنا يعني، فتكون ثم أجواء جميلة. هذه تقريبا المرة الثالثة أو الرابعة على التوالي يعني ثالثة أو رابعة عيد اللي النادي الاجتماعي للجالية التونسية يفتح مقر دارنا اللي هو مقر النادي مقر النادي ومقر الجالية التونسية لاستقبال أبناء الجالية التونسية صغار وكبار باش يستمتعوا بفرحة العيد في أجواء تونسية مميزة. فالناس كلها طبعا تستعد في طبعا ارتفاع درجات الحراره ان شاء الله ربي يعين الحقيقه
2: اكيد ربي يلطف علينا الاجواء ان شاء الله
3: جدا، ولكن اكيد نعم ان شاء الله امين، ولكن ثم اجواء طبعا مميزه حتى في الغربه، نحاولوا ان نقربوا الاجواء ونعيش في الاجواء التونسيه بلمتنا التونسيه بجونا التونسي بعاداتنا بتقاليدنا.
2: في سلطنه عمان دواره زاد حتى كتوانسه كتعيشوا غادي معناها نفس التقاليد، معنا فمك الحصة الكبيرة لأنه محلاه العيد الكبير لولا جدادنا اللي ورثونا ورثة الدوارة من عشنو الفايدة منها، معنا محترامي للناس اللي تحبها اللي تقعد فيها بنهارينا
3: طبعا له
2: له مجبرين غادي مجبرين نساعة الدوارة زادة.
3: لا اكيد ترى طبعا ترى يا اخي اخت حياه لازم العصبان يكون موجود ولازم الاجواء التونسيه يعني طبعا هذيك هي الروح، راه الدواره هي روح العلوش يعني
2: ربي يعيننا ان شاء الله
3: يعني لازم
2: ربي يعيننا نسى ربي يعيننا ان شاء الله
3: امين ان شاء الله
2: ان شاء الله تعيدوا الكل
3: اكيد لباس. اكيد هو راه ان شاء الله نقولوا تعب مخلوف
2: أكيد
3: يعني
2: اكيد غير من
3: اجواء العيد
2: من باب المزاح لا اكثر محلاها
3: هذه، ولكن كلها طبعا
2: لا محلاها اجواء العيد اجواءنا التونسيه الخاصه واللمة ربي يعطينا بالوقت الطيب ونتعب من اجل فرحه وليداتنا، وتعب الفرح ماهوش مش تعب راه، ومعنى المهم انسان يشوف العائله كل لباس ما ناقص حد فينا راي حاجة نحمد عليها ربي، معناها نعمة كبيرة. إن شاء الله تعيدوا كلكم لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. شكرا لك أستاذ علي بركة، تهانينا مسبقا بالعيد ليك ولكل الجالية التونسية في سلطنة عمان. شكرا على حضورك المميز ديما معنا، شكرا على المعلومة الجاهزة ديما، شكرا لأن كل الأخبار متاع الجالية التونسية في سلطنة عمان ديما نكونوا على علم بها. شكرا لك، إن شاء الله عيدك مبروك أنت والعائلة في سلطنة عمان والعائلة في تونس.
3: دقيقة
2: فضل أستاذ،
3: فقط دقيقة بالنهاية، تحية نحب نحيي إذاعة المنستير، شكرا دائما أبدا على مواكبتها لأخبار أخبار الجالية التونسية. إن شاء الله عيدكم مبارك لكل التوانسة، إن شاء الله كل عائلة تونسية تفرح، وإن شاء الله التوانسة كل يفرحوا، وكل عام أنتم بألف خير.
2: شكرا لك أستاذ علي بركة، كنت معنا من سلطنة عمان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني بتعيين مورغان أنسيان في خطة محلل أداء للمنتخبات المنافسة. هذا وقد كانت الجامعة التونسية أعلنت أيضا عن تعيين فيصل الخشناوي طبيبا خاصا بالمنتخب، وسيتحول فيصل الخشناوي الدكتور مع المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومكسيكو لخوض مغامرة مقابلات كأس العالم. المنتخب التونسي حاليا في تربص في مدينة طبرقة 19 لاعبا على أن تكتمل المجموعة بوصول بقية العناصر خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تقرر فتح الحصة التدريبية اليوم 28 مايو أمام وسائل الإعلام بداية من الساعة 5 مساء في ملعب مدينة طبرقة. أجرى باحثون من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية دراسة استشرافية على 656 شخصا من كبار السن تراوحت أعمارهم بين 55 و75 عاما، بهدف تقييم تأثير استهلاك أنواع مختلفة من زيت الزيتون على الوظائف. وقد ركز الباحثون وقد تأكدوا من أن زيت الزيتون البكر وأيضا زيت الزيتون الذي حموضته أقل من 2% هذا النوع ممتاز جدا لكبار السن ويساهم في تأخير شيخوخة الخلايا. في تونس العاصمة أعلنت جمعية أصدقاء قرطاج عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج طالبت فيه بالوقف الفوري لقطع الأشجار واقتلاعها في المنطقة. وتضمن الطلب الرسمي جميع الوثائق المتعلقة بأعمال قطع أشجار واقتلاعها، وأيضا اجتماعات وقعت بين المواطنين والبلدية وإجراء تحقيق في هذه الأعمال، إلى جانب برنامج إدارة بديل للغطاء النباتي وإعادة تشجير في البلدية. وقد سبق هذا الطلب وفق بلاغ صادر عن جمعية أصدقاء قرطاج اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين عن هذه الأعمال. يجتمع غدا الاثنين في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الاجتماعات السنوية للبنك أكثر من 3000 مشارك من 81 دولة عضوة منها تونس. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل لغاية 29 مايو تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا. يتواصل الطقس عامة قليل السحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، البحر قليل الاضطراب، درجة الحرارة تقريبا في المناطق الساحلية بين 23 و28 درجة في الليل، في مناطق الشمال الغربي أقل من 22 درجة، وفي الجنوب أكثر حتى من 28 درجة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعراً ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
2: ساكن على الموجة 95.7 99 و104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
3: غدا بلاش العتاب،
1: إذاعة المنستير
3: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
3: ويلي بالغربة يابا ويلي،
4: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
5: غربة وحكاية،
6: غربة يا دنيا غربة،
7: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
2: غربة وحكايات مع

0: المؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج عم ناول في نسخة أولى، نحكيه على نسخة ثانية مع الدكتورة سناء العرفاوي اللي هي معنا في المباشر. دكتورة سناء مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك في تونس.
1: عايشك، مساء النور. مساء النور نسكر،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. 29-30 ماي فعاليات المؤتمر الدولي، هذا هو الراية لكن بعنوان جديد، التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة. وأكثر تفاصيل أكيد باش ناخذوها من عندك. أول حاجة الاختيار على هذا الموضوع الهام والمهم وتفاصيل المؤتمر المشاركين فيه والهدف منه كذلك.
1: أي بتبيع. الاختيار متاع الموضوع هو اقتراح من المشاركين متاع الدورة الأولى. دونك في كي كملنا الدورة الأولى عملنا استبيان وحطينا مواضيع معنية للدورة الثانية، والإجابات الاختيار كان 70% على التعليم الشامل والمستدام. دونك هذيك علاش دونك الدورة الثانية صارت لتلبية طلب المشاركين في الدورة الأولى. دونك هذيك علاش منين جاي الموضوع.
0: تفاصيل الموضوع، شنو المقصود بالتعليم الشامل والمستدام؟ شنو اللي باش تطرحوه في اليومين هذوما ان شاء الله 29 و30 ماي؟
1: الموضوع هو ديما عنده علاقه بالانصاف والتنوع والادماج، يعني باش نعمل انا باش نربطوا مع بعضهم. دونك احنا تلامذتنا من ما قبل الابتدائي ولا من التحضيري حتى الجامعه مختلفين، احنا اطفالنا يعني سواء اختلافات ذهنيه، اختلافات بدنيه، اختلافات اقتصادية، كل شيء
0: اجتماعي معي. على كل المستويات نحن خلقنا بالاختلاف، يعني الحمد لله.
1: بس صحيح، لوك احنا قلنا الاختلاف هذيك كيفاش ينجم يكون تعليمنا شامل للناس كل، ينصف الصغيرات من يعني في فوق المستوى التعليمي نتاعهم، كيفاش يكونوا عندهم الحق في التعليم بكل مع توفير كل الامكانيات بالتساوي بين الجهات بين الاختلافات كل شيء. دونك هذاك علاش نحكيو عليه شامل، شامل معناه يشمل الانواع الصغيرات الكل، باللي عندهم احتياجات خصوصيه، باللي عندهم اعاقه، باللي عندهم في الجهات اللي بعاد عن المدن الكبرى، اللي عنده امكانيات واللي ما عندوش امكانيات. دونك هذاك الكل باش يكون كيفاش عندهم الحق في نحكي احنا الانصاف. هو شنو الانصاف؟ هو الاكسي والرسوخ، يعني كيفاش تبدا عندك لي رسوخ الامكانيات كلها، كيفاش تبدا عندك الطريق للامكانيات هذه بصفه عادله بينك وبين زملائك ولا بينك وبين الاطفال في اي بقعه.
0: يعني الفرص للجميع.
1: صحيح،
0: الفرص للجميع. به دكتوره كده التحديات تعرفوها، نحن في بلاد يعني مش اول مره نحكي على الموضوع هذا، كان شغل شاغل منذ الثوره، وكانت الغايه هي اصلاح التعليم. صارت ندوات، صارت اجتماعات تحكي برشا في الموضوع، يعني بشكل كبير جدا، يعني الموضوع يظهر لي حكينا فيه لين ملينا الحديث منه، لكن ما تغير حتى شيء. يظهر لي فقط التغيير اللي صار انه عم ناول وزاره التربيه خرجت وقالت راني نحيت زراعه الفوله من السنه الرابعه، فما خسروا فيها كان جماعه المحابس، وقال لك راه الموضوع هذا ما هوش مش هين، راه نحينا لهم الفوله والمنسج. هو نحن رانا نعرفوا اللي البرامج تتصنع في الوزاره، ونعرفوا فما لي وخبراء، ونحن بلاد راهو مستثمرة في التعليم، ونحن بلاد راهو رايدة في المجال هذايا، لكن ديما الإصلاحات الحقيقية التوى ما صارت، التوى ما زلنا نقراو بالطرق هذيك، وما زال الطفل المتوحد ما ياخذش حظه في المدرسة العمومية، ما زال الإدماج زادة ما هوش بالشكل العلمي المدروس، وما زال ذوي الإعاقة تلميذ درجة والثانية راه درجة رابعة وخامسة وما يلقاش حظه. يعني هذا المؤتمر ونحن نعيش تناقضات كبيرة. اللطف عليك.
1: عايشك سامحني، مختار تبديل الطقس.
0: طقسنا خير.
1: طقسكم خير.
0: طقسنا خير.
1: طقسنا وليت معاكم أنا.
0: مرحبا.
1: كثير منهم. عايشك. هي صحيح، احنا قبل ما نبدأ وقبل ما نعملوا حتى أول ما كوننا اللجنة العلمية أنا وزملائي في الجامعة اللي هي متبنية المؤتمر، يعني عملنا مقابلة مع مستشار وزير التعليم وزير التربية، وحابين نقول مقبل ما نبدأ ومنحبوش نجيبوا حاجة ديجا تقال، ولا نعملوا حاجة ديجا عملتوها ولا نجيو حاجة تقولوا

0: مرة أخرى كما قلت أنت توا نعاود نحكيو في نفس الحكاية مش يبدل حتى شيء. دونك عطانا هو شنو اللي سادلي وين وصلت تونس في الحكاية هذية. حكينا على البرامج اللي تحطت في 2013 و 2014 واللي خدموهم مع المنظمات الدولية واللي خدموهم واللي خدموهم واللي خدموهم. بعد أنا في الأخر قال لك اللي تخدم هذية الكل خرجوا منهم منشورات وأنا نشكروا برشا على صراحته. يعني خاطر قليل باش تلقى مسؤول في الدولة صريح جدا جدا جدا باش يوصف لك الواقع نتاعنا
1: الوضع التربوي كما هو.
0: اي اكزاكتومون. دونك هو قال لك راهو صحيح عملنا هذه الكل خرجوا فيهم منشورات احنا وليت القسم في التعليم الابتدائي يعني ناخذ اكزامبل التعليم الابتدائي الاساسي توا هو معناها انا بنت الابتدائي
1: التعليم الابتدائي ولاد هو توا الاساسي ما نحن ولاد الابتدائي قبل
0: اكزاكتومون. دونك كيفاش ماني كي القسم لازم يكون دامج للناس كل معناها نحكيو على البروغرام تاع الدمج المدرسي اللي تعمل في 2013 مع وزاره التربيه. ما قال الحاجه هذيك المنشور اخرى ما تحط في القجرات والعباد ما تعرفش كيفاش تستعمله ما عندهاش شنو من الاليات
1: بربي شكون هي العباد اللي ما تعرفش تستعمله الوزاره هي اللي عندها اليات التطبيق لانه كي الوزاره سمحني تكون معناها تقول راه وريت الطفل هذاك اللي هو مختلف ما يعادل خمسه اطفال عاديين فنلقى الطفل هذاك موجود ونلقى القسم فيه 35 يعني 40 واحد عند معلم قول لي كيفاش باش يقري ويقول خرجوا مناشير لا تكفي المناشير للاصلاح لابد من توفير اليات عمل للمعلم
0: هذيك هي آلية العمل التكوين نتاع المعلمين ماهوش موجود فما لي انا الحاجات الغريبه كي نشوف ال ما نعرفش كيفاش بالترجمه نتاعها بالعربي مي لي ديكاتريس ديكاتور سبيسياليزي اللي متخرجين وهما
1: والمختصين
0: المختصين خدمتهم اختصاصهم هما التوت شوماج نتاعهم عالي برشا
1: صحيح
0: حتى موجودين نرافيهم معني ما همش لقين خدمة وقت للمدارس نتاعنا محتاجة
1: لها. خليني نقول لك سيدتي في مندوبية التربية مانيش نسمي في ولاية معينة تصور انت في مندوبية التربية في ولاية كاملة على شساعة الولاية وأريافها على الاختلافات الموجودة على الصغيرات اللي يعانيو نفسيا تلقى مختص واحد وين باش يمشي وين باش يمشي وتقول لي فرص للجميع متاح ماهيش متاح
0: هذيك علاش احنا على خاطر نعرفوا الامكانيات قلنا احنا علاش ما نجيبوش المختصين في علوم التربيه والتعليم هما اللي باش نفورميو بهم الاساتذه والمعلمين والاساتذه الجامعيين باش تولي عندهم الاليات باش ينجم كي يبدا عنده قسم فيه عباد مختص معناها تلاميذ والا طلبه مختلفه يعرف كيفاش يتصرف معناها الهدف منه هو التكوين دونك حتى الطلب نتاع وزاره التربيه كان نحبوا نخرجوا بواتاوتي
1: بيه
0: يعني هذه كانت نجمو ترجموها في الريجي ويرجعوا لنا بواتاوتي
1: هيثم تسمع فينا سمعت الكلمة ترجمها وقل لي عاود لنا دكتورة سناء عندي ثقة كبيرة في إمكانيات هيثم وعنده الذكي قدامه معناها
0: دونك هي قلت لك طلب نتاعهم نخرجوا بواتاوتي معناها فيها الآليات الكل باش نجمو نعرفوا كيفاش نتصرفوا طلب منا زيادة باش نطرقوا المواضيع كيما هندسة التعليم كيما الادابتاسيون سكولير عرفت هذيا ما نجمش نعمل الادابتاسيون سكولير طلب منا زيادة كيفاش نجيبوا التجارب اللي صارت سواء في كندا والا في بلدان اخرى احنا مشينا جبنا الاختصاص يعني اللجنة العلمية اللي انا معاها جبنا الاختصاصيين في الحكاية ثم كل جبنا حتى أخصائي اللي هو بش يعمل محاضرة كاملة بش يحكي على البرامج اللي صارت في كندا وفي العالم خاطر هو يخدم هو خدمته معناها كأستاذ بخليف اللي هو كأستاذ جامعي هو يعمل التكوين المدير المدارس على في العالم معناها مع اليونيسيف معناها هيتورهم الكل
1: بيه
0: دكتور
1: باش يجيب لنا الحاجات هذوك دكتوره الاخصائيين هذوما والمختصين هذوما اللي انتم باش توفروهم كيفاش باش ينتفعوا من المعلومات هذه الكل المعلمين نتاعنا والاساتذه نتاعنا
0: احنا كيما قلت لك احنا باش نكونوا ديما في الانصاف وحتى نحكيوا في الاكسيسيبيليتي يعني للمؤتمر كان القرار اللي هو المؤتمر باش يكون مجاني، معناها المشاركة في الورشات والمشاركة في المحاضرات مجاني.
1: باه
0: هذيك معناها أي واحد يحب يجي يشارك، معلم، أستاذ، أستاذ جامعي، حتى بسيكو إدوكاتور، هذوك اللي بسيكولوج سكولير متفقد، مدير وإلا مكون في مراكز التكوين المهني، مرحبا بهم كل يدخل. المهم معناها باش نبداو احنا منظمين يعملوا انسكريبسيون، مرحبا بهم. هذايا صحيح ما نجموش احنا ما نجموش تونس كامله، ما نجموش ناخذ تونس كامله معلمين تونس كامله برشا. دونك احنا في الاخر فما كتيب ولا فما برنامج نحبوا نخرجوه فيه تلخيص للي صار الكل.
1: نجي
0: هذه بعد باش نتحقوا معنا الوزارات اللي هما باش نجموا كان ينجموا
1: يوزعوها على المدارس،
0: يتكفلوا به ويكملوا حتى الاساتذه اللي جايين والاخصائيين، خاطر كلهم اساتذه جامعيين اللي جايين واختصاصهم معني الابحاث نتاعهم والدكتوراه نتاعهم على الاختصاصات اللي جايين بهم. دونك حتى هما قالك احنا من بعد نجيو ونكملوا، اذا كان يطلبونا وزاره التعليم العالي ولا وزاره التربيه في ديميسيون بعد رانا احنا مستعدين.
1: ليه 29 و30 فين باش يكون بالضبط المؤتمر الدولي هذا؟
0: هو باش يكون في جامرت، دونك في نزل في ضواحي جامرت. دونك لاكسي هكا الناس الكل تعرفوا، دونك حابين احنا في تونس العاصمه باش تبدا العباد الكل ينجموا لك، يعني باش ينجموا حتى من المدن الاخرين قريب، يعني ينجموا متوفر النقل معناها بين المدن لتونس العاصمه ينجموا يجيو. حبينا ان نوفروا النقل من الجهات، لابد هذا من الوزارات، ما جاناش رد الحق، قلنا لهم اذا كنت نجموا تكفلوا معنا المندوبيات الجهويه
1: مثلا ان يكون فريق من كل مندوبيه جهويه لما لا معناها، وخاصة نعرفوا اللي فما حافلات على ذمة الولايات وإلا حتى استئناسا زادة كانوا ينجموا معنا يكلموا بعض المدارس الخاصة اللي تملك حافلات، راه كان يكون فما تعاون كبير.
0: كان ينجم يكون تعاون كبير باش على خاطر باش يكون اللمة، نقولوا من اللمة الحلوة متاع الاختصاصيين هذوما كل في تونس ماهيش باش تتعاون،
1: ماهيش باش تتعاود. نتمنى وإنه يصير وإن شاء الله يكونوا حاضرين مدارس خاصة مدارس عمومية، مش كل يقرأوا فيهم ولاد تونس، وإن شاء الله المنفعة تكون حاصلة. 29-30 في العاصمة في جمرت فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة، وإذا كان توفر الكتاب إن شاء الله يكون على مواقع التواصل الاجتماعي وخلي معناها برشا يستفادوا منه. شكرا لك دكتورة سنة العرفاوي.
0: فما معلومة قاعدين نحاولوا باش نشوفوا، خاطر نعرفوا حقوق التأليف وحقوق المؤلف في كندا عندها قيمة برشا، دوك قاعدين نشوفوا مع المحاضرين إذا كان النجمو نصوروا المحاضرات، وإلا إذا كان النجمو نعملوا ستريمينج معناها تغطية ديريكت للمؤتمر. علاش؟ خاطر مش كان المعلمين والأساتذة والمدارس والوزارة التربية حتى الأولياء لازم يكونوا واعيين، يعني هو معناها باش تولي كاين التوعية للأولياء باش يفهموا الاختلافات نتاع صغارهم، راهو صغيرك إذا كان مختلف راهو ماهوش عيب، راهو ما نخبيوش ما نبداوش حاشمين به، راهو إذا كان عنده ضعف في حاجة راهو عنده قوة في حاجة أخرى.
1: بالتأكيد.
0: احنا هذيك علاش كي نحكيو الشمولية الهدف نتاعها هو استغلال القوة نتاع كل طفل لنجاحه هو ولفرض كيف نجاح المجموعة اللي هو فيها.
1: بالتأكيد كلامك صحيح 100%، ما نحن مشكلتنا في تونس صراحة حتى نحن كأمهات واني منهم وبرشا نساء يسمعوا فينا، ما نعرفش الأولياء كيفاش يخمموا، ما عادة من الأمهات تكون أكثر انتباها أكثر إلماما أكثر إصرارا معناها ومتابعة لأبنائها، بكنا ماذا بينا يطلعوا جراحة متاع قلب وجراح شرايين معناها، رغم أنه إمكانياته تبدأ محدودة، ينجم يكون إمكانياته محدودة وينجم يضمن مستقبله بإمكانيات. نشوفوا توا ما شاء الله أصحاب الصنعة كيفاش عايشين وكيفاش مطلوبين في العالم وفي تونس، نشوفوا يعني كالضغط على التلميذ انه نحبه يطلع طبيب جراح، هذاك راهو صراحة معناها يضر اكثر منه ينفع، برشا حاجات قلناها، اما في نهاية الامر كنا نحب ولادنا ينجحوا. كنا هذه العقلية اللي تزرعت فينا ونحن قعدنا مجدودين لها بشكل كبير، استثمارنا في التعليم ومحبتنا ان اولادنا ينجحوا في التعليم. هذا
0: هو موضوع من المواضيع اللي عنا مش نحكي واحنا
1: في الصميم، هذا الموضوع في الصميم.
0: نحكي احنا على لي بارون يعني الاولياء اللي كيجيهم صغير مختلف ولا عنده اعاقه, كيفاش ينجم يتخطى كالدوي الاولاني يعني الفتره الاولانيه ينجم. كيما نقولوا احنا فتره حداد على على على معناها هذيك تسمى اونسيونس, معناها هي ستاندوي يعملوه سي ان تيرم سيانتيفيك, معناها كيفاش ينجموا يتعداو الفتره هذيك, كيفاش نجموا نقفوا معاهم باش ينجموا هما يتخطاوا وينجموا يطلبوا الاعانه من عند من عند وزاره التربيه وزاره التعليم العالي. فما حاجه برك احنا ساعات ماذا بينا حتى فما دي تيرم نبدلوهم شويه ولا نحلوا شويه التوسعات نتاع الاختصاصيين. وانا ديجا نعرف ماني عندي عندي انكا اللي ريتو معناها التلميذ ديجا والديه معناها حاشمين ولا كيحكيك وش يقول لك يمشي بايزون هو باش يعمل ليسيونس نتاع اختصاصي ماهوش يعني ما عندوش اعاقه كبيره اختصاصي وجوست ايفالواسيون في الرازي. معناها ديجا العبيد كلمة تمشي لازم يمشي لازمها تتعمل في الرازي. احنا نعرف عندنا كالعقلية عندنا كالعقلية اللي هذيك معناها ما لازمنا نعرف ونخدموا برشا وزارة التربية علاش هو الموضوع هذي متاع الانصاف والتنوع والإدماج في التعليم راهو مهم برشا, خاطر وزارة التربية وزارة التعليم العالي عندهم دور كبير في التوعية للأولياء للمدرسين والمعلمين والأساتذة وزيادة طلبة وتلامذة. فما هذي راهو في في العالم, حتى احنا في كندا راهو فما دي فورماسيون كثير في وسط للزادولت وفما دي فورم دي سيونس دي سنسيبيليزاسيون تاع توعية كثير للصغيرات باش يعرفوا الاختلاف نتاع اللي معاهم ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع بعضهم. دونك هذه حاجة اللي لازمها تكون زيادة يزينا كان من التيوريك اللي كنحكيوا احنا على البرنامج. برنامجنا كل احفظ احفظ احفظ احفظ احفظ وبعد يمشي يصب في ورقه الامتحان يخرج من غدوه ينسى شو اللي
1: ينسى طب. كل شيء وتجي عطله 3 شهور ينسى كل شيء ونعاودوا نرجعوا له في سبتمبر اكتوبر وشوفوا قداش مضيعين وقت.
0: معني ينجموا بالاجتهاد. المشكله اللي انا راه لي ساعات نقصوا شويه اجتهادات في المؤسسات التعليميه, مش تستنى حتى الوزاره تقول لك انت كمدير ولا كمعلمين ولا كاساتذه نجم وحدك تمشي اعمل كلوب اعمل حاجه هكا اعمل نشاط اعمل وحدك, مش لازم تستنى حتى يجيك منشور وحتى يجيك امر. معناها
1: هما زاده مع الاداره الصعيبه نتاعنا يستنى وياخذ الاذن وان شاء الله يسلم زاده, لانه صراحه نراها فما صرامه كبيره يزمك تتبع المناشير وكتجيهم مذكره يطبقوها بحذافيرها رغم انه تتعتق مذكره يكون تنطبق على مؤسسه اخرى لا اما لا يعني بكلهم السمع والطاعة باش يحافظوا على كراسيهم. هذه روح اني نبتكر واني نجتهد صعيبه شويه راهو تضييق اداري كبير على الشهادات هذه. فيقول لك نقري معناه ونروح على روحي وكهو معناها
0: كي نحكي واحنا تجديد ما نجيش تقولي تجديد جامعي ولا هندسه التعليم ما غير ما انا نجدد في
1: من غير ما نجدد في روحي زاده امكانياتي. صحيح. لا موضوع شائك, الموضوع كبير, الموضوع مهم لأنه في مستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا بإذن الله موفقين. أحسن ما اخترتوا دورة ثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج, وشكرا للدكتورة سناء العرفاوي على كل هذه الاجتهادات وعلى وضع الخبرات العالمية على ذمة التوانسة وعلى ذمة المنظومة التربوية التونسية. موفقة دكتورة سناء العرفاوي, مسبقا عيدك مبروك, مرحبا بك في تونس.

0: مرحبا بكم. آخر استضافة في البرنامج. ما نحب نعتذر الضيف اللي هو معايا في المباشر لأنه قليل جدا الوقت اللي باش نعطيه لسياتو وللنشاط اللي يقوموا به، لأنه صراحة الوقت ضيق برشا. ما إن شاء الله استضافات أخرى. نحب نرحب بالأستاذ سي رياض عزيز، رئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس وإفريقيا. سي رياض، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
1: مرحبا بك للحياة رياض عزيز، رئيس الغرفة النقابية لمستشاري التصدير بمنظمة العراف لوتيكا.
0: شكرا على التوضيح ومعذرة عن الخطأ. مرحبا بك أستاذ. أي رفعة في الأخلاق وأي أخلاق يعني قيتها في تعاملي مع هذا السيد الفاضل سي رياض. اليوم نعرف اللي تمنيت ناخذ أكثر تفاصيل على خدمتكم خارج تونس، ما تو يجي الوقت بإذن الله، أما الليلة باش نحكيه على معرض إن شاء الله باش يكون قريبا في السنغال، مواد غذائية تونسية باش تكون موجودة في دكار. اليوم يظهر لي وقبلنا اليوم تحكي على أنه إفريقيا هي يلزمها تكون بوابة الاقتصاد التونسي والتفكير أكثر نحو خلق أسواق إفريقية جديدة. يظهر لي البوابة تبدأ من المعارض وبالتعريف، وهذا يلزم برشا مجهودات.
1: صحيح، 100% لتقول فيه للحياة. إفريقيا والدخول لإفريقيا إحدى الأبواب، هو الباب الشمالي لإفريقيا الغربية دكار. من دكار نجم نسو 350 مليون نسمة من أخوتنا الأفارقة بما وراء الصحراء، باش يشاركوا في صالون اللي اسمه سيني فود، سينيغال فود، سيني فود سيني باك، اللي هو فيه الصناعات الغذائية وفيه توسكي لف توسكي أمبلاج. داخلين كتوانسة 27 مؤسسة مسجلين حاليا في زيت الزيتونة، في الدقلة، في التن، في العجين، في المرطبات الصناعية، في القوارير الزجاجية، في كل ما هو تغليف، في البذور الزراعية والري والأعلاف والماشية، في أعلاف الماشية. معناها ثم الفريق عمل محترم ومحترم جدا من المؤسسات التونسية اللي ماشية لدكار باش تذكر اللي تونس موجودة، واللي تذكر اللي تونس عندها ما تشارك مع الإخوة السنغاليين، واحنا ماشيين باش نكسبورتيو، ولكن زادا كثم حوايج نجمو نشريوهم الإخوة زادا السنغاليين. احنا في إطار متاع التبادل، البلدان هذه قاعدة تتقدم كما بلادنا والحمد لله في رقي، وقاعدة تتقدم من يوم إلى اليوم. البلدان في منطع ما وراء الصحراء هما بيدهم تجلوا في السنوات هذوما في أنتو دو كرواسونس متاع 5-6%، توجدنا هام جدا في ان سيكتور اللي احنا عندنا ما نقولوا كتوانسة، ان سيكتور اللي هو اوميتريس بارفيتمون، وطبيعي باش تكون منظمة العراف لوتيكا متواجدة سور بلاس باش تهز الدراب وتونس وتهز الدراب والمؤسسات التونسية
0: إن شاء الله. سي رياض، على أنت سيد العارفين وأدرى بالمجال اللي أنت فيه، أما على حد علمي بلادنا رايدة في الصناعات الغذائية في إفريقيا عموما، والريادة هذه تخليها ربما تدخل بأفضلية وبأسبقية على الدول الأخرى في المجالات هذه. صراحة
1: انا نقول لك ما نحبش شراني، ما نحبش نقول رايده، نحب نقول بلادنا متواجده عندها ما تقول. احنا راهو من اللي ما يهمناش باش يكونوا عدد واحد، احنا اللي يهمنا اللي هو وجا ولادنا تتواجد غديكا ويفرقوا يديستريبيو المنتوج التونسي، البرودوي نتاعنا دو كاليتي، الريبوتاسيون نتاعنا كتوانسه حسنه جدا. غديكا متواجدين ما لا يقل على 3000 تونسي وكثرتهم في دي بوست كليس، مهندسين، دي كونسلتان، وعندنا سور بلاس تواجد كبير دبلوماسي. عندنا إعانة كبيرة من خونا سي رشيد السعيداني اللي هو سفير تونس في دكار اللي يخدم في خدمة كبيرة، وعندنا زاد التمثيلية مركز الصادرات اللي ممثلها سي عماد غديكا. معناها عندنا على شكون نتكاو. صراحة أنا اليوم نداء للأخيان اللي هما مازال عندنا الوقت، خاطر الصالون يبدا نهار 7 جوان ويوفى نهار 14 جوان. اللي يحب يشارك يدق على الباب نخليه له بلاصه معانا، الخاطر الرهان رهان كبير والامكانيات كبيره في البلاصه في البلاد هذه.
0: ان شاء الله باذن الله. كيفاش يتواصلوا معكم؟ واكيد راهي المشاركه والوجود غادي، والا انك تكون عندك ستون غادي اكيد بشروط.
1: عندنا ستون انستيتوشنال تونسي كبير بدراب تونس، واخذينه ليتيكا بالاعانه نتاع الاخيان في السيبكس والاخيان في سفارتنا في دكار، بالغير ووزيرنا وزيرة على فوا الوزير متاع الشؤون الخارجية والوزير متاعنا متاع التجارة يتابعوا في الحدث. حدث هام بالنسبة لي نحن. الاتصال سهل، كان تسمح لي نعطيك اون ادريس الكترونيك ونمرو التليفون. نمرو التليفون متاعي خاص على الخيان الكل اللي هما في الساحل، رجال الأعمال اللي هما في الساحل مرحبا بهم. 98 432 338، 98 432 338. وكان يحبوا الادريس الالكترونيك نتاعنا az.com@gnet.tn. راهو مازال تسمى البلايص، توا تسمى 20 مؤسسة، اما مازلنا معناها عندنا اون كاباسيتي دو موبيليزي اليوم. وعندنا افونتاج كبير ما ننساوش، اللي احنا عندنا راهو الترانسبورتور ناسيونال نتاعنا تونيسير تعمل فول ديريكت على دكار، واحنا باش نطلعوا مع الناقله الوطنيه ذهابا وايابا، باسكو واجبنا كرجال اعمال باش ندعموا الناقله الوطنيه.
0: أكيد.
1: باسكو هذيك ملك الجميع، هذيك راه مال البلاد،
0: هذيك ملك عمومي. به سرياض، قديش مهم خاصة نحكيه على المنتوجات الغذائية، زيت الزيتونة والتمور، وعندنا برشا حاجات تونسية من قاع الخابية والفوندو والصحية 100%. كيفاش ندخلوهم للذائقة الإفريقية؟ كيفاش نقدموا لهم؟ هل انه يلزم برشا اشهار، يلزم مخابر تتعاملوا معاها باش تحكي لهم وتقنعهم بفوائد زيت الزيتونه والدقله والحاجات الطبيعيه التونسيه، وعندنا القوارص وعندنا المشمش اللي تفاجئت في اوروبا الكيلو يبيعوا فيه بستة اورو، يعني ما يعادل تقريبا 18,000 تونسيه. الحمد لله انا نعمت البلاد هذه ناكلوا فيه ب 2,500 و3,000. كيفاش النجم ساعة نغيره ولو قليلا، وإلا ندخلوها في في في التفكير متاعهم الحاجات هذية؟
1: يا لله، كان المشمش ب 18 دينار في فرنسا، يزمك تعرف المشمش ب 30 دينار في بلدان ما وراء الصحراء. والغلة متاعنا كلها مطلوبة ياسر غادي. احنا باش نعملوا برنامج متاع دور تو دور، معناها باش ندوروا على لي جراند سيرفاس متاعهم باش نعرفوا بالمنتوج التونسي. وعندنا برنامج كبير متاع بي تو بي، متاع مقابله ما بين رجال الاعمال متاع السنغال المتواجدين غاديك اللي هما سنغاليين ولا لبنانيين، باش نعملوا لهم برنامج متاع مقابله متاع الخيان التونسي. عندنا فوروم ايكونوميك زادا اللي عاملينه مع سفارتنا ومع السيبكس، اللي هو فوروم ايكونوميك سنغال تونيزي، اللي باش يحضروا فيه الشخصيات الوطنيه السنغاليه غاديك. وراه باش نقول لك احنا البرودوي التونسي، المنتوج التونسي متسمي شنو ناقص؟ هو التواجد على عين المكان. احنا اليوم ما عادش نجمو نبيعو ونقعدو نستناو حتى اللي يبعثوا لنا بالفاكس باش يقولوا لنا عندكم زيت ولا ما عندكم.
0: لا، باش نمشي ونقولوا هاو عنا.
1: يلزم تهز الزيت نتاعك وتقول له هاو الزيت. ودار باش نعملوا غاديك ديجستاسيون
0: تاع تذوق،
1: التذوق متاع الزيت التونسي ومتاع الدن ومتاع الدقلة غديكة، وبستير سهرية اللي بشي ترأسها سفيرنا غديكة بش نعرفه بالمنتوج. أما احنا يلزم السلع تتباع وهي متواجدة في السنغال، ما عاد شقد تستنى من بعيد حتى تجيك السلعة بعد 30 يوم 40 يوم.
0: يلزمنا نمشي وزادة نمشي ونحن مدعومين برجال أعمال توانسة، مؤسسات كبيرة باش تقتحم السوق السنغالية الإفريقية عموما، وباش تنجح غادي وتكسبوا رهان التصدير. هذا هو.
1: ونزيدك راهو ديما اللي نقولوا فيه الأخيال المسؤولين في تونس نقولوا لهم راهي المنطقه شمالا كيف ندخلوا على السنغال عندنا 300 مليون متساكن. تصور انت غدوه برنامج نتاع تسويق تعملوا تونس ويولي في 300 مليون كل واحد يستهلك اي ترازيت في العام
0: فقط
1: ولا فقط ولا يستهلك كيلو دقله في العام تمر فقط. علينا مشكله التسويق نهائيا
0: ما عادش
1: احنا تحت رحمه ناس اخرين
0: وما عادش كل ما عادش الصابه تولي عبء على الفلاح تولي الصابه بالحق نفرحوا بها في تونس لانه ديجا سوقنا لها وفتحنا لها اسواق وفما ناس تستنى في التمور وفما ناس تستنى في زيت الزيتون.
1: غدوه كان عندك طائره تونسيه اللي هي تعمل في نقل البضائع معناها طائره نتاع كارغو كان تونسير تعمل طائرة نتاع كارغو تنجم تخرج كل يوم تهز 15-20 طن نهار الأول للدكار تمشي وتجي بعد تمشي للنيجر تمشي وتجي تمشي لبركينا تمشي وتجي. هذا باش نعرفوا أما يلزم
0: برشا خدمة
1: مع بعضنا يلزمنا نتحركوا مع بعضنا. الثابت اللي نقوله لك اللي هو اليوم وزارة الخارجية متاعنا وزارة التجارة والسيبكس دعم كبير ودعم استثنائي ولكن هذا كله الدعم هذا كله يلزم تنسيق أكثر تنسيق ويلزم خاصة تواجد رجال الأعمال. راهو المسؤولية الأولى هي مسؤوليتنا احنا كمنظمة أعراف كيفاش نهزوا رجالاتنا ونقول لهم راهو مستقبل صغارنا مستقبل صغارنا راهو باش تلعب اليوم في الجنوب نقعد نحافظوا على العلاقات المتميزة اللي عندنا مع البلدان الأوروبية ولكن
0: صحيح.
1: اليوم
0: نخلق فرص أخرى في إفريقيا نستثمر في إفريقيا
1: نستثمر ونحلوا الباب ونحلوا الباب للبضائع راهو اللي يقول اللي احنا باش نبيعوا يلزمنا نشريوا منهم زادة
0: صحيح.
1: ماذا بينا نستثمروا في البلدان هذوكا وماذا بينا نقول لهم يجاو استثمروا زادة في بلداننا راهو ما نقعدوش احنا في بلداننا تجي الناس تستثمر اللي جاي من اوروبا راهو فما بلدان لبس عليها عندك بلدان كيما نيجيريا اليوم فيها 230 مليون متسكن علاش ما نحلوش الابواب لاخواننا اللي جاوا من نيجيريا باش يستثمروا في تونس احنا نستثمروا في البلدان هذيك وهما راهو قارتنا اليوم هي اكبر انجو ايكونوميك ماجور هي السنتر دو موند اليوم اقتصاديا الناس جينا من اخر الدنيا واحنا سور بلاس وما تلاقوش بالقاره نتاعنا لو هذا معقول
0: كلامك صواب 100% فرص نجاح اقتصاديه موجوده بحذانا لهنا في اوروبا اليوم كي نقولوا تونس غدوه خير غدوه خير برجال الاعمال اللي فيها برؤوس الاموال اللي فيها اللي لابد انها تستثمر في اسواق جديده. شكرا ليك سي رياض عزيز كي تبدا في دكار باش نكلموك باش نتواصلوا معاك باش نشوفوا هالطموحات الكبيره الكل اللي مشيتوا بها ان شاء الله تلقاو تفاعل كبير غادي في دكار وتحكي لنا كيفاش كانت الاجواء باذن الله. مازال المجال مفتوح رجال اعمال تحبوا تشاركوا وتكونوا موجودين في المعرض هذايا في دكار من 17 حتى ل 14 تتواصلوا
1: من 7 ل 14
0: جوان باش تتواصلوا سي رياض حط رقمه على ذمتكم 98 432 338. غدوة الحوار هذا تلقوه على صفحتنا على الفيسبوك وتلقوه تقريبا كل التفاصيل على المعرض هذا. مشكور جدا سي رياض عزيز ان شاء الله بالتوفيق وموافقين دائما بإذن الله.
1: كلمة أخيرة تحياتنا المستمعين الكل في
0: شكرا.
1: الساحل وخاصة رجال الأعمال
0: شكرا جزيلا شكرا لك بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكل زملائنا اللي أمنوا هذا اللقاء تحياتنا لكم في لمان الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة أنباء الساعة 10 مساء. إطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في جزيرة قوريا من ولاية المنستير. حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. إنتاج الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش للموسم الحالي يسجل زيادة بنحو 5% مقارنة بالموسم الماضي. مرحبا بكم لدى إشرافه اليوم على خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط في مدينة بمبلة من ولاية المنستير. أكد وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية أنه قد تم تلقيح أكثر من 465 ألف حيوان خلال العام الماضي، مضيفا أن مصالح الوزارة توفر 197 نقطة تلقيح قارة في إطار العناية بصحة الحيوانات الأليفة والوقاية من الأمراض.
1: قاعدين نقوموا بمجهود كبير في مختلف الولايات، نقوموا بتحسيس المواطنين على كيفية التوقي من داء الكلب. داء موجود ومنتشر ومستوطن في البلاد، التوقي منه معناها ماهوش صعيب برشا. المقاومة نتاع الحيوانات هذه السايبة هذه نحاولوا نخلصوا من العدد نتاعها، اللي يتعرض لعملية عرض ولا خدش ولا لحس من حيوان مشتبه به يغسل يديه مليح بالقدا بالصابون ويمشي لأقرب مركز صحي ويقوم بالإجراءات الوقائية ثم تلقيح. لكل مواطن معناها مربي حيوان من سواء قط ولا كلب مطالب بالقانون باش يقوم بالتلقيح نتاعه. برنامج مشترك وما بين مختلف المؤسسات نتاع الدولة. الحملة الوطنية هي حملة نقوم بها على مستوى كامل تراب الجمهورية، تكون في وقت معين في آخر العام من كل سنة. بالنسبة للسنة الماضية كنا نلقحوا في حدود تقريبا 350 ألف حيوان، عم نقول لقحنا أكثر 465 ألف حيوان بشكل كبير. جماعات محلية وإلا صحة إن شاء الله نقدروا نقلصوا في عدد الحالات هذه في حدود 2030 إلى صفر حالة بشرية. كلاب سابة ما نجم نقول وراه يمكن ربما أكثر من عدد الكلاب المملوك حاليا، هي البؤرة ريزيرفوار متاع المرض قاعد يدور الغديك. اللي يحب حيوان ماذا بينا يهزوا الدار ينظفوا يلقح له ويتلهى به. احنا موجودين عندنا 197 نقطة تلقيح قارة، هذه معناها جمعة كاملة والتلقيح موفرين ومجاني. بريزون شارج متاع أي إنسان معناها تعرض العرض ولا حاجة من مصالح وزارة الصحة زاد مجاني.
0: في إطار تعزيز مقاربة التصرف التشاركي في المحميات البحرية وتثمينا لدورها في التوازن الإيكولوجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تم اليوم في جزيرة قوريا إطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين، إحداهما ضخمة الرأس والأخرى خضراء، بالمحمية البحرية بقوريا، وذلك في حركة رمزية تجسد ضرورة المحافظة على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض وتثمينا للتنوع البيولوجي البحري المحلي. رئيس جمعية أزرقنا الكبير صادق الدبابي:
2: بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي وكذلك اليوم العالمي للسلاحف، قمنا بإطلاق ذو سلاحف بحرية بالشراكة مع مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار. ذو سلاحف بحرية هذوما واحدة منهم من النوع المألوف اللي مستنسين ديما نروه في شطوطنا اللي هي سلحفاة ضخمة الرأس، والثانية من نوع نادر شوية اللي هي سلحفاة الخضراء. وكانت مناسبة باش المشاركين عرفوا الفرق بين ذو سلاحف وشافوهم، كانت إطلاقهم والعودة متاعهم للبحر بعد ما تلقاوا الرعاية متاعهم في ياسير. كان زادة مناسبة باش تكون توعية لأهمية السلاحف البحرية وللتلوث اللي صاير في البحر وللتنوع البيولوجي زادة الموجود في جزيرة قوريا الصغرى وفي المحمية كلها بصفة عامة. عملية إطلاق السلاحف هذه كانت بحضور سيد وزير البيئة وبعض زادة ناشطين في المجتمع المدني، واللي هو تو باش نرجعوا معناها كالعادة نختموا معناتها حتى إطلاق السلاحف البحرية في قوريا ولا حتى لهنا من شواطئ من المنستير كما العادة مع المدارس ومع المجتمع المدني ومع المواطنين الحاضرين زادة كيف كيف.
0: كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. هذا ما أعلنته الهيئة في بلاغ نصدرته اليوم. على صعيد آخر، دعا البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد إلى اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي في علاقة بظاهرة بيع الأضاحية على منصات التواصل الاجتماعي.
3: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذ معها إجراءات تكون إينوفونت. طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان فما عيوب اللي ما تظهرش، ده حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهر يقضي. إذا كان فما الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة، الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
0: ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن بزيادة قدرها 5% مقارنة بالموسم الماضي. هذا ما صرح به للأخبار طارق طيرة كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال، وقال أن هناك تباينا واضحا بين الولايات، فقد تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه الأصناف من الغلال الصيفية.
4: إذا إنتاج الخوخ اللي يشمل كل أصناف يعني البدري والفصلي والمتأخر، بالنسبة للغلال يعني المشمش مش يكون في حدود 43 ألف طن اللي هو بريسك في مستوى الموسم الفارط. اللوز الجاف اللي سجل تراجع مقارنة بالموسم الفارط مش يكون في حدود 53 ألف طن فاصل 7 مقابل 56 ألف طن في الموسم الفارط، يعني تراجع بنسبة 5%. العوينة اللي سجلت تطور بنسبة قريب 3% باش تكون في حدود 17.5 ألف طن. قروان الثانية باش تكون إنتاج نتاعها في حدود 39.3 طن. كيف نقاو منوبة والعروس ونابل، فما ولاية الجاسرين زادة تنتج في القلة باش يكون إنتاجها في حدود 30 ألف طن، ولاية الوليد في حدود 22.7 ألف طن. إضافة إلى الولايات الأخرى يعني الولايات كل تنتج الغلال
0: الصيفي. كما كشف كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني للغلال المشترك للغلال عن تصدير أكثر من 4100 طن من الغلال، خاصة نحو 23 بلدا في مقدمتها ليبيا الشقيقة.
4: بالنسبة للموسم التصديري طلقت يعني العملية التصديرية، ديجا وصلنا لحدود 22 ماي كميات في حدود 4177 طن بقيمة 48.5 مليون دينار، فما تطور في القيمة حوالي 15.6%. هو التصدير يتم حوالي 23 بلد، فيهم السوق الليبية اللي هي سوق الجوار اللي تستقطب أهم الكميات، اللي تستقطب إلى حد هذا التاريخ حوالي 52%. ونقاو الأسواق الخليجية وخاصة السوق الإماراتية اللي تقطبت 14% كميات مصدرة، إضافة للأسواق الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا، فما زاد السوق الهندية اللي قاعدين يصدروا لها في توت الأزرق أو توت عليك توجه جديد هذايا وقاعد يتصدر كميات هامة. الموسم إلى حد الآن إن شاء الله ماشي 300 باية، الإنتاج متوفر، السوق قاعدة تزود كميات طيبة وأسعار معقولة، والتصدير قاعد يتواصل نسق طيب.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. إطلاق سلحفتين بحريتين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في محمية جزيرة كوريا. حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. وإنتاج الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش للموسم الحالي تسجل زيادة بنحو 5% مقارنة بالموسم الماضي. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن موعدكم مع برنامج في رحاب النغم مع الزميل عماد.

حبيتش وعمري

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. هذا الفضاء الإذاعي المباشر الذي يأخذكم كل ليلة أحد في رحلة مع أنواع الموسيقى وأنواع النغم، سواء كان عربيا أو غربيا. شكرا لكم على التواصل عبر الخاص أو عبر الهاتف للاقتراح أيضا ولتقديم عبارات التشجيع والمحبة والود. سهرة الليلة كما العادة باش تواصل معاكم حتى يكشل نصف الليل. يأمنها لكم هيثم والناس في إخراج أنغامها وفقراتها، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة كما العادة وممتعة لمختلف أنغامنا في سهرة الليلة. كما العادة جوي آخر جورج وصوف في سلطنة جديدة من أنغام كوكب الشرق أم كلثوم. ثم بعتلي باش نحكي على مطرب اسمه الأصلي هو سيدوكوني. أكيد برشا مش باش يعرفوا الاسم هذا، لكن كي نقول لكم ألفا بلوندي أكيد باش تعرفوا الفنان الكبير الإفريقي هذا، ألفا بلوندي اللي يلقب بملك الريغي الإفريقي. اليوم باش نحكيو على ألفا بلوندي وباش نسمعوا حاجات حلوة برشا. ألفا بلوندي كنا نحن صغار نشيخوا عليها برشا، لدرجة أنه ثم غنية ما فهمت المعنى متاحها إلا تقريب بعد 20 ولا 15 سنة وإني تعجبني الغنية، أما ما جاش البالي باش نخمم شنو المقصود منها. لكن بعد تالي بطبيعة الواحد فهم الأغنية هذية، خاصة أنه تتغنى بلغة إفريقية. ألفا بلوندي اللي غنى باللغة الأصلية متاعه، اللغة العاجية إن صحت العبارة، لأنه هو أساسا من الكوت ديفوار، أيضا غنى بالإنجليزية وغنى بالفرنسية وأيضا غنى باللغة العربية. هذا في الجزء الأول من السهرة. في الجزء الثاني من سهرتنا باش نستمتعوا مع الفريق.

كذربة برشا وليت وديرجة برشا وتتسمع برشا وتتعدى برشا في مختلف الإذاعات، لدرجة أنه المطربين متاحة أضحوا من نجوم الفن في مصر وفي العالم العربي. برشا غنية تحلوة قاعدة تتعدى في المسلسلات المصرية في كل موسم رمضاني، أيضا تتعدى في الأفلام المصرية التي تنتج وتقدم بمناسبة عيدي الفطر وعيد الإضحى. برشا نجوم قدموا أغاني حلوة، برشا أغاني تمس مش كان المواطن المصري بل المواطن العربي بشكل عام. باش نسمعوا اليوم بعض من هذه الأغاني الحلوة، الحقيقة هم عددهم كبير، وكنت تذكروا قبل عديت بعض الأغاني الشعبية المصرية في مختلف المساحات الإذاعية، لكن اليوم باش نسمعوا ثلاثة أشخاص. أيوها وذكرت شكون عديت قبل، عديت رحمة محسن. رحمة محسن تذكروها برشا برشا، الفنانة المزينة الشبابة برشا هذيك اللي مثلت مؤخرا في شهر رمضان مع أحمد العوضي ويارا السكري. اليوم باش نسمعوا إن شاء الله أحمد شيبة في غنية من الغنيات اللي ضربت برشا برشا. باش نسمعوا عبد الباسط حمودة زادة كيف في غنية عندها عامين معناها مكتسحة اليوتيوب المصري والعربي. ثم زادة باش نسمعوا دويتو حلو برشا بين أحمد سعد وحسن شكوش. ثم باش نختموا سهرتنا بصاحب العود الباكي والصوت الشاكي فريد الأطرش في عش أنت إني مت بعدك.

28 دقيقة بعد الساعة العاشرة ليلا، مستمعينا الكرام أنتم دائما في متابعة إذاعة المنسير وسهرة في رحاب النغم. سعيد جدا بأنه برشا منكم كيفي مغرومين بالريجي ومغرومين مش كان بوب مارلي أيضا بألفا بلونتي. شكرا لكم، من بعد تلي تونجي على أغلب المساجات القاعدة توصل واللي أصحابها بالحق مولعين جدا بألفا بلوندي اللي هو أصله ماهوش ألفا بلوندي، هو كما قلت قبيلة الاسم امتاعه اسم غريب شوية، اسمه سيدو كوني، لكن من بعد تلي عمل اسم شهرة ليه اللي هو ألفا بلوندي بعد سفر متاعه لأمريكا. هو فنان من ساحل العاج، تخصص في موسيقى الريغي واشتهر بأغانيه ضد الاستبداد في إفريقيا. رفض تدخل فرنسا في القارة السمراء وأيد مع الأسف عملياتها العسكرية في شمال مالي عام 2013. ولد ألفا بلوندي كما قلت اسمه الأصلي سيدو كوني في الأول من شهر جان في من عام 1953 بمدينة ديمبينكرو بساحل العاج. التحق بلوندي بالتعليم النظامي بمدينة ويدني وهو في التاسع عام من عمره بعد أن عاد إلى أمه، لأنه في بداياته كانت جدته هي اللي لهي به وهي اللي ربيته، وواصل تعليمه بمدارس المدينة وأصبح رئيس فرع حركة طلاب وتلاميذ ساحل العاج، لكنه تخلى عن التعليم النظامي وسافر إلى ليبيريا ليتعلم اللغة الإنجليزية لمدة سنة. بعد ذلك هاجر ألفا بلوندي إلى أمريكا وفيها دخل دورات تأهيلية في اللغة الإنجليزية قبل أن يعمق دراسته لها بشكل مستمر وفي مستويات مرتفعة. بدأت ميول بلوندي الفنية تظهر في عمر مبكر نسبيا، وأسس فرقة موسيقية قبل هجرته إلى أمريكا يعني عام 1976، لكن هذه الميول بدأت تتبلور بعد هجرته حين التقى بمجموعة سيلفستر الفنية التي أسسها بعض الشباب من جامايك. خذ تجربة فنية مع فرقة سيلفستر التي اشتهرت بموسيقى الريغي التي كانت تنظم حفلاتها في قاعات العروض الصغيرة بمدينة نيويورك، لكن هذه التجربة لم تعمر طويلا فقرر العودة إلى بلاده عام 1980. وعبر مسيرته الفنية شكلت أغاني بلوندي مزيجا من الفن والسياسة، فقد غنى عن الاستبداد والحكم الشمولي في إفريقيا ووقف ضد الانقلابات العسكرية التي أطاحت بأنظمة ديمقراطية إفريقية، وكان لفنه إسهام كبير في ترسيخ الوعي الشعبي بأهمية الديمقراطية في البلدان الإفريقية التي كانت تقوم أساسا على الديكتاتورية وأغلبها كانت أنظمة عسكرية. استلهم بلوندي هذا النفس التحرري من موسيقى الريغي التي قامت على أساس رفض التمييز والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمجيد الثقافة الإفريقية والاعتزاز بجذورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله.
1: Salut les gars, je suis Alpha Blondie.
2: Salam alaikum. Salam alaikum.
3: سيد كوني هو اسم ولادته، أما اسم الشهرة فهو ألفا بلوندي. ولد ألفا بلوندي في سنة 1953 في مدينة ديمبوكرو في ساحل العاج أي الكوت ديفوار. وهو ولد من أب مسلم وأم مسيحية، وربته جدته التي تولت تربيته وفق أعراف وتقاليد قوميته ديولا، وساهمت هذه التربية في إثراء قدراته في معرفة لغات ديولا بشكل معمق. كما علمته جدته أن يحب الجميع، ويمكن سماع احترام بلوندي لجميع الأديان في معظم أغانيه.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله.
3: التحق بلوندي بالتعليم النظامي بمدينة ويدني وهو في 9 من العمر بعد أن عاد إلى أمه. وصل تعليمه بمدارس المدينة وأصبح رئيس فرع حركة الطلاب وتلاميذ كوت ديفوار، لكنه تخلى عن التعليم النظامي وسافر إلى ليبيريا قصد تعلم اللغة الإنجليزية مدة سنة كاملة.

بعدها هاجر ألفا بلوندي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها دخل دورات هيلية في اللغة الإنجليزية قبل أن يعمق دراسته لها بشكل مستمر وفي مستويات مختلفة. فتجربته الفنية بدأت في عمر مبكر نسبيا، وأسس فرقة موسيقية قبل هجرته إلى الولايات المتحدة سنة 1976، لكن هذه الميولات بدأت تتبلور بعد هجرته حين التقى بمجموعة سيلفستر الفنية التي أسسها بعض الشباب الجامايكيين. خاض تجربة فنية مع فرقة سيلفستر التي اشتهرت بموسيقى الريغي التي كانت تنظم حفلاتها في قاعة العروض الصغيرة بمدينة نيويورك، لكن تجربته معها لم تعمر، فقرر العودة إلى بلاده سنة 1980.

وما إن عاد إلى بلاده حتى بدأ بالتعاون مع فنانين من غانا، ينعش حفلات في الملاهي الليلية بمدينة أبيجان العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار، وساهم نقل التلفزيون الرسمي لأغانيه في إعطائها زخما جماهيريا ملحوظا. وعبر مسيرته الفنية شكلت أغاني بلوندي مزيجا من الفن والسياسة، فقد غنى ضد الاستبداد والحكم الشمولي في إفريقيا، ووقف ضد الانقلابات العسكرية التي أطاحت بأنظمة ديمقراطية إفريقية، وكان لفنه إسهام في ترسيخ الوعي الشعبي بأهمية الديمقراطية. وقد استلهم بلوندي هذا النفس التحرري من موسيقى الريغي التي قامت على أساس رفض التمييز والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمجيد الثقافة الإفريقية والاعتزاز بجذورها. أصدر عشرات الأغاني والألبومات الموسيقية، من بينها ألبوم بريغادي ساباري التي كانت كلمات أغانيه بلغة ديولا، وانتقد فيها تعسف شرطة ساحل العاج ضد المواطنين، فحقق انتشار كبير داخل البلاد. كما أصدر ألبوم انتقد التدخل العسكري الفرنسي بأفريقيا. وألفا بلوندي هو مسلم، بحيث تزوج من تونسية على الطريقة الإسلامية، وعقد قرانه بالمسجد الكبير بأبيدجان بالكوت ديفوار. بعد ذلك رزق بمولوده الأول جاي إسماعيل. ويعتبر ألبوم جيروزاليم أي القدس من أكثر ألبوماته شهرة، وقد كتبت كلماته في القدس ويدعو فيها للسلام. والأغنية التي اشتهر بها كثيرا هي أغنية سبي الله، أي سبحان الله سبحان الله، وهي أغنية جميلة جدا ومؤثرة جدا. حتى واحد الفرقة إندونيسية كانت عودتها وغنتها من جديد، وكانت من أروع الأغاني، ولكن من اللي غادي تعرفوا المعنى ديالها غادي تعجبكم بزاف. في الحقيقة كانت أغنية جميلة جدا.

واحدة من أجمل الأغاني الملتزمة في موسيقى الريغي اللي قدمها ألفا بلوندي في مسيرته الفنية، بطبيعة إلى جانب مجموعة أخرى من الأغاني الحلوة برشا. والحس حكيت لكم على الأغنية كنت نحبها برشا وغنيها، لكن بعد مدة طويلة باش عرفت الكلام نتاعها. الأغنية هذه اللي سمعناها من الأول قبيلة اللي هي بريغادي الصبري. بون بريغادي هكا ظاهرة الكلمة، البريغادي هو الشرطي أو الأمني أو الرقيب أو ما شابه ذلك. الصبري هي الكلمة أو الأغنية الجانب منها كبير تغنى باللغة الأصلية اللي تولد بها ألفا بلوندي واللي هي لغة ديولا تتسمى. الأغنية هذه غنيها عام 1982. المعنى متاعها كما قلت اللي عرفته بعد مدة طويلة اللي هو رسالة إلى الرقيب أو الأمني، يقول له صبري. صبري كما قلت باللغة الأصلية هي أرجوك، لغة الديولا، أو سامحني. أيها الرقيب ما معناه؟ أيها الرقيب سامحني. الأغنية تتناول عنف الشرطة والقوى الأمنية وتروي قصة حقيقية تعرض فيها ألفا بلوندي للتفتيش العنيف والمذل على يد الشرطة، على يد معناها البرغادي اللي يحكي عليه، وتنتقد سوء استغلال السلطة ضد المواطنين في مرحلة من المراحل اللي عاشتها الكوت ديفوار. ومشكل الكوت ديفوار كنا نعرفوا أن أفريقيا كانت تقريبا كل عامين ثلاثة لازم باش يصير انقلاب ويجي حكم عسكري ثم حكم دكتاتوري وهكذا دواليك. بعد ما سمعنا الغنية الحلوة اللي سالو، باش نسمعوا غنية من الغنية المعروفة برشا ألفا بلوندي اللي هي سيبي الله.

تحياتي للمستمعين الكل اللي تواصلوا معنا. شكرا ساعة. نحب نقول للرياضة الهديجي اللي كل أسبوع ديما ترسلنا وتتواصل معنا، رياضة شكرا جزيلا ليك، ربي يفضلك ويخليك. تحياتي أيضا لخديجة بن ناصر، تحياتي لمونيا برحة لعيشك مونيا، شكرا ليك برشا برشا ويرحم الوالد. تحياتي أيضا الفتحية أسفينة، تحياتي لصديقي وخويا الغالي اللي توحشته برشا سامي شادي. أيضا محمد كريفة شكرا ليك على الاهتمام صديقي العزيز. تحياتي أيضا مونيا عبد الرحمن، تحياتي الفتحية قمر وأيضا مريم. شكرا لكم الناس الكل على التفاعل، ومرحبا بكم في سهرة في رحاب أنغام اللي نذكركم باش تتواصل معكم حتى يكشف نصف الليل، باش نرجع ونواصل الاستمتاع بغنية حلوة أخرى لألفا بلوندي مصدق.

Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحاجية التونسي أحمد البوهالية زيارتين تفقديتين إلى نزل منارات غزة في منطقة غزة ونزل إعمار المنار بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية أين يقيم الحاجية التونسيون. وكان الوزير مصحوبا ببقية أعضاء الوفد الرسمي وهم وزير الفلاحة عز الدين بشيخ، وزير التعليم العالي منذر بالعيد، وزير الرياضة الصادق المورالية، وأيضا رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامة عصام الهمامي. أعلنت السعودية مساء اليوم توصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية يوم غد والذي يعد أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة أن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. في أخبار كرة القدم، منذ قليل توج فريق سان داونز الجنوب الإفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بتعادله مع فريق الجيش المغربي في المغرب بنتيجة هدف مقابل هدف، وقد استفاد من فوزه ذهابا بهدف لصفر ليحسم اللقب لفائدته بعد نتيجة إجمالية 2-1 في مجموع المقابلتين. وقد ضمن بذلك فريق سان داونز الجنوب الإفريقي المشاركة في كأس العالم للأندية إلى جانب فريق بيراميدز المصري الذي فاز العام الماضي بنفس الكأس. كان الفريق المغربي اليوم سجل ضربة جزاء في بداية في الشوط الأول، لكن في نهاية الشوط الأول تمكن فريق سان داونز من تحقيق التعادل. تحصل الفريق المغربي بعد ذلك على ضربة جزاء ثانية لكنه أضاعها. في أخبار الحرب الأمريكية الإيرانية، ومنذ تقريبا مساء أمس لم يعد الحديث عن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران مقتصرا على التسريبات الخاصة ببنوده، بل تحول إلى معركة إعلامية دولية على تفسيره. الأمريكيون يقولون بأن التفاهم هو فقط تمديد للهدنة وإطار مرحلي بفتح مضيق هرمز وتخفيف مشكلة الطاقة ورفع الحصار على البترول الإيرانية، وأن أمريكا وإيران ستدخلان في مسار تفاوضي نموي خلال شهرين. أما الإعلام الإيراني فيقدمه بوصفه فشلا أمريكيا في إسقاط النظام الإيراني، وأنها لم تتعهد إيران بأي تعهدات نووية أو أنها تعهدت بتسليم مخزون اليورانيوم أو تعطيل المنشآت. فالإعلام الإيراني يفسر الاتفاق بأنه اتفاق نهائي، والإعلام الأمريكي يقول بأن الاتفاق مؤقت. انتهى الموجز، يعود إليكم الزميل عماد دائما في برنامج في رحاب النغم.

سيدة للفنان الراحل أحمد حمزة اللي تولد في 14 ديسمبر من عام 1930 وتوفي في 15 من شهر مارس 2011. ولد أحمد حمزة بحي برج النار بصفاقس ونشأ في أسرة من 6 أولاد وأختين. بدأ الدراسة بالمدرسة الفرنسية التونسية، ثم كان والده عازفا على آلة البيانو والعود، وكان يستأجر الآلات الموسيقية ويدير مقهى غنائي في ذات الوقت في تونس العاصفة. يعزف فيها الموسيقى التقليدية ويستمع فيه إلى استوانات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب آنذاك. قرر أحمد حمزة ترك المدرسة لمساعدة والده في المقهى، وأمكنه بذلك التعامل مع البيئة الفنية المحلية، وهناك انطلق مباشرة في مسيرته الفنية. تتلمذ حمزة على يد الهادي الشنوفي وونس كريم ومحمد النابلي ومحمد علولو ومحمد بودية، وعمل عازفا في الفرقة الوترية في صفاقس. وبسبب نجاحه في الاختبار الصوتي الذي مكنه من الانضمام إلى المجموعة الصوتية لفرقة المحطة الإذاعية عام 1957 في عهد البشير المهذبي، فاز حمزة في عام 1958 بجائزة مهرجان المرجان بمدينة تبرقة بأغنيته يتبرقة يا أهل الخير يا درة في تاج بلادي اللي كان كتبها عبد العزيز الريحي. التقى أحمد حمزة الملحن المصري محمد عبد الوهاب في رحلته الأولى إلى القاهرة عام 1958 وتأثر به وبموسيقاه. عاد في عام 1961 إلى حي برج النار وأقام أول محطة موسيقية إذاعية في صفاقس، وكان أول مدير لها عبد العزيز عشيش. تولى حمزة تسجيل البحور الطرقية مثل العامرية والسلامية التي كان يحفظها محمد بودية، وعزف على آلة المزمار. ألف فرقة موسيقية بالإذاعة بقيادة محمد علولو إلى جانب مجموعة من الألحان التي قدمها لهذه الفرقة. اتجه أحمد حمزة في عام 1963 إلى مصر مرة أخرى ضيفا على التلفزيون المصري الذي بدأ إرساله التجريبي، وسجل مجموعة من الأغاني التونسية منها شهلولة وخنابة ومولاة الخلة الخمرية، وحرص على استقدام فرقة موسيقية من عازفين تونسيين بقيادة عبد الحميد بن علجية. أحمد حمزة زار العديد من البلدان العربية مثل المغرب، الجزائر اللي زارها مع شافي رشدي في رحلته، ثم ليبيا والسودان وسوريا، وسجل أغنيتين من ألحان سهيل عرفة. غنى أحمد حمزة مع الراحل عبد الحليم حافظ في قصر المؤتمرات بباريس عام 1974. من أشهر الأغاني التي قدمها أحمد حمزة للمستمعين وأيضا من خلالها اشتهرت الموسيقى التونسية غربا وشرقا هي هذه الأغنية.

بعد ما استمتعنا بأنغام الراحل أحمد حمزة باش نحاولوا مع بعضنا نستمتعوا ببعض نماذج من الأغنية الشعبية في مصر. هذه الأغنية التي تعتبر مرآة عاكسة لعادات وثقافة الشارع المصري، حيث نشأت لترتبط بأفراح وأحزان ودورة حياة الإنسان. الأغنية الشعبية في مصر تعتمد على العامية البسيطة والموروثات، وتستخدم آلات موسيقية تقليدية كالمزمار والربابة والطبلة البلدية. الأغنية الشعبية في مصر مرت بمجموعة من المراحل، أبرزها عصر الرواد أو عصر التأسيس، حيث بدأت الأغنية بشكلها المنظم مع فنان الشعب سيد درويش في أوائل القرن العشرين، ثم نقلها إلى السينما والإذاعة مطربون مثل محمد عبد المطلب ومحمد رشدي. ثم نأتي لعصر الثمانينات والتسعينات، فيعد أحمد عدوية الأب الروحي للأغنية الشعبية المعاصرة، تلاه نجوم مثل حسن الأسمر، حكيم وعبد الباسط حمودة. الجيل الثالث معه ظهرت ألوان جديدة مثل موسيقى المهرجانات، منهم نذكر حمو بيكا، عنبة وعمر كمال وحسن شاكوش وأحمد سعد في جانب من أغانيه، مش كل أغانيه، إلى جانب طبيعة الفنانة رحمة محسن. الأغنية الشعبية عادة في الأغاني المصرية ما تبدأ بالموال، والذي يعد الركيزة الأساسية ويستخدم لسرد القصص والتعبير عن الشجن أو أيضا إظهار القدرات والمهارات الصوتية. هناك أيضا أغاني الأفراح والمناسبات، وتصدرها آلات الإيقاع مثل الزفة والتحتيب في الصعيد المصري. من الأغنية الشعبية المصرية اخترنا ثلاث نماذج أغاني مشهورة برشا، باش نبدأوها بأحمد شيبة، آه لو لعبت يا زهر، عبد الباسط حمودة، أنا مش عارفني، أحمد سعد وحسن شاكوش في دويتو ميت حساب.

بعد ما استمتعنا بالأغنية الشعبية في مصر، هكذا مستمعين الكرام نقترب من نهاية سهرة في رحاب النغم لليلة، واللي باش نختمها بغنية من أجمل ما غنى فريد الأطرش في اعتقادي، غنية عش أنت. قبل ما نسمعوها تحياتي لكم الكل على المتابعة، وأرجو دائما أن تكون المتعة حاصلة من خلال متابعة سهرتنا الغنائية الفنية. تحية تأتيكم أيضا من هيثم والنس في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش هذا العام حوالي 263 ألف طن بزيادة قدرها تقريبا 5% مقارنة بالموسم الماضي. ولاية القيروان تصدرت المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذا الصنف من الغلال الصيفية. وكشف مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال أنه تم تصدير 4177 طن من الغلال نحو 23 بلدا في مقدمتها ليبيا. أعلنت السعودية وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، وأكدت جاهزيتها التامة ليوم التروية هذا اليوم الذي هو أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج السعودية أن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. يجتمع اليوم في برازافيل عاصمة الكونغو رؤساء دول وحكومات وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لهذا العام والتي تتواصل إلى غاية 29 مايو. فاليوم 86 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية لا شيء واضح إلى حد الآن، فتصريحات متضاربة تأتي من أمريكا وإيران. الإعلام الأمريكي يتحدث عن تمديد الهدنة بشهرين وأن ما سيوقع سيكون تفاهما مرحليا سيفتح مضيق هرمز ويخفف أزمة الطاقة وأيضا يمكن إيران من بعض الأموال المجمدة، ويدخل البلدان في مفاوضات لمدة شهرين. أما الإعلام الإيراني فيقول بأن التفاهم سيكون إنهاء الحرب ورفع الحصار البحرية وأنه ليس هناك أي تعهد نووي أو قبول إيراني بتسليم مخزونات اليورانيوم. نعود إلى تونس. طقس هذا اليوم يتسم بسحب عابرة بأغلب الجهات وتشهد درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا بين 24 و 28 درجة في المناطق الساحلية و 29 و 34 درجة في المناطق الداخلية. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
2: محطات
3: محطات
2: محطات من مسيرة مبدع.
3: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان والممثل والمسرحي، وجه من وجوه المسرح، وجه من وجوه التلفزة. نقول له مرحبا بيك، أهلا وسهلا في المونستير. كمال الكعبي، رحلة فنية، مسيرة انطلقت يعني عندها سنوات، يعني مسيرة مكللة بعديد النجاحات بالتتويجات من خلال الأعمال اللي قدمها، من خلال التأطير، علاقته أيضا بمسرح الأطفال وغيره، معناها من المحطات اللي هي في مسيرته. كمال الكعبي ضيفنا اليوم، باش نحكيه معه على